صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الخميس 16 تموز 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. مثل كل يوم نبتدي العرض الأول للأخبار بتمام الساعة 6:15 و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشر أخبار 8:15 صبحية ندى وعشرة وثلث موقف مسؤول مع ربك أبو نادر وضيف الحلقة اليوم رئيس تجمع صناعيي البقاع الأولى بو فيصل. ومنتابع برامجنا 11:30 مع برنامج جديد ينطلق عبر صوت كل لبنان وبيحمل عنوان القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد. ونشير إلى نضيف الحلقة الخبير الدستوري سعيد مالك. واحد ونصف فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم ومنتابع برامجنا بفترة بعد الظهر مع لبنان الحلم الساعة 3:30 مع ريتا الخوند. ضيف الحلقة اليوم القائد التاريخي لنادي الحكمي إليم شنتف. وأربعة وثلث الحكي يوصل مع وليد عبود. خمس وربع راديو راماوس ومن بعد مباشرة فترة من برامج قناة فترة من برامج سبوتنيك مباشرة من موسكو. وما تنسوا تتابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي والساعة 10 حصاد العاشرة برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. يستأنف مجلس النواب الجلسة التشريعية التي انطلقت أمس والمحملة بالبنود السجلية. جلسة اليوم ستناقش مشروع اقتراح قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، ولم يعرف مصير التوافقات من عدمها لتمرير هذه المشاريع. كذلك على طاولة البحث في الجلسة التشريعية اليوم مقترح قانون الإعلام الجديد والبنود المثيرة للجدل على صلة بالعقوبات وفتح باب التراخيص. وكانت الجلسة التشريعية التي عقدت على مدى جولتين نهارية ومسائية قد أقرت أمس إلغاء الامتحانات الرسمية لكل الطلاب باستثناء أصحاب الطلبات الحرة، كما أقرت فتح اعتماد إضافي في الموازنة لمنح العسكريين وموظفي الدولة 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي اعتبارا من أول آذار الماضي. في روما انتهت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ببيان مقتضب صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت، وصف المفاوضات بالإيجابية. وأفيد بأن جولة الأمس أقرت المناطق التجريبية والتي تنص على انتشار الجيش اللبناني. البيان لم يحمل إشارة إلى ساعة الانطلاق، ولكن أفيد بأن يوم غد سيشهد استكمالا لمفاوضات روما عبر الإنترنت في اجتماعات افتراضية برعاية أمريكية لتحديد خطة انتشار الجيش. أما المعلومات التي رشحت عن مفاوضات روما فأشارت إلى أنه جرى التوافق على مناطق تجريبية تشمل زوتر الشرقية وزوتر الغربية، حيث يحتل العدو الإسرائيلي أجزاء واسعة من زوتر الشرقية إلى جانب قرى أخرى لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وهي فرون الغندوري، صريفة قلوي، وبرج قلوي. وليلا أفيد بأن الجيش اللبناني بدأ بتسيير دوريات في هذه القرى. يستمر التوتر في الخليج على وقع التراشق بالنيران بين أمريكا وإيران. الجيش الأمريكي أعلن عن شن سلسلة ضربات على مراكز في الداخل الإيراني، وقالت البيانات الأمريكية إن العملية انتهت وإنها جاءت ردا على استهداف ناقلة نفط، في حين أعلن الجيش الإيراني عن الرد على القصف بسلسلة غارات استهدفت البحرين، الكويت والأردن، وأنه استهدف منشآت وقواعد أمريكية تستخدم لاستهداف إيران. وعلى وقع التصعيد كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بأن إيران تريد التسوية وتسعى لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي، وكرر أيضا بأن العمليات العسكرية ستستمر من أجل حماية مضيق هرمز. في الرياضة، يترقب العالم نهائيات المونديال في جولة الحسم الأحد المقبل بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني بعد أن انتهت المنافسة أمس بين إنجلترا والأرجنتين لصالح الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة لهذا اليوم الخميس 16 من تموز 2026. والبداية مع عناوين النهار: تقدم اتفاق الإطار يسقط رهانات المعترضين، الخط الأصفر المحتل 650 كيلومترا بلا سكان.

محور كتابة النهار اليوم تحت عنوان انسحاب إسرائيلي قريب إنفازا لاتفاق الإطار، محادثات تقنية للمناطق التجريبية تسبق بدء التطبيق. بعيدا من سجالات مجلس النواب وصخب المزايدات، كان الحدث في روما حيث أسقط تقدم المباحثات رهانات المعارضين والمنادين بعدم قابلية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية للتطبيق واعتباره غير موجود أساسا، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اعتبر أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها. السفارة الأمريكية في بيروت اختصرت المشهد في سطور قليلة. اختتمت المحادثات بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية. سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن المحادثات بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل انتهت وكانت مثمرة، موضحا أن ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسعة. وتوقعت مصادر عقد اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضيا أونلاين الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. محليا قالت مصادر بعبدة تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقق في المفاوضات، وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. البحث اليوم يتركز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل، وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. وتابعت المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وكل الاستعدادات تتم ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد، ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع.

أسرار الآلهة في النهار أثيرت شكوك أمنية حول ناشطة نشرت على صفحتها أخبارا لا صحة لها أبدا حول أحد القضاة البارزين ومسؤولي جهاز أمني بقصد ابتزازهم وفق مصدر معني. ويدور الحديث عن محاولات مماثلة لابتزاز شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية. يقول مصدر سياسي إن حزب الله محرج أمام جمهوره لاستمرار تجريف البلدات الجنوبية بوتيرة مرتفعة من دون أي مؤشرات على وقفها قبل تدمير كامل، وتكثر التساؤلات في الأوساط الجنوبية عما بعد وما هو مصير 200,000 جنوبي فقدوا منازلهم ولن يعودوا قريبا إليها، علما أن لا مؤشرات حتى الساعة إلى مساعدات أو تعويضات. في أسرار الآلهة أيضا، مع تولي إدارة جديدة للجمارك بدأت سلسلة خطوات لضبط المراكز الجمركية، وبدت واضحة في بعلبك حيث تم تغيير العناصر وأحيل بعضهم على التحقيق.

نقرأ بعض العناوين الواردة في النهار أيضا. باريس تعمل لبقاء اليونيفيل أو توليفة أوروبية بقلم رضوان عقيل. وكتب إبراهيم بيرم كيف يتعامل حزب الله مع عروض خارجية للتسوية. في النهار أيضا الجلسة التشريعية مواجهات كلامية واستمرار فوضى التصويت. واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يهدد قدرات البشر المعرفية.

إلى عناوين اللواء: الجيش على الأرض في المناطق التجريبية وساعة الصفر تتحدد غدا. ترامب غير متحمس لاستقبال نتنياهو قبل القمة مع عون، والجلسة تقر زيادة 6 أضعاف للقطاع العام. القيادة المركزية تتحدث عن أسبوع صعب.

مصادر بعبدة بأن أي لقاء مع بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، والزيارة ستشمل لقاء ترامب وعدد من المسؤولين، وربما والزيارة ستكون سريعة جدا. وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله، معتبرا أنه سيتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة عن إسرائيل. وأوضح ترامب أن الشرع لن يهدم المباني، وأبدى اعتقاده بأنه سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في طريقة تعامله مع حزب الله، مؤكدا أنه يعلم بأن الشرع يرغب في القيام بذلك. أضاف إن من الأفضل أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار قواتها في لبنان بهدف التركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى المتمثلة بإيران، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتعامل مع الملف الإيراني. إن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. وأشار ترامب إلى أن مقاربته للملفات الأمنية في المنطقة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، معتبرا أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على مواجهة إيران في وقت تتواصل فيه التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان والمنطقة. وكان من المتوقع يلتقي ترامب بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل، ولكن موقع أكسيوس نقل مساء أمس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله لا زيارة لنتنياهو على جدول أعمال رئيس ترامب الأسبوع المقبل، وسنرى ما سيحدث.

ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي عنونت اليوم المناطق التجريبية لابتزاز لبنان، وترامب يكرر التلويح بالشرع. مفاوضات روما عودة إلى المسار العسكري غير المباشر. أمريكا تجرب المجرب نحو توسيع العدوان.

إذن كتبت الأخبار اليوم تحت عنوان مفاوضات روما عودة إلى المسار العسكري غير المباشر. حذرت مصادر مطلعة من أن العدو الإسرائيلي يدرس العودة إلى توسيع عمليته في أكثر من منطقة لبنانية في حال استمر التدهور في مسار المواجهات الإيرانية الأمريكية. وأوضحت أن تل أبيب التي تعتبر أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران فرضت عليها قيودا من بينها الحد من تنفيذ عمليات خارج الجنوب ولا سيما في الضاحية وبيروت، وترى أن انهيار الاتفاق يجعلها في حل من هذه القيود ويتيح لها استئناف عملياتها بذريعة إزالة تهديدات وشيكة. ومع إدراك الجميع أن الملف اللبناني جمد مؤقتا بانتظار انتهاء زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، واصلت واشنطن توجيه رسائل متناقضة، آخرها إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس السوري قادر على معالجة ملف حزب الله بطريقة أكثر دقة. في غضون ذلك اختتمت في روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وكشفت مصادر مطلعة للأخبار أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية لتدقيق أمني للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله، كما تتمسك بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى بحيث تحتفظ بإمكانية وقف تنفيذ أي خطوات لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية. وبحسب التسريبات انتقلت المفاوضات إلى مرحلة البحث في التفاصيل التنفيذية بما يشمل آليات التطبيق والإشراف والجهة التي ستتولى تقييم التنفيذ، وهو ما أشار إليه موقع أكسيوس الذي تحدث عن إطلاق محادثات تقنية لبحث تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. وأضاف أن محادثات روما ركزت على الانتقال من مرحلة المبادئ والتفاهمات السياسية إلى مرحلة الإعداد التنفيذي والميداني، وبذلك يكون اتفاق الإطار دخل مرحلته الأكثر حساسية، إذ

إن الإعلان المنتظر عن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى قد يمنح لبنان فرصة لإظهار تقدم سياسي قبل زيارة عون لواشنطن، إلا أن نجاح هذه الخطوة يبقى رهنا بآليات التنفيذ والمتابعة التي ستتولاها الولايات المتحدة.

وفي الأخبار أيضا محاولة انتحار كل 6 ساعات وحالة انتحار كل 2 يوم. تظهر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ارتفاع معدلات الانتحار عاما بعد آخر، ولسيما منذ العام 2019، إذ سجلت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2023 أعلى المعدلات بحدود 170 حالة سنويا. ومع الأشهر الأولى من العام الحالي يبدو أن المنح التصاعدي لا يزال مستمرا بما يحمله من مؤشرات اجتماعية ونفسية بالغة الخطورة، فقد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى 57 حالة انتحار و24 محاولة انتحار، بزيادة بلغت 31.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير مديرة خط الحياة الوطني أجد عبود إلى أن هذه الأرقام تبقى رمزية وتقريبية مقارنة بالعدد الحقيقي للحالات، لافتة إلى أن المعطيات المتوفرة في لبنان تشير إلى وقوع محاولة انتحار كل 6 ساعات وحالة انتحار كل 2 يوم.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقف
4: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. مفاوضات روما تسرع الانسحاب التجريبي، جلسة نيابية حامية، إفادات ومستحقات. طاولة روما أولى خطوات العبور إلى بنود صيغة الإطار. وكتبت الجمهورية تحت عنوان عون صيغة الإطار بدأت تعطي مفاعيلها، مفاوضات روما إيجابيات تسرع الانسحاب. يشي العنف المتصاعد في المبارزة العسكرية الضارية بين الولايات المتحدة وإيران التي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير في الأيام الأخيرة بأن الحرب واسعة النطاق قد استؤنفت، ومذكرة التفاهم بينهما تم تدميرها من الجانبين واستعيد عنها بمنطق القوة، حيث أن الرئيس الأمريكي يهدد باستمرار الحرب إلى أن يقرر أن الوقت قد حان لإنهائها. وفي المقابل تتوعد إيران بما تسميها ردودا قاسمة وحاسمة. مصدر سياسي قال للجمهورية حرب أمريكا وإيران تضع دول المنطقة في عين العاصفة، وتشكل حافزا قويا للتحصين الداخلي وتجنب منطق الأجندات والمغامرات، وأي فعل يجعل لبنان ساحة لارتداداتها. فيما قال مسؤول رفيع للجمهورية: أمامنا شهران أو ثلاثة في منتهى الصعوبة، القلق ليس من حرب أمريكا وإيران، بل من أن يستبق نتنياهو انتخابات الكنيسة بمغامرة عسكرية جديدة. ورد في أسرار الجمهورية: تلقت جهات لبنانية إشارات بأن واشنطن لن تكتفي بالتعهدات، بل ستطلب تقارير دورية تتضمن خطوات ميدانية قابلة للتحقق في المناطق التي يتسلمها الجيش.

نصل إلى عناوين الديار. الانسحاب التدريجي بين الضغوط والتصلب، عون واشنطن باتت تصغي إلينا، والملف عند ترامب. مرقس للديار، أرحب بكل الملاحظات لنقلها إلى مجلس النواب. أين تتجه العلاقة المعقدة بين لبنان وتركيا؟ ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية.

كتبت الديار في الصفحة الثامنة عن الإعلام على أبواب مرحلة جديدة، ماذا يغير القانون الجديد؟ ومرقس يقول الديار أرحب بكل الملاحظات لنقلها إلى مجلس النواب. بعد 15 عاما من النقاشات داخل اللجان النيابية وجهد مشترك مع اليونسكو وخبراء لبنانيين ودوليين ونقابات الإعلامية، أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون للإعلام الجديد. يتضمن المشروع للمرة الأولى تعريفا لخطاب الكراهية وآليات التعامل معه، إضافة إلى إطار قانوني للتعامل مع الأخبار الزائفة والمفبركة استنادا إلى معايير دولية. وقال مرقس إن المشروع أدخل للمرة الأولى معايير دولية إلى القانون اللبناني، كما يتضمن المشروع للمرة الأولى أحكاما تنظم عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار قانوني، في خطوة قال مرقس إنها تنهي الفراغ التشريعي الذي رافق الإعلام الرقمي. وينص المشروع أيضا على اعتماد مبدأ العلم والخبر بدلا من نظام التراخيص المسبقة لإنشاء المؤسسات الإعلامية، كما يلغي القيود السابقة على ملكية الأسهم. ومن بين أبرز البنود التي يتضمنها المشروع إلغاء عقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم المهني. كما ينص المشروع على إلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا الإعلام. وفي حديث خاص للديار أكد وزير الإعلام أن باب النقاش حول مشروع قانون الإعلام لا يزال مفتوحا، مشددا على رفضه المطلق لأي مساس بالمؤسسات الإعلامية القائمة أو الانتقاص من دورها.

صحيفة الشرق عنونت اتفاق في روما على بدء الانسحاب الإسرائيلي وترامب يرحب من يحكم إيران اليوم. بعد انهيار مذكرة التفاهم هل تعود الحرب بين أمريكا وإيران؟ وعماد الدين أديب كتب في الشرق اليوم تحت عنوان هل تجوز رسوم على هرمز؟ نتابع مع نوين نداء الوطن. واشنطن توسع بنك أهدافها وطهران تهدد أسواق الطاقة، والبنزين يرتفع غدا أقله 60,000 ليرة. لبنان يراكم مكاسب تفاوضية.

أسرار نداء الوطن لوحظ أن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بدأ يأتي بثمار إيجابية، منها حلحلة الملفات العالقة منذ سنوات كتلزيم ترميم وتأهيل مبنى المؤسسة في مرم خايل الذي تضرر من جراء انفجار الرابع من آب. تسود أوساط حزب الله حالة من الصدمة إثر معلومات عن توقيف شخصية قيادية رفيعة المستوى يشتبه في ارتباطها بإسرائيل، وسط حديث عن ملف أمني بالغ الحساسية يخضع للتحقيق. وهذه التطورات دفعت الحزب إلى تشديد الإجراءات داخل وحداته العسكرية والأمنية في انتظار ما ستفضي إليه التحقيقات.

كتب ريشار حرفوش في نداء الوطن تحت عنوان أترويكا عند الطلب وعصرنيات الأحد تعود مع رياح التحولات في بلد تطبخ فيه التسويات غالبا بعيدا من المواعيد الرسمية. يبدو أن للسياسة عصرنياتها الخاصة وكثيرا ما يأتي يوم الأحد بهدوئه النسبي موعدا مناسبا لتبادل الرسائل وترتيب ما يمكن ترتيبه قبل أن يبدأ أسبوع مفاوضات روما. وعلى هذا الإيقاع جاء اللقاء بين بري وجنبلاط. بحسب مصادر مواكبة للقاء شكل الاعتراض على صيغة الإطار محورا أساسيا في المحادثات، ولم يقتصر النقاش على تسجيل موقف رافض منه بل تناول أيضا كيفية بلورة هذا الرافض بصورة عملية وسياسية في المرحلة المقبلة. وتقول المصادر لنداء الوطن إن الطرفين ينطلقان من حاجة كل منهما إلى ضمانات في ظل التحولات القائمة، لكنهما يلتقيان في المقابل عند معادلة مفادها أن كل الضمانات يمكن أن تكون مشروعة شرط ألا تأتي على حساب اتفاق الطائف. وفي هذا السياق تنقل المصادر عن رئيس بري عقب محادثاته مع جنبلاط اعتقاده أن صيغة الإطار باتت من الماضي بعدما فقدت وفق قراءته أي تأييد وازن على الساحة الداخلية، وبذلك بدا أن التفاهم بين الرجلين يتجه نحو التعامل مع اتفاق واشنطن باعتباره مسارا ينبغي تجاوزه سياسيا لا البناء عليه. بالمختصر، حين يجتمع اثنان من أكثر أركان النظام اللبناني خبرة ونفوذا للبحث في الضمانات لا يعود السؤال محصورا بما يرفضان بل بما يريدان في المقابل، أي ضمانات يبحث عنها كل طرف. فقد لا تعود الترويكا اليوم بالشكل الذي عرفناه في مراحل سابقة، وقد لا يكون لها ثلاثة أضلاع ثابتة أصلا، لكن الثابت أن بري وجنبلاط كلما تحركت الأرض السياسية يعرفان متى يجب فتح قنوات الاتصال ومتى يحين وقت عصرنيات الأحد. الشرق الأوسط عنونت أمريكا تصعد حرب الساحل الإيراني، مفاوضات مثمرة بين لبنان وإسرائيل، العراق سجال بشأن سؤال ترامب عن سليماني، وخبر عن المونديال اعتقالات وخيبة فرنسية. إذن في الصفحة الأولى في الشرق الأوسط، أوقفت الشرطة الفرنسية 141 شخصا في باريس وضواحيها خلال الاحتفالات والمواجهات التي رافقت مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، معظمها بسبب استخدام الألعاب النارية ضد قوات الأمن وخدمات الطوارئ فيما لم تسجل إصابات خطرة. جاءت الأحداث بعد خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإسباني بهدفين من دون رد مساء الثلاثاء، وهي نتيجة أنهت سلسلة من 10 مباريات متتالية للديوك من دون هزيمة في المونديال وحرمتهم من بلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليا. وأجمعت الصحافة الفرنسية على انتقاد أداء المنتخب ووصفت ما حدث بالانهيار والكارثة، بينما أقر المدرب ديدييه ديشان بتفوق إسبانيا فنيا مع إثارته تساؤلات حول مستوى التحكيم. في المقابل شهدت إسبانيا محاولة سطو على منزل اللاعب لامين يامال عقب المباراة، فيما هنأ الملك فيليب السادس منتخب بلاده واتصل بالمدرب لويس دولافونتي معبرا عن فخره ببلوغ النهائي.

صحيفة العربية الجديد عنونت اليوم انسحاب إسرائيلي رمزي مرتقب من نقاط لبنانية. السفارة الأمريكية في بيروت اتفاق على تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام. المنطقتان التجريبيتان المرجحتان جنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى تخومه. ترامب: من الجيد خروج إسرائيل من جنوب لبنان وسوريا، ويجب أن نركز على إيران. أطباء غزة الأسرى هم وطني.

0: ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الرئيس عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمر، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين. الرئيس سعد الحريري يقدم واجب العزاء لأمير قطر في الدوحة. إضراب موظفي أوجيرو رفضا للمجهول تثبيت ضمانات الموظفين. ترامب: الشارع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله. وتراجع في سعر الذهب على وقع التطورات. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أبدى ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي استياءه من الأداء التحكيمي خلال مواجهة إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026 واللي انتهت بخسارة الديوك بهدفين دون رد، مؤكدا بالوقت نفسه أنه الأخطاء الفنية لفريقه كانت السبب الرئيسي بتوديع البطولة. واعترف ديشان بأنه لاعبيه عم بيعيشوا حالة من الأحباط بعد ضياع حلم بلوغ النهائي، وأشار إلى أنه المنتخب الإسباني كان الأفضل على المستوى الفني واستحق التأهل. وقال المدرب الفرنسي: اللاعبون محطمون، لكن علينا أنه نكون واقعيين، كنا أقل من إسبانيا من الناحية الفنية وهيدي مسؤوليتنا. ارتكبنا أخطاء بالتمرير وفي بعض التفاصيل اللي كان من الممكن أنه تصنع الفرق. ورغم تحميله لفريقه مسؤولية الخسارة، طرح ديشان تساؤل بشأن المستوى التحكيمي للمباراة وقال: رح أطرح سؤال بس، هل كان الحكم بيمتلك المستوى الكافي لإدارة مباراة بنص نهائي كأس العالم؟ ما رح جاوب على هالسؤال، لكن كانت هناك العديد من الحالات المثيرة للجدل. وأضاف أنه الأخطاء التحكيمية مش المبرر الأساسي للإقصاء، وأوضح أنه السبب الأول للخسارة هو أنه ما قدمنا مستوانا المعتاد. بهالمستوى أي خطأ بسيط ممكن يكلفك الكتير، وبالحقيقة إسبانيا أظهرت جودة أكبر منا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وإلان شديد خليفي، إخراج توني خولي.

0: Rana Win on l'Irombia.
1: صباح الخير. مفاوضة روما أقرت المناطق التجريبية والتفاصيل تعلن غدا. الرئيس عون يكرر اتفاق الإطار أفضل الممكن ولا لقاء مع نتنياهو في واشنطن. مجلس النواب يستكمل اليوم جدول الأعمال والسخونة بين الإعلام والعفو العام. إقرار 6 رواتب للموظفين والعسكريين وإلغاء الامتحانات الرسمية بكل أشكالها باستثناء الطلبات الحرة. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. الكباش العسكري مستمر بين واشنطن وطهران. ختام المونديال الأحد والمواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوان بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتديلا تلياني لوقية بدولار ونص.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: التصعيد العسكري في الخليج متواصل. ليلا قصف أمريكي على إيران قابله رد إيراني على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، ولكن السخونة لم تقفل الأبواب أمام الدبلوماسية، وتبقى المخاوف حاضرة في كل لحظة من العودة إلى الحرب. لبنانيا الإشكالية تتكرر، مفاوضات وتصعيد على أرض الواقع. جولات روما خرجت بالإعلان عن اتفاق على المناطق التجريبية، وهي تحوي قرى لا يشملها الاحتلال الإسرائيلي، في حين يستعد رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن. وعشية الزيارة كرر الرئيس الأمريكي الإعلان بأن الرئيس السوري سيتولى التعامل مع حزب الله أفضل من إسرائيل. بداية، ماذا عن مفاوضات روما؟
1: انتهت مفاوضات روما التي عقدت في مقر السفارة الأمريكية على مدى يومين ببيان مقتضب أعلن فيه عن الاتفاق عن الشروع في تطبيق المناطق التجريبية، وهي مناطق مختلطة محتلة وغير محتلة يفترض أن ينتشر فيها الجيش تحت رقابة أمريكية، كما أفيد باستكمال البحث في اجتماع لاحق عبر الإنترنت وبرعاية أمريكية يوم غد الجمعة، لكون البيان لم يحدد تفاصيل التطبيق ومصير وقف النار والمراحل اللاحقة المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي. السفارة الأمريكية في بيروت تولت إصدار البيان الختامي لمفاوضات روما، وجاء فيه أن المحادثات في روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. فماذا رشح من معلومات عن المناطق التجريبية؟
0: المنطقة التجريبية ستضم 6 قرى جنوبية تخضع أطراف إحداها لاحتلال إسرائيلي، وهي زوتر الشرقية، في حين لا تخضع القرى الخمس الأخرى للاحتلال إلا بسيطرة العدو عليها بالنار، وهي بلدات زوتر الغربية، فرون الغندوري، قلوي، برج قلوي، وصريفة. وتبعد هذه القرى نحو 5 كيلومترات عن أقرب نقطة يحتلها العدو الإسرائيلي، وهي وادي الحجير. وقد نقل عن مصادر أمريكية تبعا لموقع أكسيوس أن المحادثات انتهت وكانت مثمرة، وأن التفاصيل ستعرض عبر تواصل افتراضي إلكتروني يوم غد الجمعة لتحديد موعد وتاريخ التنفيذ. وعلى أرض الجنوب لوحظ أن الجيش أقام أمس حواجز ونقاط مراقبة في البلدات التي حددت كمناطق تجريبية وهي غير خاضعة للاحتلال، وقد شملت الدوريات فرون الغندوري، قلوي، برج قلوي، وكفردونين. بالتزامن مع هذه الترتيبات، استعدادات لزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة.
1: إذن يستعد رئيس الجمهورية جوزيف هون لزيارة واشنطن الأحد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء. ومصادر بعبدة أوضحت أن أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، والزيارة ستشمل لقاء مع ترامب ومع عدد من المسؤولين ربما، والزيارة ستكون سريعة جدا. وأمس كرر الرئيس هون أمام زواره القول أن صيغة اتفاق الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا. وأضاف عون: الطريق ليست معبدة بل فيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم.
0: في المقابل نقل عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه حتى الآن لا اجتماع بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأمريكي في الأسبوع المقبل. وقال المسؤول بحسب مراسل أكسيوس بأن تقديره الشخصي أن نتنياهو سيتصل بالرئيس ترامب لإخباره بأنه سيشارك في جنازة السيناتور الأمريكي جراهام، وسيطلب منه ترامب حضور الاجتماع في البيت الأبيض. وعشية زيارة الرئيس عون كلام لافت للرئيس الأمريكي يلوح فيه بدخول سوري على الخط، حيث قال الرئيس ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله، وأنه سيتعامل بطريقة مختلفة مع إسرائيل. الرئيس الأمريكي قال أيضا إن الشرع لن يهدم المباني، سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله. أضاف إنه يعلم بأن الشرع يرغب القيام بذلك. ومما قاله الرئيس الأمريكي أيضا من الأفضل أن تقوم إسرائيل بإعادة نشر قواتها في لبنان بهدف التركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى المتمثلة بإيران. ليختم إن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء في لبنان سيكون أمرا جيدا. ماذا الآن عن جديد مواقف حزب الله من مفاوضات روما واتفاق الإطار؟
1: النائب حسن فضل الله كرر الإعلان عن رفض حزب الله اتفاق الإطار، وقال إن السلطة الحالية تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها، ووصفه بأسوأ اتفاق في تاريخ الدول، وأضاف لا يوجد في العالم سلطة عقدت اتفاقا بهذا المستوى مع دولة محتلة، وكل المحاولات لتلميع صورته لم تنجح، فهو لا يتضمن حتى كلمة انسحاب، ولذلك هو لا يقنع أحدا.
2: هذه المرحلة نواجهها بحكمة وبشجاعة وباستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا. ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه؟
0: من باريس أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لدى مشاركته في لقاء تحت عنوان التضامن من أجل لبنان، أكد أن أولوية الدولة تكمن في تحقيق الانسحاب وضمان عودة النازحين واستعادة الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار من خلال الدبلوماسية. على أرض الجنوب الخروقات الإسرائيلية متواصلة، وقد شملت في الساعات الماضية تفجيرات واسعة. والتفاصيل للزميل حسين معنا.
3: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني والتي استمرت حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم ثلاث غارات استهدفت محيط بلدات برعشيد بيت يحون كونين، بعد أن كان الطيران المعادي قد شن مساء أمس غارة استهدفت حرج كونين. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت خلال ساعات الليل والفجر بسلسلة تفجيرات استهدفت مجد الزون ومحيط زوتر ميفدون وأطراف برعشيد كونين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا بلدة برعشيد. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب في دير سريان وكونين وكفر تبنيت وبنت جبيل ومجد الزون ومحيط القنطرة وادي الحجير والخيام وحداثة وبيت يحون. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة استهدفت حي المفيلحة في ميس الجبل وحي السويداء في كفر الرمان وبلدة دبين في قضاء مرج عيون والمنصوري في قضاء صور. كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق منازل عند أطراف قونين برعشيت بيت يحون. الاعتداءات الإسرائيلية هذه ترافقت أيضا مع قصف مدفعي طاولة حولة وعيت الجبل ومجد الزون بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت حولة ووادي السلوقي وبيوت السياد ومجد الزون وكفر تبنيت ونبطي الفوق وزوتر الشرقية وحداثة. من جهة ثانية سير أمس الجيش اللبناني المتواجد في فرون دوريات في محيط صريف فرون الغندوري برج كلاواي وكلاواي وأقام حواجز ظرفية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: ما هو مصير اتفاق الإطار بعد جولة المفاوضات في روما؟ هل ستلتزم إسرائيل؟ وماذا عن المواقف الداخلية المتباينة؟ قراءة مع معالي الوزير السابق رشيد درباس. صباح الخير مع الوزير.
4: صباح النور والتحية وصباحكم بالخير جميعا.
0: اتفاق الإطار بين الاعتراض الداخلي والخروقات الإسرائيلية، هل سيبصر النور؟ هل سيحقق انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار؟ ماذا تقرأ في ضوء آخر الجولات في روما؟
4: لا، بالعادة اللي بيتابع كل المفاوضات على مدى يعني هالحروب اللي نحن شفناها، دائما على يعني على عتبة الاتفاق بيصير في تصعيد بالقتال ليمكن تحسين شروط الاتفاقات أو لفرض شيء ما مشي حاله بالمفاوضات، يعني بوسط السلاح ووسط الحرب. هذا معودين عليه. الآن نحن في شيء حصل، أنه الهجوم اللي تعرض له الاتفاق الإطار صار بده يضطر أنه يتكيف مع النتائج التي يمكن أن تسفرها عمليا الاتفاقات التي حصلت. في إجماع على أنه روما كان ناجح، ونجاحه الآن يعني بتظهيره بيكون بالتنفيذ خلال الأيام القادمة. بمجرد ما يصير بدء انسحاب إسرائيلي، صار في فرصة لازم اللبنانيين يعطوها للسلطة مشان تمشي فيها للآخر، أو على الأقل يكونوا بحالة انتظار بدل حالة شيطاني. لأنه أنا بعتقد أثناء المفاوضات المفاوض اللبناني بيقدر يعتمد على الاعتراض الداخلي مشان يحط ورقه قدام المفاوض الآخر ويقول له أنه أنا ما بقدر بمشي أكثر من هيك، لأنه أنا في عندي في الداخل على الكتف حمال وما في ناس ما بيوافقوا. بس بمجرد ما تصير المفاوضات عم تتنفذ، ساعتها هون يقتضي أنه الحكم اللي عم يفاوض يكون محاط بأوسع تأييد ممكن حتى نقدر نمشي لآخر الشوط.
0: معالي الوزير، نعم، يعني في ضوء التصعيد في الخليج، هل برأيك سيتم الفصل بين المسارين؟ يعني في حال عادت أجواء الحرب بين واشنطن وطهران، ما هو مصير لبنان؟
4: شوفي، في يعني يترافق مع المفاوضات أمر أساسي، أن الاتفاق بين أمريكا وإيران قد ألغي عمليا، ألغي بإعلام من ترامب، وعمليا ألغي بالاشتباكات اللي ما عم تتوقف وكل ما عم تتصاعد. إذن المراهنة على ذلك الاتفاق سقطت. لما بتسقط المراهنة فإن هالطريق اللي احنا ماشيين فيه أحد أمرين، يا مسكر كل الطرق في وشنا ونقول احنا منا قادرين إلا بدنا ندل بالستيكو إلى ما شاء الله، أو بدنا نعطي هالمحاولة اللي عملتها السلطة فرصة من رقابة، إذا تحسنت بنأيدها، إذا فشلت دعولة ولا قوة سألنا بالله. بس أنه أنت كسلطة ما فيك تجي تعلقي كل مصير لبنان على اتفاق أصبح في عالم الإهمال أو في عالم، يعني في عالم الحرب.
0: نعم، ماذا تقرأ في كلام الرئيس الأمريكي بالأمس عن دور سوري وتدخل الرئيس الشرع لمواجهة حزب الله؟
4: يعني أولا هو الحقيقة أصبح الأمر يعني مريب، لأنه ترامب لا يكف عن التأكيد على هذا، وبالمقابل الشرع والحكم السوري بيقول نحن منا بهالوارد. طبعا اللبنانيين منا بهالوارد، وطبعا هي فكرة غير قابلة للتحقيق، يعني انه كيف يعني بتشوفوا الجيش السوري مجددا يقاتل حزب الله، يعني بتعرف شو بصير، يعني يعني تجديد الحرب الاهليه.
0: نعم.
4: الفكره منع عمليه ومنع صحيه ومنع عاقله، بس يبدو انه ترامب مصر على دور مالي سوريا في لبنان لثقته الشديده يمكن بالحكم الجديد.
0: في اي اتجاه برايك يعني هذا الدور، هذا الدور للشرع في لبنان في اي اتجاه، كيف يترجم؟
4: هلا هو بصراحه هو عم يدور على دور ما، والشرع والحكم اللبناني عم يتعاطى بالموضوع بصوره اخرى، انه نحن بدنا علاقات مع سوريا، علاقات اقتصاديه، علاقات اخويه، علاقات تنميه، علاقات تواصل. اما انه ترجع تلعب سوريا دور عسكري كما فعلت في السابق، هذا امر ما حدا بيقبله، لا السوريين بيقبلوه ولا اللبنانيين بيقبلوه. وما بعرف شو في براس ترامب بصراحه، بس شيء غير مقنع، لكن المريب انه يصر ويؤكد في
0: ويكرر هذا القول واللافت قبل زياره الرئيس عون الى واشنطن.
4: طبعا زياره الرئيس عون الى واشنطن الا معنى كبير. تتذكري لما راح الرئيس عون لشان الاشتراك بدوره الامم المتحده لم يجتمع باي مسؤول امريكي. الآن الرئيس عون على التواصل هاتفي مع الرئيس ترامب، ولما الرئيس ترامب بيعين له موعد، وطبعا يعني نحن حصلنا انه فات على اجتماعاتنا بلجنة السورية فخرة الرئيس، وقالنا انه
0: قصر بعبدة.
4: نعم بقصر بعبدة في ثلاث قواعد بلغها للرئيس ترامب: لا يذهب لبنان الى ابعد من حالة انهاء، الى ابعد من انهاء حالة الاعداء، هذا أول شيء.
0: نعم.
4: يعني لن يذهب إلى تطبيع، لن يذهب إلى احتراف، لن يذهب إلى تبادل دبلوماسي. وربط هذا الأمر بما تقرره جامعة الدول العربية وما يقرره العرب. الأمر الثاني أن لبنان متمسك بأنه هو صاحب الحق الوحيد، حكومة صاحب الحق الوحيد بالتفاوض. الأمر الثالث أنه لا لقاء مع نتنياهو.
0: نعم.
4: هذول ثلاث شغلات قالها. إذن رايح الرئيس على أمريكا لا يعمل تظهير و يمكن تتويج للنتائج التي توصلت بها المفاوضات في روما وبأمريكا.
0: معالي الوزير السابق رشيد درباس، شكرا لك.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التشريعية عند 11 ظهرا، والبنود المثيرة للجدل منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الأعدام، وتردد أن التوافقات السياسية ناشطة لإقراره. كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتبينات على صلة بحرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات، والأنظار شاخصة نحو الفقرة ب من المادة 104، وهي تنص على معاقبة من يقوم باختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع إمكان تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة في بعض الحالات. وفي الوقت عينه يحمل المقترح بنودا حول استبدال العقوبة بغرامات مالية، كما يتضمن قانون الإعلام الجديد بنودا على صلة بالترخيص للمؤسسات عبر مبدأ العلم والخبر.
0: هذا عن المشاريع المدرجة على جدول الأعمال اليوم. أما عن جلسات الأمس وهي على مرحلتين نهارية ومسائية، فقد أقرت اقتراح القانون المعجل المرتبط بإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الطلاب في الشهادات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، كما الشهادات الفنية، واستثناء أصحاب الطلبات الحرة. أقر مجلس النواب أيضا مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي

0: وتدخل الرئيس بري فاحتوى الموقف. بعد الجلسة نددت وزيرة التربية بإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الطلاب، في حين اعتبرت رابطة أساتذة التعليم الأساسي أن ما أقر في المجلس أعاد العدالة والمساواة بين الطلاب.
1: قضائيا وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر. وفي الأمن شمالا تسلم الجيش اللبناني نقاط المراقبة عند مدخل مخيم البداوي ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع وتعزيز الاستقرار.
0: السخونة مستمرة في الخليج والكباش بالنار بين واشنطن وطهران سجل جولات جديدة خلال الليل. القوات الأمريكية أعلنت في بيان عن شن ضربات على عدد من المدن الإيرانية والمواقع العسكرية. في المقابل ردت إيران باستهداف القواعد الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين. ورغم التصعيد قال الرئيس ترامب في مقابلة صحفية إن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين وترغب في التوصل إلى تسوية. أضاف إن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. ترامب هدد في الوقت عينه بتوسيع الهجمات على البنى التحتية في المدن الإيرانية بما فيها محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. أما نائب الرئيس الأمريكي فقال إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا عبر الدبلوماسية. على خط آخر قال نائب الرئيس الأمريكي إن بعض الوزراء في إسرائيل يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى، ولكن واشنطن لن ترسل قوات إلى إيران لتغيير النظام فيها. فماذا قيل في طهران على وقع التصعيد؟
1: في طهران قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن أمن إيران يعتمد على الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وأضاف في بيان نحن في حرب وجودية مع أمريكا. وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة باكداشت بمحافظة طهران نجمت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وأكد الحرس الثوري أنه لم تسجل أي إصابات في طهران، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي كانت في حالة جهوزية.
0: في مدينة إربيل العراقية أفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في المدينة. إلى الرياض حيث حضرت الملفات الساخنة في المنطقة وبصورة خاصة حرب الخليج في لقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بنظيره السوري أسعد الشيباني.
1: في رياضة المونديال شرف على نهايته، والموعد هذا الأحد مع الجولة الأخيرة في التنافس على لقب البطولة بين إسبانيا والأرجنتين بعد أن تأهلت أمس الأرجنتين على إنجلترا 2-1. وفي المقابل سيتواجه السبت الفريقان الفرنسي والبريطاني على الفوز بالمرتبة الثالثة. في جديد الدراسات أظهرت دراسة صحية أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات قد يساعد في الحفاظ على قوة الذهن وتحسين الصحة النفسية والشعور بالسعادة حتى في مراحل متقدمة من العمر. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو صيفي معتاد مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 29 و 33 درجة.

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
6: صباح الخير. هل اتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا نهائيا بمنع إيران من التحكم بمضيق هرمز الاستراتيجي، أم أنه قد يعيد النظر بهذا الأمر بحسب الظروف؟ ذلك أن مواقفه المتناقضة خلال الحرب مع إيران ثم المفاوضات معها تدل على أنه قد يغير رأيه هذه المرة أيضا. في الساعات الأخيرة وبعدما عادت الحرب الأمريكية مع إيران، وأن بنسبة أخف بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء ورقة الإطار معها، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستكون حارس مضيق هرمز، وإنها ستتقاضى 20% من قيمة البضائع التي تعبر المضيق، مبررا ذلك بأن واشنطن تتحمل كلفة تأمين الملاحة بعد التصعيد مع الجمهورية الإسلامية. لكن بعد أقل من 24 ساعة تراجع عن هذه الفكرة أيضا، وقال إنه لن يفرض رسم 20%، وإنه يفضل التوصل إلى اتفاقات استثمار وتجارة مع دول الخليج تعوض الولايات المتحدة عن تكاليفها مع الإبقاء على الضغط على إيران وحدها. معلوم أن قرار ترامب جاء على ما يبدو بعد اعتراض خليجي، لأن فرض الضريبة كان سيصيب صادراتهم النفطية والغازية مباشرة، ناهيك عن أن تهديد ترامب كان ليلقى معارضة دولية، لأن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ولا يوجد قانون يمنح واشنطن حق فرض رسوم عبور من جانب واحد، وهو ما سيثير اعتراضات قانونية ودبلوماسية. حتى إيران عندما أرادت فرض إتاوة على ممر السفن الخليجية والدولية غلفتها بمبدأ دفع تكاليف صيانة السفن وحماية البيئة. قرار فرض الضريبة لن ينفذ إذن، فماذا سيفعل ترامب؟ يقول إنه مستمر بضرب إيران لجرها مجددا إلى القبول بمذكرة التفاهم التي كانت قاب قوسين من أن تنفذ. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف فيؤكد أن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. في جعبة إيران حتى الآن عنادها الاستراتيجي والعقائدي، صبرها على الضربات، جرها الكون إلى استجداء طهران للتوقيع على مذكرة التفاهم مع أمريكا، وفي مقدمهم واشنطن نفسها. الملف النووي الإيراني ما زال يقلق الجميع، إيذاؤها لناقلات النفط التي في المضيق ومضايقتها للعالم كله بهذا الشأن. الصواريخ الباليستية التي ما زالت تحتفظ بها وتضرب بها دول الخليج العربية والأردن، الضغط بواسطة حلفائها أو ما يسمى الأذرع في لبنان والعراق واليمن. كل هذه الأوراق ما زالت بحوزة طهران، فيما واشنطن التي تبدو متخبطة في قراراتها لا زالت تملك في الواقع أوراق الضغط الأقوى، ومنها أقوى جيش في العالم يحاصر إيران ويقصف ساعة يشاء. إسرائيل مستعدة ومتحفزة لضرب الأراضي الإيرانية عند أخذ إشارة ترامب. الوضع الاقتصادي في إيران لا يشجع كثيرا على المماطلة. مقتل الصف الأول من القادة الإيرانيين أوجع إيران كثيرا. كل هذه الظروف أثرت على إيران، لكنها لا تريح ترامب بشكل نهائي، وهو ينتظر بفارغ الصبر أن يفوز في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في بداية تشرين الثاني المقبل. ترامب عينه على الفوز وعينه على إقرار السلام كما يراه في العالم، فيما منتقدوه يتهمونه بأن عينيه الاثنتين هما على النفط والغاز وعلى اتفاقيات رسمية وخاصة توقع مع دول الخليج. ترامب قرر أن يكون حارس المضيق، معناها أن كل ما كانت تطمح إليه إيران من مداخيل سيكون لواشنطن الترامبية. الحارس متأهب لكل شاردة وواردة في مضيق هرمز وفي باب المندب وكل مضائق العالم. يقول ترامب لإيران ومن خلفها داعميها: ما تلعبوا مع الحارس، ما بدي ولا جول يدخل إلى مرماي، خصوصا قبل الانتخابات. إلى اللقاء.
5: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: مفاوضات روما أقرت المناطق التجريبية والتفاصيل تعلن غدا. الرئيس عون يكرر اتفاق الإطار أفضل ممكن ولا لقاء مع نتنياهو في واشنطن. مجلس النواب يستكمل اليوم جدول أعماله والسخونة بين الإعلام والعفو العام. إقرار 6 رواتب للموظفين والعسكريين وإلغاء الامتحانات الرسمية بكل أشكالها باستثناء الطلبات الحرة. إلغاء قرار منع السفر بحق فضل شاكر. الكباش العسكري مستمر بين واشنطن وطهران. ختام المونديال الأحد والمواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية. شكرا للمتابعة.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف. عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفاظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حولت اليونيفيل مؤخراً شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو، اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: مع اقتراب أكبر حدث رياضي بالتاريخ من محطته الختامية، رح يشكل حفل ختام كأس العالم 2026 اللي سيقام قبل المباراة النهائية بملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد، احتفاء بالرحلة اللي لا تنسى للمنتخبات الـ 48 عبر البلدان الثلاثة والمدن المضيفة 16 طوال البطولة. رح يضم العرض الزاخر بالنجوم فقرات بتأديها مجموعة من الفرق والنجوم، إلى جانب إطلالة خاصة لتوم كروز، وبتقدم النجمة العالمية جينيفر هاتسون الحائزة على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار أداء خاص للنشيد الوطني للولايات المتحدة قبل النهائي، وبوصفة واحدة من أبرز مؤديات العروض الفنية بالعالم، ورح يمهد أداء القوي الطريق لأكبر مباراة بكرة القدم وللحظة اللي بينطرها الكل من وقت انطلاق البطولة. حفل الختام إذن رح يجمع الشغف والمشاعر والروح العالمية لطبعة النسخة 23 من كأس العالم باعتبارها علامة فارقة بتاريخ البطولة، حيث شهدت مشاركة 48 منتخب، كما حطمت مجموعة من الأرقام القياسية وألهمت جيل جديد من الشباب حول العالم على إطلاق العنان لأحلامهم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا
1: متأمل. أنا لبنان تلقى فضيحة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر ب $2.90.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: طاب صباحكم، نشأت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ألان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.

صباح الخير. في هذه النشرة: مفاوضات روما أقرت المناطق التجريبية والتفاصيل لاحقا. الرئيس عون يستعد لزيارة واشنطن ويكرر اتفاق الإطار أفضل الممكن. مجلس النواب يستكمل الجلسة التشريعية والسخونة تتراوح اليوم بين الإعلام والعفو العام. إقرار 6 رواتب للموظفين والعسكريين وإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الطلاب باستثناء الطلبات الحرة. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. السخونة مستمرة في الخليج وقصف متبادل ليلا بين واشنطن وطهران. نهائي المونديال الموعد الأحد والمواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صيف وشتاء تحت سقف واحد، ولا نتحدث هنا عن الأحوال الجوية بل عن حال العالم هذه الأيام، تصعيد من جهة ومفاوضات في آن، وما ينطبق على واشنطن وطهران ينسحب على لبنان أيضا. خلال الليل سجلت جولة جديدة من الكباش الناري بين الولايات المتحدة وإيران. أمريكا قصفت في الداخل الإيراني، فردت طهران بضرب القواعد الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين. تزامنا لم يقفل الباب أمام الدبلوماسية والمفاوضات بين الجانبين، وتبقى المخاوف حاضرة من العودة إلى الحرب. لبنانيا نفس المفارقات، مفاوضات روما تتزامن مع جولات من التصعيد الإسرائيلي والحرب التدميرية. مفاوضات روما التي اختتمت بالأمس خرجت ببيان مقتضب أعلن عن الشروع في التنفيذ للمناطق التجريبية، وجرى تحديد هذه المناطق بالاسم من دون المواعيد التطبيقية التي تركت لجولة افتراضية مرتقبة يوم غد. تأتي هذه المستجدات اللبنانية على وقع استعداد رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. ومن بين المفارقات تكرار الرئيس الأمريكي القول بأنه يعول على دور للرئيس السوري أحمد الشرع في لبنان، وبأن الأخير سيتولى التعامل مع حزب الله أفضل من إسرائيل. وتبقى البداية من روما.
1: انتهت مفاوضات روما التي عقدت في مقر السفارة الأمريكية على مدى يومين ببيان مقتضب أعلن فيه عن الاتفاق على الشروع في تطبيق المناطق التجريبية، وهي مناطق مختلطة محتلة وغير محتلة، ويفترض أن ينتشر فيها الجيش تحت رقابة أمريكية. كما أفيد باستكمال البحث في اجتماع لاحق عبر الإنترنت وبرعاية أمريكية يوم غد الجمعة، لكون البيان لم يحدد تفاصيل التطبيق ومصير وقف النار والمراحل اللاحقة المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي. السفارة الأمريكية في بيروت تولت إصدار البيان الختامي لمفاوضات روما، وجاء فيه أن المحادثات في روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. فماذا رشح من معلومات عن المناطق التجريبية؟
0: المناطق التجريبية ستضم 6 قرى جنوبية تخضع أطراف إحداها فقط للاحتلال الإسرائيلي، وهي زوتر الشرقية. أما سائر القرى وهي غير محتلة فهي زوتر الغربية، فرون الغندوري، قلوي، برج قلوي، وصريفة. هذه القرى تبعد 5 كيلومترات عن آخر نقطة محتلة من قبل العدو في وادي الحجير. وعن المراحل اللاحقة نقل عن مصادر أمريكية القول بأن المحادثات في روما كانت مثمرة، وأن ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية أوسع ستعقد افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث في التفاصيل العسكرية وتاريخ الشروع في التنفيذ. وعلى أرض الجنوب أقام الجيش اللبناني حواجز ونقاط مراقبة في القرى غير المحتلة التي تحدث البيان عنها كمناطق تجريبية. تأتي هذه التطورات على وقع استعدادات لبنانية لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. فماذا في التفاصيل؟
1: يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون لزيارة واشنطن الأحد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء. مصادر عبدة أوضحت أن أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرفوض تماما، والزيارة ستشمل لقاء مع ترامب ومع عدد من المسؤولين ربما، والزيارة ستكون سريعة جدا. وأمس كرر هون أمام زواره القول أن صيغة اتفاق الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وواشنطن باتت تصغي إلينا، وأضاف الطريق ليست معبدة بل فيها صعوبات لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم.
0: وليس بعيدا من الزيارة نقل عن مسؤول أمريكي رفيع القول إنه حتى الآن لا اجتماع بين الرئيس عون ورئيس وزراء إسرائيل ولا مواعيد مدرجة في جدول أعمال الرئيس الأمريكي للقاء نتنياهو الأسبوع المقبل. وكان موقع أكسيوس قد أورد تقديرا مفاده بأن نتنياهو سيشارك في جنازة السيناتور الأمريكي جراهام وسيتصل بالرئيس ترامب لتحديد موعد. عشية زيارة الرئيس عون للبيت الأبيض تكرار الكلام الأمريكي عن دور لسوريا في لبنان، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع ملف حزب الله، وأضاف إن الأخير سيتعامل بطريقة مختلفة عن إسرائيل وإن الشرع لن يهدم المباني، سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين للتعامل مع حزب الله. وتابع ترامب أيضا قائلا إنه يعلم بأن الشرع يرغب القيام بذلك وأنه من الأفضل أن تقوم إسرائيل بإعادة الانتشار في لبنان للتركيز على ما وصفه ترامب بالقضية الكبرى المتمثلة بإيران. وختم الرئيس الأمريكي قائلا إن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. ماذا الآن عن جديد مواقف حزب الله من اتفاق الإطار والمفاوضات؟
1: النائب حسن فضل الله كرر الإعلان عن رفض حزب الله اتفاق الإطار، وقال إن السلطة الحالية تتخلى فيها عن أرضها وشعبها وسيادتها، ووصفه بأسوأ اتفاق في تاريخ الدول، وأضاف لا يوجد في العالم سلطة عقدت اتفاقا بهذا المستوى مع دولة محتلة، وكل المحاولات لتلميع صورته لم تنجح، فهو لا يتضمن حتى كلمة انسحاب، ولذلك هو لا يقنع أحدا.
2: هذه المرحلة نواجهها بحكمة وبشجاعة وباستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه؟
0: من باريس أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن أولوية الدولة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق مسار إعادة الإعمار من خلال الدبلوماسية. الحجار شارك في لقاء بدعوة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عقد في باريس تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. أما على أرض الجنوب فالتصعيد الإسرائيلي مستمر، والحرب التدميرية التي شملت في الساعات الماضية عشرات المنازل. حسين معنا والتفاصيل.
3: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني والتي استمرت حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم ثلاث غارات استهدفت محيط بلدات برعشيد بيت يحون كونين، بعد أن كان الطيران المعادي قد شن مساء أمس غارة استهدفت حرج كونين. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت خلال ساعات الليل والفجر بسلسلة تفجيرات استهدفت مجدل زون ومحيط زوتر ميفدون وأطراف برعشيد كونين، كما قصف قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا بلدة برعشيت، وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة سمع عدويها على مساحة واسعة من الجنوب في دير سريان وكونين وكفر تبنيت وبنت جبيل ومجدل زون ومحيط القنطرة ووادي الحجير والخيام وحداثة وبيت يحون. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة استهدفت حي المفيلحة في ميس الجبل وحي السويداء في كفر رمان وبلدة دبين في قضاء مرجعيون والمنصوري في قضاء سور. كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق منازل عند أطراف كونين برعشيت بيت يحون. الاعتداءات الإسرائيلية هذه ترافقت أيضا مع قصف مدفعي طاولة حولة وعيت الجبل ومجدل زون بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت حولة ووادي سلوقي وبيوت السياد ومجدل زون وكفر تبنيت ونبطي الفوق وزوتر الشرقية وحداثة. من جهة ثانية سير أمس الجيش اللبناني المتواجد في فرون دوريات في محيط صريف فرون الغندوري برج كلاواي وكلاواي وأقام حواجز ظرفية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: الوزير السابق رشيد درباس دعا عبر صوت كل لبنان هذا الصباح إلى إعطاء فرصة لاتفاق الإطار، وردا على سؤال استغرب درباس إصرار الرئيس الأمريكي على فكرة التدخل السوري في لبنان لأنها غير صحية وغير قابلة للتطبيق. نستمع إليه.
4: في إجماع على أنه روما كان ناجح، ونجاحه الآن يعني بتظهيره بيكون بالتنفيذ خلال الأيام القادمة. بمجرد ما يصير بدء انسحاب إسرائيلي صار في فرصة لازم اللبنانيين يعطوها للسلطة مشان تمشي فيها للآخر، أو على الأقل يكونوا بحالة انتظار بدل حالة شيطاني.
0: في حال عادت أجواء الحرب بين واشنطن وطهران، ما هو مصير لبنان؟
4: الاتفاق بين أمريكا وإيران قد ألغي عمليا، المراهنة على ذلك الاتفاق سقطت. أحد أمرين، يا مسكر كل الطرف في وشنا ونقول نحن منا قادرين إلا بدنا نزل بالستيكو إلى ما شاء الله، أو بدنا نعطي هالمحاولة اللي عملتها السلطة فرصة من رقابة، إذا تحسنت بنأيدها، إذا فشلت دعولة ولا قوة أنا بالله. بس إنه أنت كسلطة ما فيك تجي تعلقي كل المصير لبنان على اتفاق أصبح في عالم الإهمال أو يعني في عالم الحرب.
0: ماذا تقرأ في كلام الرئيس الأمريكي بالأمس عن دور سوري وتدخل الرئيس الشرع لمواجهة حزب الله؟
4: يعني أولا هو الحقيقة أصبح الأمر مريب، وطبعا هي فكرة غير قابلة للتحقيق. يعني أنه كيف يعني بتشوفون الجيش السوري مجددا يقاتل حزب الله؟ يعني بتعرف شو بيصير يعني بالتجديد الحرب الأهلية، والحكم اللبناني عم يتعاطى بالموضوع بصورة أخرى، إنه نحن بدنا علاقات مع سوريا، علاقات اقتصادية، علاقات أخوية، علاقات تنمية، علاقات تواصل. أما إنه ترجع تلعب سوريا دور عسكري كما فعلت في السابق، هذا أمر ما حدا بيقبله، لا السوريين بيقبلوه ولا اللبنانيين بيقبلوه. طبعا زيارة الرئيس عوني إلى واشنطن إلا معنى رايح الرئيس على أمريكا لا يعمل تظهير ويمكن تتويج للنتائج التي توصلت لها المفاوضات في روما وأمريكا.
1: يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التشريعية عند 11 ظهرا، والبنود المثيرة للجدل منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، وتردد أن التوافقات السياسية ناشطة لإقراره، كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتباينات على صلة بحرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات. والأنظار شاخصة نحو الفقرة ب من المادة 104، وهي تنص على معاقبة من يقوم باختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع إمكان تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة في بعض الحالات. وفي الوقت عينه يحمل المقترح بنودا حول استبدال العقوبة بغرامات مالية، كما يتضمن قانون الإعلام الجديد بنودا على صلة بالترخيص للمؤسسات عبر مبدأ العلم والخبر.
0: هذا عن جلسة اليوم. أما عن الأمس والتي عقدت على جولتين فأبرز المقررات تمثل بإلغاء كل الامتحانات الرسمية لهذه السنة باستثناء الطلبات الحرة وفتح اعتماد إضافي في الموازنة لمنح العسكريين وموظفي الدولة 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي يبدأ من أول آذار الماضي. وكان النقاش قد احتدم ورفعت الجلسة لبعض الوقت لدى مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام. تربويا، نددت وزيرة التربية بإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الطلاب، في حين اعتبرت رابطة التعليم الأساسي أن ما أقره المجلس النيابي أعاد العدالة والمساواة بين الطلاب. ماذا عن جلسة اليوم وماذا عن الوضع العام في لبنان في ضوء مفاوضات روما؟ قراءة مع سعادة النائب سليم عون. صباح الخير أستاذ سليم.
5: صباح النور مدام تحية إليك ولكل فريق عمل إذاعة صوت كل لبنان.
0: اليوم مجلس النواب على موعد مع استئناف الجلسة التشريعية والأنظار شاخصة نحو مصير العفو العام، ماذا تتوقع؟ وهناك كلام أنه بات جاهزا للإقرار بالتوافق.
5: لحد هلأ ما عندي معلومات إلا نعم. أنه هو البند 44، نحن عندنا جدول أعمال من 44 بند محطوط آخر بند موضوع العفو العام. نحن هلأ خلصنا مبارح للبند 18، بعد عندنا 26 بند اليوم.
0: نعم.
5: هلأ طبيعي مدام تحية ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا، إذا صار توافق علي ما هيدا المشكلة اللي عندنا إياها نحن خاصة بفريقنا، لأن إحنا معروف موقفنا واضح وصريح ومعلن وغير قابل للأخذ والعطاء والمساومات. من هيك نحن بانتظار ونتوافق وأكيد قادرين يمرقوا بسيئاته وبحسناته، وإن ما توافقوا مش حيمرق. من هيك يعني نحن منا محملين هالقد، غير إنه موقفنا الحاسم هو نحن ما منقبل حدا يكون معتدي على الجيش اللبناني بشكل خاص وعلى القوى الأمنية ويتم العفو عنه.
0: نعم.
5: بالمقابل إذا في موقوفين ما عم يتحاكموا وصار لهم فترة طويلة هون، بس هيدي النقطة الإنسانية إنه بيطلعوا من التوقيف وبيكفوا بتكفي المحاكمات، مش إنه يتم العفو. البريء بريء والمذنب بتم محاكمته بلا ما يكون موقوف، يعني إنه شو هالمشكلة إذا تكفت المحاكمة بس ما بيكون موقوف لأنه صارت فترة نعم. توقيفه كتير طويلة.
0: يعني أشرت حضرتك إلى إدراج هذا البند في آخر جدول الأعمال، وكأنه في حال عدم التوافق هناك احتمالية تطير النصاب.
5: صحيح، مش هناك نحط بالآخر، لأنه إذا محطوط كان بنص الجدول وصار في اختلاف عليه ما بتعود تكفي الجلسة، بقى مش هيك متروك للآخر.
0: نعم.
5: بتتوافق، وهيدي طريقة الرئيس بري معروف، يعني أصلا مش عم نكتشفها ولا مخبية، نقالت علنا حتى نائب رئيس المجلس بس أعلن أنه قرارات مكتب المجلس قال هيدا القانون ما بيمرق إلا إذا صار في توافق عليه. بقى واضحة الأمور، مش أنه عم بحكي شيء ما حدا بيعرفه، الصغير والكبير كل مين عم يتعاطى وبيسمع بيعرف انه واضحة الامور.
0: بالحديث عن التوافق، اتفاق الاطار اثار انقساما داخليا، وقد شهدنا بالامس جولة من التفاوض في روما، ما هو مصير هذا الاتفاق؟ هل سيحقق انسحابا اسرائيليا برأيك؟ الى اين تتجه الامور في ضوء الاعتراضات الداخلية؟
5: حتى ما أحكم عن نوايا مدام تحية، واضح أنا عم دور قلت قبل مرة بالسريج والفتيلة على محل يكون عم بيأمن مصلحة لبنان، يعني عم بنطلق من حسن النية. أول شيء خلينا نقوله ونأكد على موقفنا، كل حرب كل مشكل ما بينتهي بالآخر إلا بالتفاوض، يعني مبدأ حتى ما نخلط الأمور.
0: نعم.
5: لأنه ناخده على محل تفاوض ولا لا تفاوض، لك مش حتى الاستسلام اللي بيستسلم بيروح على التفاوض.
0: نعم.
5: بقى التفاوض نحن كمبدأ معه، مش أنه يتحجج الواحد أنه إيه ما عندي إلا التفاوض بس يكون التفاوض ما عم بيجيب حقوق. لا، بطلت التفاوض مش للتفاوض، التفاوض لحتى يجيب حقوق، ولبنان صاحب حق مش أنه ما عنده حق. منشان هيك بدي أسأل، أنا التفاوض بحكم علي حسب نتيجته، إذا بيأمن انسحاب الاحتلال، إذا بيأمن إعادة الأسرى، إذا بيأمن إعادة اللبنانيين إلى قراهم، إذا بيأمن إعادة الأعمار، إذا بيأمن عدم الاعتداءات مجددا على لبنان، وبيعطينا حق باستعمال مواردنا الطبيعية كان بالبحر أو بالبر.
0: نعم.
5: هيدا مين بده يكون ضده الاتفاق؟ بس إذا ما بيأمن ولا شيء من هو، شو بقول أنا إيه مع الاتفاق؟ وهيدي حملة التسويق اللي عم نسوق لها بدنا شيء ملموس. والأخطر معلي، ولو أنا طلعت بس شغلي كتير مهم اليوم صارت وما لازم أبدا حدا يسكت عنها، وخاصة السلطة اللبنانية، ما هي حجتها الأساسية إنه ما حدا بيتكلم باسم لبنان. طب شو رأيهم بموقف اليوم اللي هو راعي المفاوضات اللي عم بيقول بده يعطي دور للرئيس السوري هو يتولى التعامل مع ملف حزب الله وهو أفضل من إسرائيل؟
0: نعم.
5: طيب كيف يعني هيدا ما بيعنيهم شيء أبدا؟ هيدا مين عم بيقرر؟ هيدا مش موضوع صرف لبناني؟
0: تقصد هنا كلام الرئيس الأمريكي ترامب
5: بالأمس؟ الرئيس الأمريكي نعم. كلامه يعني خلص صار منزل، صار منسلم سيادتنا ومنسلم قرارنا. طيب ما بده يتمسك بهيدي المبادئ، هون بده يلبط إجره بالأرض. ولو كنا دولة ضعيفة وصغيرة، بس نحن بكرامتنا كتير كبار، ونحن وقت بدنا نكون بدنا سيادتنا ما نكون سياديين عن حق وحقيق، بدنا نوقف نقول له هيدا الأمر مرفوض. عدا أنه انتبه أنا ما عندي هيدي الخشية، لأنه كمان بالنسبة للرئيس الشرع

0: مع فارق نعم. كبير أكيد كان هونيك في منظمة التحرير، بينما هون من باب أولى حزب الله حزب لبناني يعني كمان بزيادة بقى دخل وتحكم بلبنان وبمصير لبنان. وعم نرجع نكرر نحن اليوم نفس الخطأ بالسكوت عن هيدا الموضوع، وإذا صار لا سمح الله شو منكون عم نعمل؟ عم نكون نرجع مرة جديدة التاريخ بعد 50 سنة يكرر نفسه؟ لا، شيء عن جد منه مقبول. بده يكون سيادي مش بالشعار، بالفعل، بالممارسة، بالسلوك.
1: أنا سليم عون، شكرا لك.
2: قضائيا، وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر. وفي الأمن شمالا، تسلم الجيش اللبناني نقاط المراقبة عند مدخل مخيم البداوي ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع وتعزيز الاستقرار.
1: إلى الأجواء في الخليج، حيث السخونة مستمرة والكباش بالنار بين واشنطن وطهران سجل ليلا جولات جديدة. القوات الأمريكية أعلنت عن ضرب عدد من المراكز الإيرانية، وردت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وعلى وقع التصعيد، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران ترغب في عقد اجتماع وتوصل إلى تسوية، وأن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم مثل هذه الخطوة، ملوحا في حال عدم قبول إيران بالدبلوماسية فإن الضربات ستطال محطات توليد الكهرباء والجسور الإيرانية. فماذا قيل في إيران عن التصعيد؟
2: في طهران، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن أمن إيران يعتمد على الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وأضاف في بيان: نحن في حرب وجودية مع أمريكا. وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة باكداشت بمحافظة طهران نجمت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وأكد الحرس الثوري أنه لم تسجل أي إصابات في طهران، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي كانت في حالة جهوزية.
1: وليس بعيدا من التصعيد في الخليج، في إربيل العراقية أفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية. إلى الرياض، حيث حضرت ملفات المنطقة على سخونتها في لقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.
2: في الرياضة، المونديال شارف على نهايته، والموعد هذا الأحد مع الجولة الأخيرة في التنافس على لقب البطولة بين إسبانيا والأرجنتين، بعد أن تأهلت أمس الأرجنتين على إنجلترا 2-1. وفي المقابل، سيتواجه السبت الفريقان الفرنسي والبريطاني على الفوز بالمرتبة الثالثة. في جديد الدراسات، أظهرت دراسة صحية أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات قد يساعد في الحفاظ على قوة الذهن وتحسين الصحة النفسية والشعور بالسعادة حتى في مراحل متقدمة من العمر. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو صيفي معتاد مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة، ما يزيد من الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 29 و33 درجة.
1: كان في هذه النشرة: مفاوضات روما أقرت المناطق التجريبية والتفاصيل لاحقا. الرئيس عون يستعد لزيارة واشنطن ويكرر اتفاق الإطار أفضل الممكن. مجلس النواب يستكمل جلسته التشريعية، والسخونة اليوم تتراوح بين الإعلام والعفو العام. إقرار 6 رواتب للموظفين والعسكريين وإلغاء الامتحانات الرسمية باستثناء الطلبات الحرة. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. السخونة مستمرة في الخليج، وقصف متبادل ليلا بين واشنطن وطهران. نهائي المونديال الموعد الأحد والمواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا.
2: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

انت مليون جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص. مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك ضيف الحلقة الأولى من برنامج القانون فيرسز السياسة. لا يمكن بناء سياسة خارجية موحدة قبل حسم مسألة السلاح. حصرية السلاح بيد الدولة هو مبدأ دستوري، ورئيس الجمهورية ملزم بحماية أمن لبنان وسلامته، وهذا ما ينطبق على اتفاق الإطار. القانون فيرسز السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. Buen día, ¿cómo andas? Vamos يا أرجنتينا. ويلي ما فهم علي شو عم قول، عم قول صباح الخير كيفكن بالأرجنتيني، ويلا تربح الأرجنتين.

وقلبت الطاولة الأرجنتين امبارح على إنجلترا ووصلت للمباراة النهائية مونديال 2026 بآخر ليلة. مين رح يتبارى؟ مين رح يكون بالماتش النهائي؟ الأرجنتين تلعب بالإسبانيا.

0: domingos, el rey ya llegó.
1: وبتلعب النهار السبت انجلترا قدام فرنسا ليتباروا على المرتبة الثالثة والرابعة. يعني كل الناس ناطرة نهار الأحد المنازلة الكبرى، مين رح يربح؟ أقولكم إسبانيا أو الأرجنتين؟

هلا كتار امبارح ناموا زعلانين يلي بحمسوا انجلترا ويلي ما بحبوا الارجنتين. مش ضروري يكونوا بحمسوا انجلترا بس بدهم يسقروا لخسارة المنتخب يلي كانوا عم بيشجعوا، كانوا عم بحمسوا انجلترا نكايب الارجنتين. وتحديدا نكايب ميسي. وشو عملت الأرجنتين؟ فاجأتنا بآخر المباراة وسجلت هدفين، يعني مثل ما لعبوا مع فريق أو منتخب الرأس الأخضر ومثل ما عملوا مع مصر.

يعني إذا ربحت الأرجنتين نهار الأحد بتكون للسنة أو للمباراة الثانية على التوالي، لأنه مثل ما بنعرف بال 2022 كمان ربحت كأس العالم، فبتكون للمرة الثانية على التوالي تتوج بطلة كأس العالم. وأيضا بتكون يمكن للمرة الرابعة أو الخامسة.

كل الأحوال نهار الأحد بهالمباراة بتكون أول مرة بتاريخ المونديال بيلتقي فيها بطل منتخب من أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا بالمباراة النهائية، وأيضا بتكون المرة الأولى يلي بيلتقى فيها بيتواجه منتخبين بينطقوا باللغة الإسبانية من سنة 1930 لما صارت المباراة بين الأوروغواي والأرجنتين. أرجنتينا أرجنتينا لكالو.

وإذا ربحت الأرجنتين شو بعد بيهدي جماعة الأرجنتين بلبنان وجماعة ليونيل ميسي؟ يلا إن الأحد لناظره قريب، مع أنه كل الترجيحات حسب ما ماشي المباراة يعني بيني وبينكم مبين هيك في توصاية من الفيفا بالأرجنتين.

0: صبح حياتنا بتبلش هلأ وبتكمل للعشرة وعشرة وبيرفقني المخرج توني خوري. بتلقى اتصالاتكم على 0454-55352 أو رسائل واتساب على 03-00-0933 وباخد أول واتساب من محمود الأحمدية يلي بفتكر بشجع الأرجنتين.
1: لا بونجور سمعين الكرام، والله أنا سميته الإعصار الأرجنتيني لأنه المباراة بينه وبين إنجلترا امبارح حتى دقيقة 85 كان بعد 2-1 وبدقيقة 85 إجا الجول الأول وبعد منه بست دقائق إجا الجول الثاني وكان في مجال للثالث لو ما تجي الكرة بالعارضة، وهون ببين القتال الشرس على كل الكرة، وهون فيها نوع من الوطنية الأرجنتينية الرائعة عم بيقاتلوا سبيل وطنهم كأنهم، وميسي على رأس البرمادة أنا ما عم دافع عنهم، ولكن حقيقة على الأرض شابوبا مبروك أرجنتين، هارد لك إنجلترا، بيعطيكم ألف عافية. محمود أحمد جي.

صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. يعني انا ما بحمس حدا بالفوتبول، بس امبارح اثبت ليونيل ميسي انه قائد عن جداره، واثبتت الارجنتين انه فريق متماسك، ونفس السيناريو تبعول مصر. يعني اخر 10 دقائق انتفاضه جابت نتيجه، ومبروك للارجنتين، وان شاء الله تاخذ الكاس ان شاء الله. بنتمنى شيء لانه فريق بيستاهل. صباحك.

يبدو مشجعي الأرجنتين اللي عم يسمعونا كتار اليوم كتير عم يجي واتسابات وعم بيقولوا لي مبروك للأرجنتين بتستاهل الربح وبيتمنوا انه توصل لتربح كأس العالم انه هي تكون عم تحمل كأس العالم. شوفي بصبحيتنا لليوم الخميس 16 تموز 2026 كيندا اجت من كندا بس شو جايبة للبنان؟ نهار هو أول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي. هالمراسل هو بمجموعة النهار الإعلامية، رح نحكي عنه مع مدير تحرير صحيفة النهار غسان حجار. سكوتك يا شرب الصلاة ترتيل جديد للمايسترو جوزيف مراد لمناسبة عيد مار شربل، ومثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك ونشرة بعد النشرة.

0: صباح الخير ندى، كل سعيد الأسبوع بسرعة. بعدنا مبارح بلشنا التنين واليوم وصلنا لنهار الخميس. الأيام عم تركض ركض من عمرنا، يعني ما بيبقى إلا الكلمة الحلوة اللي متركة بقلوب بعضنا. وبالنسبة للفوتبول أنا مع الأرجنتين ومبروك لألون، ومبارح لعبوا كتير كتير حلو، وإن شاء الله الأحد كمان. يسعد لي صباحك.
1: أنا ده صباح الخير. لك رح لك شغلي غير فلامينجو السنة ما رح ترقص العالم، يعطيك العافية.

0: صباح لا زهرة الياسمين حبيبة قلبي ندى، يخلي لي سلام خاص من بنتي هدى، وبتشكرك كتير على المعايدة. وهدى صباحها حلو مثل صباحك، أول ما بتقوم من النوم بتدور الراديو على صوت كل لبنان، وبتقول إنه ما بتحلى الصبحية وفنجان القهوة إلا مع صوت كل لبنان. حبيبة قلبي صباح الخير، صباح الخير الخير لكل المستمعين، يسعد صباح.
1: أنا بحيي كل المستمعين يلي عم بيسمعونا اليوم على الطريق خصوصا وبعجقة السير، ومننتقل لموجز الفلك. طبعا بموجز الفلك رح نشوف مين أفضل برج اليوم ومين أسوأ برج. أفضل برج اليوم برج الميزان. اليوم يا ميزان رح يكون عندك كتير انفراجات من بعد تردد فترة عشتها شوي صعبة، رح يكون عندك خبر كتير حلو وفرصة مهنية، وعلاقاتك الاجتماعية رح تكون كتير مزدهرة، كلمتك مسموعة، وهالشي رح يساعدك تتحقق تقدم بأمر معين أنت كنت ناطره. عاطفيا وهيدا المهم الأجواء إيجابية. أما الحظ الأسوأ اليوم فهو برج الثور يلي رح يكون عنده عرائيل بنهاره وتأخير بإنجاز كان عم بخطط له، وهالشي رح يسبب له توتر كبير. يا ثور ما تتسرع باتخاذ القرارات وما تفوت بنقاشات حادة، أهم شي ما تحكي سياسة لأن كلماتك ممكن تنفهم بطريقة كتير غلط. ماليا أجل مصروف منه ضروري لكنت توضحت الصورة. بدي أقول هابي بيرثدي اليوم، هابي بيرثدي لدكتور فادي الحاج من أندري أصوف، وبونجور يا أندري. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي لهدى روحانا، وبدي أقول لعقبال المية يا هدى. وهابي بيرثدي لجيزيل فيرديرو. يا جيزيل هالتمنيات من روز وفيكي ورانيا وسلوى ونجات، ومني أنا كمان وعقبال المية، وإن شاء الله كل أيامك نجاح.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 9:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التشريعية عند 11 من قبل الظهر، ومن بين البنود التي سيبحثها منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتبينات بشأن حرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات. أكد نائب سليم عون في حديث إلى صوت كل لبنان أن مجلس النواب سيواصل اليوم البحث في 26 بنداً المتبقية من أصل 44 على جدول الأعمال، وإذا حصل توافق على مشروع قانون العفو العام فسيمر بسلبياته وإيجابياته، قائلاً: موقفنا حاسم ومعلن وغير قابل للمساومة، وهو أننا لا نقبل العفو العام عمن اعتدى على الجيش اللبناني والقوى الأمنية. بالمقابل، إذا كان هناك موقوفون لفترة طويلة من دون محاكمة فتتم محاكمتهم من دون توقيف. ولفت عون إلى أن بند العفو العام وضع في آخر جدول الأعمال لعدم فقدان النصاب في منتصف الجلسة في حال جرى الاختلاف عليه. وعن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أعلن عون تأييد التفاوض لتحصيل الحقوق، ولبنان صاحب حق ونحكم على التفاوض بحسب النتيجة، أي تأمين الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى وإعادة اللبنانيين إلى قراهم وإعادة الإعمار وعدم الاعتداء مجددا على الوطن وحق لبنان باستخدام موارده في البحر والبر. وشدد عون على ضرورة عدم سكوت السلطة اللبنانية التي ترفض أن يتحدث أحد باسم لبنان عن موقف راعي المفاوضات الذي يريد إعطاء دور للرئيس السوري للتعامل مع ملف حزب الله، سائلا: ليست هذه المسألة لبنانية بحت، داعيا إلى تطبيق السيادة بالفعل والتعبير عن رفض هذا الأمر. أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. وقال رجي في كلمة أمام لقاء التضامن مع لبنان الذي عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي إن لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، داعيا فرنسا إلى مواصلة إيمانها بأن لبنان السيد الذي تحكمه الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة. لفت الوزير السابق رشيد درباس في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن هناك إجماعا على أن مفاوضات روما ناجحة، وإبراز ذلك يكمن في التنفيذ في الأيام المقبلة، قائلا: بمجرد حصول انسحاب إسرائيلي يجب إعطاء اللبنانيين فرصة للسلطة للسير إلى الأمام حتى النهاية. وعن مصير لبنان في حال عودة أجواء الحرب بين واشنطن وطهران، أشار درباس إلى أن الاتفاق بين أمريكا وإيران ألغي عمليا، والمراهن على ذلك الاتفاق سقطت. لذا هناك خياران أمام إما بقاء الوضع على ستاتيكو أو إعطاء محاولة السلطة فرصة، إنما لا يمكن للسلطة تعليق مصير لبنان على هذا الاتفاق. أما بشأن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور سوري لمواجهة حزب الله، فاعتبر درباس أن الأمر أصبح مريبا وهذه الفكرة غير قابلة للتطبيق وتفتح الباب أمام الحرب الأهلية، موضحا أن السلطة اللبنانية تريد علاقات اقتصادية وأخوية مع سوريا، إلا أن فكرة أن تلعب سوريا دورا عسكريا في لبنان فهذا أمر مرفوض. وشدد درباس على أهمية زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن، لأنه متوجه لتتويج النتائج التي توصلت إليها مفاوضات واشنطن وروما.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت الخارجية الإيرانية ألا خطط لدى طهران للمفاوضات مع واشنطن، كما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت واشنطن لا تعترف بنظام طهران القائم على سيادة القانون، لافتا إلى أن السيطرة الاستراتيجية على المضيق أصبحت مطلبا وطنيا في إيران. في المقابل لفت نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن التوترات بين المتشددين والبراغماتيين في إيران أدت لاستئناف الحرب، وأكد أن أمريكا لا تزال على المسار الصحيح مع إيران، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير. الخبر الأخير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر إيل كاتس أنه بحث في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس في العمليات الأمريكية ضد إيران، واتفق على استمرار التعاون لمواجهة أي تطورات محتملة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
4: مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة، فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
0: المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك ضيف الحلقة الأولى من برنامج القانون فيرسز السياسة. لا يمكن بناء سياسة خارجية موحدة قبل حسم مسألة السلاح، حصرية السلاح بيد دولة هو مبدأ دستوري، ورئيس الجمهورية ملزم بحماية أمن لبنان وسلامته، وهذا ما ينطبق على اتفاق الإطار. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر، عبر صوت كل لبنان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: ورجعنا نكمل مشوارنا بصبحية ندى مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان. وتحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ. وبعدني عم باخد اتصالاتكم ورسائل واتساب على 03-00-09-33 ونسمع ران.
1: قولك بونجورك ويسعد صباحي، كيفك ست الستات؟ شو هالصبحية الحلوة؟ والله انبسطت كتير بالنسبة لبرج الميزان، هذا برج فارس، كتير ارتحت نفسيا. وبقول لها صباح الخير لست عصمت ولكل المستمعين أكيد حبيبات قلبي، يلا بون ويك أند.
0: وصباحك حلو يا ران، وإن شاء الله كل أيام ولا فارس حلوة.
2: بونجور ست ندى، وأنا بدي وجه الهابي بيرثدي لحبيبة قلبي هدى روحانا، خليلي هيكن يا رب وعقبال 100 سنة لإلك وللكل. وبوجه تحية كمان من ست أدال شويري، هي جارتي وبتنطرك دايما دايما لما بتروحي على الدمور، وبتوجه تحية لكل آل شويري وما بتقبل تسمع إلا صوتك بالرسالة. حبيبتي يسعد لي صباحك.
0: صباحك حلو يا سليمة، وبدي وجه تحية خاصة

0: ومدام عم نوجه تحيات للبنانية اللي بكندا كيندا يلي هي دايما نشوفها على السوشيال ميديا. كيندا بكندا, كيندا اليوم بلبنان. ولا يلي ما بيعرف كيندا, كلنا بنعرف انه كيندا هي انفلونسر على منشوفها دايما على الانستا, انا بتابعها على الانستا. يعني هي صانعة محتوى ولكن بتحقق ارقام كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي, وهي لايف كوتش بتطلع بمساجات كتير مهمة بتساعد على بناء الحضور, بناء الشخصية. واليوم كيندا اجت من كندا على لبنان لتعطي ورشة تدريبية حول صناعة المحتوى. كيندا بكندا, بونجور.
1: بونجور,
0: بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيكي بلبنان.
1: ثانك يو.
0: جاي من ديار البلي.
1: يعني ما بقى بدي اقولها هالكلمه, يمكن حتى I'm manifesting it in one way or another. بركي خلينا نحكي positive حتى شوي خفف عني وعن غيري.
0: خلينا بس المستمعين يعرفوا شو يعني ديار البلي, مين بتقصدي؟
1: هلا انا عايشه, صرت بامريكا, بطلت بكندا.
0: وليه ما نقلتي وقلتي كيندا بكندا للقافية, كيندا بأمريكا, كيندا بكندا؟ هيدي
1: لا مش قصة قافية, بس أنا أول شيء خلقت هوني كيندا بكندا. ليش بدي أقلبها كيندا كندية لبنانية منا أمريكية؟ وبعدين أجان هونيك خلقتها, فحخلي إلا إذا رجعت على بيروت. سو مش إنه منا شخص بدي يغير اسمه كل ما نقل على بلد.
0: طيب كيندا انت اليوم بلبنان وجايبه معك شيء, جايبه ورشه تدريبيه. خبرينا اول شيء كيف طلعت عندك هالفكره وليه جيتي تعمليها بلبنان مش بامريكا؟
1: انا بعملها بامريكا بس اونلاين.
0: وحبيتي تنقلي هالخبره لهون؟
1: طبعا هون كمان كل حدا بيعوز, كل حدا عباله يفتح صفحة على السوشيال ميديا, على التواصل الاجتماعي, بيستفيد من هالدورة. كي شو ما كان, يعني اللي بيستفيد شوي, اللي بيستفيد كتير, اللي بياخد شوية أفكار. في ناس ما عندها أي فكرة شو بدها تعمل, قررت أعملها لأنه بيطلبوا مني. بيطلبوا مني بالفولوورز تبعولي, بيطلبوا مني انه يعطينا تيبس مثلا عن المحتوى, كيف نصنع محتوى, كيف بتطلع على الكاميرا, انه هالقد ما عندك مشكله. انا نكشتي هي شهرتني, اذا بدك هيدي النكشه اللي في ناس بتنتقدها وناس بتحبها, هي اللي بدهم يعرفوا كيف بطلع بثقه. ما ضروري لانه ما يعني في ناس ما عندهم كتير, يعني ما عندهم كتير ثقه بحالهم, بيكون في مشاكل معينه طبعا ما خاصه بالشكل, بدهم يتعلموا كيف يتخطوا هذا الشيء ويطلعوا يحكوا اللي بدهم اياه, مش بدهم اياه يعني هيك بس انه بطريقه, لانه ما حدا عم بيحب بقى الطرق الفورمال اللي عم يسمعوا العالم فيها. سو هيدي الورشه تبعيتي, في كتير كل صانعين المحتوى يلي صار لهم كتير ونجحوا على السوشيال ميديا بيقدروا يعملوا هيدا وركشوب, ما بده درس, يعني مش حدا يا لطيف هالقد بروفيشنال. بس
0: على كل حال كيندا اللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا الانفلونسرز, يعني يمكن كتير قليل يلي شغلين على حالهم وعاملين وركشوب وبيعرفوا شو يعني تقديم محتوى. وبتشوفي صار التركيز على الفلتر, كيف بدنا نطلع الشكل, وما بعرف شو اي محتوى عم بيقدمه. يعني انت اذا بتطلع هيك على السوشيال ميديا شو بتشوفي بهالانفلونسرز؟
1: هلا حضرتك عم بتعممي, لانه بدنا نعرف, بدنا نفرق بين مش كل حدا على السوشيال ميديا بيطلع وبيحكي او بيطلع وعنده صفحه يعني هو صانع محتوى.
0: صح, مثل مش كل حدا معه تليفون هو اعلامي وصحافي.
1: اكزاكتلي طبعا تمام. حتى اللي بيطلعوا على التلفزيون يعني بيكونوا وحده دارسه صحافه يمكن واعلام, وتطلع بتلاقي انه سبحان الله, يعني في ليش في صحفيه, يعني مع احترامي للكل في صحفيه بيطلعوا يعني بيضوا اكثر من صحفيين تانيين, بيكون عندهم سكيل الله حاطط فيهم سكيل غير عن البقوي. فعنا عنا على التواصل الاجتماعي في فرق بين صانعين المحتوى وما بعرف شو بدك تسميهم هول اللي بيطلعوا، ولا حدا بده يسميهم مؤثرين يعني. ما بعرف شو عم يطلعوا، ما بعرف، خلينا نسميهم شو بعرفني، ما بدي ادومهم الليبل، بس منهم يعني لازم نطلعهم اسم جديد يعني هول اللي عم تحكي انت عنهم، منهم صانعين محتوى. صانعين المحتوى هن اللي بيكون بدهم عن جد يتعلموا وياخذوا these kind of workshop، والبروف انه هول الناس اللي انت عم تحكي عنهم ما بياخذوا هيك workshops يعني، لانه بالنسبه لهم مش ما بيهمهم، لانه مش صانعين محتوى، بس بدهم يطلعوا ما بعرف يفرجوا شيء معين يتسلوا which is okay اذا ما فيها ضرر، بس في ناس عم بيضروا هو اللي بقى ما بعرف مين بده يضبهم، حدا لازم يضبهم.
0: في برايك في طريقه انه يكون في ضوابط لهذا الموضوع؟
1: كل البلاد فيها ضوابط، مصر عندها ضوابط، الخليج عنده ضوابط، هلا معروفه دبي، بالامارات ممنوع بقى وحده، هلا بيكونوا حاطين اسمهم مثلا وبيكونوا حاطين رقم البيرمت تبعيتهم، البيرمت اجازه ما بعرف شو اسمها، البيرمت
0: اجازه
1: بالعربي إجازة، إيه في رقم، سو هلا بالإمارات رخصة تانكيو، سو هلا بالإمارات ممنوع حدا بقى يطلع يعمل شيء على السوشيال ميديا قبل ما يروح وياخد هيدا الرخصة، فأكيد الرخصة اللي يعطوني إياها فيها شروط، هيدا ضوابط. بمصر كتير مراقبين وحيلا شيء بمس بمجتمعنا هيدا دغري عم بيلقطون وهيدا، عنا ما في ضوابط
0: يعني، وللأسف يعني كمان عم بيسببوا أضرار نفسية أضرار معنوية من خلال التضليل يلي بيعملوه للمتابعين، وخصوصا في جيل صغير من الصبايا بيتابعون، يعني بيكون في تضليل بموضوع الحياة اللوكس يلي بيصوروا لهم إياها، وبتصير الصبية يلي عم بتابعون خلاص مفوكسة على هيدي الحياة وغيرها من القصص.
1: هيدي ظاهرة الأنبوكسينج
0: صح،
1: يلي انا يعني انت بتقولي لي ما في ضوابط، طب قررت انا اعمل ضوابط على السوشيال ميديا، هيك طلع معي انه طب انا بدي اعمل ضوابط، لانه مثل ما قلتي ما يعني لا الحياه اللوكس بتمثلنا ولا الناس اللي ما بعرف عم بيحطوا شيء مش يعني مش مزبوط يعني، فانا بطلع بحكي، وفي في في غيري في شيء اثنين ثلاثه غيري يعني عم يحكوا، انا اكثر وحده حكيت مع في عند في حدا تاني، انا كل ما اطلع احكي لحتى وعي انه لا ما تعملوا هيك، في ناس ما معاه في في في، بطلع انا المتنمره يلي جادجمنتال يلي كل النهار يعني، ما هو المشكله الشعب الحواليون ما بدهم ضوابط، انا لما بطلع بحكي وبقول لهم هيدا ما بيصير وهذا ما بيصير، على انت شو قصدك، على ليف ات ليت ليف، على كل واحد حر بحاله، يعني ما عم بفهم هيدي الحر بحاله، الحريه وين بتوقف؟ ما بعرف
0: هيدا السؤال.

0: اجتماعية، ولازم يكون في ضوابط أجان مثل ما عملوا غير بلاد. سولا ما فيك تعتمدي على الشخصيات هي تحمل مسؤوليتي بالنهاية. ما هو كمان هو مثلا تيك توك هو اللي بيشجع كل هول يعني الفيوز والهيدا كله، بيصورخ بكل شيء بايخ ومش مظبوط. كل حدا بيعمل محتوى مظبوط ومحترم ما بيطلعوا لهم، يعني بيطلع الفيوز كتير واطين. كمان هي المنصة ذاتها
1: بتشجع،
0: هي المسؤولة عن صح. هذا الشيء كمان.
1: طب برأيك وين الخط الفاصل بين انه الانفلونسر او صانع المحتوى يكون عم يشرك المتابعين له بتفاصيل حياته الشخصية وتجاربه الشخصية، وبين انه يحافظ على خصوصيته؟ لانه صرنا بنشوف يعني حياة الناس الشخصية عند الانفلونسر صارت مستباحة.
0: والله هذا الشيء بالذات هذا شو بقوله قرار شخصي. يعني هني هلا هي عبالة يعني هيدي بدهم يفوتونا معهم على الحمام ويفرجونا كباية سوري شو اسمه لحتى نشوف انه هني حبالة. اذا هني عبالهم هالمنظر نشوفه هذا قرارهم الشخصي. وقديش وقديه عم بفوتونا على المستشفيات لما يولدوا، قديه هذا كله هن بيقرروا. نحنا اللي ما بده هون اللي ما بده يحضر ما يحضر، ما عم بيأثروا غلط على العالم، عم بيفرجون. هلا انا فورمي بانه انا بالنسبه لي انه ما بدها هالقد تفوتينا بخصوصياتك، بس اجان فيني اعمل لها بلوك ساعتها وما احضر. انا كثير عم ببلوك لانه ما عبالي شوف شو عم بيصير معك بشي يعني هالقد مع بالي. بس هيدا شي بيرجع لهم بقى، هيدا شي حرية شخصية. قديش انت بدك تفرجي من حياتك وقديش بدك تفوتي تفاصيل هم حرين ساعتها.
1: طيب خلينا نرجع على الوركشوب اللي رح تعمليها كندا. انت رح تركزي على مهارات موجودة عند اشخاص يعني بيتمتعوا بصفات معينة، او ممكن واحد هيك بيشوف انه الانفلونسر ممكن يكون عنده شهرة وحابب انه يكون هو بهيدا المجال وما عنده اي خبرة واي مهارة وبيجي لعندكم؟
0: هو انا لقلك كيف قررت اعمل يعني كيف اجتني الفكره وكيف قررت انا الكونتنت كرييشن كورس يعني صانع المحتوى. هيدا في كتير بيعملوش، في كتير ناس بتعمله. انا ما نسيتي في تكنيكال، يعني مثلا في شركات ماركتينج بتعطي هيدا الكورس، انا مش مثلهم. يعني انا ما في اعطي يلي هدول الشركات بيعطوا، لانه هول الشركات بيعطوك التكنيكاليتيز كتير مهمين. يعني لازم ياخذوا كورس هذا الكورس تبع الشركات كمان. انا كورسي ما بيكفي لحاله، لانه في مثلا الالجوريزم بدك تو بوست وما اي ساعه، هذا انا مش هونيك. انا لاني ايم ا لايف كوتش اخذته فروم ا كوتشينج برسبكتيف، لانه انا عندي انا ال ال ال يعني انا الكوتشينج تبعي البراند تبعي كوتشينج على طريقتي اللي هو هذا الكونتنت كرييشن. انا بشوف صرت شوف ناس عم يعملوا كونتنت بس ما عم يعرفوا مثلا شو قبولهم. يعني مثلا وحده عم تعمل كوميدي، انت ما خرجك تعملي كوميدي، ما بتضحكي، بدك تعرفي
1: بتوجهي
0: ايه، بدك تعرفي حسب كاركتيرهم. يعني بدي افسر انه كل حدا بده يشوف شو الباشن تبعيته، شو الكاركتر تبعه، شو صفاته ليقدر يعمل. لانه انت مش بس صانعة المحتوى، يعني مش بس شيء انت لنقول انت عندك برودكت او سيرفيس او شيء اجتماعي بدك تعمليه. في هيدا بارت الثاني انه شو هي شخصيتك الطبيعيه يلي لازم تستعمليها لتقدري تعطي محتوى فيه قبول. يعني اذا بدك تتقمصي شخصيه تانية ما رح تضبط معك. سو بدي فسر لهم انه بدنا نفتش على شخصيتنا الحقيقيه. يعني الكونتنت كرييشن والبزنس على السوشيال ميديا لازم يكون متصل بهو يو ار،
1: صح؟
0: مش يعني هو يو ار، يعني انا اجان انا نجحت لانه ما اقتبست شخصيات تانية وما عملت
1: هيدي انفور. هيدي انت
0: سو بدك تعرفي. يعني اذا بدك التايتل عنوان الوركشوب مين انت،

0: قبل كل شيء.
1: والمشكلة صاروا عم يشتغلوا هلأ على المنافسة، يعني بغض النظر إذا هيدي الشخصية هي موجودة فيها ولا لا، بتشوف إنه ممكن في شخصية تانية عندها فولوورز كتير وبتجرب إنه تلحقها، ولو ما بتشبهها بشي
0: بتجرب تتقلدها. هون بقى الفشل
1: يعني بصير، صح بتصير هاي الشخصية تريند، يلا بدنا نعمل مثلها تن يكون عندنا فولوورز وننشهر.
0: فأهم شيء بدها تعرف مين هي قبل ما إن شاء الله لو بدها تبيع كباية. الطريقة اللي بدك تبيعي فيها الكباية هي لازم تكون شخصيتك، هالقد مهم القصة. يعني هن بالنسبة لهم بيركزوا على الكباية قد ايه حلوة، لا بدك تعرفي بدك العالم يقبلوا يشتروا منك، وحيشوفوا الكباية حلوة من وراك. يعني انا هلا الحمد لله صوتي مسموع، لما بقول لهم هيدا حلو اشتروه بيروحوا بيشتروه، وان لانه بقدمه بطريقتي اللي هي انا ما عم كذب عليه. وبعدين اي بيلد ماي كريديبيليتي، ما بكذب، اهم شيء واحد ما يكذب على الاودينس. هلا انا بعمل دعايات ومش دايما بكون لنقول يعني فيك انت تحبي الشغلة وانا ما حبها، بس الطريقة بتفرق. وان تو بدهم يفهموا انه الشغلة بدها وقت، يعني هيدا الحرق حرق حرق. الشغلة بدها وقت، يو هاف تو انفست، بدها وقت. انا مش سنة وسنتين
1: بدها تبني،
0: يعني انا هيدا بدك تبنيها يعني بريك باي بريك. فبسرعة ما بيمشي الحال، وشي مش انت ما بيمشي الحال. سو بدك تكتشفي مين انت قبل ما تقرري تفتحي هالصفحة. ولما تفتحي هالصفحة بدك تعرف انه هي مثل الدايت، لا تضعفي بدك persistence وconsistency، يعني كل يوم بدك تنزلي محتوى، كل يوم كل يوم كل يوم لحتى العالم تزهق منك. انا في ناس بيقولوا لي زهقت ما بقى قادر اشوفك على الفيد.
1: ودايما عندك افكار تنزليها محتوى يكون جذاب؟
0: لا يكون جذاب، جذاب لناس وبايخ لناس. انا مش انا ما في اقرر قديش هو جذاب لإلك وبايخ لغيرك. مثلا انا مشان هيك قد ما بتحطي محتوى الا ما يلقط حدا. يعني اذا انت ما حبيتي هيدي هيدا بتحبي هالستوري، واذا ما حبيتي هالستوري بتحبي هالستوري. سو انا بنزل كذا ستوري او بنزل كذا ريل، عندي محتوى كتير، إلا ما كل هالمحتويات يلقطوا حدا يحبهم. يعني بتحبي أنت هايدي الريل اللي لبس، هايدي حبيتها هاي ما حبيتها، بس أنا عاطية تشويس كتير كبير على صفحتي حتى الناس شي تحب وشي ما تحب. لأنه أنا I know I have to set, you have to set your expectations. مش كل العالم حيحبوا كل شي، وثلاث أرباع العالم يعني الإنسان ما بعرف زي الكل، بس بلبنان لما بيحضروا شيء بيجوا بمايند سيت انه هاي ما بتنطق. وهات لنشوف اذا هالريل بينطق. يعني قلتي انتل بروفن انسنت، نحن حتى بالمجتمع عنا مني وجر وجزرونج عم حاول غير صراحه انه نحن نتعرف على حدا، مش انه هيدي منيحه وبرك انه منشوف اذا ما لا، نحن انه عطول نحاطين اندر ذا مايكروسكوب انه هيدي مرتي وهي لازم تبرهن انها شخص لذيذ. So we are in constant competition to prove ourselves to others انه نحنا لا انا مهضومة انا بنطاق. فهذا كله بده، هذا كله psychology، هذا كله coaching،
1: بده شغل. كندا الورشة اي متى بتبلش وين؟
0: الورشة حتكون ب جولاي 25، يعني السبت، مش هالسبت، السبت الجاي. انك انا عملت ان كولابوريشن مع شركه بيير فابر اللي هي شركه افان وكلوران وشركه كتير اكبر شركات الفارماسيوتيك في لبنان.
1: وهذه دعايه؟
0: لا عم بقول لك انه شو انا عم
1: بشتغل دعايه على الاذاعه.
0: ما في مشكلة. ماني بي ما بعرف شو القصص اللي يعني الرولز اند ريجوليشن، انه شو واحد لازم يحكي ان كيس اوف دعايات ولا لا. لا انا لانه مثل كانه عم اقول لك دائره
1: قطعت، يلا قطعت.
0: ايه وين هو هي هيدي
1: الشغله؟ ما بعرف هلا بنشوف. لا خلص قطعت.
0: اوكي سوري.
1: وين البسيطه
0: شو اسمه؟ بيلو جري
1: ببيروت بالداون تاون.
0: ايه حيكون حيكون لانه انا يعني حيكون شو اسمه ببلش الساعه 11، في كوفي بريك قبل الساعه 11 حتى يجوا هيك يتعرفوا شوي على بعض. ما بحب الاشياء اللي بتجي منه صف مدرسه، يعني بحب الناس، انا بحب الكوميونيتيز، انا اي بيليف ان كوميونيتيز، لانه بالاغتراب اذا ما عندك كوميونيتي بتموت بتنتحري، يعني بفتكر مش هيك بينتحروا هنيك قد ما عندهم كوميونيتيز. سو انا بهذا الكورس كمان عم بيلدينج كوميونيتي، العالم تجي مع بعضها عندهم سيم انترست اللي هو صانعين المحتوى، فيهم يساعدوا بعض بعدين اوف وركشوب. بركي اللي عم تحكي معي حبيتيها صارت يور بي اف اف، بحب انه انا من ورا ماي وركشوب في اثنين صاروا صحبه بعيد عن الشغل. سو بيجوا بياخذوا قهوه كلياتهم سوا، على 11 ببلش نخلص نسال في كيو اند اي، وفي اون يعني في اكسرسايزز حتصير فور براكتيكاليتيز، يعني اللي ما بتستحي حطلعها على الستيج لحتى يعني يفهموا شو يعني انه انت لازم تحكي انت وحقيقيه. سو حيكون في هاند اون اكسرسايزز، منه شيء بس لكتشر، وطبعا اسئله اجوبه، ومن بعدها كمان في برانش يلي بيحب يضل كمان تو كرييت هيز كوميونيتي اجان، واللي ما قادر يترك بيترك.
1: وهي نهار واحد؟
0: اي نعم، هذا ما انه ماستر كلاس، بس ان انتروداكتوري كورس اوف كونتنت كرييشن، بس اتس يعني ماستر كلاس بده يجي يمكن اذا رجعت بديسمبر انه عم حضره. هذا اتس سمثينج بيج، يعني هذا صار عم نحكي 3 ايام، هيدا بده غير بقى من نفوت باشياء اعمق. هذا هيك انترودكتوري كورس وكوميونيتي بيلدينج اذا بدك.
1: بدي اقول لك جود لك كندا، وان شاء الله بنشوفك دائما بلبنان، وكتير حلو انك تشتغلي على هالانفلونسرز هيك، نشوف محتوى جيد، لانه بالنتيجه هيدا مسؤوليه، واجيال كتير عم تتاثر بهالكونتنت اللي عم بتشوفه على السوشيال ميديا.
0: ثانك يو لك وثانك يو للاستضافه.
1: اهلا وسهلا. وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
2: كاذب مش كاذب.
3: رسائل SMS عم توصل لعدد كبير من الناس بالساعات الماضية بتقول انه اكلين بوطة سرعة ولازم تدفعوا الغرامات فورا عبر الرابط بهيدي الرسالة التابعة لشركة OMT. بس تفوتوا على هيدا الرابط بيكون في معلومات كلها بالانجليزي مع زر واضح كرمال تعملوا عملية الدفع. طريقة كتير سهلة ومباشرة، ولكن يبدو انه في وراها كوارث كتيرة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلعت تحذير رسمي وقالت بوضوح أنه هيدي الرسائل مزيفة والرابط فيها هو احتيالي. حتى شركة OMT نفسها أكدت بأنه الرسائل مش من عندها وما إلها علاقة فيها. يلي صاير أنه في جهة مستعملة رقم تليفون أجنبي وعم تنتحل صفة OMT وتبعت رسائل باسمهم، وهالأسماس بحد ذاتها يمكن مش خطر، ولكن الدخول على الرابط أو التفاعل معه فممكن يكون خطير كتير أبعد من مجرد سرقة المصاري. نصيحة دايمة لازم تتذكروها بأنه تروحوا على التطبيق OMT الرسمي أو تزوروهم بأقرب فرع لألهم حتى تتأكدوا من أي تفصيل قبل ما تدفعوا أونلاين. وفي حال وصلكم رسائل من هذا النوع ما تنسوا أنه تبلغوا قوى الأمن الداخلي حتى يقدروا يتابعوا الموضوع للأخير. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

0: لك يا شرب الصلاة. ترتيلة جديدة عم نسمعها للمايسترو جوزيف مراد لمناسبة عيد مر شربل. صباح الخير مايسترو جوزيف مراد.
1: صباحك مدام ندى.
0: شو هالترتيلة الحلوة؟
1: مرسي. أول نقطة، تاني شي لازم تكون حلوة لأنما لازم تكون تشبه المطرح اللي هو فيه والمطرح اللي طلع منه.
0: خبرنا عن هالترتيلة.
1: شوفي، أنا بدي أعمل انتروديكسيون صغيرة. الإنسان بحاجة للإيمان عطول لأنه بده شيء يستند عليه. مرات بيأمن بالصخرة، مرات بيأمن كانوا يؤمنوا بحال شيء بس بده الإيمان. أنا نزاع اللي جواتي بين الإيمان والشك موجود عطول، والسؤال كان عن مر شربل بحد ذاته ليه قاطف هالجماهيرية هالقد؟ ليش مستحوذ على كل العجائب؟ ليش مستحوذ على كل الشعوب؟ وضل في هالديستانس، كان في بيني وبينه مسافة على طول. وقد ما الناس كاتبين له تراتيل اتضايق منهم، انه اول شيء يكونوا بعد التراتيل صف حكي، ما فيهم شيء من الحقيقة الجوانية ولا فيهم شيء من اللاهوت ولا فيهم شيء من الروحانية، مع احترامي. وزيت الوقت قالوا عنه كتير اخبار، قال هيك وقال هيك، هو قال 36 جبل بحياته كلها، يعني على مدى 70 سنة 36 جملة.
0: كان قليل الكلام.
1: كان قليل الكلام. فأنا حدا إجا طلب مني أعمل له لحن له ترتيل مع شربل وما عجبني كلام، جيت عم صلحها، قلت له مش حقدر لحنها، أعتذر، أعطيها لحدا تاني. أعطاها لحدا مع مشهور ما رح نذكر اسمه. بليلتها كتبت أنا سكوتك يا شربل صلى وسكت. تاني يوم شعت العنوان اني كاتبه وكتبتها كلها سوا، هي عمر القطعة 12 سنة ورفضت اني لحنها وما بدي نزلها، كتبتها لإلي. الى ان اجا السبب اني طلعت على عناية مرة وشفت الصمت، سكوتك يا شرب الصلاة، بليل الايمان المجروح، يا سراء يا قلب سراج انتلى من عتمة من همسة نسمات الروح. قالوا هيدا الكلام، فتشت على العمق الايماني تبعه وجربت اني يكون عم بحكي كل قصة حياته بعمل واحد ولن أكررها.
0: ما رح تعمل بقى ولا ترتيلي لمر شربل؟
1: خلص، أنا بعتبر أنه اللي بدي أقوله قلته، كترة الحكي يكون عم برجع ناقض حالي، ما هو كان صامت. بس أنا قلت له
0: وصلت الرسالة بهالترتيلة.
1: أنا كنت عم بقوله نفهمت عليك هلأ، وهلأ صرت أقرب منك من الماضي. أنا طالع لفوق عشرات المرات لكل الناس وضل فيها المسافة بيني وبينه، هلأ فهمتها.
0: كتير حلو هالمساج اللي عم بتقوله. بدنا نذكر المستمعين أنه نهار الأحد عيد مر شربل، وهالترتيل الحلوة مين عم بيرتلها؟
1: اختيار الصوت كان بالنسبة لي، بتعرفي أنه أنا بشتغل مع فنانين كبار، اختياري للقطعة ما جبت حدا مشهور، جبت شخص بنت صبية معي بالجوقة بقلب كنيسة بترتل معي اسمها إليسا خليل، تقول انه نحنا مش غاويين نعمل سكوب اعلامي ونتاجر بقضية مر شربل. ولما صورنا الكليب اصار المخرج اني انا بين فيه، انا بحياتي مش مبين بشي، قلت له بتبين الحقيقة مش استعراضية، انه بس عم بكتب مشهدين بس لإلي عم بكتب، وفي مشهد لإلي عم صلي مش عارف انه عم صورني. اكتشفتها بعدين وتركني خي، ما كنت وحدي، قال لي لأنها طبيعية حطيتها. والبنت أدت من دون تمثيل، من دون انفعالية بلا طعمي ومبالغة، أدت ترتيلي بصلاة جوانية عميقة وأنا بعرفها عن قرب،
0: وصوت ملائكة،
1: صوتها أدته كم يلفو مثل ما نقول، من دون ما نقول أنه نحنا بدنا نعمل استعراض إعلامي وعم بحكي هاي الحقيقة، لأنه مر شربل ما حكي كتير ونعزل، وهيدي الشهرة طغت على العالم. إذا غاويين للشهرة، الشهرة باطلة إذا ما كان بعمق الإيمان. وأنا هو مش عم بعطي محاضرة عن هيك جد.
0: صحيح. أصلاً مر شربل يعني بحياته كان كلنا بنعرف كيف كان منعزل وما كان يشوف حدا، وبعد ما ميته صار قديس العالم مش بس قديس لبنان.
1: صح. بعدين في شغلة لازم ينتبهوا لكل اللي بيرنموا وبيرتلوا ومنهم أنا بكتب الموسيقى التصويرية للمسلسلات، بس الكوتي ريليجيوز ما بوقفها لأنه هذا ارتباط ذاتي روحاني جواتي. لازم ناخد مبدأ اسمه مار يوحنا المعمدان، جملة قالها لي أن أصغر وله أن يزيد. إذا الهدف أنا بعتبر أني فشلت. إذا يكون الهدف المسيح وبترتيلة مار شاربل، أنا مش عم بحكي عن شاربل لأنه شاربل إنسان، عم بحكي عنه عم بيودينا لدرب المسيح. الهدف هو المسيح.

0: الوقت دهمنا نحكي شوي عن بس انا بوعد حالي تطلع معنا الاسبوع المقبل
1: ان شاء الله.
0: نحكي شوي عن تنفيذ الاطار اذا بنود الاطار الثلاثي للهيئه راح يبلش يتنفذ
1: ان شاء الله. ايه ان شاء الله بنكون على تواصل ونعمل شيء
0: سيادي. شكرا لك مدير تحرير صحيفه الاخبار استاذ غسان حجار. ولهون بينتهي لقائنا لليوم. بدي أتمنى لكم إجازة حلوة من اليوم للتنين. نرجع نلتقى التنين بصبحية جديدة. كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. يترقب لبنان تفاصيل مقررات جولة المفاوضات السادسة التي عقدت في روما عبر لقاء افتراضي سيعقد غدا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وسيبحث تحديدا الشق المرتبط بموعد تنفيذ المناطق التجريبية. وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أشار إلى أن التوافق الذي جرى التوصل إليه هو أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التشريعية عند 11 من قبل الظهر، ومن بين البنود التي سيبحثها منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتباينات بشأن حرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات. أكد النائب إلى العبد الله عبر منصة أكس أن قرار كتلة اللقاء الديمقراطي دعم أي مشروع عفو عام يتم تقديمه أو تعديل ما هو مطروح يؤمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين بعيدا من الشعبوية والحسابات الضيقة، فهذا موضوع إنساني وطني شامل ويجب مقاربته ضمن هذه الثوابت. أعلنت قيادة الجيش في بيان عن إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم وتوقيف مطلوب في بلدة مرجب المتن، وجاء في التفاصيل أن المطلوب أطلق النار على دورية الجيش خلال العملية وهو لبناني، وكان أقدم على إطلاق النار باتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بلدة بتغرين المتن، وخلال العملية تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: شددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية على عدم السماح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، فهذا خط أحمر بالنسبة لإيران، مهددة باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. أملت الخارجية الباكستانية في عودة الأمور إلى طبيعتها في مضيق هرمز، خصوصا على مستوى أمن وسلامة الملاحة. والخبر الأخير، أظهرت بيانات الشحن اليوم تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في اليوم الأول من إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية بالتزامن مع تصاعد الهجمات بين البلدين في منطقة الخليج. فقد سجل عبور 7 سفن عبر المسار الإيراني مقارنة ب13 سفينة الثلاثاء. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: نمت
1: لا انا كلها بتصير
2: انا لبنان تلقف
3: تعبت من الاخبار حاسس ضغط الدنيا كله على كتافك والقلق عم ياخد من طاقتك
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
5: صوت كل لبنان

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بترافقونا. نلتقى فيكن كل نهار خميس بهالوقت، بتمنى أنه حلقة اليوم اللي هي صناعية بامتياز أنها كمان تلفت انتباهكم لما للصناعة اليوم دور كتير مهم، خصوصا لتجمع صناعي البقاع يلي بديناميكية رئيسه والأعضاء اليوم بجولاتهم، إن كان على الصناعيين أو على رؤساء الكتل أو على الفعاليات، كلها بتهدف لسببين: الأول دعم الصناعة اللبنانية، والثاني التبادل يلي هو كتير أساسه ومهم لنعرف نحن شو مننتج بلبنان وشو قادرين بعد أننا ننتج. الأستاذ نولا أبو فيصل، أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان، ضيف عزيز وأكثر من هيك نحن عم نتابع جولاتك، خصوصا الجولات الأخيرة يلي عم بتقوموا فيها بالأسابيع الأخيرة، كان هيدي حركة لافتة لتجمع الصناعيين من لقاءات بلشت مع المديرين العامين في لبنان، مدير العامين في كل لبنان، ولكن لقاء تم بزحلة، لقاءات أيضا وجولات على رؤساء الكتل النيابية وبعد ما خلصت بتخبرنا وين صارت، وكمان والأهم لما التقيتوا مع صناعيي رشية، إدي اليوم عم يلعب دور الصناعي في لبنان في هذا الواقع يلي كلنا عايشينه.
2: صباح الخير أول شيء ربيكا أنت وكل المستمعين. أن يجلس إنسان أمام ربيكا
1: لا لا لا
2: أبي نادر، عارف في حالة شو بده، كل المام كامل بكل الملفات بيصير الواحد بينبسط في متعة لما بيكون عم بحاور حدا بيعرف.
1: دايما أنت عندك شي جديد ودايما عندك تفاؤل وهذا اللي بحبه.
2: خليني أقول أن أنا لوجيك عندي منطقي، أنا بقشع الأمور كما هي، البعض بده يقشع النص الفاضي والبعض بده يقشع بس النص المليان. خلينا نقشع الاثنين. لبنان حلو بكل شيء، يعني بفرحه بألمه بكل التحديات تبعه، ونحن دايما بننق بلبنان. أوكي في مشاكل، في مشاكل، في تحديات، في تحديات، كل العالم عنده مشاكل
1: 100%.
2: اقتصاديات العالم كلها اليوم عم بتوقف على موضوع الحرب الكونية الثالثة إذا سميناها، وما يدور حول مضيق هرمز وحرب إيران وأمريكا وإسرائيل وغيره من اعتداءات موجودة على الأراضي اللبنانية بشكل دائم. ما البلد منه بخير، حتى ما نكون نحن قاعدين بجمهورية أفلاطون إنه أنتوا قاعدين خيّة بتشوفوا لبنان من وجهة بس شو بينتفع منه اللبناني لهالبلد. لا، ما هالبلد نحن مؤسساتنا قائمة لمساندة أهلنا بكل المراحل اللي مرقنا فيها، كان لنا وجود لما صار في نزوح، كنا موجودين بحملة أطلقها سعادة محافظ بقاع الأستاذ كمال بوجودي،
1: وجهه تحية،
2: بعرف قديش أنت بتقدري وبتعرفي قدي بيتعب هالرجل، ونحن شهود على أنه كان أول شخص أطلق مبادرات لإغاثة أهلنا بالعدوان اللي
1: وأعطى صورة مميزة عن الإدارة اللبنانية الحقيقة.
2: لكن أنا كمان بلشت بالمدراء عامين، حقيقة بمعرفتي ببعض مدراء عامين جديد لمس عندهم حماس بالجولة اللي عملها المهندس لويس سحود على الفعاليات الدينية والاقتصادية ولقائه مع تجمع الصناعيين، لقاء الإدارة في زحلة هي اللي بلشنا فيه. مهم كتير كان هذا انه قربنا من المدراء عامين وهني قربوا منا وشافوا انه نحن قدي عنا جدية ودي عنا وجع ودي عنا قهر. حتى مبارح بلقاء كتلة نواب جمهورية قوية
1: مع الدكتور
2: رجع اتصل الدكتور جعجع مساء بعد ما فلينا بالقاضي جورج عايس وقال له في قهر بعيون الأولى بدكم تعملوا شيء لزحلة لأنه الصناعيين هني أمل البلد. كمان بجولة رشية عبمرق عليهم واحدة وراء التانية، لقينا كتير حب لهيدا العمل،
1: يمكن ما كانوا متوقعين، يعني الفكرة بحد ذاتها هالتقارب هيدا يعني كان تقارب جيد.
2: جيد هو اللي عاش الحالة كمان من هون بقول إنه لعبوا دور أهل رشايا إيجابي بإنه تجاوز بعض خلافات ضيقة بين بعضهم كانت موجودة، وكان عنا لقاء بقلعة رشايا أبطال الصناعة صحيح. موجودين بقلعة رشايا وهي إلى رمزية. كمان كان الوزير والنائب وائل بفاور مواكبنا بكل اللقاءات وبكل الكلمات اللي كانت عم تسلط الضوء على تزاوج بين الصناعيين بالبقاع والصناعيين برشايا. حتى نحن أخذنا مبادرة أنه ناخذ نعمل هنجرات صناعية في رشايا تكون جاهزة اللي ننقل عليها بعض الصناعات من العاصمة لفوق، لأنه متوفر كل البنى التحتية الجيدة وكل المقومات من كهرباء ومن ماء ومن أمن وإلى ما هنالك. أنا أنيعتي قبل ما أنهي هذه الفكرة تبع رشايا أنه هاي التجربة أنا حبيتها وحنعيدها بعلبك، وإن شاء الله هيكون أبطال الصناعة موجودين بقلعة بعلبك. كمان بقلعة بعلبك حنجمع الصناعيين ونقول لهم نحن حدكم. تخيلي ربكة أنه أكبر مصانع اللي بقى ما بدي أقعد عدة ميموزا وسوموبلاست وجاردين وكلها كونسير وشتورة كلها راحت تزور مصانع صغيرة برشايا وكبيرة الاثنين وقالوا له نحن حدكم. يعني عادة الصغير بيجي لعند الكبير، اليوم الكبير راح لعند الصغير
1: لأنه صناعي صناعي بالنتيجة.
2: الصغير بحجم الأعمال تبعه
1: صحيح.
2: مصنع أجبان صغير أو مصنع خراطة حديد نحن بحاجة لهم، شو بحاجة لنا. وهيدي التجربة إن شاء الله بنقدر منكررها
1: هون. أنا بس هيك بيلفتني دايما أستاذ أولى أبو فيصل، من اليوم الأول يلي تسلمت فيه مهام رئيسة التجمع كنت عم بتقول دايما أنه تجمع الصناعيين منه نادي للاجتماعات
2: طبعا.
1: هو خلية عمل، من هيك انتقلتوا هالمرة، يعني ما كنتوا ضمن فقط المحافظة، انتقلتوا إلى خارج المحافظة ومكملين. قديش مهم هذا التقارب الصناعي، عم بتقول أنه ممكن ننقل صناعات لمناطق عندها كل الشروط يلي بيتطلبها الصناعة اللبنانية. دايما مهم هالتقارب هيدا.
2: شوفي نحن نعمل تحت مظلة جمعية الصناعيين اللبنانية.
1: أكيد نوجه تحية للأستاذ سليم الزعني.
2: الأستاذ سليم الزعني هو خينا الكبير ورئيسنا، ونحن بتجمع الصناعيين يا محلى البيت اللي بيطلع منه بيت. وبالأخير نحن فرع مش أصل، نحن بالبقاع. إنما اليوم في صناعات موجودة بالجبل بالمتن بيشوف بعلاي كلها حبة تنضم لتجمع الصناعيين ونحن رحبنا فيهم. ما أكيد. في مانع انه يكون واحد ينتسب الى جمعيتين.
1: نعم.
2: ما
1: بي
2: يعني محامي ببيروت انتسب لنقابة المحامين بالشمال ما خربت الدنيا، ما هي نقابة واحدة ووزارة عدل واحدة. ونحن منعتبر انه عم نتفضلهم اكتر للصناعيين، عم نكون اقرب منهم، عم نخفف عن الجمعية الام عبء، مش عم نحل محلها. اللي يكون واضح للبعض اللي بده يتصيدوا يحيدوا عن الصناعة، يروحوا يشوفوا مطرح تاني يتصيدوا فيه. ما في علاقة بين جمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية وتجمع الصناعيين بالبقاع وتجمع الصناعيين بالمتن منفصلة، هي كلنا واحد، كلنا هدفنا واحد، هي حماية الصناعة الوطنية، نحل مشاكل بعضنا. يعني أنا اللي عم بعمله فوق عم بهون على الجمعية الأم إنه أقرب أنا بالجغرافيا، صار في حريق معمل منكون أول عالم حدهم، صار في مشكلة بمطرح نحن أول ناس حدهم، لأنه بالأخير الجغرافيا بلبنان صحيح لبنان صغير بس بالجغرافيا اليوم بقى تطلعي من بيروت على البقاع راح النهار، تعرفي حضرتك هذا الشيء. وبالتالي كلنا بنقوى ببعضنا وكلنا عطينا فرق بالتضامن، لأنه البعض لما بيسأل ما هي إنجازات تجمع الصناعيين بالبقاع تفضلتي حضرتك وقلتي مش نادي. أول إنجاز وهذا الأهم دايما صاروا يحبوا بعضهم. عملنا اندماج بين بعض المصانع.
1: صحيح.
2: عملنا لقاءات عم يشتغلوا مع بعضهم الصناعيين. وهلا كلنا عم
1: اذا حكر. انا ما عندي هالسلعه بروح عند السلعه بدلك عليها، اذا انا عايز مستلزم معين بروح عند صناعه تاني. هيدا التبادل هيدا كتير مهم.
2: ديليجيشن طلعنا وافد رجال اعمال عقب الجامعة نور والسنه.
1: نعم.
2: طالعين هلا طالعين بايلول.
1: نعم.
2: وبدي اشكر اكيد السفيره حقيقة عم تتعب كتير معنا بهذا الموضوع، كمان بأرمينيا السفيرة عم تتعب معنا كتير، و
1: حتى بتونس زارتكم لتونس كانت كتير مميزة.
2: من حقيقة من أبيجان ماجدة كاركي عملت شغل مميز، كمان بأرمينيا ديما حداد عملت شغل مميز، كمان بتونس ميلاد نمور مع حفظ الألقاب أكيد.
1: هيدا أسواق جديدة للبنان ولا
2: أسواق جديدة؟ نحن اللي عملناه بأبيجان أنه أنا الوكلة اللي عندي هونيك أخذوا باقي الماركات اللي موجودة اللي طلعوا معنا، أنه أنا قلت لهم أفضل شيء يشتغلوا مع هيدي الشركة. بتونس هي كل دول العالم عندها سفرة واحد ببرا دولة إلا لبنان، عنده بتونس سفيرين، السفير اللبناني هونيك السفير ميلاد نمور والسفير الأمريكاني هوني اللي هو بيل بازي لبناني وبيحب لبنان أدنى الأكيد، وإن شاء الله عم نتعاون.
1: ما نسي جذوره اللبنانية
2: أبدا، كتير عنده تواضع، بيهمني يعرفوا اللبنانية إنه اللبناني وما راح مش علم لبناني، لا أرز لبنانية. لأنه العلم اللبناني بيبوخوا على الهواء، وأنا بنصحهم كتير عطول بخلي معي بالشنطة أعلام لبنانية بقول لهم غيروا الأعلام. لا بتونس علم اللبناني جديد، والسفير نشيط جدا ميلاد نمور،
1: وممكن يكون في تبادل بين تونس
2: ندور على تبادل. نحن طالعين نبيع منتجات لبنانية بتونس. هلا اللي حنعمله بوقت قريب ان شاء الله بيتم اعلانه بوقت قريب، هي بينعلن بوقت قريب، هو وجود بافيون لبناني بشبكة سوبر ماركت فرنسية كبيرة موجودة هوني، وبالتالي حيكون أول أو إنه تقوية الصادرات اللبنانية إلى تونس،
1: وهيك بتكون البداية.
2: وبدنا نشوف فخامة الرئيس كيف يساعدنا يكون عنا خط. بدي وجه له تحية لفخامة الرئيس جوزيف عون، الرجل اللي ما بينام عم يتعب وبيحب لبنان وعم بضحي، وما عنا ولا طلب إلا ما حطوه قدامهم. من
1: خصوصا أنه التقيته بفخامة الرئيس، يعني
2: عم نلتقي وفي تواصل دايم نحن ومدير مدراء مكتبه، وموضوع سكانر على مطار بيروت وعلى مرفق بيروت، وإن شاء الله بيكون في عنا سكانر قريب بالمصنع.
1: بس الغريب كان إنه هالسكانر تعطل، مع إنه مش من زمان كان هيدا، اليوم كتير عم بيأثر خصوصا
2: يمكن
1: بعد فتح الأسواق السعودية
2: يمكن عطلوها حتى ما نقول
1: حتى ما يكون في
2: حتى ما يكون في رقابة على الأشياء. يعني نحن أوقات أعداء الإنسان أهل بيته،
1: للأسف
2: نحن عم نأذي حالنا أكتر ما غيرنا. أنا كرمال شهادة منشأ تطلع من لبنان، لشو بدي مر رمان بلبنان وطيله فاتورة، وهي مش قضية رماني وهي صار قلوب مليانة.
1: صحيح.
2: إنه تكرر موضوع، وبعتقد إنه إياد الدجاج حزمت أمره بالقضاء على جميع المصنعي الكبتاجون والمعامل. هلا عم بكافحوا المعامل المتجولة اللي بقلب الشاحنات، ما فينا إلا ما نصلي للبنان ونقول نحن الجيش اللبناني هو الضماني. وبالمناسبة بدعي من خلال إذاعة كل لبنان هالصوت كل لبنان هالبيت اللي منحبه
1: أهلا فيه
2: شيخ عماد الخازن، نحن نفتخر بإدميته وأخلاقيته وهيك التهذيب تبعه. وبقول من هالبيت من عنده من هان أنه دعوة مفتوحة لحضور احتفال عيد الجيش ب 31
1: تموز، هذه محطة سنوية.
2: نعم حضرتك بتشوفيها وبتشاركي معنا فيها، عيد الجيش اللي مخصص لأبناء شهداء الجيش.
1: صحيح.
2: اللي عم نقوم فيه بتجمع بمبادرة من تجمع الصناعيين لحتى هيك شوي نعطي التفاتي لنقول لهم لأبناء شهداء الجيش نحن منحبكم وكلنا كصناعيين موجودين لنفرح أولادنا مع أولاد الشهداء.
1: استاذ نقول شو أبرز المطالب اللي حملتوها للمسؤولين، خصوصا أنه عم تلتقوا برؤساء الكتل النيابية وعم تلتقوا بمسؤولين سياسيين، لمستوا منهم تجاوب؟ وبما أنه حكينا عن فتح السوق السعودية، الصناعة اللبناني صار أكثر تفاؤل؟
2: إيه طبعا، هلا هي المهم نشوف كيف فينا ننجح فيها. حقيقة بالنسبة لورقة عمل تجمع الصناعيين بالبقاع والمطالب الأساسية لقطاع الصناعي، نحن قدمناها بمحطة أولى من حوالي جمعة. بلشنا مع الشيخ سامي الجميل، كونه مرجعية مش بس سياسية قانونية، وعنا هناك المحامية لارا سعادي.
1: صحيح.
2: أخذت الملف، هي مستشارة وزير العدل كمان، أخذت الملف بشكل جيد. هو منيو، أنا بقدم منيو أنه نقوا أنتوا ما يناسبكم، منبلش من مطالب بتهم أولويات للبقاع. نحن عم نحكي للبقاع اليوم، من هالأولويات هي
1: يعني هي مطالب إنمائية وليست فئوية.
2: لا لا لا، شوفي نحن تجمع الصناعيين نضم مصانع من كل الأطياف، ما هيدا الشيء الحمد لله اللي ما حدا في يغبر عليه. نحن جماعة حتى بالهيئة الإدارية الجديدة عاملين توازن طائفي ومناطقي، أهر شيء ممثلين كانوا بمندوب واحد أو بممثل بالهيئة الإدارية، اليوم بمندوبين، أهل بعلبك كمان ممثلين، الكوتة النسائية كمان موجودة ولفتت له انتباههم، ناشطين الصبايا جدا، لفتت له انتباهه الكوتة النسائية للدكتور جعجع، قال إنه هيدا جيد. رح أمروا عليهم شوي حتى ما أخذ كل الوقت، هني ليعرفوا المستمعين
1: نحن
2: شو عم نحكي. نعم. مطالب هي موضوع تطوير البنى التحتية بمنطقة البقاع، اللي هي مطلب لكل العالم، طريق دهر بيدر واستكمال الجزء اللي بده يتكمل من أوتوستراد العربي اللي موجود على دهر بيدر. وكنا عم نطرح ما هو المانع أنه يكون عن طريق البي أو تي إحياء سكة الحديد، قيموا عنا هالكونتينرات كلها اللي طالع الكاميرات،
1: بلشت
2: سكة حديد على البقاع. وأنا قلت له نحن منغار من أهل الشمال، مع أنه منحبهم، مع أنه القلب على الشمال، وأهل الشمال أنا بالنسبة لي كتير بحبهم.
1: مش بس هذا موقفكم، موقف كمان يعني غرفة زحلي كمان،
2: نحن أخذنا
1: نفس المطلب يعني.
2: هو نحن هذا تبنينا شيء عامله الأستاذ منير التيني كمان بهالموضوع. نحن المهم أنه سكة الحديد لنقل البضاعة، تفعيل جزء من مطار رياق، لأنه فخامة الرئيس قال أنا ما عندي مانع، استعملوا قسم من مطار رياق كتجاري.
1: قديش بيوفر من الوقت
2: لننقل يعني الخضار والفواكه بالطيارة على الدول العربية، أهم شيء للشحن الجوي، ما بدنا نعمله مطار مدني، بيروت قريب علينا.
1: نعم.
2: يعني بين زحلي وبيروت 40 دقيقة ما هالقد. هلأ المشكلة أنه بين المناطق اللبنانية، بين طرابلس والقليعات، أنت إذا بتشوفي طلع دولة الرئيس نواف سلام اللي بحيي جرأته وهيك وهالتواضع اللي عنده كمان ملفت، طلع بالطيارة دشنوا المطار. أنا كنت منا يطيلعوا بالسيارة ليشوف بالزواريب اللي بيفوت
1: يمكن فيها، لديق الوقت،
2: يمكن مش لديق الوقت، لازم يعرف أنه بده طريق المطار هذا أقرب علي، يفوتوا علي من سوريا مش من لبنان.
1: هكي الحال بالخط من مرفق طرابلس للعبودية، كمان في خط للمدينة الاقتصادية ولا مطار.
2: رح نطلع نزور طرابلس قريبا، عنا دعوة من معرض رشيد كرامي ومن غرفة التجارة بطرابلس والشباب اللي هلأ عم يشتغلوا، المدراء عامين الجداد اللي بلشوا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس ومؤسسة معرض رشيد كرامي
1: الدولي. السوق السعودية اليوم قديش بيعزز القدرة التصديرية للمصانع؟
2: كنت عم خبر لك شوية إشياء من هودي،
1: بعد شي مطالب
2: هني مش مطالب، مرقنا وحدة. نحن عم نشتغل على تخفيف كلفة الإنتاج. موضوع الكهرباء بالمناسبة اليوم وصلني اتصال من أحد المعامل بيقول لي أنا عندي مازوت بعد بكفيني لبكرة، وبالتالي في أزمة مازوت. إذا وزير الصناعة بيسمعنا عنا مشكلة مازوت، هلأ مندق له كمان على رقمه ومنخبره خبرية. نحن طالبين في مناطق صناعية، تفضل مدير عام الصناعة السابق الأستاذ داني جلعون عمل مخطط كامل، يخي يرجعوا حطوه على مجلس الوزراء، عرضوا شوف كانوا فينا نمشي. موضوع المصارف، تسهيل القروض لأنه اقتصاد الكاش ما بيكفي.
1: صحيح.
2: دعم التصدير دعم التصدير يمشي مثل ما بيعملوا السلك الدبلوماسي اليوم. السلك الدبلوماسي كان بالماضي يقعد مع التاجر يخجل يقول يا أخي بيشوفوني العالم صور أنا وياك بيخمنوا عباخد منك شيء. الدبلوماسية الاقتصادية اللي طرحوها بالأيام بزمن وقت كان وزير خارجية الوزير باسيل اللي نحن عملنا زيارة لعنده وعنا لقاءات مع كل الأفريقاء، وبالتالي لازم نرجع نراجعون هون موضوع الدبلوماسية الملحقين الاقتصاديين. أنا ما رح أسكت على هالموضوع
1: لأنه بعد هذا الموضوع عالق مع أنه لعبوا دور كتير.
2: طيب حولون على وزارة الاقتصاد،
1: ما بحثتوا الموضوع امبارح مع دكتور جعجع فيهم؟
2: قلنا له
1: لأنه الوزير رجع
2: أنا طرحت كل المواضيع ما قال له، قال لي مكتر المطالب، قال لي شو بدك بالأول، قلت له اعتبره منيو أنت نقي، يا روح بلش بالصلاة وروح بعدين على البلان الرئيسي أو بلش دغري بالبلان الرئيسي.
1: كلهم بحاجة إلهم،
2: كلهم ما فيهم كلفة.
1: صحيح.
2: يعني اليوم مشاريع قوانين تنعمل لتطوير هالقطاعات هيدي. أنا موضوع الاتفاقات التجارية كمان نقعد نراجعها، ينعمل ورشة يتراجعوا الاتفاقات التجارية. موضوع الملحقين الاقتصاديين حرام، مثل واحد ربى شجرة لكبرت
1: أم ألعب، خصوصا أنه لعبوا دور ما فينا ننكر.
2: تنمية محافظات بعلبك الهرمي بدنا نشتغل شوي على ربطهم بالعاصمة البقاع اللي هي زحلة أو عاصمة لبنان الصناعية والاقتصادية، وبيروت تبقى بالقلب دايما العاصمة، العاصمة الكل وأم الكل، وبيروت أم الدنيا أكيد نحن هي العاصمة السياسية. يعني نحن لما منقول أنه مثل ما عنا مونريال وعنا تورونتو، مثل ما منقول عنا اسطنبول وأنكرة، أنكرة عاصمة، نحن منحب أنه زحلة كمان تكون هيدي المدينة اللي فيها أكبر تجمع صناعي في لبنان، تكون هي أم الصبي، هي روما، هي إهراءات روما الجديدة.
1: برجع للتصدير، يعني اليوم ما. أكيد فتح أسواق جديدة هو الهدف الأساسي، تصدير الإنتاج اللبناني.
2: طبعا.
1: السعودية عطتكم أمل مجددا؟
2: السعودية تحية من هون من هالمكان هيدا إلى مملكة الخير وأهلها وإلى فخامة الرئيس جوزيف عون وكل من ساهم من الكتل النيابية بما فيهم كتلة نواب الجمهورية القوية وجميع القيمين، الرئيس نواف سلام وفريق عمله ودورة الرئيس بري والجميع، كل مين دق مسمار لعلقنا الصورة الحلوة عن لبنان إنه لبنان بلد مش للكبتاجون، هو بلد لإنتاج أطيب المأكولات الشرق أوسطية. بتعرفي حضرتك خبرتك مرة التلوث بالهواء البوليوشن موجود، اير كواليتي بالرياض 1080، اير كواليتي بزحلة 58، وبالتالي لا تصلح مدينة الرياض للزراعة قد ما يتعبوا أو مكلفة. في أنجو بكندا زراعات ويدفوا بماينس حرارة منخفضة، إنه بتطلع كلفتهم عالية. في فرق إنه بزحلة كلفة إنتاجنا رخيصة، اليوم كيلو الخيار بزحلة بتنجيب بنص دولار، إذا رحت تنجي بكندا بدي كلفك دولارين. وبالتالي لازم نستفيد من هيدي الفرصة ونعمل تزاوج بين المدن، بين مدينة الرياض ومدينة زحلة. نحن منزرع لكم، عندنا أهم شركات اليوم أجري فريش عم تبدع بزحلة وغيرها، منوجه له تحية للمهندس دمر، هيدا بطل، وغيره من الشركات. أنا مش جاي هون لضوي عفلين أو
1: فلتين،
2: كل واحد بمطرح بيت ترشيشة بالبطاطا عم بيبدعوا، عم يوصلوا لموسكو، عم يوصلوا لأكبر عدد من الدول بالتصدير بالمنتوجات الفروزن. وفي معمل جديد طلع بزحلة هلا كمان بزيت الكاتيجوري، فيني قلك ربكة بزحلة في أبطال للصناعة.
1: فينا نفتخر بجودة كمان المصانع اللبنانية لأنه كلها مصانع جديدة، مصانع عم تتطور.
2: طبعا.
1: مصانع صارت اليوم على الاي اي بعد شوي، يعني قديش صار في تطور وقدي عنا كمان استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
2: صحيح.
1: خصوصا بمنطقة البقاع لأنه منطقة قادرة
2: أنا تستوعب. واسق للمستمعين عم يسمعونا، لا أنا واسق أنه حضرتك بتعرفي عن البقاع قدي
1: مش
2: قدي على أكيد، في استثمارات جديدة.
1: صحيح.
2: في معامل جديدة طلعت، معامل كابلات، معامل إدوية، معامل منظفات، شيء معامل هلا عم ينشغل على معامل ألواح طاقة شمسية. زحلة أنا بشوف مستقبل الصناعي جيد، الوضع الأمني جيد، كواليتي أوف لايف جيدة، وثلاثة مطاعم.
1: شو المطلوب لكنا اليوم حتى تستمر هذه الصناعة؟
2: بدنا نبلش نحسن الوصول إلى هاي المدينة. الطرقات فينا نكمل أوتوستراد إميل لحود اللي طالع من هون من عبدات نكمله على زهلي، فينا شغل. هي يعني الخبرية مش أنا اللي بقرر، نحن بدنا
1: مجلس الوزراء كان أقر بإحدى جلساته،
2: بدنا الوزير رسامني مشهود عنه بالكفاءة، ويبدو أنه الكل حبينه، وعم بقرأ كتير إشياء إطراء لإله لأنه عم يشتغل، يخليلنا عينه شوي على منطقة البقاع على زحلي، لأنه بعدنا لهلأ منعتبر أنه بيروت هي بيروت، بتبلش من الشويفات بتنتهي بالبترون أو بتنتهي بجبيل، هيدي بيروت الكبرى كانوا يقولولها، وبالتالي الإنماء المناطقي معدوم بباقي المناطق. بالجنوب اليوم حرام أهلنا هونيك تلقوا ضرب قاسي كتير بهدم ما يفوق 60,000 بيت. عنا ورشة أعمار كبيرة بلبنان، بكرة بتشوفي موضوع. هلأ كمان الترابي كمان في مشاكل،
1: في مشاكل بالترابي، وقديش اليوم
2: في يعني معاناة، يعني العالم ناطرة الصيفية معلمين ليشتغلوا، معلمين صحيح. حجر، معلمين بلاط، معلمين بطون، ما بعرف. بس
1: فينا هلأ الوزير فتح الاستيراد، يعني لأنه
2: بحترم رأيه إنما تأخر شوي، كان لازم ينهيها بأسرع وقت. أنا بقول الحقيقة كما هي، حتى لو إنه الحقيقة ما بتعجب حدا، لازم نقتنع نحنا إنه في عالم تعتاش من قطاع البناء، وما بيصير بتموز أو بحزيران وتموز شهرين هودي عزلين الشغل.
1: صحيح، بعدين السوق السوداء نشطت لدرجة يعني كنا متمنيين يكون في يعني دغري قطع لها دابر، إذا بدي أقول خصوصا أنه وزارة الصناعة هي اللي بتسعر الترابي بلبنان، ولكن ما حدا التزم، لأنه
2: صار في
1: احتكار لشركة واحدة، ونحن ما بدنا كمان.
2: شفتي ليش أنا بحب أطلع معك؟ اللي أنا ما قلته قلتي
1: لا بدي أقوله، لأنه هذا الواقع الأليم. السيزن الأولى قديش مهم اليوم حتى نحافظ على جودة المنتج اللبناني؟ أكيد كل يلي ذكرته هيدا كله بيزيد الموضوع، وهيدي حاجة ضرورية، لبل هي حقيقة، يعني ما فيها نهرب منها، ما فيها نقول هيدي إيه هيدي لا، كلها بتكمل بعضها. ولكن اليوم التشريعات الحالية، اليوم الأسعار يلي عم تتفاوض، في مسؤولية للصناعة بموضوع الأسعار المنتجات.
2: هلا نحن عم ناخد، خليني أنا استند على مجلة عم توصلني أو نشرة من إدارة الإحصاء المركزي، بتقول إنه ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 19.4% من أيار 25 لأيار 26 على قطاعات اللي هي النقل والاستجمام والسقافة. أسعار المواد الغذائية والمشروبات شهدت تراجع بهيدا الفترة، ومن هون كمان بوجه تحية لمدير عام الإحصاء المركزي اللي هي مدام ماريا نالبونديا، ونطالب علنا وبإلحاح وبسرعة أنه يتم تثبيتها بهالمركز اللي هو معروف بالعرف وبالعادي
1: يعني
2: للطائفة الأرمنية.
1: برأيك أنه مش الصناعة اللبنانية هي السبب من أسباب ارتفاع الأسعار؟
2: ما عندنا ارتفاع أسعار. هلأ بتشوفي جشع عن بعض التجار، من التجار الأزمات. بارك كان عندي صديقي، كنت عنده أنا قاعد ملحم القصة، عم نحكي عن كلمة تاجر وتجارة. التجارة هي حرف الت تقوى وحرف الجين جرأة وإلى ما هنالك. أعجبني هالتحليل هيدا. التاجر اللبناني
1: بس ما يكون على الورق، يكون بالفعل.
2: لكن التجار اللبنانيين أوادم، التاجر اللبناني فينيقي آدمي، ما نشوه له سمعته. في تجار أزمات إجوا بيشتغلوا دروب وهروب، يلا أنا لإلي، مثل مبدأ الوفرة ومبدأ الندرة. معزومي أنت على عشاء، بتلاقي حدا عبر صحونه حتى قدامه، لا لأنه رح يخلص الأكل. هذا مبدأ الندرة، أنه خايف يخلص. ومبدأ الوفرة بيفوت بيحط البدو يوم بيقعد بيأكلهم بي. نحن في عالم، طيب خليني أنا أكون صريح مع المستمعين هلأ عم يشوفون عند الصبح، ونقول يا خيي في تشابه بعالم، في عالم تشبه بعضها، عالم ما بتشبه بعضها. ليس جميع الصناعيين بيشبهوا بعضهم، في صناعي بطعمي ولاده اللي بياكلوا بمعمله واللي بيأنتجوا بمعمله. في صناعي بيقول لك لا خيي أنا يعني في عملية غش، وزارة الزراعة عم تعمل حملة مع وزارة الصناعة مهمة بقطاع يعني الأجبان والألبان.
1: سبقتني لأنه خلي الحليب الطبيعي خيارك الطبيعي
2: طبعا.
1: قديش مهم هتا يعني هل أنه وزارتين عم يتكاملوا،
2: لأنه مدراء جديين الأستاذ عادل الشباب والدكتور ليس حول والدكتور محمد بحيدر هني معنيين
1: صحيح
2: بهول القطاعات. للأسف يعني لو بيشوف اللبناني شو عم ياكل هلأ عم نعرف شو سبب الأمراض. شعبنا ليش مثل هيدي الترتيلة وصرنا جميعنا مرضى كلنا مرضى
1: للأسف فينا.
2: ليس من يداوينا للأسف. بدنا ضمير عند شبكات السوبر ماركت. البعض منها عنده ضمير والبعض منها أي أطيب الأوفر بيعبي براندات واطي بأسعار منخفضة بماركات غير معروفة. هو طيلع بالأيام أحد الوزراء، أنا بذكر أيام الوزير بوشكيان طلعت أنه ممنوع على أي إدارة سوبر ماركت التعاقد مع أي صناعي لتعبئة برايفت ليبل ما لم يكن عنده ترخيص صناعي. بدو يشوف ترخيص صناعي
1: حتى اليوم ممنوع. مطلوب ليبل بكل شيء يعني
2: ممنوع.
1: وانتو هون تذكرت شغلي انه انتو كنتو من اول الداعين الى دمج هذه الصناعات.
2: دمجنا
1: وهيدي كانت خطوة أساسية يعني حتى نخلص من شيء اسمه تحت الدرج وما بنعرف منين جاي البرودوي وكيف
2: بدل
1: جاي.
2: بلديات تتعاون هون دور بلديات. للهلا حقيقة بعض بلديات مش متعاونة. طيب شو بعمل؟
1: طيب
2: ما هني عم يدفعوا الثمن.
1: اليوم لمين بتتوجه عبر موقف مسؤول عبر صوت كل لبنان كصناعي؟ واليوم يعني هالتقارب اللي عم تحكي له، واليوم لما ندعم الصناعة اللبنانية بنكون كمان عم ندعم انه ارزاق الناس تبقى مستمرة انه في بيتحمل.
2: انا بتوجه لإدارة الجمارك اولا. نعم. لضبط نعم. المعابر الشرعية قبل المعابر غير الشرعية. لانه عم بنلعب بالاتش اس كود عم بفوت بضاعة كمان تواريخة قريبة بغيروا لها تواريخة بتعناية الخرف خلف الكاسكادا مور. رح كمل لك اسم الجميع بعد شوي مع انه انا ما بسمي. هيدي اول وحدة بتواجه لوزير الصناعة اللي عندي ثقة فيه هو المدير العام عادل الشباب وبقول له اضرب ولا تخاف خليك ماشي. وزارة الزراعة كمان الوزير والمدير العام لويس حود هيدي عم نعيد الاسم صاروا ثلاث مرات كملوا بحملة مصانع الأجبان والألبان ونقلوا على مصانع الكبيس كمان. شوفوا شو عم تاكل العالم بالبراميل
1: حتى صار مطلوب اليوم الليبل يعني كمان يكون موجود على السلعة وهيدي كتير أساسية.
2: دعاية للصناعة اللبنانية برا منيحة. هودي ما عم يتصدروا لبرا يعني نحن حتى ما ينقال إنه
1: بس نحن كمان بهن المستهلك المحلي
2: هني بده يضبطوا للمستهلك اللبناني
1: المحلي ببقى فيها نبيع أجبان وألبان بالفلت.
2: لأنه أول شيء الأجبان والألبان أوروبا وأمريكا ما بتطلع وهيدي كل شيء تحت الدرج ما بيطلع. بدو يقنعوا شبابنا أنه يشتغلوا ليجل. شبابنا يعني الصناعيين الصغار اللي عم يشتغل ما ضروري أنت تمشي على ما يقدر الله. تعا فوت على تجمع الصناعيين على غرف التجارة والصناعة بيقدموا لك المشورة شو تعمل. تعا أنت شوف شو بدك قلنا ونحن منشرع لك أبوابنا كلها من شرع المصانع. أنا شاهد أنه مكتب وزارة الصناعة بزحلي عطى تراخيص عندي بالمكتب لمصانع من رشاية دعيتهم التقوا مع مكتب وزارة الصناعة.
1: يعني المكاتب الإقليمية فاعلة عم تشتغل
2: طبعا والمكاتب اللي موجودة التمثيلية بالمناطق
1: كمان.
2: يعني اليوم مش بحاجة يجي رب عمل أو مصنع على وزارة الصناعة فيرو على مكتب والوزارة اللي موجود ببعلبك فيه الأستاذ مأمون موجود هونيك والأستاذ بيير عمران موجود بزحلي. عنا اثنين مكتبين بالبقاع ونحن حدهم.
1: نحن بنشكر حضورك معنا اليوم أستاذ نقول أبو فيصل وإن شاء الله كل هالجهود اللي عم تقوموا فيها تكون لمصلحة الصناعة اللبنانية اللي ولا مرة تخازل أو ولا مرة تراجع أمام أي تحدي لأنه مؤمن بالصناعة اللبنانية. وكمان بدي أقول للبناني اشتري لبناني
2: اشتري لبناني. وأنا بدي أقول من بعد ما انتهينا من هيدي الحلقة الإطلالي الحلوة معك أنه نحن اليوم على عشية عيد مار شربل.
1: صحيح.
2: ونحن طالعين على أرمينيا ب 19 تموز نعمل عيد مار شربل مع سيادة المطران مروان تابت من كندا جاي خصيصا ليحيي الاحتفال مع مطران دمشق جورج أسدوريان مع سعادة محافظ بقى مع بعض الإعلاميين اللي عم يتبدلوا كل سنة يكونوا معنا من صوت كل لبنان بدأ الجميع ليكونوا معنا يوم الأحد 19 شهر الساعة 4 بعد الظهر لنصلي كلنا ونقول له يا شربل صلي عنا.
1: ونحن بنعرف نحن بنعرف اليوم كمان استاذ نقول قديشك يعني مش بس شفيعك مار شربل كمان يعني مار شربل صار قديس العالم اليوم هالمحطة بأرمينيا محطة أساسية وإن شاء الله قريبا بجورجيا قريبا ومار شربل هو لكل الناس. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ستافيو سعب على إخراج هذه الحلقة. رفقتكم ريبيكا أبو نادر. بلتقى فيكم الخميس المقبل عبر صوتكم وصوت كل لبنان. إلى اللقاء.

موقف مسؤول من صوت كل لبنان. المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك ضيف الحلقة الأولى من برنامج القانون فيرسز السياسة. لا يمكن بناء سياسة خارجية موحدة قبل حسم مسألة السلاح. حصرية السلاح بيد دولة هو مبدأ دستوري، ورئيس الجمهورية ملزم بحماية أمن لبنان وسلامته، وهذا ما ينطبق على اتفاق الإطار. القانون فيرسز السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: رينتو كيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن القزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444 بريدجستون.

0: الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 11:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. لليوم الثاني يعقد مجلس النواب بعد قليل جلسته التشريعية لمتابعة البحث في جدول الأعمال، ومن بين البنود المثيرة للجدل منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتباينات بشأن حرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات. حمل النائب الشفريفي في بيان النواب السنة المشاركين في الجلسة التشريعية مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة إذا جرى إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة بكل بنودها، معتبرا أن التفريط بهذه المبادرة أو القبول بقانون منقوص يعني عمليا الإبقاء على الظلم الواقع على أبنائنا والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقهم. وقال ريفي: ما ننتظره اليوم ليس تسوية شكلية بل قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها. أكد النائب بلال عبد الله عبر منصة إكس أن قرار كتلة اللقاء الديمقراطي دعم أي مشروع عفو عام يتم تقديمه أو تعديل ما هو مطروح يؤمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين بعيدا من الشعبوية والحسابات الضيقة، فهذا موضوع إنساني وطني شامل ويجب مقاربته ضمن هذه الثوابت. في الميدانيات الجنوبية توغلت دبابتان من طراز ميركافا وجرافة من طراز دي9 إلى بلدة برعشيت من جهة بيت يحون، هذا وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. طلبت وزارة السياحة في تعميم إلى المؤسسات السياحية الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتم 18 من عمره تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة، كما دعت إلى منع إدخال الأشخاص الذين لم يتمموا 18 من العمر إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات والملاهي ليلا ونهارا.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت وكالة صانا بإحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، والتحقيقات أثبتت أنها كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله، وذلك بحسب صانا. حذر الجيش الإيراني من أنه إذا استمرت الهجمات الأمريكية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة، في وقت أعلنت وزارة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صباح اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعها المحلي وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية والقوى الإقليمية الأخرى وقوات الناتو. ذكرت تانكر تراكرز أن ناقلة عطلها الجيش الأمريكي نقلت 38 مليون برميل على الأقل من النفط الإيراني على مدار سنوات. والخبر الأخير، أكدت أوكرانيا استهداف 6 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود وبحر أزوف. من صوت كوري لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: نبقى هلا أصدقائنا مع الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد وضيف الحلقة الأولى الخبير الدستوري سعيد مالك.
3: القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد.
4: بيسعدني بالحلقة الأولى من القانون versus السياسة استضيف المحامي الأستاذ سعيد مالك والخبير الدستوري. أستاذ سعيد أهلا وسهلا فيك.
5: كل الشكر على الاستضافة وبيشرفني أن يكون بأول حلقة مع حضرتك.
4: شرف إلنا وهيدا يعني شرف أنه نحن نبلش بأول حلقة من هيدا البرنامج مع خبير دستوري لأنه للأسف بلبنان في بعض الأمور أفرغت من اختصاصها فحتى لما بدنا نناقش حدث سياسي خلينا أنه يكون في خلفية قانونية لكمان نعرف المشاهد يقدر يعرف معنا أنه هيدا الخلفية سببها 1-2-3 اللي هني
5: no.
4: أستاذ سعيد نحن رح نبلش مع المادة 52 ولا ارتباطها هلأ بالواقع السياسي اللي عم بيصير
5: no.
4: يعني نحن لنقدر نفكك المسافة بين الدستور وبين السياسي بدنا الإطار الدستوري الذي يحكم هذا الواقع السياسي. المادة 52 تحكي عن المفاوضات وإبرام المعاهدات
5: no.
4: هل ينطبق هذا الأمر على اتفاقية الإطار اللي وقعت مؤخرا بين كل من لبنان وإسرائيل؟
5: عزيزتي من الثابت والأكيد ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع بطريقة موضوعية
4: نعم.
5: يفترض أن نتلمس صلاحيات رئيس الجمهورية لناحية عقد التفاوض وإبرام الاتفاقيات، ولكن قبل الوصول إلى هذه المحطة علينا التنبه إلى أمر أساسي
4: نعم.
5: رئيس الجمهورية ما هو؟ يعني ما دور رئيس الجمهورية على صعيد الهيكلية السياسية
4: نعم.
5: والهيكلية الدستورية ضمن الإطار النظام اللبناني رئيس الجمهورية وعملا بالمادة 49 من الدستور هو رمز وحدة الوطن
4: صحيح.
5: يسهر على احترام الدستور ويسهر على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه
4: نعم.
5: يعني بالتالي اليوم رئيس الجمهورية هو مؤتمن على سلامة ووحدة الوطن وسلامة التراب اللبناني
4: نعم.
5: بالتالي عندما رأى رئيس الجمهورية اليوم أن هذا التراب وهذا اللبنان قد انتهك وقد صار احتلال جزء كبير منه تجاوز 15% من مساحته، ما المطلوب من رئيس الجمهورية وهو من أقسم اليمين عملا بأحكام المادة 50 من الدستور على الحفاظ على سلامة الدولة ووحدتها
4: نعم.
5: وسلامة أراضيها
4: نعم.
5: بالتالي المهمة الأساس التي أوكلت إلى رئيس الجمهورية تلقائيا من خلال المادة 49 والمادة 50 العمل لانتزاع هذا الحق وإعادة الحق إلى أصحابه وإعادة المساحات المسلوبة من قبل العدو الإسرائيلي
4: نعم.
5: إلى السيادة اللبنانية. من هنا جاء تحرك رئيس الجمهورية. عندها المادة 52 قد صار الاستناد إليها كونه المفوض بإجراء التفاوض
4: نعم.
5: والتفاوض يجري مع بلدان مبدئيا متنافسة أو متنازعة على... وليس ضمن إطار كما قيل على أنه مبدئيا رئيس الجمهورية لا يحق له إجراء التفاوض مع إسرائيل لأنها دولة عدو. مع من تجري المفاوض؟
4: صحيح.
5: التفاوض يجري مع دولة عدوة. فلنعد بالذاكرة مثلا صديقتي، اليوم الحرب العالمية الأولى كيف انتهت؟ انتهت بمؤتمر فرساي الذي وقع تحديدا ب 28/6/1919 بين الحلفاء وبين ألمانيا دول المحور.
4: صحيح.
5: طيب اتفاق كوم ديفيد عام 78، اتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر حتى عام 79،
4: حتى الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة.
5: صحيح. بين دول متنازعة ومتناحرة. حتى لا بل اتفاق دايتون عام 95، اتفاق الجمعة العظيم، اتفاق بلفاست عام 98. بالتالي كلها دول متنازعة تجري اتفاقات، علما أن ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة 33 منه تنص صراحة على وجوب حل النزاعات بين الدول المتنازعة سلميا عملا بأحكام الفصل السادس قبل الوصول إلى خيارات أخرى. بالتالي اليوم رئيس الجمهورية مارس حقه استنادا إلى المادة 52 من الدستور، فتح باب التفاوض مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية، تفاوض مباشر أو غير مباشر، هذه شكليات لا أساس لها مبدئيا من الركون إليها. اليوم فتح هذا التفاوض وتمكن من انتزاع اتفاق إطار. هذا الاتفاق الإطار كثر الحديث عنه.
4: هلا هون بالضبط يخدنا على سؤال اتفاق الإطار، حضرة الخبير والمحامي، هل هذا الاتفاق هو ملزم دوليا؟ يعني احنا ذكرنا انه ينطبق على الحالة اللبنانية ما ينطبق عليه من وجوب اللجوء إلى المفاوضات حسب القانون الدولي. طب هذا الإطار هو قرار دولي ملزم للبنان أو هو فقط يعني يندرج تحت آلية سياسية لفتح المجال أمام اتفاق قادم؟
5: أبدا على الإطلاق، لأنه استنادا إلى أحكام القانون الدولي.
4: نعم.
5: الاتفاق الذي يلزم يلزم أطرافه ولا يلزم مبدئيا المجتمع الدولي.
4: نعم.
5: المجتمع الدولي يأخذ علم بذلك. يعني اليوم إذا أراد الفريقان إبلاغ الأمم المتحدة التوصل إلى هذا الاتفاق، هذا الأمر من باب الإعلام وليس من باب مبدئيا أخذ الموافقة على هذا الاتفاق. الاتفاق يجري بين دولتين،
4: فإذن يلزم الدولتين،
5: يلزم الدولتين
4: بالإطار اللي ألزموا نفسهم
5: فيه. صحيح. بالتالي هذا الاتفاق هو ملزم للدولة اللبنانية ولإسرائيل برعاية أمريكية. هذا الاتفاق مبدئيا تضمن المبادئ العامة.
4: نعم.
5: للذهاب نحو اتفاقيات مستقبلية من أجل تحديد الانتشار مهلا وآلية وسوى ذلك. بالتالي اليوم عندما قيل أنه يفترض كان على هذا الاتفاق واتفاق الإطار يفترض أن يصادق عليه وأن يعرض على مجلس النواب، صحيح، ولكن هذا الموضوع ليس بتاريخ اليوم.
4: نعم.
5: اليوم توصلنا إلى اتفاق إطار وبضع المبادئ العامة للاتفاق بين لبنان وإسرائيل على أن يلي ذلك تباحث وتفاوض للوصول إلى اتفاقيات يجب أن تعرض على ما يسمى المجلس الوزراء ومجلس النواب.
4: هذه هي يعني هذه هي الإشكالية اللي أثير حول الجدل بالأوساط اللبنانية، إنه هل هذا الإطار أو هذا الاتفاق هو نهائي المعالم كما حضرتك
5: اليوم
4: ذكرت؟
5: اليوم عزيزتي لنكن واضحين، اليوم عملا بأحكام المادة 52، صلاحية التفاوض والإبرام هي صلاحية محصورة لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة،
4: وهذا اللي صار.
5: ولكن صحيح هذا ما جرى، ولكن اليوم إذا استكملنا نص المادة 52 تقول ولا تصبح هذه الاتفاقية مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ويصار إلى إطلاع مجلس النواب عندما مبدئيا تسمح سلامة البلاد بذلك. هذا بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات العادية. ولكن صار وضع استثناء بالنسبة للمعاهدات التي تترتب عنها أعباء مالية، معاهدات التجارية والمعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة. هذه المعاهدات يجب الاستحصال على ترخيص بالتوقيع والإبرام من قبل مجلس النواب. اليوم نحن لم نصل إلى حد المعاهدة الأولى العادية، لأن المعاهدة حتى تسمى هناك ثلاثة أركان يجب أن تكون موجودة. الركن الأول يجب أن تجري بين دولتين، والاجتهاد بالقانون الدولي ذهب أبعد من ذلك ضمن إطار، حتى ذهب إلى إمكانية عقد اتفاق تحت مسمى معاهدة دولية بين دولة ومنظمة دولية. ولكن اليوم بعيدا عن الاجتهاد نتكلم عن شروط ثلاث واضحة المعالم. الشرط الأول أن تعقد بين دولتين وهذا حاصل، أن تجري تحت إطار القانون الدولي وهذا حاصل. الشرط الثالث والذي هو الأهم، أن ينتج عن هذا الاتفاق موجبات ملزمة للفريقين. هذا الأمر مبدئيا غير الذي لم يتضمنه اتفاق الإطار. اتفاق الإطار وضع خريطة التحرك، وضع مبادئ عامة للتحرك، وضع آلية من أجل الانسحاب أو الانتشار كما سمي إلى خارج الحدود اللبنانية. يعني بالتالي اليوم
4: في جملة أستاذ وردت كمان كتير جوهرية وأساسية، أنه إسرائيل ليس لها أي مطامع في لبنان.
5: صحيح.
4: بمعنى هذا يسقط حقه أو أي موقف مستقبلي ممكن يبدر عنه ويبين فيه مثل هلأ البقاء في الأراضي المحتلة وإلى آخره.
5: صحيح. طيب،
4: شق أساسي من تنفيذ هذا القرار، وحكينا عم تقول حضرتك ذكرت عن الالتزامات المتبادلة، طب هل وجود سلاح غير شرعي لهذا السلاح بيد خارجي عن الدولة، هل وجود هذا السلاح أول شيء يعطل مصداقية سياسية ويضرب كمان شرعية دستورية، لأنه الرئيس الجمهوري مثل ما ذكرت مارس حقه الدستوري بحماية أمن وسلام وبحقه بإجراء المفاوضات، هل وجود هذا السلاح يؤثر أولا على الالتزامات المتبادلة؟ يعني الجانب الإسرائيلي بيقول نحن هون ما التزموا، نحن فينا ما نلتزم دستوريا وقانونيا، فيهم يعملوا يسوقوا هذا الطريق، نقطة. ونقطة تانية شرعية الدولة، يعني هل الموقف الرسمي اللبناني أمام محافل الدولية بيبقى هو ذاته بوجود عدم قدرة على تنفيذ هذا الإطار؟
5: عزيزتي اليوم لنكون واضحين ولنضع الأمور في نصابها الصحيح،
4: نعم.
5: اليوم موضوع لم السلاح وموضوع توحيد البندقية تحت يد الجيش اللبناني هذا ليس مطلب إسرائيلي بالأساس.
4: صحيح.
5: هذا مطلب لبناني.
4: ما.
5: بالتالي اليوم هذا تطبيق لوثيقة الوفاق الوطني. فلنعد إلى وثيقة الوفاق الوطني تحديدا تاريخ 22/10/89.
4: ما.
5: المقسمة إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول المبادئ العامة والإصلاحات. القسم الثاني بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها.
4: ما.
5: جاء في البند أول منها حل جميع الميليشيات والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية ولم سلاحها ضمن مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار الإصلاحات. يعني اليوم مهلة ستة أشهر صدر أو عمليا اتفاق الطائف تاريخ 22/10/89 نص على خطوة أولى تصديق على هذه الإصلاحات. صار التصديق عليها تحديدا بتاريخ 22/11 قبل تاريخ الاستقلال يوم كان رينيه معوض انتخب رئيس الجمهورية قبل استشهاده. عام 89 انتخب الياس الهراوي بتاريخ 24/11/89. صار تشكيل حكومة سليم الحص بتاريخ 25/11/89. أقرت الإصلاحات في مجلس النواب بتاريخ 21/9/1990. بالتالي مهلة الستة أشهر انتهت ب 21/3/91. أي اليوم موضوع لم السلاح وموضوع توحيد البندقية تحت يد الجيش اللبناني قد مر زمن عليه تجاوز 35 عام. إنه مطلب لبناني وليس مطلب إسرائيلي. والقول أن رئيس الجمهورية قد ضحى بالمقاومة من أجل إسرائيل أو كرمة لعيون إسرائيل أمام أمريكا هذا تشويه للواقع وتشويه للحقيقة.
4: يعني فينا نقول إنه حزب الله هو من أظهر هذه المشكلة حاليا، ولكن بالأساس هو مطلب لبناني كان
5: أكيد
4: موجود
5: ثابت
4: ومعتمد.
5: يعني بالتالي هذا مطلب لبناني من 35 عام. يعني موضوع تطبيق الطائف من 35 عام ليس من اليوم.
4: صحيح.
5: اليوم إذا توافرت الظروف من أجل المطالبة وأعلاء الصوت هذا لا يعني على أنه مبدئياً هذا يسمى نوع من تلبية لمطلب إسرائيلي على الإطلاق. هذا مطلب لبناني بالأساس. وبالتالي اليوم عندما ذهب رئيس الجمهورية إلى التعهد بنزع سلاح حزب الله هذا ضمن إطار الأجندة اللبنانية وليس الأجندة الإسرائيلية كما يسوق أو كما يصار.
4: طبعا هني عم بيستفيدوا من هذه الرواية للإبقاء على نوع من الشرعية مع البيئة يمكن أو مع الجمهور.
5: عزيزتي لنكن واضحين، اليوم الخلاف الأساسي هو حول هوية لبنان. هل نحن نرغب في لبنان ذات هوية لبنانية وسيادة لبنانية ممثلة بالحكومة اللبنانية وبرأس العهد، أم نحن مبدئيا نرتضي أن يكون لبنان جزء من أجندة إيرانية لا أكثر ولا أقل هدفها جعل لبنان ساحة معركة مع إسرائيل؟ هذا هو السؤال الأساسي، يعني بعيدا عن كل الترهات وبعيدا عن كل مبدئيا علامات الاستفهام التي تطرح حول هذا الاجتماع. مثلا قيل بالنسبة إلى هذا الاتفاق الإطار على أنه تنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل، هذا تشويه للحقائق.
4: فينا نحكي أكثر أستاذ على هذه النقطة؟
5: نعم.
4: يعني أولا البند 13 إذا ماني غلطان،
5: من 13.
4: طيب فينا نحكي أكثر، نوضح أكثر للي عم يسمعونا وعم بيشاهدونا.
5: عزيزتي لنكون واضحين.
4: نعم.
5: اليوم البند 13 غالبا يوضع بأي اتفاقية إطار كما حصل باتفاقية دايتون عام 95 واتفاقية الجمعة العظيمة أو بلفاست الذي وقعت بين إنجلترا أو بين بريطانيا وإيرلندا عام 1998، توضع هذه أو هذه الديباجة ضمن إطار التعليق المراجعات القضائية دلالة على حسن نية لا أكثر ولا أقل. إضافة إلى ذلك اليوم ماذا قال الاتفاق أو اتفاق الإطار؟ قال تعليق، لم يقل تنازل الفريق اللبناني. تعليق يعني بالتالي تعلق إمكانية المراجعة حتى الوصول إلى ما يسمى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع.
4: لكن
5: أكثر من ذلك اسمحي لي لتكن الموضوع واضح، حتى لو أراد لبنان التنازل عن حق مقاضاة إسرائيل القانون الدولي لا يسمح بذلك، لأنه مبدئياً عودة إلى اتفاقية جنيف الموقعة بتاريخ 12/2/1949 اتفاقية جنيف الرابعة المادة 148 قالت صراحة لا يجوز لأي دولة أن تتحلل أو أن تحل غيرها من أي جرائم ممكن أن تكون قد جرت أو حصلت، جرائم ضد الإنسانية، جرائم مبدئيا إبادة جماعية، الجرائم الدولية التي يلاحق عليها القانون الإنساني الدولي. يعني بالتالي عملا بإحكام المادة 148 معطوفة على المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى أحكام المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ليس باستطاعة حتى لبنان والحكومة اللبنانية التنازل عن هذا الحق. ولكن ماذا يفيد التنازل؟ لأن هناك نوعين عزيزتي من المراجعة، هناك المراجعة التي تقدم من قبل الدولة من أجل مطالبة بتعويضات نتيجة مسؤولية ممكن للدولة أن تتخذ قرار بعدم الادعاء، ولكن عندما يكون الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية ليس باستطاعة أي نظام وأي دولة على الإطلاق. وأثبتا على ذلك اتفاقيات دايتون الذي سبق وذكرناه عام 95 والتي أنهت الحرب بين يوغوسلافيا وصربيا بالتالي ما كان مصير رئيس يوغوسلافيا؟ مبدئيا
4: تمت محاكمته
5: وسجن،
4: صحيح،
5: رغم أنه كان هناك بند لإسقاط متبادل بين الفريقين لأنها جريمة ضد الإنسانية. بالتالي لا يستطيع أي امرؤ تبرئة إسرائيل من أفعالها بحال كانت تتنافى مع أحكام القانون الدولي. فليطمئن كل من يثير هذه النقطة،
4: هي نقطة جدا مهمة. وأكثر من هيك أستاذ، في بعض يعني ما بدي أذكر أسماء، ولكن من المفترض أنه مشرع يعني عنده خلفية قانونية، في أحد المشرعين من مجلس النواب طلع قال أنه هذه جريمة كبرى اقترفها النظام اللبناني أنه تنازل عن حقه بمراجعة إسرائيل.
5: يا عزيزتي هذه سياسة،
4: هي نقطة جدا مهمة،
5: هذه سياسة يعني بالتالي
4: عليها.
5: اليوم أولا ليس هناك من تنازل، هناك من تعليق.
4: صحيح.
5: ثانيا حتى لو أرادت الدولة اللبنانية التنازل عن هذا الأمر ليس باستطاعتها عملا بإحكام اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة سنة 49 تاريخ 12/12/49 والتي تنص بشكل صريح وواضح في المادة تحديدا المادة 148 معطوفة على المادة 147 منها واستنادا إلى المادة السادسة من العهد الدول للحقوق المدنية والسياسية.
4: طيب أستاذ، إذا انتقل اتفاق الإطار من مرحلة التفاوض لمرحلة التنفيذ، هل يوجد آلية دستورية بلبنان مفروض تنعمل كرمال يصير في عنا تنفيذ؟ يعني مثلا قانونا حصر السلاح بيد الدولة. نحن استندنا على مبدأ دستوري بحق وحصرية السلاح، ولكن على أرض الواقع هل يجب استصدار قوانين أو في آلية معينة رح تتابع مع التنفيذ لهذا الإطار؟
5: اليوم مبدئياً اتفاق الإطار عزيزتي وضع المبادئ الأساسية وخريطة الطريق كما سبق وذكرنا، ولكن علينا التأكيد والتنبه إلى أمر أساسي. اليوم سيلي هذا الاتفاق اتفاقيات أخرى، عندها هذه الاتفاقيات ستكون اتفاقيات إجرائية تنفيذية، عندها يجب أن تعرض على مجلس الوزراء ويفترض أن تنال موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، يفترض أن تعرض على مجلس النواب وتنال الترخيص حول إبرام هذه الاتفاقيات عملا بأحكام المادة 52 معطوفة على المادة 65.
4: هل من الممكن
5: 65؟
4: أن تسقط هذا الاتفاق؟ هل ممكن يسقط عند طرحه أمام مجلس النواب؟
5: اليوم مبدئيا هذا الاتفاق لا يجب أن يعرض على مجلس النواب، الاتفاقيات اللاحقة يمكن أن تسقط يعني، ولكن اليوم ليس الأساس ضمن إطار أن يسقط، المهم أن يضع الخريطة الآلية.
4: أنا شفناهم لوحوا بهذا الأمر
5: يعني، بالتالي عندها عندما يحال أي اتفاق، ليس اتفاق الإطار، أي اتفاق لاحق يتضمن تدابير إجرائية لا يمكن فسخها سنة فسنة، يجب أن يعرض على مجلس النواب، عندها بحال تأمنت أكثرية أسقطت هذا الاتفاق يسقط الاتفاق. نحن في دولة برلمانية، المادة 34 من الدستور تتكلم عن أن القرارات في مجلس النواب تؤخذ بالأكثرية العادية، عندها يعرض على مجلس النواب ولكل حادث حديث. ولكن حتى تاريخ اليوم الكلام عن أن هناك مخالفة دستورية لم يعرض على مجلس النواب ولم يعرض على مجلس الوزراء، هذا كله كلام غير مسؤول وكلام يقصد به فقط ذر الرماد في العيون. لأنه الواقع اليوم اتفاق المبادئ، اتفاق الإطار، هذا اتفاق لا أكثر ولا أقل وضع خريطة التي يجب على إسرائيل ولبنان السير على أساسها. بعد ذلك لكل حادث حديث.
4: إذا تغيرت السلطة السياسية في لبنان، هل ينسحب هذا التغيير على شرعية هذا الاتفاق؟ يعني هل هذا الشيء بيبقى ملزم للدولة؟
5: كيف يمكن أن يتغير هذا الأمر؟ اليوم لنكون واضحين، رئيس الجمهورية منتخب على 6 أعوام، بالتالي ليس هناك في الدستور أي شيء يقول أو يتكلم عن موضوع إسقاط ولاية رئيس الجمهورية. الحكومة مادة 69 من الدستور نصت على 6 حالات
4: أو بعد انتهاء ولايته،
5: نصت على 6 حالات لإسقاط الحكومة. أولا إما وفاة رئيسة، إما استقالة رئيسة، إما مبدئيا استقالة ثلث أعضاء الحكومة زائد 1، وإما عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب عند نزع ثقة عنها. لنعد بالذاكرة ضمن إطار التاريخ اللبناني. أولا بالنسبة إلى وفاة رئيس الحكومة وإسقاط الحكومة، لم يجري هذا الأمر بأي وقت من الأوقات، يقال على أنه موضوع رشيد كرامي عندما ثار اغتياله بتاريخ 1 آب 1987. لماذا لم تسقط؟ لأن اليوم هذا البند وضع بعد الطائف، لم يكن قبل الطائف، يعني بالتالي ليس هناك من حالة سقطت حكومة بوفاة رئيسة. استقالة الرئيس تجري، استقالة الرئيس بشكل دائم. افتقاد مبدئيا ثلث الأعضاء حصلت مع حكومة واحدة، حكومة الحريري 2011 عندما دخل إلى البيت الأبيض رئيسا خرج مجردا من هذه الصفة. أما بالنسبة لبدء ولاية رئيس مجلس رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، هذا أمر طبيعي، نزع الثقة لم يحصل أبدا بتاريخ الجمهورية اللبنانية أن نزعت الثقة. متى حصل مثلا إسقاط حكومات؟ وهذا ما يروحون به، إسقاطها في الشارع.
4: صحيح.
5: مثلا كلنا نتذكر حكومة رشيد كرامي 69،
4: صحيح.
5: حكومة مبدئيا تقي الدين الصلح بال 74، نور الدين الرفاعي بال 75، حكومة عمر كرامي الأولى 92، حكومة عمر كرامي الثاني بال 2005 عند اغتيال الحريري، حكومة الحريري مبدئيا سقطت. ايضا بال2019 نتيجه 17 تشرين حسان الدياب سقطت الحكومه بالشارع نتيجه انفجار المرفأ. يعني بالتالي ممكن اسقاطها بالشارع، ولكن اليوم هل الظروف مؤاتيه لهذا الامر؟ انا لا اعتقد جازما ان الظروف اليوم تسمح بموضوع اسقاط هذه الحكومه. الحكومه ارى على انها باقيه باقيه، الحكومة ستقوم بعملها، المفاوضات ستستمر، وهناك جولة مفاوضات ستجري في روما وستعود إلى واشنطن بالمرحلة اللاحقة وسيصار إلى وضع خريطة الطريق. أما كيفية نزع السلاح بحال حزب الله بقي مصرا على عدم تسليم هذا السلاح، هذا أمر يعود إلى التفاوض بين الحكومة اللبنانية وبين الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية الراعي الدولي الولايات المتحدة الأمريكية.
4: حتى مع الراعي الدولي، يعني نحن في عنا قرارين بالبلد دستوريا، بدي أرجع للنص، كيف بيعالج الدستور هيدا الأمر؟ وهل التواصل مع إسرائيل بينسحب على المفاوضات؟ يعني كنا ذكرنا أو بكلامنا سابقا أنه التفاوض في عنا قانون يجرم التواصل مع إسرائيل. يعني كمان هون نحن بين هيدا القانون وبين ما قام به رئيس الجمهورية في عنا عدم وحدة للقرار، في عنا قرارين، في شيء دستوريا بنقدر نحن نلجأ له كدولة لبنانية بحل مشكلة سلاح حزب الله، أو نحن رايحين نحو طلب مساعدة خارجية. كان يعني ما بدنا، هلا بيقولوا عم بيلوحوا، بس نحن ما نحكي الأمر وقائع كوقائع. شو يعني هل الحل موجود عنا بالدستور، ولا ممكن احنا نحتاج لقانون دولي يساعدنا بهذه
5: عزيزتي؟ اليوم من الثابت على انه اليوم التفاوض الذي اجراه الرئيس جوزيف عون لا يتناقض مع احكام قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1955، لانه مبدئيا عندما يكون هناك نص دستوري والدستور هو اسمى من القانون يتفوق على القانون. إضافة إلى ذلك، رئيس الجمهورية عمل بإحكام المادة 60 لا يلاحق لمخالفته القانون، حتى لو اعتبرنا أن هناك مخالفة قد اقترفها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لا يلاحق إلا بحالتين، اليوم مخالفة الدستور أو مبدئيا الخيانة العظمى، هذين الحالتين أو هاتين الحالتين غير متوفرتين، بالتالي لا مسؤولية على رئيس الجمهورية رغما أنه يقوم بواجبه الدستوري. عمل بإحكام مادة 49 معطوفة على المادة 50 معطوفة على المادة 52 من الدستور التي تعطيه الحق للتفاوض. أما وبحال اليوم عجزت الدولة اللبنانية عن إمكانية تنفيذ التزاماتها، سيما لجهة لم السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحل الميليشيات، باستطاعة الحكومة اللبنانية أن تطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على تقديم المساعدة والمؤازرة عملا بإحكام الفصل السابع، حتى لبل أكثر من ذلك، باستطاعة الحكومة اللبنانية أن تطلب تفعيل القرار 1701 الذي نص صراحة على إمكانية الاستعانة بقوات دولية من أجل حفظ الأمن داخل الحدود اللبنانية. بالتالي هذه كلها خيارات مفتوحة، ولكن أعتقد أن حكمة رئيس الجمهورية راهنا تنطلق من إمكانية تأمين إجماع وطني وصولا إلى عدم الاشتباك مع الأفرقاء الآخرين والشرائح الباقية بالدولة. اليوم هناك مسعى من أجل الوصول إلى حل رضائي حبي بواسطة الرئيس بري أو سوى الرئيس بري داخليا وخارجيا وحكومات وأنظمة، ولكن إذا الأمر وصل إلى حائط مسدود، باستطاعة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية أن تنادي المجتمع الدولي الذي له الحق بناء على طلب الحكومة أن يتدخل لتقديم المعونة إلى الحكومة اللبنانية، ومن أجل مبدئيا لم السلاح من كافة التنظيمات.
4: بدي أختم معك بسؤال أستاذ سعيد، ماذا استفاد لبنان من اتفاق الإطار؟
5: مبدئيا اليوم لبنان لم يكن أمامه إلا التفاوض، لنكن واضحين. ليس هناك من أي خيار آخر كان للبنان. اليوم لبنان هناك من ورطه في الحديد والنار، في لعبة الحديد والنار، نصرة لقضايا لا علاقة للبنان بها لا من قريب أم بعيد. وصل الأمر إلى دخول الجيش الإسرائيلي واحتل أكثر من 15% من المساحة، مساحة الجغرافيا اللبنانية، كله نتيجة قرارات رعناء اتخذها هذا الفريق. بالتالي لا يحق لهذا الفريق اليوم أن يتباكى عن أن هناك تفاوض مع إسرائيل. هل هناك أي حل آخر؟ ثبت على أنه مبدئيا اللجوء إلى السلاح والبندقية، هذا الأمر لم يأتي بأي نتيجة. بالعكس اليوم هذا لحق الويلات في لبنان. ليس هناك من حل إلا ما ذهب إليه رئيس الدولة، وهو المؤتمن على سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
4: طب إذا رجعنا لورا، نذكر أنه قانون اعتبار أفراد حزب الله خارجين عن القانون،
5: قرارات مجلس الوزراء.
4: هل هذا القانون الموجود هو من القوانين التي يمكن تفعيلها؟ وإذا تم تفعيلها هل صحيح، يعني يمكن هلأ هون أنا بدي فوت أكتر بالمشكلة، هل تفعيل هذا القانون يفيد المجتمع اللبناني أو يؤدي إلى نوع من يعني حرب أهلية مثلا؟
5: هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة إلى موضوع حزب الله بحظر جناحه العسكري، يفترض على الدولة أن تضعه موضع التنفيذ، ولكن للدولة إمكانيات وقدرات. لنكن واضحين، اليوم بحال الدولة اتخذت قرارا عليها أن تنفذه، ولكن السؤال هل هناك من وسيلة لتنفيذ هذا القرار؟ اليوم هناك حكمة يتعاطى بها رئيس الجمهورية مع هذا الملف تحديدا، محاولا الوصول إلى تنفيذ هذه القرارات بالحسنى دون الوصول إلى التصادم مع هذا الفريق. ولكن إذا وصل الأمر إلى حد أن لا إمكانية لتنفيذ هذه القرارات بالحسنى كما يرغب ويشتهي، عندها لابد للحكومة أن تتخذ قرار ملحق بهذه القرارات، ومطالبة مجلس الأمن تقديم الدعم والمعونة عملا أو المعونة عمدا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
4: حضرت الخبير، بدي بعد شير لنقطة كان لازم يعني لازم نضوي عليها أكتر بالإعلام. الرئيس الجمهورية يقوم الآن بحماية الدستور اللبناني.
5: صحيح.
4: يعني كل ما يقوم به ينسحب تحت مندرج حماية الدستور وحماية
5: ضمن إطار قسمه. اليوم رئيس الجمهورية عندما تسلم زمام البلاد والعباد أقسم اليمين عملا بأحكام المادة 50 من الدستور على أن يسهر على احترام الدستور، وأن يكون حريصا على سلامة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها. يقوم بهذا الأمر. وكل ما يحكى عن أن لبنان، أن رئيس الجمهورية يتنازل عن جزء أو أن يتخلى عن جزء من السيادة اللبنانية، هذا كله كلام هراء، كلام غير صحيح. رئيس الجمهورية يحاول لملمة ما اقترفت أيديهم من أفعال مشينة بحق الدولة وبحق الوطن.
4: صحيح أنه رئيس الجمهورية كمان هلأ منه بموقع يحسد عليه، موقف تاريخي إجراء هذه المفاوضات.
5: صحيح.
4: سابقة بتاريخ
5: السياسي. موقف وطني بامتياز.
4: نعم. حتى
5: ما يقدم عليه رئيس الجمهورية اليوم يثنى عليه، ويجب على كافة اللبنانيين الشد على يده، لأنه مبدئيا يقوم بواجبه الدستوري ويقوم بتنفيذ ما تعهد به وأقسم عليه.
4: فينا يمكن نرجع ناخد لأنه هذا الموضوع جدا متشعب.
5: نعم.
4: عفوا وجدا فينا نرجع لموضوع سلاح حزب الله وعلاقته بالمسار التفاوضي. نحن لناخد هلأ قواقع سياسي حزب الله جزء لا يتجزأ من المجتمع اللبناني.
5: نعم.
4: طيب هل يمكن اعتبار حزب الله مشكلة لبنانية داخلية؟ يعني بمعنى إذا كان دستوريا رئيس الجمهورية بينفذ قسمه، ورئيس الحكومة كمان بالخطاب حصول الثقة كمان كان عنده الخطاب بحينة، بحال رئاسة مجلس النواب أو وزراء حزب الله في هذه الحكومة إذا قرروا أنه هن يتركوا هذا الجسم أو النظام اللبناني، يعني جسم الدولي، إذا قرروا يطلعوا من الحكومة، قرروا يستقيلوا من مجلس النواب، هل هذا الشيء بمس بميثاق الوطن اللي بلبنان اللي نحن اصلا دستوريا يعني نحن عنا الدستور وعنا ميثاق العيش المشترك.
5: نعم.
4: صحيح.
5: نعم.
4: كعقد اجتماعي، هل هذا الشيء بيأثر على دستورية وشرعية الدولة، على شرعية يعني الدولة بمعنى مجلس الوزراء؟ يعني إذا تم استبدالهم هل هذا الشيء يضعف من شرعيتها ولا لا يمكن اللجوء؟
5: أبدا على الإطلاق، لأنه لكم واضحين اليوم بحال أراد حزب الله ترك هذه الحكومة، وأنا أستغرب لماذا حتى تاريخه لم يترك الحكومة. يعني بالتالي ليس باستطاعته أن يكون ضمن الحكومة وأن ينتقد هذه الحكومة علنا ويتهمها بالعمالة، يعني هذا أمر مبدئيا فيه ازدواجية في المواقف غير مفهومة. بالتالي اليوم إذا اليوم صار تقديم استقالة هؤلاء الوزراء حكما اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيسعون إلى تعيين البدلاء عنهم، والطائفة الشيعية الكريمة مليئة بالقامات الوطنية الكبيرة والمحترمة والتي يمكن أن تملأ هذه الشواغر. بالتالي اليوم الموضوع ليس محصور بحزب الله وحركة أمل، ولكن أنا أشك أن حركة أمل تجاري حزب الله بحال ذهب بهذه الخطوة، ولكن اليوم ليس هناك خوف على الميثاقية على الإطلاق، مع الإشارة والتأكيد إلى أمر أساسي، اليوم لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، عندما نتكلم فقراجيم من مقدمة الدستور، عندما نتكلم أنه جمهورية ديمقراطية أي هناك أكثرية وهناك أقلية، فليس باستطاعة اليوم أقلية من الشعب اللبناني أن تتحكم بمصير الأكثرية. يوم هناك أكثرية شعب لبناني، أكثرية في مجلس النواب، أكثرية في الحكومة، أكثرية في الرأي العام، ونشهد على ذلك ضمن إطار حركة القصر الجمهوري في الآونة الأخيرة. بالتالي اليوم ليس باستطاعة أقلية في اليوم الوطن أن تتحكم بمصير البلاد والعباد، هذا أمر يجب التنبه إليه تحت ستار الميثاقية. من قال على أن الميثاقية فقط تتأمن إذا كان حزب الله داخل الحكومة أو إذا كان داخل المسؤولية؟
4: حتى هل ما قام به حزب الله بفتح جبهات الإسناد أصلا يندرج أو يتآلف مع الميثاقية؟
5: هذا ما أقدم عليه، هذا لا يتآلف على الإطلاق مع الديمقراطية، هذا تحكم الأقلية، هذا تحكم الأقلية بالأكثرية. بالتالي اليوم إذا أردنا الذهاب نحو تشريح الدستور سيما مقدمة الدستور، اليوم الديمقراطية يعني اليوم الأكثرية تحكم والأقلية مبدئيا تكون تحت هذه القرارات وتكون ضمن إطار صفوف المعارضة.
4: أستاذ سعيد، قبل ما أختم الحلقة هل يمكن بس تعطيني جواب واقعي، هل يمكن الحصول أو إقامة سياسة خارجية موحدة دون حسم موضوع السلاح بشكل جدي؟
5: اليوم لنكون واضحين، موضوع السلاح موضوع قد اتخذ القرار بشأنه وموضوع قد انتهى، ولكن اليوم البحث عن الآلية لإمكانية جمع هذا السلاح ولإمكانية حل هذه الميليشيات وحل الجناح العسكري لحزب الله وسواه من التنظيمات، القرار اتخذ، الموضوع انتهى، الموضوع اليوم وضع آلية. هذه الآلية إذا اليوم تمكن رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية من الوصول إليها بالحسنى، يكون هذا أمر جيد لمصلحة الشعب اللبناني ككل. أما وبحال وصلنا إلى حائط مسدود، لا أرى على أن الحكومة إلا ستكون مرغمة للجوء إلى المجتمع الدولي من أجل المؤازرة بذلك. السياسة الخارجية، القرار الخارجي والداخلي متخذ، هناك اتفاق ربما للمرة الأولى منذ عقود من الزمن على سياسة خارجية واحدة، ليس هناك مبدئيا إلا فئة قليلة من الشعب اللبناني ذاهبة بالاتجاه المعاكس، فإما أن ترتدع وتعود إلى الصراط القويم، وأما لكل حادث حديث.
4: بين القانون والسياسي مساحة كبيرة من الأسئلة، وبهذه المساحة رح نضل عم نبحث عن إجابات. شكرا لضيفنا الأستاذ سعيد مالك.
5: كل الشكر.
4: وشكرا لكم على المتابعة مستمعينا ومشاهدينا عبر صوت كل لبنان، في تي في وأخبار البلد.
3: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
2: ترقبوا القانون versus السياسة كل خميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، متعرض أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض للأخبار. لليوم الثاني يعقد مجلس النواب

0: جلسته التشريعية التي انطلقت منذ 11:15 من قبل الظهر، ومن بين البنود المثيرة للجدل على جدول الأعمال منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، كما يواجه اقتراح قانون الإعلام انقساما وتباينات بشأن حرية التعبير وشكل العقوبة في حال ارتكاب إساءات. التفاصيل من هناك مع زميلة هالة الحسيني.
1: نعم، منذ 11:15 استأنفت جلسة تشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصدقت على مشروع القانون الرامي إلى تعديل بيدين في قانون الدفاع الوطني، بما يعني رفع سنوات الدراسة في المدرسة الحربية من 3 سنوات إلى 4 سنوات ومعادلتها، بما يتيح للضباط الحصول على إجازات في 3 اختصاصات. كما أقر مشروع آخر يتعلق أيضا بالدفاع الوطني، وهو يتعلق بكيفية تدريس أو الضباط الذين يودون التدريس للآخرين. وأقر أيضا مشروع قانون يتعلق بزيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. والآن يبحث تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، وهو يتعلق أيضا بترشيح رئيس الجامعة اللبنانية لولاية ثانية. المجلس سيناقش أيضا اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وأيضا اقتراح المتعلق بقانون العفو، ولكنها هذه البنود هي في آخر بنود جدول الأعمال. هذا كل شيء مساحة النجمة.
0: شكرا للزميلة هالة الحسيني. وتزامنا مع الجلسة التشريعية، نفذ موظفو أوجيرو اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وكانوا قد التقوا قبل ذلك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وأكد موظفو أوجيرو أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم كاملة، وعن احتمال تنفيذ إضراب في الأيام المقبلة قالوا كل شيء بوقته.
2: الحفاظ على القطاع أولا، الحفاظ على ديمومة العاملين بقطاع، على المستحقات المكتسبة بتعديلات تشريعية، لن نرضى بغير ذلك. هذا كان موقفنا اليوم عن فخامة الرئيس، اللي وعده فخامة الرئيس أنه بعد أسبوع من بعد ما يرجع من أمريكا ممكن يكون في جلسة مع وزير الاتصالات ورئيس الجمهورية بحضوره لحتى نوصل.
0: وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب ميشيل ظاهر الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة والوضع الاقتصادي في البلاد. في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت، كما فجرت القوات الإسرائيلية أحد المنازل على أطراف البلدة من جهة بيت يحون بعدما استهدفته فجرا بغارة. هذا توغلت دبابتان من طراز ميركافا وجرافة من طراز D9 إلى بلدة برعشيت من جهة بيت يحون. تزامنا سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق عدد من قرى وبلدات قضاء سور. مطالبة بمتابعة ملف الأسرى اللبنانيين المخطوفين والمفقودين والمنسيين في السجون الإسرائيلية، نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وقفة أمام مقره، مثمنا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وداعيا إلى مضاعفة جهودها لكشف مصير الأسرى، وحذر المشاركون من الاضطرار إلى نصب خيام أمام القصر الجمهوري والاعتصام أسبوعيا في حال استمرار تجاهل القضية. فاطمة كراكي التي تحدثت باسم عائلات الأسرى حملت الدولة اللبنانية مسؤولية القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلاتهم.
3: أي سياسة هذه التي تربط حقوق مواطنيها بملف لا تملك حسمة؟ وأين مسؤولية الدولة في البحث عن أبنائها والدفاع عنهم بعيدا عن الحسابات السياسية؟ إن الأسرى ليس ورقة ضغط وليس ملف يؤجل إلى أجل غير معلوم، إنهم أبناء هذا الوطن، منهم من كان يدافع عن الوطن ومنهم من كان متمسكا بتراب الوطن، ومن واجب الدولة أن تبذل كل جهد سياسي ودبلوماسي قانوني لمعرفة مصيره والعمل على إعادتهم، لا أن يبقى الملف ملف رهينة معادلات لم تنتج إلا المزيد من المزلة والخضوع. لقد طال صبر، ولكن حقنا لن نتركه، سنبقى نسأل أين أسرانا ومن يتحمل مسؤولية ترك هذا الملف معلقا كل هذه الفترة. فصمت الدولة ووضع يدها بيد العدو واستمرار غياب أي مسار جدي وشفاف حمل العائلات عبئا لا يجوز أن تتحمله وحدها، وتبقى ثقتنا بالمقاومة المشروعة دستوريا، فهي ورقة القوة التي تخضع العدو وتعيد الأسرى.
0: يترقب لبنان تفاصيل مقررات جولة المفاوضات السادسة التي عقدت في روما عبر لقاء افتراضي سيعقد غدا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وسيبحث تحديدا الشق المرتبط بموعد تنفيذ المناطق التجريبية. وقفة قصيرة ونتابع.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، مؤكدا أن رئيس الوزراء لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السناتور لينسي غراهام. أفادت وكالة صانا بإحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، وتحقيقات أثبتت أنها كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله، وذلك بحسب صانا. الخبر الأخير، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق في مؤسسة لرعاية الأيتام في الجزائر. نهاية عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف. عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90، فيليه سمك كروك الكيلو $2.50.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان.

0: يواصل مجلس النواب جلسته التشريعية التي انطلقت منذ 11:15 من قبل الظهر لاستكمال دراسة جدول الأعمال. موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حضر في المجلس، حيث قال النائب حسن فضل الله إن اتفاق الإطار غير قابل للحياة ولن تتمكن إسرائيل من فرضه علينا. ومن بين البنود التي يبحثها المجلس النيابي منح العفو العام وتخفيض العقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى اقتراح قانون الإعلام الذي بدوره الذي تدور حوله انقسامات وتباينات. في قصب عبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا والمساعدة الخاصة للمنسق الخاص السيدة لينا القدوي، المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والصعوبات التي تواجهها. أعلن وزير الطاقة والمياه الجسدي ونظيره القبرصي مايكل داميانوس إطلاق دراسة تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، وأعرب الوزيران عن تقديرهما للبنك الدولي على دعمه المتواصل، وسيعمل كل من لبنان وقبرص على تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة تتعاون بشكل وثيق مع البنك الدولي في خلال مختلف مراحل إعداد الدراسة. أطلق وزير الداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني من السفارة اللبنانية في باريس.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت مصادر نفطية وأمنية عراقية بتعليق تدفقات الخام في جميع محطات تحميل النفط العراقية من ميناء البصرة بعد تحطم طائرة مسيرة في ناقلة نفط في الميناء. نبقى في العراق، حيث بدأ القضاء محاكمة عدد من النواب بتهمة الفساد والرشوة. أقرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخصيص 334 مليون دولار من أجل إنشاء طريق لربط مستوطنات في الضفة الغربية. أعلن الكرملين أنه في الوقت الراهن لا توجد احتمالات فورية لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا، ولكن روسيا لا تزال منفتحة على ذلك. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 800 مسيرة أوكرانية في يوم واحد وقصف مواقع تخزين مسيرات أوكرانية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد، من دفاتر عثمان الدنا صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نشر قوات تابعة لما يسمى بتحالف الراغبين في أوكرانيا أمر غير مقبول، محذرة من أنها ستصبح هدفا عسكريا مشروعا للقوات الروسية في حال نشرها. من جانبه شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أن أعضاء تحالف الراغبين هم دعاة حرب لا يريدون أن يسود السلام، وأشار إلى أن هذه الدول لا تعيش في وهم إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مضيفا في الوقت نفسه أن موسكو ستراقب الوضع عن كثب. فما فرص الصدام العسكري بين روسيا والغرب في حال إرسال دول تحالف الراغبين قوات إلى أوكرانيا؟ وإلى أي درجة تأخذ هذه الدول التهديد الروسية بشأن استهداف قواتها على محمل الجد؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا ولحوار اليوم. معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريدجي، ومن بون مدير المركز الأوروبي لدراسات الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، من واشنطن الباحث بالعلاقات الدولية والسياسات الأمريكية الدكتور فاضل اليونس. مرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة أرتي. أبدأ معك أستاذ ديمتري، كيف يمكن قراءة هذا التصريح الروسي من ماريا زاخاروفا وتأكيد هذا الموقف من موسكو على عدم قبولها بأي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين ولضيوفكم الكرام. أعتقد من الواضح أن روسيا كانت منذ عام 2022، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ضد وجود أي قوات أجنبية ودعم أجنبي للطرف الأوكراني. وكان من الواضح أنه أوكرانيا عندما ذهبت للتقرب مع دول الاتحاد الأوروبي وبالخاص مع دول حلف الشمال الأطلسي التي تزود أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة، إن هي ذاهبة نحو طريق التصادم مع روسيا والمصالح الروسية. ووجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية هو تهديد مباشر للأمن القومي الروسي، لأنه ما نراه من استهدافات أوكرانية للعمق الروسي، محاولة زعزعة استقرار روسيا ودعم مشاريع انفصالية لمحاولة أيضا لاستفزاز روسيا، هو أمر مرفوض كليا لدى الطرف الروسي. منذ عام 2022 أوكرانيا حاولت أن تستفيد من الدعم الغربي، أنذاك كان الرئيس السابق جو بايدن يعني داعما لأوكرانيا، وما زالت طبعا السياسات الأمريكية ضمن سياسات حلف الشمال الأطلسي والسياسات الداعمة لأوكرانيا. لكن اليوم في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمور تغيرت، لم تعد كما كانت في السابق في عهد الديمقراطيين، لكن ما زالت السياسة الأوروبية كما كانت. يعني الموقف الأوروبي والموقف القيادات الأوروبية التي تتحدث فيها أوروبا بأنها ترى أن أوكرانيا هي جزء من أمنها القومي، وبأن التفاوض مع روسيا غير مقبول، وبأن استعمال الضغط من ملف العقوبات وملف الوصول المجمدة إلى استهداف العمق الروسي هو أيضا أمر يعني يصعب الأمور، يصعب أن يكون هناك حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، أن يكون هناك مسار تفاوضي، أن يكون هناك حل جذور الأزمة الأوكرانية. يعني اتفاق مينسك عام 2014 عندما كان أيضا هناك دور للأوروبيين فيه لم يعطي حلولا، لم يعطي أن يكون هناك حلول يعني ملف شرق أوكرانيا، ملف الأراضي التي دمتها روسيا، ملف المتعلق بالحوار الداخلي الأوكراني، وأيضا آنذاك كان موضوع الانفصاليين في شرق أوكرانيا. لذلك وجود قوات أجنبية مهما كانت فرنسية أو بريطانية أو أمريكية، مرفوض كليا لدى الطرف الروسي، لأنه يهدد روسيا، وبأنه أيضا قد يكون جزءا من معركة أكبر لدول حلف الشمال الأطلسي التي تستهدف الداخل الروسي وتحاول زعزعة استقرار روسيا.
0: على صدى هذا التصريح في الغرب وفي الدول الأوروبية بالتحديد، معك دكتور جاسم، كيف يمكن فهم هذا صدى هذا التصريح هناك، وما الهدف من الإصرار على هذه النقطة، نقطة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا؟
2: الرؤية الأوروبية تقول بأن إرسال هذه القوات هي ليس لأغراض هجومية أو توسعية، هي ما بعد إيجاد اتفاق سلام ما بين روسيا وكذلك أوكرانيا. وسوف تكون مهمة هذه القوات هو الحفاظ على المواقع المدنية الهامة أكثر مما تكون على خطوط تماس مع روسيا. فإذا وجهة النظر الأوروبية تقول بأنه هي ما بعد وقف إطلاق النار، لكن السؤال أنه لماذا تصر دول أوروبا ودول الناتو أن تكون لديها قوات حتى على الأراضي الأوكرانية حتى ما بعد وقف إطلاق النار أو ما بعد إيجاد اتفاق وحل سلمي؟ هذا يعني بأن المخاوف الأوروبية ومخاوف الناتو ما تزال قائمة، ووجود مثل هذا النوع من القوات أجد أنه هو ممكن أن يكون أيضا استشاري وكذلك تقديم الخدمات التدريبية إلى إلى إلى أوكرانيا. وهنا يعني يؤكد بأن كل ما تقوم به دول الناتو ودول أوروبا الآن وحتى الولايات المتحدة من خطوات أجد أنه هي تسعى إلى أن تكون أوكرانيا الآن أو تعتبر أوكرانيا هي جزء من دول الناتو. فرض هذه القوات على أراضي غير دولة غير عضوة في الناتو، هذا يثير الكثير من الشكوك وتعتبر سابقة. لدينا هنالك نشر قوات مثلا في البلقان في مناطق نزاع أخرى، لكن أجد أنه في أوكرانيا أن يكون قوات إلى الناتو وهي دولة غير عضوية غير عضوة في الناتو، هذا يثير الكثير من التساؤلات. وهذا يؤكد بأن بين دول الناتو ودول أوروبا تتعامل مع أوكرانيا الآن في مفهوم أنها هي جزء من الناتو وجزء من الاتحاد الأوروبي. وهنالك تفاصيل كثيرة في خطوط الإمداد في التسلح ومخزونات والذخيرة، هذه جميعها تقول بأن خطوط الإمداد تقول بأن دول أوروبا وناتو تعتبر أوكرانيا هي واحدة من دول الناتو لكنها لم تعلن عن ذلك.
1: نعم دكتور فاضل، تحركات التحالف الراغبين في أي إطار تضعها واشنطن؟ وهذا التحالف يعني حقيقة أنهم دعاة حرب كما تتحدث موسكو، إلى أي مدى هنا ترى أن هناك توافقا في الرؤيتين الأمريكية والروسية؟
3: أعتقد أن من الواضح هناك تقارب كبير ما بين واشنطن وموسكو فيما يخص الحرب الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية نظرتها لهذه الحرب هي نظرة واقعية مستمدة من ما موجود على أرض الواقع. هناك تقدم، هناك انتصارات للقوات الروسية، وفي الوقت ذاته هناك تلكؤ وهناك عدم قدرة للقوات الأوكرانية المدعومة من أوروبا باستعادة هذه الأراضي. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم المطالبات الروسية بضم هذه الأراضي التي استطاعت أن تأخذها خلال الحرب، وفي الوقت ذاته هناك تريد أن تعطي تطمينات، ولكن لن تكون هناك تطمينات مباشرة كأن تكون هناك قوات أمريكية، لأن تعرف جيدا أن جذور هذه الحرب هي بسبب المخاوف الروسية من التقدم حلف الناتو أو تقدم القوات الأوروبية تجاه الحدود الروسية. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون شريكا أو مساندا لهذه النظرة، لأنها ستعمق من الأزمة وستؤجل من هذه الأزمة إلى المستقبل. وعلى ما يبدو أن الأوروبيين والأوكرانيين يعدون العدة لمواجهات أو لحرب مستقبلية، وهم يريدون الآن وقف الحرب لاستعادة الأنفاس والتقاط الأنفاس ومن ثم التوجه إلى حرب أكبر مع روسيا. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تقاربا مع النظرة الروسية بكيفية وقف الحرب عبر الحوار، عبر التنازل عن هذه الأراضي وإعطائها إلى الجانب الروسي، ومن ثم ربط البلدين المتحاربين والولايات المتحدة الأمريكية بعامل اقتصادي يجعل من التكلفة العسكرية أو الحرب في المستقبل تكلفة اقتصادية كبيرة. لذا كل الطرفين لن يلجأ إلى الحرب وسيلجأ إلى الحوار لتهدئة الأزمة فيما لو كان هناك أزمة مستقبلية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تختلف بنظرتها وتوجهها فيما يخص النظرة الأوروبية التي تمتاز بعدم واقعيتها وانسلاخها عن أرض الواقع.
1: أستاذ ديمتري، ما فرص الحوار الروسي الأوروبي في ظل هذه الرغبة من قبل تحالف دول الراغبين أو دول تحالف الراغبين في الإصرار على التدخل في ملف الأوكراني، على إرسال قوات أوكرانية هنا في هذا السياق إلى الجبهة وإدخال المدنيين في هذه المواجهة؟ يعني أعتقد المسار التفاوضي أو مسار الدبلوماسي غير مجدي في الوقت الحالي. لا أعتقد بأن سيكون هناك أي مسار مجدي أو مسار نجاح في الملف الدبلوماسي بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، لأنه ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي، ما زال ملف الأصول المجمدة لم يتم حله. يعني وأعتقد أنه لحتى عام 2030 لن يكون هناك مسارات حقيقية في الوقت الحالي، لكن إذا كان هناك حلول للأزمة الأوكرانية، ولا أعتقد بأن روسيا تريد تجميد الصراع. يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالها بأن يجب حل جذور الأزمة في أوكرانيا، لن يكون هناك مسار لتجميد الصراع، لأنه تجميد الصراع يعني تكراره في المستقبل. والولايات المتحدة الأمريكية دائما كانت تعتمد على ملف تجميد الصراعات لتحريك هذه الملفات في المستقبل للضغط على دول معينة أو الاستفادة من اتفاقيات سلام متعلقة بمسار سلام، مثلا ما رأيناه في جنوب القوقاز مثلا بين أرمينيا وأذربيجان، دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط استفادت منه بعض الشركات الأمريكية في دخول مثلا في ملف ممر زنجزور. اليوم مثلا بين روسيا وأوكرانيا أيضا قد يكون هناك اتفاق سلام، لكن أيضا سوف يكون مرتبط بالاقتصاد، يعني ملف العقوبات، ملف الأصول المجمدة، ملف أيضا المتعلق بالمسار التجاري أيضا هو ضمن هذه التفاهمات، لأنه اليوم الاقتصاد تأثر كثيرا لدى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى ترامب قالها بأنه هو والولايات المتحدة.
4: نرى بأن حتى موضوع الاستهدافات وصل إلى المحطات النووية، ومن يعمل في هذه المحطات النووية لا شك بأنك طبعا تعلم باستهداف أحد مهندسي محطة زاباروجيا النووية. بالتالي الإصرار على موضوع الإرهاب النووي و استهداف حتى من يعمل في المنشآت النووية، ما رسالته؟ ما الذي يريده نظام كييف من هذا الأمر ومن يدعمه؟
1: يعني هو للضغط على الأوروبيين لكي يقدموا مزيد من الدعم. يعني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي منذ عام 2022 دائما يطلب المزيد من الدعم والمال من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن الأمور أصبحت أصعب. يعني اليوم الأوروبيون لديهم مشاكلهم الداخلية، لديهم انتخابات، لديهم مشاكل متعلقة بالاقتصاد، مشاكل متعلقة حتى بالتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الدولي بسبب مضيق هرمز، بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية إيران. فاليوم الأوروبيون لا يستطيعوا تقديم الدعم، لذلك يتم استفزاز أو يتم الضغط بملفات معينة متعلقة ب يعني محطة زاباروجيا أو المتعلقة باستفزاز الطرف الروسي لتصعيد الجبهة. اليوم المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد، طبعا بوساطة أحد الدول الصديقة والتي ليس لها سياسات عدائية تجاه روسيا، كانت دول الخليج العربي أو الجمهورية التركية، للتوصل أو إلى حلول. لكن التوصل للحلول يجب أن يكون ليس بأن يكون هناك إهانة لمكانة روسيا أو إهانة للصورة الخارجية لروسيا، يجب أن يكون هناك استماع للطرف الروسي، يجب أن يكون هناك أيضا تفاهم وسار دبلوماسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لأنه في نهاية الأمر طالما الأوروبيون ينظرون أن الأمن الأوروبي الجماعي مرتبط بملف أوكرانيا وبأن أوكرانيا الخط الجبهة الأولية للدفاع عن أوروبا، فيجب أن يكون هناك أيضا تفاهمات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى باعتراف ترامب هو بعيد كل البعد.
4: هنا أشرك الدكتور جاسم، خصوصا أنه متخصص في مجال الإرهاب، مقتل كبير مهندسي محطة زاباروجيا النووية بالاستهداف الذي جرى لسيارته، في أي إطار تضعه أنت؟ إذا أيضا ما يعني وضعنا كل المعطيات من دعم أوروبي لنظام كييف، حتى اليوم أعلنت المفوضية الأوروبية عن شراكة في موضوع المسيرات، بالتالي ما الذي يهدف إليه نظام كييف في هذا الجانب مع الطرف الأوروبي؟
2: ما يتعلق في عملية اغتيال المهندس في مركز زاباروجيا، أجد أنه هذا يتعارض بصراحة مع السلامة العامة إلى المنشآت النووية، كون أنه المهندس يقوم في مهام فنية وتقنية. فإذا الاغتيالات هي جزء من سياسات أوكرانيا، أجد أنه هي دائما تستهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة المخاوف، وهنا نتحدث إثارة المخاوف في مراكز مثل صناعية مثل أو نووية مثل مركز زاباروجيا. هذا واحدة بصراحة من الوسائل والأدوات التي تعتمدها أوكرانيا. نلاحظ أنه الحرب الهجينة بدأت تركز عليها أوكرانيا ربما أكثر من الحرب التقليدية. وحضرتك تحدثت عن الطائرات المسيرة وخطوط الإمداد أيضا ما بين أوروبا ودول الناتو مع أوكرانيا التي تعتبر نقطة تحول استراتيجية كبيرة في مفهوم المواجهة. ولذلك أجد أنه أوروبا أيضا تجد أنه هذه المسيرات بدل عن الصواريخ وتكون كلفة أقل، لكن أجد أنه استهداف مهندس فني هو محاولة من أوكرانيا في سبيل إثارة المخاوف أيضا لدى دول أوروبا، مثل ما جاء أحد ضيوفك الكرام بأنه يثير مخاوف أكثر في المفاعلات النووية. ونذكر بأن أي تهديد إلى المفاعلات النووية والمراكز النووية هو لا يتحدث فقط في أوكرانيا أو روسيا، هو يتحدث على مستوى إقليمي. وأكيد أنه دول أوروبا سوف تكون واحدة من الدول التي تشهد لا سمح الله أي إشعاعات نووية يعني. ولذلك أجد أنه هو وسيلة للضغط على دول أوروبا للحصول على الدعم وكذلك خلط الأوراق، وفي نفس الوقت هو أيضا يثير الكثير من المخاوف داخل زابوروجيا وداخل فرق العمل داخل زابوروجيا، وأيضا يخلط الأوراق.
4: خلط الأوراق في هذا المجال كيف يؤثر على جهود الولايات المتحدة الأمريكية التي تبذلها لإنهاء هذا الصراع دكتور فاضل؟ وهذا التناقض في الموقفين الأوروبي الذي يتحدث من جهة عن الحوار مع روسيا، عن ضرورة فتح قنوات حوار مع روسيا، ومن جهة أخرى هناك إرهاب، دعم للإرهاب، دعم للعمليات الإرهابية حتى استهداف المدنيين.
3: أعتقد أن محاولات الأوروبيين بأن يظهر أنفسهم أنهم يريدون الحوار هو بسبب الضغوطات الأمريكية التي تدعوهم أو تطالبهم بالانخراط بحوار مع الجانب الروسي لإنهاء هذه الحرب. لا أعتقد من خلال ما موجود على أرض الواقع ومن معطيات قادمة من أرض المعركة أن الأوروبيين يريدون إنهاء هذه الحرب أو هذا الصراع الآن أو حتى على المستقبل القريب. لذا هذه هي المحاولات، هي محاولات فقط للتخلص والتملص من الضغوط الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى بأن هذه الحرب عبثية، ولأنه لولا سياسة إدارته السابقة بالإضافة للسياسة الأوروبية لما كان هناك أي هذه من أي لما كانت هذه الحرب، بالإضافة إلى أن قراءتهم الخاطئة لأن روسيا لن تقدم على مهاجمة الأراضي الأوكرانية هي كانت سياسة أو قراءة خاطئة جدا. لذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون في تظهر على الجانبين عبر اتصالات المباشرة من الرئيس الأمريكي بالرئيس الروسي والجانب الأوروبي وعبر موازنة القوى. هي لا تريد أن تكون هناك انتصار ساحق لأحد الطرفين، ولكن في وقت ذاته لا تريد خسارة أحد الطرفين لأنها ستؤثر على ميزان القوة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء هذا الصراع الآن بسبب وتحقيق كل الطرفين بعض المكاسب من هذه العمليات العسكرية من الجانب الروسي، هناك تحقيق على أرض المعركة بالإضافة إلى ضمانات بعدم إشراك أوكرانيا بحلف الناتو، وبالإضافة إلى أن هناك ستكون ضمانات بعدم مهاجمة أوكرانيا من روسيا بالمستقبل. لذا الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في هذا العمل، ولكنها في الوقت هي الآن وسيط مقبول من قبل الطرفين، ولكن تبقى نتائج أو قرار إنهاء الحرب بالصورة الرئيسية نوعا ما هناك تفهم روسي للمطالب الأمريكية أو للضغوطات الأمريكية، ولكن الجانب الأوروبي ما زال يعاند وما زال يصر على أنه قادر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من هذه الحرب.
4: دكتور أو أستاذ ديمتري، ما طبيعة التفاهمات التي أو الإشارات التي تلقتها موسكو من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث هنا عن استعدادها لمتابعة موضوع التسوية الأوكرانية؟ هل نحن هنا نتحدث عن استكمال لمسار ألاسكا أو هناك تفاهمات جديدة، هناك حديث عن مسار جديد؟ هل الجانب الروسي مستعد أيضا لمناقشة أي تفاهمات جديدة؟
1: أعتقد الجانب الروسي مستعد، وأعتقد أنه سوف يكون هناك مسار آخر طبعا، لكن ضمن مسار ألاسكا، يعني يكون هناك إضافات متعلقة بمسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أو السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن سوف يكون هناك إضافات متعلقة بالاقتصاد، متعلقة أيضا بملفات أخرى حيوية وهامة وحساسة للطرف الروسي. لكن اليوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمون أكثر بملف إيران، يعني اليوم أولوية ترامب هو ملف إيران، كيف سوف يتم التفاهم مع الطرف الإيراني مع ملف المتعلق بمضيق هرمز المتعلق بالتصعيد في المنطقة، وبعدها قد يكون هناك مسار سلام أو تفاوض بين روسيا وأوكرانيا. أعتقد أنه قد يحتاج ذلك مزيد من الوقت، وقد يحتاج أيضا انخراط أطراف حيادية وسيطة بين الأطراف الثلاثة، روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أن يكون هناك دور أوروبي، لأنه طالما الأوروبيون ما زالوا يعتمدون على سياسات عدائية تجاه روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا، فهذا الملف يجب أن يكون أيضا ضمن التفاهمات المتعلقة بأن يكون هناك رؤية أوروبية للانفتاح لروسيا والتفاوض على روسيا، لأن روسيا منذ عام 2022 لم تغلق باب السلام أو الدبلوماسية مع الطرف الأوروبي، مهما كانت السياسات الأوروبية العدائية تجاه روسيا والتي تهدد وحدة الأراضي الروسية وتهدد الاستقرار في روسيا، لأنه أوكرانيا عندما تستهدف العمق الروسي ليست بمفردها، يعني اليوم المواجهة ليست مواجهة فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي، لأن أوكرانيا هي مدعومة من دول حلف الشمال الأطلسي، كان على مستوى المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليهم بما يخص المواقع الاستراتيجية الهامة في الداخل الروسي، أو المتعلقة بالأسلحة التي يتم الحصول عليها من دول حلف الشمال الأطلسي. لذلك اليوم يجب أن يكون هناك مسار تفاوض، يجب أن يكون هناك انخراط لدول الخليج العربي أو لتركيا في المفاوضات والوساطة التي لعبت هذه الدول كالمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف الأسرى وملف الملفات الإنسانية. نعم. كما أيضا يجب أن يكون هناك مسار دبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بما يخص الملفات الاقتصادية كإزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي، وأيضا فك التجميد عن الأصول الروسية المجمدة، والتي أنذاك طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يتم تقديم مليار دولار لملف إعارة إعمار قطاع غزة ولمجلس السلام. نعم. الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: أستاذ جاسم، ما تقييم بروكسل للوعود الأمريكية هنا بمواصلة العمل لحل الأزمة الأوكرانية؟ وهل ترى أن هناك أفقا لتطبيق هذا الحل في ظل الموقف الأوروبي الذي ما زلنا نرى أنه يشجع نظام كييف على مواصلة ومتابعة التصعيد؟
2: في عقب جي 7 وكذلك قمة أنقرة، وجدت دول أوروبا بأن أوكرانيا تبقى هو ملف أوروبي أكثر ما يكون هو ملف تابع إلى الولايات المتحدة وحتى إلى الناتو، ولذلك وجدت دول أوروبا أنه هي يجب أن تنهض في مسؤوليتها. فرؤية بروكسل أنه هي تتحمل الأعباء الاقتصادية أيضا وكذلك الملف حتى السياسي والدبلوماسي، كون أنه الفجوة ما بين ضفتي الأطلسي أصبحت واضحة، ونلاحظ أنه حتى تصريحات ترامب في قمة أنقرة للناتو ذكر أنه لولا دعوة الرئيس أردوغان لم يحضر، وهو لا يريد حضور ولا يريد اللقاء ولا مشاهدة زعماء دول أوروبا. فإذا هنالك فجوة كبيرة، ولذلك أجد أنه ما تقوم به دول أوروبا الآن أنه هي تستلم ملف أوكرانيا، لكن ماذا تفعل الآن؟ ما هي خطط وسياسات وحتى استراتيجية دول أوروبا الآن؟ أنه استمرار الدعم إلى أوكرانيا، لكن في نفس الوقت هي تريد أن تبقي فتح قنوات اتصال مع روسيا، وهنالك فرق بين فتح قنوات وما بين تطبيع العلاقة مع روسيا. هي تريد إدارة الصراع مع روسيا بحيث أنه من خلال هذه القنوات اللي موجودة مع روسيا هي تريد أن تضبط هذا الصراع أكثر مما تكون هنالك حلول جذرية إلى الصراع وإلى حرب أوكرانيا. فلذلك الآن ما تقوم به دول أوروبا هو مسار العسكري استمرار الدعم، وكذلك فتح قنوات مع روسيا، والجانب الآخر هو موضوع الإنفاق العسكري. ويجب هنا أن نؤكد بأن استراتيجية دول أوروبا والاتحاد الأوروبي لا تقوم فقط على الإنفاق العسكري، هنالك نقطة مهمة جدا وهي أنه تسريع الإنتاج الصناعات الدفاعية وتحويل البنى التحتية المدنية إلى الصناعات العسكرية وخط الإمداد والتكامل في الصناعات الدفاعية داخل دول أوروبا وكذلك إشراك أوكرانيا. هذه الخطوط العريضة بصراحة. نعم. إلى استراتيجيات دول أوروبا في الوقت الحاضر.
4: دكتور فاضل، أختم معك، في ظل استعداد استعداد ترامب للعمل على تسوية الأزمة الأوكرانية، استعداد الطرف الروسي أيضا لذلك، أين تكمن الآن مشكلة الحل؟ وما مدى قدرة ترامب على إرغام الطرف الأوروبي أو الضغط على الطرف الأوروبي للانخراط في هذه التسوية وعدم التصعيد؟
3: أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون أو الحلو أو نظرتي هي مع مخرجات قمة ألاسكا، ولكن أعتقد أنه الآن ستكون هناك بعض التنازلات من الجانب الروسي للوصول إلى لإبدأ حسن النية في الوصول إلى حل سلمي أو إيقاف هذا الصراع. ولكن تكمن المشكلة هي في الجانب الأوروبي، تكمن المشكلة في القراءة الخاطئة للقيادات والسياسات الأوروبية سواء كان قبل الحرب وخلال الحرب ولحد هذه اللحظة. هناك قراءات لا أعرف كيف يقرؤون المشهد السياسي والمشهد العسكري والمشهد الاقتصادي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية حذرتهم بأنه استمرار هذا المشهد الدموي لن يكون في مصلحة النظام الدولي ولن يكون في مصلحة القارة الأوروبية. ولكن الإصرار، المشكلة تكمن هي في الجانب الأوروبي، والجانب الأوروبي إلى الآن يأمل أو أنه يعتقد بأنه قادر على حسم هذه المعركة، بل أنه يعتقد بأنه القادر على أن يحقق نصرا ساحقا على الجانب الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية نعم لديها أدواتها الاقتصادية، لديها أدواتها السياسية، ولكن في الوقت الحال لا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة القدرة على إرغام الجانب الأوروبي في إيقاف الحرب، ولكنها قد تكون لديها بعض المقدرة في إرساء بعض الضغوطات على الجانب الأوروبي. ولكن في نهاية الأمر يبقى القرار في إيقاف الحرب الآن في الجانب الأوروبي. أعتقد أن هناك ستكون تنازلات أو هناك ستكون تفهمات مع روسية أمريكية لإنهاء الحرب، ولكن المعضلة في الجانب الأوروبي.
4: شكرا لكم ضيوفي من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، من بون مدير المركز الأوروبي لدراسات الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، ومن واشنطن الباحث بالعلاقات الدولية والسياسات الأمريكية الدكتور فاضل اليونس. شكرا هذا الموصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: مع اقتراب أكبر حدث رياضي بالتاريخ من محطته الختامية، رح يشكل حفل ختام كأس العالم 2026 اللي سيقام قبل المباراة النهائية بملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد، احتفاء بالرحلة اللي لا تنسى للمنتخبات 48 عبر البلدان 3 والمدن المضيفة 16 طوال البطولة. رح يضم العرض الزاخر من نجوم فقرات بتأديها مجموعة من الفرق والنجوم، إلى جانب إطلالة خاصة لتوم كروز، وبتقدم النجمة العالمية جينيفر هاتسون الحائزة على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار، أداء خاص للنشيد الوطني للولايات المتحدة قبل النهائي، وبوصفة واحدة من أبرز مؤديات العروض الفنية بالعالم، ورح يمهد أداء القوي الطريق لأكبر مباراة بكرة القدم وللحظة اللي بينطرها الكل من وقت انطلاق البطولة. حفل الختام إذن رح يجمع الشغف والمشاعر والروح العالمية لطبعت النسخة 23 من كأس العالم باعتبارها علامة فارقة بتاريخ البطولة، حيث شهدت مشاركة 48 منتخب، كما حطمت مجموعة من الأرقام القياسية وألهمت جيل جديد من الشباب حول العالم على إطلاق العنان لأحلامهم.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الين لوقية بدولار ونص. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: 8888.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
0: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الخميس 16 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات رومي واكد جمعة، إلى جديد خليفي والمخرج توني خوري.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. إيجابية مفاوضات روما تحصن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، واجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي غدا لإطلاق مرحلة التنفيذ. عون يرفض أي لقاء مع نتنياهو والأخير يرجئ زيارة إلى العاصمة الأمريكية بسبب جنازة جراهام. طيف المفاوضات يخيم على أجواء الجلسة التشريعية وترقب لمصير قانون العفو العام. الداخلية السورية تحبط محاولة تهريب أسلحة من العراق قادمة لصالح حزب الله. المفاوضات الأمريكية الإيرانية متوقفة وطهران تلوح بتوسيع نطاق الحرب إذا لم تتوقف واشنطن عن هجماتها.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إلى واشنطن يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الملف اللبناني انطلاقا من مسار التفاوض مع إسرائيل الأسبوع المقبل، وقد عبدت إيجابية الجولة الأخيرة الطريق أمام عون لتحقيق أهداف الزيارة، كما قطع تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته إلى العاصمة الأمريكية الشك باليقين لناحية استجابة أمريكا لرغبة عون بعدم عقد أي لقاء مع نتنياهو في واشنطن. وقبل زيارة المنتظرة محطة أخيرة على طريق التفاوض تجمع الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي غدا افتراضيا لبدء مرحلة التنفيذ وتحديد المناطق التجريبية. إقليميا، التوتر على خط إيران أمريكا يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وتحذيرات إيرانية من أن استمرار الهجمات الأمريكية سيؤدي إلى امتداد الحرب إلى ساحة جديدة.
4: إذن في ظل الإيجابية التي رشحت عن جولة المفاوضات السادسة التي انعقدت في روما أمس والتي وصفها الرئيس عون بأفضل الممكن، والسفارة الأمريكية في بيروت بالمثمرة والبناءة، تتجه الأنظار إلى اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي يوم غد الجمعة لبحث التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بصورة نهائية إلى جانب موعد بدء التنفيذ.
3: يأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية الأمريكية دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا رفضه القاطع لأي لقاء يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك.
4: وعشية زيارة الرئيس عون المرتقبة إلى واشنطن، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير لن يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السيناتور لينسي غراهام.
3: استعدادات زيارة واشنطن كما تقدم ملف التفاوض أمور حضرت على بساط البحث بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وزوار بعبدة. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
5: تتواصل تحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن في الأيام المقبلة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في إطار متابعة تنفيذ صيغة الإطار وآلية العمل المشترك مع الجانب الإسرائيلي لضمان الأمن والاستقرار. وفيما يترقب لبنان البدء بترجمة البنود التنفيذية لصيغة الإطار بعد الاجتماع الافتراضي العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب غدا، رأت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة أن جولة روما التفاوضية هي أفضل الممكن في الوقت الراهن بانتظار اختبار جدية الجانب الإسرائيلي. إلى ذلك، حمل نشاط بعبدة اليوم سلسلة لقاءات سياسية وحياتية، إذ عرض رئيس الجمهورية مع النائب ميشيل الظاهر الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة. توازيا، حضرت آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات لاسيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات وخطة يخطط استكمال تنفيذ القانون رقم 431 وإنشاء شركة ليبان تيليكوم في لقاء بين الرئيس عون ووزير الاتصالات شارل الحاج، الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو والوزارة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تؤمن استقرارهم الوظيفي وتحفظ استمرارية المرفق العام. وفي الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، وأن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها. ومتابعة للملف، بحث الرئيس عون مع وفد نقابة موظفي أوجيرو في أسباب الإضراب وأوضاع العاملين لاسيما المياومين، وأكد أنه يتابع الملف شخصيا مع وزير الاتصالات، داعيا النقابة إلى مقاربته بإيجابية. حياتيا أيضا، شدد الرئيس عون في خلال لقائه وفدا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان على أن صحة المواطن والمقيم أولوية، منوها بجودة الأدوية اللبنانية ومطابقتها للمواصفات العالمية، وواعدا بمتابعة مطالب النقابة لاسيما ما يتصل بالرسوم على الأمصال والمتممات الغذائية بما يحافظ على قدرات المصانع الإنتاجية. وفي بعبدة أيضا، القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: لليوم الثاني على التوالي يواصل مجلس النواب درس بنود الجلسة التشريعية، أقر عددا منها على أن يبحث في عدد آخر من بينه قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، والسجلات لم تغب عن مجريات الجلسة. أما طيف مسار التفاوض فحضر في تصريح النائب حسن فضل الله الذي دعا العهد إلى تراجع عن المفاوضات والعودة إلى منطق الشراكة. هالة الحسيني.
6: ما تزال الجلسة التشريعية مستمرة حتى الساعة، وشهدت بعض السجلات الحادة خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل بند على قانون الدفاع الوطني بين النائبين جهاد الصمد وسامي الجميل على خلفية مناقشة هذا الاقتراح في جلسة لجنة الدفاع الوطني. فتوجه الصمد إلى الجميل بعد سجال بكلمات نابية إذا صح التعبير، مما استدعى تدخلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيقاف هذا السجال. سجال آخر حصل في الجلسة بين النائبين بولا يعقوبيان وأديب عبد المسيح على خلفية سؤال كانت قدمته يعقوبيان إلى وزير الدفاع، مما استدعى أيضا تدخلا من النائب أديب عبد المسيح. مجلس النواب صدق تعديل مواد في قانون الدفاع الوطني بعد رفع سنوات المدرسة الحربية من 3 سنوات إلى 4 سنوات لمعادلتها والحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات، وأقر تعديل في قانون الدفاع الوطني أيضا يتعلق بمزاولة الضباط لمهنة التعليم من حملة الشهادات، وتم التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر إلى حين اكتمال الآلية المتعلقة بتعيين عمداء الجامعة، وذلك بعد مناقشة مستفيضة حول هذا الأمر. مجلس النواب صدق أيضا اقتراح يرمي إلى إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري العام في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية باستثناء شرط السن، كما صدق على إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان. ويبقى على جدول الأعمال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، من بينها اقتراح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وآخر يتعلق بقانون الإعلام، فضلا عن اقتراح قانون العفو. في المواقف السياسية، النائب حسن فضل الله أشار إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية كان بناء على التزام شرف يحفظ حق المقاومة، وقال:
7: إن تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق ورهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوض سيادة الدولة ويزيد الهوى بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله.
6: ساحة النجمة، هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
3: في سياق التباين حول قانون العفو العام، حمل النائب أشرف ريفي في بيان أن نواب السنة المشاركين في الجلسة التشريعية مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية كاملة، إذا جرى إقرار قانون عفو عام لا يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة بكل بنودها، معتبرا أن التفريط بهذه المبادرة أو القبول بقانون منقوص يعني عمليا الإبقاء على الظلم الواقع على أبنائنا والتنصل من مسؤولية الدفاع عن حقوقهم.
4: النائب سليم عون أكد في حديث إلى صوت كل لبنان أنه إذا حصل توافق في خلال الجلسة التشريعية على مشروع قانون العفو العام فسيمر بسلبياته وإيجابياته. وعن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أعلن عون تأييد التفاوض لتحصيل الحقوق. عون شدد على ضرورة عدم سكوت السلطة اللبنانية عن موقف راعي المفاوضات الذي يريد إعطاء دور للرئيس السوري للتعامل مع ملف حزب الله.
8: تفاوض، نحن كمبدأ معه تفاوض لحتى يجيب حقوق، ولبنان صاحب حق. تفاوض بحكم عليه حسب نتيجته، إذا بيأمن انسحاب الاحتلال، إعادة الأسرى، إعادة اللبنانيين إلى قراهم، إعادة الأعمار، عدم الاعتداءات مجددا على لبنان، وبيعطينا حق باستعمال مواردنا الطبيعية كان بالبحر أو بالبر، هيدا مين بده يكون ضده الاتفاق؟ بس إذا ما بيأمن ولا شيء من هو شو بقول أنا مع الاتفاق؟ شغلة كتير مهمة اليوم صارت وما لازم أبدا حدا يسكت عنها، وخاصة السلطة اللبنانية، ما هي حجتها الأساسية إنه ما حدا بيتكلم باسم لبنان. طب شو رأيهم بموقف اليوم اللي هو راعي المفاوضات اللي عم بيقول بده يعطي دور للرئيس السوري هو يتولى التعامل مع ملف حزب الله وهو أفضل من إسرائيل؟ هيدا مين عم بيقرر؟ هيدا مش موضوع صرف لبناني، ونحن وقت بدنا نكون بدنا سيادتنا ما نكون سياديين عن حق وحقيق، بدنا نوقف نقول له هيدا الأمر مرفوض.
3: تزامنا مع الجلسة التشريعية نفذ موظفو أجير اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وكانوا قد التقوا قبل ذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون. موظفو أجير أكدوا أنهم لا يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم كاملة.
9: الحفاظ على القطاع أولا، الحفاظ على ديمومة العاملين بقطاع، على المستحقات المكتسبة بتعديلات تشريعية، لن نرضى بغير ذلك. هذا كان موقفنا اليوم عن فخامة الرئيس، اللي وعده فخامة الرئيس أنه بعد أسبوع من بعد ما يرجع من أمريكا ممكن يكون في جلسة مع وزير الاتصالات ورئيس الجمهورية بحضوره لحتى نوصل.
4: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. وقال رجي في كلمة أمام لقاء التضامن مع لبنان الذي عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي إن لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، داعيا فرنسا إلى مواصلة إيمانها بأن لبنان السيد الذي تحكم الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة.
3: وفي المواقف لفت الوزير السابق رشيد درباس في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور سوري لمواجهة حزب الله أصبح مريبا والفكرة غير قابلة للتطبيق وتفتح الباب أمام الحرب الأهلية.
10: في إجماع على أنه روما كان ناجح، تظهيره بيكون بالتنفيذ خلال الأيام القادمة. بمجرد ما يصير بدء انسحاب إسرائيلي صار في فرصة لازم اللبنانيين يعطوها للسلطة مشان تمشي فيها للآخر.
4: ماذا تقرأ في كلام الرئيس الأمريكي بالأمس عن دور سوري وتدخل الرئيس الشرع لمواجهة حزب الله؟
10: يعني أولا هو الحقيقة أصبح الأمر مريب، وطبعا هي فكرة غير قابلة للتحقيق، يعني أنه كيف يعني بتشوفوا الجيش السوري مجددا يقاتل حزب الله؟ تعرف شو بصير يعني بالتجديد الحرب الأهلية؟ طبعا زيارة الرئيس عون إلى واشنطن لا يعمل تظهير وتتويج للنتائج التي توصلت بها المفاوضات بروما وبأمريكا. فت على اجتماعاتنا بلجنة السورية فخرة الرئيس بقصر بعد البحر في ثلاث قواعد بلغها للرئيس ترامب: لا يذهب لبنان إلى أبعد من انحدار الأعداء، يعني لن يذهب إلى تطبيع. الأمر الثاني أن لبنان متمسك بأنه هو صاحب الحق الوحيد، حكومة صاحب الحق الوحيد، تفاوض. الأمر الثالث أنه لا لقاء مع نتنياهو.
4: في تطور أمني لافت أفادت وكالة سانا بإحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، والتحقيقات أثبتت أنها كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله، وذلك بحسب سانا.
3: وزارة الداخلية السورية كشفت عن أن شحنة الأسلحة كانت معدة للمرور عبر سوريا لصالح حزب الله، وصفة في بيانها الحزب بالميليشيا الإرهابية.
4: أما في الميدانيات الجنوبية فاستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت، كما فجرت القوات الإسرائيلية أحد المنازل على أطراف البلدة من جهة بيت يحون بعدما استهدفته فجرا بغارة. هذا وتوغلت دبابتان من طراز ميركافا وجرافة من طراز دي9 إلى بلدة برعشيت من جهة بيت يحون. تزامنا سجل تحليق لطيران مسير على مستوى منخفض فوق عدد من قرى وبلدات قضاء سور.
3: وصل موكب جثمان الجندي الشهيد باتريك بيكاريان الذي كان قد فقد أثره في 18 من نيسان الماضي في خلال زيارته الجنوب إلى مستديرة المنارة في مدينة زحلي، حيث كان في استقباله أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه وحشد من أبناء المدينة. وستقام مراسم الدفن في كنيسة القديس غريغوريوس المنور عند 3 من بعد ظهر اليوم.
4: مطالبة بمتابعة ملف الأسرى اللبنانيين المخطوفين والمفقودين والمنسيين في السجون الإسرائيلية، نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وقفة أمام مقره، مثمنا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وداعيا إلى مضاعفة جهودها لكشف مصير الأسرى، وحذر المشاركون من الاضطرار إلى نصب خيام أمام القصر الجمهوري. فاطمة كركي تحدثت باسم عائلات الأسرى وحملت الدولة اللبنانية مسؤولية القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلاتهم.
11: أي سياسة هذه التي تربط حقوق مواطنيها بملف لا تملك حسمة؟ وأين مسؤولية الدولة في البحث عن أبنائها والدفاع عنهم بعيدا عن الحسابات السياسية؟ إن الأسرى ليس ورقة ضغط وليس ملفا يؤجل إلى أجل غير معلوم، إنهم أبناء هذا الوطن، منهم من كان يدافع عن الوطن ومنهم من كان متمسكا بتراب الوطن، ومن واجب الدولة أن تبذل كل جهد سياسي ودبلوماسي قانوني لمعرفة مصيره والعمل على إعادتهم، لا أن يبقى الملف ملف رهينة معادلات لم تنتج إلا المزيد من المزلة والخضوع. لقد طال صبر، ولكن حقنا لن نتركه، سنبقى نسأل أين أسرانا ومن يتحمل مسؤولية ترك هذا الملف معلقا كل هذه الفترة. فصمت الدولة ووضع يدها بيد العدو واستمرار غياب أي مسار جدي وشفاف حمل العائلات عبئا لا يجوز أن تتحمله وحدها، وتبقى ثقتنا بالمقاومة المشروعة دستوريا، فهي ورقة القوة التي تخضع العدو وتعيد الأسرى.
3: أطلق وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الداخلية أحمد الحجار نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية. الوزير رجي اعتبر أن هذه الخطوة ستسهل على المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم بيومترية من دون الحاجة إلى العودة إلى لبنان لهذه الغاية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لقرار سابق قضى بخفض الرسوم القنصلية كافة. الوزير الحجار أكد من جهته أن هذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة.
4: أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي ونظيره القبرصي مايكل داميانوس إطلاق دراسة تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، وأعرب الوزيران عن تقديرهما للبنك الدولي على دعمه المتواصل، وسيعمل كل من لبنان وقبرص على تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة تتعاون بشكل وثيق مع البنك الدولي في خلال مختلف مراحل إعداد الدراسة.
3: طلبت وزارة السياحة في تعميم إلى المؤسسات السياحية الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتمم 18 من عمره تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة، كما دعت إلى منع إدخال الأشخاص الذين لم يتمموا 18 من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات والملاهي ليلا ونهارا.
4: في إطار التحضيرات للاحتفالات بإعلان المكرم البطريرك إلياس الحويي طوباويا، عقد رئيس أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله مؤتمرا صحفيا للكشف عن برنامج الاحتفالات. خير الله شدد على ضرورة الحفاظ على الكيان اللبناني الذي يمر بمرحلة صعبة ويتعرض لحروب لا نريدها.
12: هذا البطريرك العظيم هو من صناع لبنان الكبير، الكيان اللبناني الذي نعيش اليوم وللأسف زمنا صعبا لنحافظ على هذا الكيان في ظل تجاذبات وحروب كلنا لا نريدها، إنما نريد أن نعيش بمحبة وسلام. نحن نمر في زمن صعب، لكن الله أرسل لنا علامة من السماء، ألا وهي تطويب البطريرك الياس لحويك ليقول لنا أنتم لستم وحدكم.
3: أعلنت الخارجية الإيرانية ألا خطط لدى طهران للمفاوضات مع واشنطن.
4: الجيش الإيراني حذر من أنه إذا استمرت الهجمات الأمريكية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة.
3: كما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت واشنطن لا تعترف بنظام طهران القائم على سيادة القانون، لافتا إلى أن السيطرة الاستراتيجية على المضيق أصبحت مطلبا وطنيا في إيران.
4: قيادة القوات المسلحة الإيرانية شددت على عدم السماح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، فهذا خط أحمر بالنسبة لإيران، مهددة باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.
3: في المقابل لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن التوترات بين المتشددين والبراغماتيين في إيران أدت لاستئناف الحرب، قائلا نحاول التحدث إلى البراغماتيين ونفوذ التيار البراغماتيكي في إيران متعلق بمضيق هرمز. وأكد فانس أن أمريكا لا تزال على المسار الصحيح مع إيران، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير.
4: في حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه بحث في اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسز في العمليات الأمريكية ضد إيران، واتفقا على استمرار التعاون لمواجهة أي تطورات محتملة.
3: في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 2 مليار دولار في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط.
4: الخارجية الباكستانية أملت في عودة الأمور إلى طبيعتها في مضيق هرمز، خصوصا على مستوى أمن وسلامة الملاحة.
3: وبالتزامن مع تصاعد الهجمات بين البلدين في منطقة الخليج، أظهرت بيانات الشحن اليوم تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في اليوم الأول من إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وقد سجل عبور 7 سفن عبر المسار الإيراني مقارنة ب13 سفينة الثلاثاء الماضي.
4: تراجع سعر خام برنت 1% ليصل إلى 84.07 دولار للبرميل.
3: أعلن الكرملين أنه في الوقت الراهن لا توجد احتمالات فورية لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكن روسيا لا تزال منفتحة على ذلك. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 800 مسيرة أوكرانية في يوم واحد وقصف مواقع تخزين مسيرات أوكرانية.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو قليل السحب إجمالا ويتحول غائما جزئيا في فترات بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين 23 و32 درجة على الساحل فيما تصل إلى 35 درجة في الداخل.
3: كان في هذه النشرة: إيجابية مفاوضات روما تحصن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، واجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي غدا لإطلاق مرحلة التنفيذ، عون يرفض أي لقاء مع نتنياهو والأخير يرجئ زيارة إلى العاصمة الأمريكية بسبب جنازة جراهام، طيف المفاوضات يخيم على أجواء الجلسة التشريعية وترقب لمصير قانون العفو العام، الداخلية السورية تحبط محاولة تهريب أسلحة من العراق لصالح حزب الله، المفاوضات الأمريكية الإيرانية متوقفة وطهران تلوح بتوسيع نطاق الحرب إذا لم تتوقف واشنطن عن هجماتها.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي، حدك بكل محطة.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
0: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices، الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 14/7/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و234 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و252 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون و847 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و115 ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد. من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية. الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية. النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح وذكريات العمل مع الأخوين رحباني. ومن أسطوانات زمان، قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلاً بكم. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب، فيما كانت الهيئة العامة تناقش البند 29 من أصل 44 على جدول الأعمال، وتمت تلاوة المحضر على أن تستأنف الجلسة عند 6 مساء. هذا وعبرت كتلة اللقاء الديمقراطي عن اعتراضها على اقتراح تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، إذ أن التعديل يمس برأيها بمبدأ تداول المسؤوليات، فيما المطلوب هو احترام النصوص النافذة وإجراء التعيينات وفق الأصول. تعليقا على التصريحات التي أطلقها النائب حسن فضل الله من المجلس النيابي، رأى النائب أشرف ريفي أن تهديدات فضل الله يؤكد استمرار الذهنية التي حاولت إخضاع الدولة واللبنانيين سابقا، ولكن زمن التهديد والهيمنة انتهى، واللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم رهينة لمشاريع خارجية، مطالبا من دمر البلد وأفقد اللبنانيين الأمن والاستقرار الاعتذار علنا من الشعب اللبناني. أمنيا، داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع بلدة حور تعلى، وتمكنت من توقيف المطلوب. هذا ولاحق الجيش اللبناني مطلوبين في بلدة اليموني غرب بعلبك، وتخللت المداهمة إطلاق نار انتهت بتوقيف مطلوبين اثنين، ومن إصابة 3 سوريين نقلوا إلى المستشفى للمعالجة. هذا وفككت دورية من مكتب أمن الدولة في بعلبك كابلات كهربائية استخدمها مواطن لبناني لاستجرار التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة من خطوط شركة كهرباء لبنان في حي الشراوني لتوزيعها على المشتركين في المولدات الكهربائية الخاصة لقاء مبالغ مالية بمساعدة عامل سوري الجنسية.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727 726 أو عبر الواتساب

0: على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار عبر صوت كل لبنان. في الميدانيات الإقليمية، أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. توازياً، حملت وزارة الخارجية الكويتية مسؤولية الاعتداءات على الكويت ودول مجلس التعاون، معتبرة أن استمرار العدوان الإيراني هو انتهاك للسيادة والقانون الدولي. كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية أن السفن الإيرانية تواصل عبور مضيق هرمز إلى المحيط الهندي، لافتا إلى أنه في حال استمرت الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، فعلى الرئيس دونالد ترامب أن يتوقع المفاجآت. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران. في الخبر الأخير، نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي الأنباء التي وردت بشأن توقف عمليات تحميل النفط العراقي من الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيرة على أحدى ناقلات النفط، موضحة أن عمليات تحميل النفط مستمرة. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب، حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر عصوت كل لبنان. عفكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان عصوت كل لبنان.

0: وبعبره رغم كل الظروف الصعبه كان عندي هدف انه حسن ضيعتي حسن حياه اهل عبره. مش ضيعتي عبره وعبره جديده يعني ما في فرق, كلنا ضيعه كبيره. بقى كان الهدف تبعي انه يكون عنا better life للمواطنين, نقدر نأمن المينيموم نقدر نقدمه. بس بقلك اشتغلت 100% من قلبي وعملت اللي بقدر اعمله. الظروف كانت كتير صعبة, مرقنا بحرب حربين فوق, مرقنا ما تنسي 2019 الكراش اللي صارت, الايكونومي كراش تبع لبنان, الوضع الاقتصادي, يعني كانت شغلة كتير صعبة علي. بس صمدت كل هالفترة, وبقدر قلك انه كل الاكيب اللي اشتغل معي بقلب البلدي بيعرف انه انا لما حط هدف براسي ما في حدا في يوقفني.
1: إلا ليه تركت شي تاتش معين هيك, في شي شغلة تركتها؟
0: ليك اشتغلت عملت مشروع رياضي بقلب عبرة, حسنت يعني اشتغلت على كتير قصص. كان عندي كتير مشاريع ما قدرت نفسها لأنه ما كان في دعم من الدولة, ما كنا عم نقبض مستحقاتنا من الدولة. كان كله إذا بدك فردي, يعني مجهود فردي أو جماعي على صعيد بلدي.
1: أنت من أي سنة لأي سنة؟
0: يعني أنا جيت من 2019 لل 25, 6 سنين.
1: يعني بالمرحلة أسوأ شيء بتاريخ لبنان.
0: شو بك 2019؟
1: نعم. صار انتفاضة.
0: انتفاضة وهذا, بس أنه بضل أقول
1: كريز إيكونوميك 100%.
0: بضل أقول انه اعطيت 100%, هذا اللي بيريحني, انه ما تبخلت ولا نقطه عرق على البلدية, ركضت وعملنا كل شيء لنقدر. شو بك مرقنا بكورونا ومرقنا يعني كانت منا هيني.
1: وليه ما رجعت ترشحت؟
0: لا ما عنده, انه خلص نحن يعني بالضيعة بتنتقل من جيب لجيب. بالعكس انا اجا ابن عمي وانا فخور انه اجا ودعمني كلنا, وهيدا اللذة بعبره انه يعني لازم عطول تشوفي وجوه جديدة, مشاريع جديدة, ليكون عطول في حماس للشغل.
1: بعد كل المسؤوليات والألقاب والأضواء, مين اليوم إلي مشانتا في اللي صار؟ أول شيء لاعب سابق ورئيس بلدية سابق. اليوم أنت مين؟ شو عم تعمل؟
0: أنا الشخص اللي كان موجود من 20 سنة بالحكمة وحقق كل شيء, واللي كان بالبلدية وما في شيء تغير بحياتي, لا شهرة نادي الحكمة ولا كل شيء عملناه بالباسكتبول غيرني ولا البلدية غيرتني. أنا بعدني زيت الشخص إليم شانتف ابن رفيق وسامية مشانتف. أنا بفتخر أنه عشت بعائلة بيتها مفتوح بدل كررة, منحب الناس, ما عنا حقد ضد حدا, قلبنا طيب مننسى. هيدا هو أنا, عطول عندي مشاريع, عطول عندي أحلام. أنا نهاري بوقف أحلام بكون متت, يعني ما بقدر أعيش وما ضل أحلام. هلأ عندي مشاريع جديدة, رجعت استرديت البحر تبعي السيان, وصرنا يعني بدي أقول صرنا البارتنرشيب أنا وأجوب اللي هو عنده الفير, صرنا واحد عم نعمل بعتقد one of the biggest resort حيكونوا بلبنان. مشروع جديد M13 جديد, 3 ملاعب باركي مع كل الفاسيليتيز, بيبصر النور, أقل من شهر بكون فاتحين. عم بعمل بركة أكبر مشروع باسكتبول بلبنان, مشان الأكاديمي, مش الجينيريشنز جديدة, عم جيب مدربين من برا يكونوا موجودين, عن جد نشتغل على جينيريشن جديدة تعطي كتير بسبور. فإليم شانتف ما بيوقف يحلم ومكفين. هلأ هاي دول المشاريع ولا بعدين مين بيعرف شو حيجي.
1: إلي بالنسبة للأم 13 عندي بس شغلة بحب استوضحها. انت بس رح تحط اسمك, رح تحط اكيد كمان يعني التكاليف, او كمان رح تحط خبرتك ووجودك,
0: كل شيء
1: رح تكون موجود.
0: هيدا المشروع بيجسدني لألي شخصيا, رح كون موجود هنيك. رح نرجع على الام 13 ننعشها, عنا رخصة, رح نطلع على الفيرست ديفيجن, نشارك بالبطولات, حنشتغل على الصغار. يعني هذا المشروع كان مفروض يبلش قبل هلأ, بس تأخرت بسبب الظروف اللي قطعنا فيها. بس هلأ بأكد لكل الناس اللي عم بيسمعونا انه ام 13 اقل من شهر بيكون فاتح, وهذا يا حيكون الهب جديدة لكل شيء اسمه باسكتبول وسبور بمنطقة المتن. إن شاء الله
1: أكيد بالتوفيق. هلأ قبل ما ننتقل إلى المحور الثاني من لبنان الحلم, كابتن وصف لي حالك بثلاث كلمات, يعني ما قالن علاقة لا بالباسكت ولا بالبلدية. أنت هيك إذا بدك تقول إلي مشانتف إيكول,
0: قلب طيب,
1: عصبي,
0: أكتشلي بعمل ردة فعل سريعة. تصوري واحد بيعرف حاله بيقولها

0: كابتن إليم شنطف، برحب فيك من جديد بلبنان الحلم. هلأ نحن رح ننطلق بجولة بلبنان وطن أحلامك، يعني تركنا لبنان الحالي والواقع برا، وهلأ رايحين على لبنان الحلو، لبنان الحلم. بحقلك بثلاثة باس، أوكي؟ لما تسمع اسم لبنان، شو أول شعور أو صورة دغري هيك بتحضر قدامك بتجي على ذاكرتك؟
1: صراحة ما في اختصارها بكلمة لبنان. لبنان لبنان أنا لقلي ما رحت على بلد بالعالم وقدرت أبقى فيه وما اشتقت للبنان. لبنان لقلي أنا ليك تشعر بدني، وأنا فخور زيادة أنه أنا كمواطن لبنان قدرت قدمت شيء بوقت من الأوقات. أحرزت بطولات وفخور جدا جدا بهالبطولات اللي قدمتها بلبنان. لقلي أنا أحلى بلد بالعالم، مش لأنه بلدي، لأنه بعتقد الله عطانا بلد حلم، يعني الجبل البحر مساحته صغيرة كله حد المي، يعني عن جد بلد لازم نعرف، لازم يعني صار لازم نعرف نبني بلد. خلص مرقنا بكتير اكسبيرينسز قبل عاطلين، بعتقد هلا وقت عن جد هيدا البلد الرائع. كلمة عن لبنان، لبنان الحلم لألي أنا. وإذا بدي أرجع أخلق بالحياة عن جديد وبيقولوا لي نقي بلد بدك تعيش فيه، بقولون لبنان أحلى من أمريكا وأحلى من أوروبا وأحلى من بيقولوا لك فار إيست وشتوت لعنا إيه، ما حدا عنده إيه.
0: كنت بدي أسألك أنا عن المواطن اللبناني اللي هو، أنت عطيتني جواب شافي وكافي عن هيدا المواطن اللبناني اللي هالقد عاشق للبنان. عندك هوية لبنانية؟ عندك باسبور لبناني؟ هل عندك باسبور ثاني؟
1: لا.
0: ما عندك
1: لا ما بيهمني بتقلك
0: معنك دايما برا دايما مسافر.
1: ايه عندي الفياس كلهم، ولادي عائلتي ولادي خلقوا كلهم بأمريكا. وام جلاد انه خلقوا بأمريكا واخدوا باسبورات امريكان لانه عندهم فاسيليتيز اكتر بحياتهم. انا ما اخدت جنسية، ممكن بعدين ماني ضد يكون عندي جنسية تانية، فخور بجنسية اللبنانية. اوكي that's it.
0: عم بتقلي انه صار وقت نحنا انه خلص، يعني خلص. هالبلد هيدا
1: جربنا كل شيء.
0: صحيح صحيح. طيب اليوم انت شو شعورك، شو علاقتك بلبنان؟ هل هي خيبة، عتب، لوم، ندم لانك بقيت ما سافرت؟
1: ندم لانه بقيت حاولت فل بس ما قدرت، قد ما كنت معلق يعني قد ما كنت حب لبنان، قد ما غيب ارجع. ليكي انا عشت كل الحروب اللبنانية من 84 لما انهجرنا من جنوب 85. هلا اكيد حرب ال 76 كنت كتير صغير، وبس من ال 85 لليوم دعان كل هالشباب اللي ماتت، دعان كل واحد مواطن لبناني مات بهالحرب خلال هال 40 سنة. لانه اخر شيء شو وصلنا؟ يعني حكمنا سوريا لوقت طويل، وين صار سوريا برا؟ حكمنا ما بعرف قبل ما بعرف اجا الفلسطيني واجا 200 الف واحد. اختحلنا نتعلم بقى نعيش مع بعضنا كمواطنين لبنانيين، كون هدفنا الأول هو لبنان. يعني ما بعرف أنا واحد يعني واحد بيتعلم بيأكل أول كف وتاني كف، بعدين الحروبات وين رح توصلنا؟ خلص إذا تعبنا حرب، زهقنا حرب، أنا عشت بالحرب، ما بدي ولادي أنا يعيشوا جيل حرب
0: تاني نفس الاكسبيرينس. أصلا عم بيعيشوا يعني
1: عم بيعيشوا، بس هلأ بعتقد عم افترق طرق.
0: أيه. نحن اللي يعني مرق منه قليل،
1: أكيد
0: يعني
1: منه قليل.
0: هل في أمل ولو بسيط أنه هيدا البلد يتعافى؟
1: أكيد أكيد.
0: أنت هيك عندك أحساس؟
1: أكيد. هيدا أرض المسيح، شو لكين؟ أكيد. هيدا أرض مقدسة مرق عليها كتير قديسين. هيدا التعايش المسلم مسيحي مش موجود ببلد بالعالم.
0: نعم.
1: يعني انا ربيت بجنوب، ربيت ببيئه مسلمه، وما حدا يخوفنا من المسلمين، يعني من البيئه الاسلاميه، لانه نحن كلنا عشنا ببيئه وحده، تربينا زيت التربيه ورايحين عنا زيت الهدف كلنا سوا. هيدي شغله كتير مهمه انه يكون لبنان اولا، ننسى طايفتنا وجماعتنا والجروباتنا واخبارنا ونفكر بس بلبنان.
0: بأول
1: لمرة
0: لمرة. برأيك هيدا هاي الطريقة يلي بتخلينا نرجع
1: لازم
0: نبني لبنان؟
1: لازم. عنا بلد جنة. بعدين تتبني لبنان ما بدي كتير، منه بلد كتير كبير. يعني انا بضل بقول لبنان اذا بيزبطوا الانفراستراكشر تبعه بيفتحوا السياحة ما بدك اكتر من هيك. يعني بلد بيور سياحي، لأنه اللي عندك هي الجمال الموجود. نعم. يعني بلش من الأرز لفريا لكل هجبال للساحل لطرابلس لجنوب لبعلبك، انه ليك حدا بيصدق من هون لبعلبك تاخد ساعة ونص او ساعتين بتكوني
0: صحيح.
1: بمحل على علو مدري 1000 و2000 متر مدري قديت. نعم. هاي ما بتلاقيها بغير محلات بقى. نعم. انا برأيي it's time، وانا حاسس الوقت اجا وحيصير في تغيير كبير.
0: طيب شو الخلل الاكبر يلي عم بيخلينا ما نقدر انه نغير؟ الحكام، المواطنين، الخارج،
1: يعني ليك مرقنا نحن مشكلتنا انه كل الليدرز تبعنا تبعية. يعني كل ليدر بلبنان عنده مرجعية برا، وهيدي المرجعية خلال هالأربعين سنة ما وصلتك لمحل. ما وصلنا لمحل بقى. انا بلاقي انه لازم كلنا نقعد مع بعضنا. عم بحكي شيء ما حيصير، بس انه هي المنطق بيقول انه الدولة لازم يكون في دولة. وانا فخور جدا جدا جدا بفخامة رئيس جمهورية جوزيف عون.
0: نعم.
1: وبرئيس الحكومة نواف سلام، لانه لمرة اجى على بلدنا على على على لبنان رئيس حكومة ورئيس جمهورية عندهم هو لبنان اولا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لبنان اولا. بأنا بدي شد على ايدهم، وانا كمواطن لبناني بدي اقول لهم انه انا بشكركم على الشغل اللي عم تعملوه، ونكفوا للاخر عن جد. لحتى هون هلا هون العالم بدها تاخذها بتبلش تحلل انه عرفتي انه ايه بدنا نروح على ليه رئيس جمهورية وليه كذا، لأنه جوزيف عون رجال والقرارات اللي عم يخدها بدها رجولة.
0: هلا بصير يقولوا شو عاطينه لأليم شنطف.
1: اسمعي خلينا ننقل.
0: انت مستشار شي بهذا؟
1: لا انا جوزيف عون، انا كنت رئيس بلدية، رح لك خبرة مرقت معه. انا كنت رئيس بلدية ما بعرفه لجوزيف عون، كان قائد جيش. بقى حبيت اعمل إذا بدك يعني حبيت أعمل شو بيسموها هيك ذكرى لشهداء الجيش اللي مرقوا بعبرة. تواصلنا مع قائد المنطقة فوق اللي هو هلأ صار قائد الجيش، يعني قائد
0: نعم
1: جيش
0: رودولف
1: هيكل. كمان إنسان بعقد تعرفت عليه شخصيا. ما بعرفه لجنرال جوزيف عون. طلعنا قلنا له بدنا نعمل 1 2 3. طب ما بتصدقي قديش استقبلني برحابة صدر وساعدني ودعمني وصار يتابع الإيفنت معي. وقت جبنا ليس وصعب وزير دفاع عملنا إيفنت كبير. من هيدي اللحظة تعرفت عليه وعرفت أنه هيدا الزلمي. طلعت اجتمعت معه أنا بوزارة الدفاع، حكينا بركة نص ساعة، كل كلمة قالها نفذها. يعني قال لي 1 2 3 4 عمله. بقى مشان هيك عندي ثقة فيه، بعرفه زلمي قد كلمته، وبعتقد على أيامه رح نشوف غير لبنان. عندي شعور انه على ايام جوزيف عون ورئيس الحكومه كمان عم بيلعب دور كتير كبير، رح نشوف شيء جديد،
0: رح نشوف لبنان ان شاء الله بيكون بدايه لبنان الحلم. اذا طلب منك المساهمه بورشه الاصلاح، انت من وين بتبلش؟
1: انا عسكري بهالدوله، وين ما بدك فيه يكون، مثل اي
0: بس
1: حد.
0: من اين يبدا الاصلاح؟ مثلا في عالم بيقولوا انه من الهموم اليوميه للمواطن.
1: أكيد.
0: من عجقه السير، من الطريق، من الجوع. في ناس بيقولوا لا من القضاء.
1: لا كله مع بعضه. يعني بده يصير في شغل على جميع الاصعده. اكيد بالانفراستراكشر كثير مهم يكون عندنا بنيه تحتيه، طرقات، انترنت، ترافيك لايتس. يعني يصير في احترام للنظام وللدوله. اللي هو honestly انا اول واحد ما بطبقه. يعني ما تفكري انه انا عم بحكي، بس انا حدا بقطع على الاشارات اوقات وبعصب وبعربش على السيارات. انا من حالي لازم
0: بس
1: بلش.
0: لو في نظام كنت بتعمل هيك.
1: ما هي
0: لا احنا تاني.
1: بدنا نبلش من حالنا ريتا لنعمل تغيير. اذا ما بنغير بحالنا، لانه المواطن عنده دور يلعبه مش بس الدوله. يعني لما تشوفي واحد عم بكب ورقه من السياره لازم هيدا الشخص يتعاقب. يعني لازم نحن يكون عنا انتماء للبلد. عرفتي هول بيعملوا فرق.
0: نعم.
1: بقى كوربشن، انفراستراكشر، كل هول بدو ينشغل عليهم. وصدقيني منهم صعبين ينعملوا.
0: بدنا بس قرار،
1: وبدنا تطبيق. اهم من القرار هو القرار بيتاخد، بس التطبيق ما بيصير. لانه منبلش ابن عمي وصاحبي، يعني عطول بذكر انا الشيخ بشير لما طلع رئيس جمهورية وعمل مرة مقابلة قال لهم بدنا نوقفها، هيدا ابن خالتي بدي يجيبه وصفه هون، وابن عمتي هون، والدوام الساعة 7 بيجي الساعة 9، بدنا نخلص من هولي تبع اللبناني الشبيحة اللي بيصيره كذا. فعلا هولي التفاصيل الصغيرة اللي بيعملوا الفرق.
0: ب 7 ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب أنري فيليب فرعون بلبنان الحلم. هل ستعتمد يا إليم شنتف العلم نفسه
1: أكيد.
0: أو بتعمل ديزاين جديد؟
1: لا لا لا لا ما أنا فخور بعلمنا ما بعرف
0: حبه؟
1: بحبه للعلم ايه يعني ما لكن ولا لحظة فكرت بهالموضوع بس انه علمنا انا ما عندي بالعكس بحبه الارزة وبيعني لي فيه الارزة ارز ارز الرب يعني عنا لانه عنا عنا عنا الارز فخور فيه
0: اكيد يعني اذا اتيحت لك فرصة انك تغير ما بتغير بتبقى على العالم
1: ما بعرف هلا ما بغير بركي اذا حدا اجا رسام لعالم واو لقيته كتير حلو مفكر فيها
0: الي النشيد الوطني اللبناني هيدا انا بعرف قديش بيعني لك لانه ما في ولا جيم ولا ماتش إلا ما نعم
1: أكيد بفتخر بنبسط بيز الشعر بدني كل ما أسمعه
0: بياخده نفسه على لبنان الحلم أو بتعمله أبديت
1: كمان بجاوبك زيت شيء مثل العالم ما بعرف I don't know بس أنا يعني لما قلتي لي هلأ النشيد الوطني مرسخ بدماغي يعني الكلمات تبعه ما بعرف I don't know ما عندي ما بعرف إذا بغير إذا ممكن يعني مع أنه بقولوا النشيد متاخد من ما بعرف سمعتها مرة من برا ومعدلين
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. هيدي كلها كذب. أقاويل وأبدا عارية
1: مش مزبوطة من الصحة لكن مش ما بغيره مزبوطة. أبدا
0: أنا
1: عايز بلتزم فيه
0: أنا بناء على هيك بدي أعمل حلقة عن النشيد لحتى خلص بقى
1: سو مش مزبوطة
0: لا لا لا أخذنا
1: من المغرب أو لحن مغربي أو
0: نشيدنا بلحنه كان أول قطعة موسيقية بتنكتب هيك وهني أخدوا مش نحن أخذنا خلينا هوني
1: نعم.
0: سؤال
1: نعم.
0: أنا بحب هيك وقت بكون عم بتفرج عليكم قديما أو هلأ إنه لما يطلع النشيد الوطني بيحمسكم بحفزكم
1: ايه
0: منشان تربحوا
1: ايه فخر فخر قلبي بيكبر إنه خلص إنه هيدا بلدي أنا نشيدي أرضي أنا بتعلق بلبنان بحب لبنان إذا لبنان عبيلعب شو ما كان ضد مين ما كان عطول مع لبنان بقى هيدا الشعور ما بيتغير
0: كابتن قولي الحقيقة هلأ دغري 100% بين النشيد الوطني ونشيد الحكمة لما كنتوا تبلشوا الماتش أي نشيد كان هيك
1: لا النشيد الحكمة إيه هو نشيد الحكمة اللي بيحمس يعني بتحس انه جاي وقت الاكشن هلا
0: ايدك على قلب
1: ايه هلا عواتنا ما كان هيدا جديد هيدا النشيد نحن كان في نشيد بيشبه هيدا النشيد ومثله حماسه قدو بس اكيد نشيد الحكمه يعني مثل كانه اذا بدك يعني هلا خلص هلا وقتها انه نكون هيدا هيك بيعطيك شعور القوه
0: أي مرحلة بلبنان نحن هلأ أحكينا عن كل المراحل السيئة أي مرحلة بلبنان لو أنت عندك قدرات خارقة بتحولها إلى زمن دائم للبنان بتحط لبنان فيها وخلص
1: رح تتفاجئ
0: أي زمن
1: مرحلة بشير جميل هو 30 يوم كنت بتمنى تكفي 6 سنين لأنه بعتقد الشيخ بشير لو كفى كرئيس جمهورية بعتقد كان عنا بلد لهلأ منحلم فيه نحلم فيه لأنه مسيرته لبشير جميل بتقول عنه من عسكري لقائد القوات اللبنانية خلق لما كان في كتائب خلق خلق إذا بدك الدرع العسكري للكتائب هو القوات ومن بعدها لما عمل رئيس جمهورية تخلى عن بدلته تخلى عن أفكاره اللي هي مناطق مسيحية وكذا وصار رئيس لكل لبنان
0: لكل
1: أنا كنت بتمنى هيدي المرحلة تكون أطول تنشوف شو بيصير
0: طيب فيه. أي حدث صار بتتمنى لو بتقدر إنك كنت تكون وتعمله ديليت ما يصير
1: اختياله لقاله كمان ليكي عم بركز أنا بشير بحبه كتير يعني بشير أنا من الأشخاص بعتقد من أهم شخصيات مرقت على يعني هلأ طلع ما ممكن في مواقف تانية بفكر فيها بس إنه إذا بتقليلي بدي أرجع على التاريخ وإلغي مرحلة أو إلغي شيء صار ما بحبه بقلك واحد منهم يعني دغري طلع على راسي إنه كنت بتمنى ما يحطوا له هالعبوة ويموت فيها
0: 14 سبتمبر
1: مزبوط نعم. يكون بعده موجود
0: نعم بلبنان
1: ويمكن شغلة تانية وهي بذات الأهمية أنه كنت بتمنى أنطوان شويري ما يموت بهالعمر البكير مات بعمر 70 أو 69 كنت بتمنى أنا المرض اللي صار معه ما يصير معه هلأ ويبقى معنا بيناتنا كنا بحاجة لقاله بعد
0: ليكون بي
1: هلأ هو ما كان بالحكم بس وجوده هيك مش بدنا نطلع بالويك اند نسلم عليه نقعد معه بعجلتون نشوفه نحكي
0: قد خسرت انت لما
1: انطوان بحبه كتير لك انسان طيب وانا علمني انا شخص بيرفكشن بحياتي بدي اعمل شغلتي بعملها مزبوطة للاخير وهو رسخ هيدي الفكرة براسي لانه بيشبهه يعني هو زلمي لما بده شغلة بده اياها ما في حدا بيقدر يقف وجهه بقى علمنا التحدي ما نستسلم ونضل لما يكون عنا هدف ضل عم نشتغل عليه للاخير.
0: على كل حال انطوان شويري شخصية لبنان خسرها
1: اكيد
0: مش بس انتو او ابنائه واصدقائه 18 طايفة بتاخدهم معك على لبنان الحلم أو تتركهم
1: حلو كتير ناخدهم معنا عن جد حلو حلو حلو تشوفي مجتمعاتك قديش مختلفة مش مختلفة كتير بس انه برجع بقلك انا عشت بالجنوب انا عشت يعني انا حتى رح قلك شغلي حتى انا وقت ما كنت بالبلدية وكنت مارق بمشاكل بتعرفي عبر ميكس شيعة وسنة وكل الطوائف ما كان عندي ما كنت حس بفرق يعني بخدهم ايه نعم. صدقيني
0: نعم.
1: مع انه وجع راس ومشاكل وكل واحد بده شقفة من الدولة وكل واحد بده جامعته بس ايه بخدهم لانه هيدا رونق البلد
0: نعم.
1: وانا بحب كل مواطن لبناني شو ما كانت طايفته.
0: على سيرة الأديان والزواج الديني والزواج المدني بلبنان الحلم هل بتفرض الزواج المدني وبتترك الديني اختياري؟
1: أكيد بعد معقولة عم نحكي بسنة 2026 بالجواز المدني أكيد أنا مع الجواز المدني ومع الجواز الاختياري وآخر شيء هيدا حياة الإنسان هو بنقيها
0: كمان هي مع الزواج المختلط مسيحي مسلم بتفكر إنه هيدا بيلغي الطائفية
1: مش ضروري ما بفكر بهالطريقة بس أنا إذا بنتي حبت شاب مسلم وعنده كل المواصفات اللي أنا بحلم فيها إيه شو يعني لأنه مسلم
0: عم تسمعنا بنتك يلا هاي
1: كيكي حياة بيا هيدي كيرا
0: بنتك نمبر تو ما هي
1: هاي نمبر تو هاي كيرا عايشة بسبين عم تدرس هونيك بقى بستفيد لما تكون موجودة هون دل شوفها كل الوقت لأنه
0: أمر اسم الله الله يخليك إياها كمان هلأ كم سؤال هيك على السريع قبل ما ننتقل على المحور الثالث بدي أسألك عن خدمة العلم الإلزامية أنت معها؟ أنت عندك صبايا وعندك شاب معها أو لا؟
1: يعني honestly ما بعرف خدمة العلم شو رح تأدي يعني نحن بلد أنا برأيي نحن بلد
0: ما بتعلمون المواطنة
1: لا ما بعرف I don't know يعني بلا يمكن بلا ما I don't know ما بعرف يعني أنا بقول إنه نحن لازم نكون بلد محايد ننسى الحروبات وننسى كل هولي نعمل سلام حوالينا ونخلص ونعيش بسلام يعني مني عرفتي ما بلاقي لبنان بوجود هالدول كل الدول حواليك أكبر منك وأقوى منك ونحن بدنا نحارب غيرنا كرمال شو هلأ أوكي في عنا احتلال في عنا تعدي في في في في أوكي كله لازم تلاقي له حل بس آخر النهار زهقنا حروبات
0: شو قولك رح نرجع نقول 10452
1: أنا برأيي إذا
0: كيلومتر مربع
1: أكيد رح نرجع لهم
0: حتى إذا بعد إنه 6% اللي إسرائيل
1: موجودة فيه لا وبتظهر أنا برأيي إذا صار في سلام تظهر إسرائيل تظهر ليك يعني وبالنسبة لحزب الله ما في شك حزب الله لعب دور كتير كبير لسنين طويلة ودافع عن لبنان وعمل شغل كتير كبير بس هلأ يعني هلأ وأنا بقولك أنا تعاملت لما كنت رئيس بلدية مع الحزب جماعة يعني مواطنين مثلنا مثلهم لبنانية يعني بس إنه خلص
0: هلأ صار وقت الدولة
1: خلص صبت. إيه يعني خلص قدموا كتير ضحايا واشتغلوا كتير بس هلأ صار وقت الدولة وصار وقت النظام وصار وقت ننتقل على مرحلة جديدة
0: مع المساءلة والمحاسبة
1: خلاص خانتوا صفحة الماضي بدنا نسائل ونحاسب بدنا نرجع في ملفات الله بدها تنفتح إذا بده ينفتح ملفات لازم تنفتح للكل بس أنا برأيي نحن من دون ملفات ما عم نخلص تفتح ملفات رب ربك ما بيخلصنا خلينا نطوي صفحة الماضي ونفكر بالمستقبل
0: رح نطوي صفحة الماضي ورح أطلب منك بس توصف لي لبنان الحلم مثل ما أنت شايفه قدامك بكم كلمة
1: سلام رواء أيام السبعينات طيارات عم بتفضي سواح البلد
0: حلو.
1: الناس مبسوطة صيفية مليانة شتوية مليانة بستيت سكيم عباية الأوتيلات مليانة المطاعم مليانة أنا عندي أصحاب أمريكان عايشين برا بروح معهم بتلاقى فيهم بيطلبوا مني اخد معي كل شيء اكل لبناني حمص كل ما اطلع مع انه حمص موجود وين ما كان بدهم حمص اللبناني بدهم اكلنا ناسنا بلدنا بعتقد اجى الوقت

0: إلي أحلى شيء لما نسمع بحبك يا لبنان بأصوات غير لبنانية وعم بيعبروا بالضبط مثل ما نحن بنعبر.
1: كل الشعب العربي
0: شسر هالبلد
1: كل دول الخليج الكويت كله بحبوا لبنان. لبنان لأنه لبنان لازم يكون بلد السلام، بلد التلاقي، بلد المحبة، يعني بلد صغير في كل شيء بتحلمي فيه. بقى هيدا لازم يرجع لهويته الأصلية. خلصنا خلصنا رعاة وأحزاب وهي خلص، يعني خلي يكون في أحزاب سياسية تشتغل للدولة تحاسب النواب والوزراء على الشغل اللي عم يعملوه، بس خلينا نطلع من قصص السلاح والحروبات. خلص
2: إناف.
0: وصلنا هلأ إلى المحور الثالث والأخير.
1: نعم.
0: عنوانه أهم حلم، سؤال سريع وجواب سريع. أهم حلم كان عند إلي مشنتف الطفل الصغير.
1: بدي أقول لك شغلة، هاي يمكن أول مرة بقولها. من أنا وصغير بتذكر بعمر 8-9 سنين كنت ضل أقول بيني وبين حالي أنه أنا جيت على هالدنيا مش تكون واحد من هالثمانية مليار. صدق ما بعرف إذا كل الأولاد بيكون عندهم هيدا الشعور، ولا مرة حكيت أو سألت حدا، بس عطول كنت حس أنه عندي ميشن بدي أعملها وما كنت أعرف شو هي. ولا شيء، ولا بالمدرسة كنت شاطر وجربت 6000 شغلة أعملها، ما كنت ولا شيء كنت بارع فيه.
0: لا
1: سبحان الله فت على الرياضة بالصدفة وبتصور هيدا اللي كان ناطرني.
0: أهم حلم عند إلي الرجل الناضج اليوم.
1: أعمل حياة حلوة لأولادي وأقضي وقت أنا وياهم مع عائلتي أولادي. بحب كتير عائلتي وبحب كتير أولادي. حلمي انه نعيش حياة طويلة سوا بسلام بلا مشاكل.
0: خلينا هلأ ناخد كل ولد من ولادك لحاله. نعم. وقل لي شو اهم حلم لقله. كيرا معنا منبلش فيه.
1: كيرا حدا very independent، عندها character، عندها vision بحياتها، بدها تتعلم، بدها تشتغل، بدها تعمل كارير لقلها بشغلة، واي لاف بحب هيك وانا داعمها للاخر.
0: وانت شو بتحلم له؟
1: انا بحلم له شيز يعني شيز فيري سكسسفل، عم تدرس بسبين، بطلع لعندها كل الوقت، بوثق فيها، بعرف شو عم تعمل وبعرف رح كون حدها كل الوقت كل الوقت لتوصل لأحلامها.
0: بالنسبة لإيلاي هل رح نشوفه الامر؟
1: أليشا قبل، أليشا الكبيرة قبل إيلاي، إيلاي لا نحكي عنه. أليشا كمان عم تدرس AUB، قلبها طيب مثلي، كمان بحبها ودعمها وكمان عندها أحلام، وهدف يكون حدا وحد كيرا لحققوا أحلامهم ويروحوا قد ما فيهم لبعيد. يعني فول سبورت. إيلاي ربع على الباسكتبول من عمر 4 سنين، قد ما أنا بدي يوصل قد ما كيرا وأليشا وأمه محمسين وذي فولو أب عليه كل الوقت. أنا إيلاي شايف فيه بيج تالنت و إلى يعني كاركتر سوبر مهضوم. كمان بيتمرن ما بيقول،
0: شفناه على التلفزيون وقت اللي شاطر
1: بقى بيتمرن كل يوم 4-5 ساعات. very disciplined.
0: رح يحمل كمان رقم 13
1: إذا الله راد. عطيته سلمته إياه. وإلهي عنده strong character وما بحب يخسر. وهون الشغلتين أنا اللي بيخلوا اللعيب يوصل، يكون عنده strong character وما بحب الخسارة. أنا ولا أنا إذا بلعب ورق بالبيت وبخسر بياخد حبة أعصاب، ما بحب الخسارة. هو زيت الشيطان.
0: طيب ليه ما شفنا الصبايا عم يلعبوا باسكت؟ عندهم كل المقومات.
1: صبايا مغنجين طالعين فاشن وكذا، ما كتير فاتوا بسبور،
0: بس بتابعوا
1: لا بتابعوا غرام. بارح كيرا كان بالملعب عم تحضر ماتش حكمة، بتابعوا بيعملوا سبور هني أكيد. يعني سبورتيف على الآخر، بس بآخر شيء هن القرار لقالهم. أنا ما جبرتهم أنه يلعبوا باسكتبول، بحبوا كثير الباسكتبول، بس أنه بهمهم أكتر الفاشن والكذا وهيك.
0: الله يخلي لك إياهم وإن شاء الله بتوفقوا بكل شيء، وإنت كمان بتكفي الأحلام المقبلة ومنشوفك دايما بأفضل المراكز. شو بتحب تقول كلمة أخيرة؟
1: ليك على طول الحلقة شيء أو قطعت يعني ما بعرف، قطعت كأنها 5 دقايق. بحب أقول إنه أنا كتير متفائل. أنا حاسس إنه لبنان جديد رح يكون، رح ينوجد. بعتقد ما رح نرجع لورا بقى محل ما كنا قبل. بقى متفائل ومبسوط رغم الغيم السوداء هلأ الفوق البلد، بعتقد رح تزول ورح نيجي نشوف ايام كنا بنحلم نشوفها. تذكرونا اذا صار.
0: الله يسمع منك. يس. ان شاء الله هيك كلامك كله بيتحقق. كابتن إلي مشنطف نورتنا وشرفتنا.
1: ثانك يو سو ماتش.
0: شكرا اول شيء لكيرا مشنطف يلي اليوم كانت معنا وحضرتنا لايف. شكرا لاصغائكم وشكرا المخرج توني خوري. من لبنان الحلم كنتوا مع ريتا الخوند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
3: بهالحلقة من حنين الراحلان بهيش طبارة وجيزال خوري وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية الشاعر طلال حيدر كلام عن الكتابة والشعر والأغنية النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح وذكريات العمل مع الأخوين رحباني ومن أسطوانات زمان قصيدة حب حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية أخبار تحليل أحوال جوية والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. جديد الميدان الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا مرتفع علي الطاهر، وأدت الغارة التي استهدفت حي الدير في النبطي الفوق إلى سقوط شهيدين. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا، كانت وجهتها لبنان لمصلحة حزب الله، مؤكدة العمل مع سوريا لضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة. كشف تكتلا الاعتدال الوطني والتوافق الوطني في بيان أنه بعد الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية مع رئيس مجلس الوزراء، جرى التفاهم على تعديلات أساس واضحة على اقتراحي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية أوضحت أن هذا التوافق لم يكن قائما، وعليه أعلنت تكتلان مقاطعة أو المقاطعة انطلاقا من المسؤولية السياسية والأخلاقية، إذ إن برأيهم أي قانون لا يلتزم التفاهمات التي أنجزت في السرايا الحكومية ولا يترجم المبادرة المتفق عليها كما هي لا يكون حلا حقيقيا، مشددين على أن المسؤولية اليوم تقع على جميع القوى النيابية لعدم القبول بأي تسوية تفرغ قانون العفو من مضمونه. طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن توقف حركة الشحن البحري عبر هرمز لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان، لافتا إلى اللامبررات لحدوث زيادات إضافية في أسعار المواد الغذائية. فيما يتعلق بواقع الإمدادات الغذائية، أكد بحصلي في بيان أن المواد الغذائية والاستهلاكية ستبقى متوافرة في الأسواق اللبنانية. وسط ارتفاع حدة التوترات الأمنية في المنطقة، أعلنت شركة دانا غاز إغلاق أكبر حقول الغاز الطبيعي في كردستان العراق بسبب تهديدات أمنية موثوقة. أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه مشكلات دفاعية وعسكرية تتطلب حلا حاسما، مشيرا إلى ضرورة زيادة الضغط على روسيا من أجل دفعها لوقف الحرب والقبول بوقف إطلاق النار. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: من فريق العمل تحيي إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. لوحت إيران طويلا بإغلاق مضيق هرمز، وفي بيروت لم تتأخر جوقة المهللين في الدعوة إلى ربط مصير لبنان بمصير إيران، لكن أين هم الذين أغرقوا الجمهور بوعود الانتصارات وباعوه أوهام القوة التي اصطدمت بالحائط الأمريكي في هرمز؟ أسئلة نطرحها الليلة على أحد أبرز المحللين العسكريين، العميد خليل الحلو، الذي يقرأ الوقائع بعين عسكرية وعلمية مستندا إلى الحقائق لا إلى الشعارات، وإلى موازين القوى لا إلى الأمنيات. تحيات الجنة.
1: شكرا أستاذ وليد،
0: الله يخليك. طبعا رح نبدأ انطلاقا من وقائع الخليج.
1: نعم.
0: والتطورات بالخليج، هل عندك تخوف أن يتمدد هذا الصراع العسكري وأن يتحول مرة جديدة إلى حرب مفتوحة؟
1: نعم نعم، ولكن أستاذ وليد خلينا نتفق كيف ممكن يتمدد. إذا بتلاحظ شو بلشوا يعملوا، رجعت بلشت الموجات الأمريكية من 11 الشهر، يعني 3 موجات كبيرة صاروا ضاربين لهلا 450 هدف، كله تركيزه على الوسائل اللي عم تستعملها إيران لإغلاق المضيق. إيران عم تستعمل صواريخ أرض بحر، هودي أخطر شيء، هودي مجالاتهم ب 300 كيلومتر صنع إيراني، هودي على منصات متحركة بيخبوها بالمناطق الجبلية، وفي إلها مراكز إطلاق، وفي إلها رادارات حتى طلقت السفن. الأمريكان مركزين على هو أكتر شيء عم بيأذوا السفن. هلأ في شيء تاني عم بيأذي السفن، هو الألغام، بس بدرجة أقل بكتير، لأنه مبدئيا كل السفن الحربية الإيرانية يلي بتزرع ألغام تم ضربها واستهدافها من قبل. الشغلة التالتة يلي عم يستعملوها هي الصواريخ العابرة الكروز، هايدي بتجي من بعيد، يعني هايدي منا بمحيط مضيق هرمز. هاي كمان الأمريكان عم بيستهدفوا رادارات التوجيه تبعها، وعم بيستهدفوا مراكز الإطلاق تبعها، وبيبقى آخر شيء المسيرات الشاهد وغيره. هودي عم بيبعتوا منهم موجات كبيرة، معظمهم عم بيتم إسقاطهم لأنهم بيطيروا على مهلهم، والطيران الأمريكي بالأجواء بينزلهم يعني بسهولة. هيدا يلي اليوم الأمريكان عم بيستهدفوا،
0: هيدا من ناحية التقنية العسكرية.
1: عم نحكي عسكريين، رح
0: كمل لك الهدف. إيه؟
1: رح كمل لك الهدف، هو تجريد إيران من قدرتها على إيذاء السفن بالمضيق. السؤال يلي بدك تسألني أكيد، طيب هل هالشي رح يوقف إيران؟ الجواب أكيد بكرة لا، وبعد بكرة لا. هيدي شغلة لوصول الوصول إلى نتيجة حاسمة فيها بدها أسابيع وربما أشهر. يعني هاي ما بتنتهي إلا بتحطيم هالإمكانيات وتجريد إيران من قدرتها على تجديد هالإمكانيات، يعني
0: ويلي هي صعبة بظل هالوضع،
1: يلي هي بتاخد وقت كتير. يعني ألمانيا النازية أكتر شيء تأذيت وقت انضربوا المصانع يلي بيفبركوا
0: الآلات العسكرية،
1: انضربت المصانع الإيرانية، إنما عندهم المئات من المصانع، الألاف من المصانع، خلينا نكون واضحين. لسبب العملية بتاخد وقت. في كتير ناس إنه لا ما حسموا الأمريكان العملية، منا مش لبنان
0: منا كوني فكانت يعني.
1: في, في, في, في, في كتير، لذلك
0: أنا وقت قلت
1: توصل لك على الجواب، على جواب على سؤالك، هل ممكن تتوسع؟ نعم، لأنه الإيرانية عم بيردوا، هل عم بيردوا على قواعد أمريكية فاضية ما في حدا. هلا اللي من شافوا انه ما تتسبب بالاذى صاروا عم يستهدفوا مراكز تكرير النفط بالدول العربيه، عم يستهدفوا فنادق، عم يستهدفوا محلات بتاذي، وعم بيقولوا طالما نحن ما فينا نصدر نفط ما رح نخلي دوله عربيه تصدر نفط. لذلك هيدا بوسع الصراع، ما بيضايقوا. هلا هل رايحين على صراع بوتيره مثل هاي، انه موجي بعدين موجي بعدين موجي،
0: انه تضل حرب محدوده، او معقوله تتحول حرب مفتوحه؟
1: هن الامريكان بدهم اياها تضل محدوده بالماضي،
0: بيضلوا يضربوا الاهداف،
1: انما اللي عم بيعملوه الايرانيين عم بجرون على شغله اوسع واوسع واوسع. وبذات الوقت شو بيقول ترامب؟ يعني هلا ترامب بيقول كتير اشياء والعالم بتلحق شو بيقول، لازم نشوف شو عم بيعمل. اللي عم بيعمله هو ضربات عسكريه ناجحه جدا، ناجحه جدا. هلا بعدين بنحكي شو عم بيعمل بأمريكا بهالموضوع، بنفس الوقت عم بقول انا بدي كمل المفاوضات بس مش بالاطار
0: اللي حطيناه قبل.
1: منفاوض تحت النار. طيب. بدكم اهلا وسهلا.
0: جنرالي
1: عم بقولوا ايه؟
0: ما دام حكيت عن يلي قاله ترامب هذا الاسبوع، يعني كان مبين انه وكانه نقل المعركه بشكل او باخر الى من يسيطر على مضيق هرمز. صح. ومين حتى بياخذ الرسوم من مضيق هرمز. هل تعتبر انه حول نقطه الضعف او عم بيحاول يحول نقطه الضعف التي تجلت انه بمن يتحكم بمضيق هرمز الى نقطه قوه له، يعني يسيطر كولايات المتحده الامريكيه على المضيق ويفرض رسوم على كل الشاحنات وعلى كل البواخر التجارية؟
1: هلأ في شغلة تنبلشها ما رح لك بالقانون الدولي مش شغلتي، بس في شغلة أكيدة، كل المضائق يلي مثل هرمز من عدا قناة السويس، لأنه هيدي قناة مش مضيق، مثلا جبل طارق، مثلا سنغافور، مثلا مضيق تايوان، ما في دولة بتاخد رسوم. وعلما أنه السفن التجارية بتمرق بمياه الإقليمية، هذه مياه دولية تعتبر، حتى لو كان في سيادة لك عليها ما فيك تمنع الملاحة فيها. الإيرانية اللي عم بيعملوه عم بيقولوا عم تخنقونا اقتصاديا، تابع أنا عندي مورد بدي، يعني هذه صارت يعني مثل فرض الخوة على مستوى كبير. ما بدك يعني أنا بيع نفط وطلع مصاري، أنا رح طلع مصاري بالخوة.
0: أوكي.
1: يعني
0: كل شيء هذا بيقطع. أوكي.
1: بيمرق بالنهار، بس تنعطي أرقام تنعرف شو عادة من مضيق هرمز كان يمرق يوميا بالمئة سفينة. من المئة سفينة كان فيه 20 نقلة نفط، وبيناتهم نقلات نفط ضخمة بتطلع ل 3 مليون برميل. هودي إذا كل يعني الرسوم اللي عم تحكي فيها إيران الملايين على كل سفينة، مش عم نحكي يعني هاي بتعملهم مورد يومي بال 40-50 مليون دولار على الأقل. فهذا الحساب، يعني عم بيقولوا ما بدك تخلينا احنا بدنا نحرتق حتى يا بتخلينا نستورد ونصدر نفط مثل ما بدنا، يا اما بدنا نفرض هيدي القوه. هلا سؤالك، ترامب شو عمل؟ هن مسكرين المضيق بالمطرح الضيق فيه. هلا المضيق بيوسع بالجنوب، هونيك الامريكان حاطين 20 قطعه بحريه مسكرين فيه المضيق من جهه الجنوب. يعني انت سكرته من جهه الشمال، انا سكرته. هلا البواخر اللي فاتي على الموانئ الايرانيه دخولا وخروجا ممنوع فيه. اوكي، يعني صارت هلا بايدهم نقطه قوه، وكانت قبل الاتفاق اللي مضى ب 17 حزيران كان هالاجراء الامريكي وفقا لمحللين عم بيقولوا انه ايران خلال اشهر ما بقعد فيها تضاين اذا بقيت
0: مستفيد.
1: يعني خسائرها اليوميه بمئات الملايين. لذلك جوابا على سؤالك، نعم، نقطة الضعف بإغلاق مضيق هرمز حولها ترامب لنقطة قوة، إنه عم بدكم تأذوا الاقتصاد العالمي بهالإجراءات، طيب أنا رح أعمل إجراءات تأذيكم أكتر. ولا سبب الإيرانية رميوا على البواخر اللي قطعت من جهة عمان، يعني هن الأمريكان فتحوا كوار من جهة عمان، هو موجود بس السفن شو بتعمل؟ وهي كانت عم تصير قبل لما كان في حصار، كان والأمر يتواصل والسفينة اللي بتظهر تتواصل مع البحرية الأمريكية، يطلبوا من الأمريكان تفوز جي بي اس حتى ما ينعرف ويني، وخليكم بالاتصال لسلكي معنا نحن، ونحن من الجو من رائب إذا في خطر عليكم مسيرات ما مسيرات من نزلة. قطعوا مئات البواخر بهالشكل هيدا خلال الحصار. هلأ اليوم عم بيقولوا الأمريكان المضيء تقنيا مفتوح، عم بيحكوا عن هذا الكل، إنما بما انه لحديت هلا صار في 12 اصابه بيناتهم على القليله قتيل على سفينه قبرصيه، وسبع سفن تم استهدافها بيناتهم نقلات نفط، عم يترددوا السفن انه يقطعوا بهيدا الممر يلي الامريكان حطوه. لذلك عمليا مضيق هرمز فينا نعتبره مسكر، وفينا نعتبر انه في عرقله كتير كبيره بالملاحه هونيك، وبالمقابل الاقتصاد الايراني رجع يختنق. هلا بس تاخذ فكره، الإيرانية من 17 حزيران لحديث إغلاق المضيق هلأ صدروا 80 مليون برميل نفط من المضيق. هلأ هاي وقفت، حسب بس قديش الخسائر عليهم
0: من وقت اللي وقف،
1: من وقت هلا رجع وقفوا من يومين.
0: نختصر، اذا بتتوقع هذه الحرب ان تستمر اسابيع
1: نعم.
0: على الاقل لحتى تحقيق الاهداف الامريكيه، وانه بالهدف الامريكي الغايه حرب محدوده، بالهدف الايراني ربما التوسع. شو الانعكاس هون على لبنان؟ هل يمكن ان يكون كمان توسع الحرب انطلاقا من الجبهة اللبنانية، يعني أن يتم تحريك حزب الله في سبيل أكثر وأكثر تخفيف الضغط على إيران؟
1: مع الأسف نعم، إنما بس حتى ما أكون سلبي
0: ايه؟
1: أنا شخصيا عندي شوية تفاؤل صار هاليومين.
0: بشو؟
1: من وراء المفاوضات إذا بدك نرجع.
0: ايه طبعا نجمني
1: في شوية شوية تفاؤل. أنا كنت بالأول ماني أبدا متفائل، هلأ في نوع من التفاؤل على المدى القصير وعلى المدى البعيد، حتى المستمعين والمشاهدين ما يشوفوا انه نحن
0: رايحين بالسوداوية على الاخر.
1: بقى اكيد وفيك تستنتج هذا الموضوع من موقف حزب الله العنيف مبارح، من بعد ما تم الاتفاق بروما على انشاء المناطق التجريبيه، مش تجريبيه، المناطق النموذجيه. حزب الله رافض كليا يحكي بهالموضوع، علما انه قبل كان الشيخ نعيم قاسم قال جنوب الليطاني نحن ما عندنا مشكل، انما المشكل شمال الليطاني. طيب هول المنطقتين في وحده شمال الليطاني
0: وحده جنوب،
1: زوتر الشرقي زوتر الغربي، جنوب الليطاني فرون وقلاوي والغندوريه. طيب يعني هذيك مستعد تسلم فيها كانت، هلا ما عادش بده يسمع بالاتفاق وفي تهديدات وتحذيرات وغيره. هيدي شو معناتها؟ هيدي شو معناتها؟ سؤالك كان مهم بهذا الموضوع. هاي اذا تحققت عمليا الورقه اللبنانيه بيد ايران
0: صحت،
1: ما انشالت 100%، حزب الله موجود، بس هاي ما عادت بقى ورقه ربحانه كتير، عرفت؟
0: مش او ما عادت ممسوكه 100%،
1: ما عادت ممسوكه مزبوط، ولا عادت تفيد ايران كتير. والدليل الامريكان عدد الغارات اللي عملوا عليهم بالثلاث موجات بالخمسمائة غاره، يعني ما في شيء عم بيردعهم. مش انه اذا بجنوب لبنان حزب الله تحرك نحن ما رح نعمل شيء بالماضي، او رح نتردد لانه بدنا نسير، بدنا نمشي المفاوضات معكم. لذلك ورقه لبنان عم تظهر من ايد ايران بخطوات بطيئه ولكن بخطوات مهمه. يعني انا برجع بقول لك، يعني يلي بعده مقابلات مع حضرتك ومع غيرك كنت دائما يسألوا، ما كنت كتير متفائل لانه لبنان ما عنده شيء بايده على طاوله المفاوضات. لبنان عم بفاوض، القرار بايد حزب الله وايران واسرائيل، ولبنان اللي عم بفاوض وعم بجرب يعطي لحاله مصداقيه. هلا لما بنشوف بالرغم من الحمله اللي صارت داخليا وخارجيا على الجيش وعلى الدوله، لما نشوف انه في مفاوضات عسكريه رح تصير نهار الجمعه ب 17 شهر يمكن،
0: ايه عن بعد،
1: ايه بدها تصير عن بعد او مجرد ما تصير، معناتها الراعي الامريكي شايف مصداقيه عند الجيش. وبتقرا، يعني قبل ما اجي لعندك على الاستوديو حبيت اقرا شوي شو الاشياء اللي عم تنكتب من قبل معلقين عسكريين امريكان عن الجيش. بيقولوا انه خلال ال 25 سنه اللي مرقت اثبت الجيش انه قوه مشاه خفيفه كتير فعالة بالمسائل الداخلية، ذاكرين عملية فجر الجرود، ذاكرين نهر البارد، حتى ذاكرين الحدود مؤخرا. كان بالأول في عتب إنه الحدود فلتين،
0: ما عم بيعملوا شيء،
1: بعد الحدود فيها كتير ثغرات، إنما أكيد في تحسن كبير. طيب هذا معناتها، هذا بيعطيك شوية تفاؤل إنه في حدا قابض شيء جد عنا نحن وعم بيجرب يبني عليها المنطقتين. هودي المنطقتين إذا نجحوا منكون مش بس عملنا بداية، منكون عملنا برأيي أفزة هايلة لقدام، لأنه هايدي بتعطي مومنتوم، بتعطي ديناميكية وبتشجع الحكم عنا نحن أنه يكمل وما يوقف وأنه يكون صارم بالداخل.
0: هلا كان دائما التركيز الإسرائيلي كما يبدو حتى امبارح بمفاوضات روما أنه هل الجيش قادر على أن ينفذ المطلوب منه بالمنطقتين النموذجيتين أو بالمنطقتين التجريبيتين، وكان في شكوك حول هذا الأمر. أنت مرتاح إلى هذا الأمر؟ الجيش قادر أن يستلم المناطق النموذجية وأن يحافظ على مبدأ حصر السلاح فيها؟
1: أنا رح جاوبك من منظاري شخصيا، من منظار واقعي، بس في بدك تشوف المنظار الإسرائيلي. ليش هلأ خلينا نبلش بالمنظار اللبناني. الجواب هو أكيد نعم.
0: قادر.
1: لأنه قادر، لأنه برجع بلك جنوب الليطاني قبل 2 أذار كان ممسوك على عكس الدعايات.

0: ببنتش بال فروا وعملوا عرض على اسلحه سايته. اذا هو يعني بتعتبرون انه الجيش اثر فيهم في شيء غلط. غير هيك
1: يعني في مبالغه كمان بتصوير
0: في
1: الجيش قصر في جنوب الليطاني،
0: في مبالغه اسرائيليه لافقاد الجيش مصداقيته لتبرير اللي هن عم بيعملوه. بس في شيء تاني، في شيء تاني بدك تشوفه من زاويه اخرى. برجع بقول ما بعرف اذا قلت معك، في مفاوضين اوروبيين خلال السنتين اللي مرقوا اجوا باك شانل، كانوا يروحوا على اسرائيل ويجوا على لبنان.
1: نعم.
0: وعم بيجربوا يلاقوا طريقه لاحياء اتفاق الهدنه، وبرموا شافوا كتير ناس، شافوا نواب، شافوا وزراء بمرحله، شافوا الرئيس، وشافوا ناس تانيين عاديين مثلي انا. السؤال اللي بالنسبه لنا يعني كل اللي كانوا عم بيجاوبون، بنتمنى نرجع لاتفاقيه الهدنه، بتجنن، بدها شويه تطوير، لانه لما انكتبت ما فيها كان هالمعدات العسكرية الموجودة
1: طبعا اليوم.
0: ولكن مت ما هي بتجنن يعني بالنسبة لنا. السؤال اللي كانوا ينسألوه انه الاسرائيليين شو بدهم، كيف بدهم يطبقوا، جواب الاسرائيليين ما بدهم اتفاق. يعني
1: ما بدهم اتفاق،
0: ما بدهم اتفاق لا هدني ولا غير هدني، بدهم يضلوا حرين بتصرفاتهم، لانه حرفيا لا يؤمنون باي اتفاق. يعني حتى الاتفاقيات الماضيين مع كل الدول العربية ما بيأمنوا انه بتضل ماشية الا ما يكونوا قوية،
1: انه هن بيحموا،
0: اذا هن بيحموا حالهم
1: وبيحموا الاتفاقيات
0: بقوتهم، انه مش الاتفاق بيحميهم، هن بيحموا الاتفاق. هيدا اذا واحد بده يفاوض عدوه بده يعرف عدوه كيف بفكر. هالجماعة هيك بفكروا. لذلك لما عم يشككوا بمسألة الجيش انا ما بستغرب، انما منيح اللي فيه القيادة الوسطى الأمريكية يلي هي شاهدة اللي عم قلكي. وأكثر من هيك، من مدة النشر مقال من شي شهر تقريبا، النشر مقال على موقع كتير في مصداقية اللي هو جيوبوليتيكال فيوتشرز لجورج فريدمان، بيقول انه الجيش اللبناني فايت 180 نفق لحزب الله بجنوب الليطانية. طيب هيدي ما سمعناها هون بالداخل. في خبرية تانية سمعتها بغض النظر عن هذا الموضوع من وزير سابق وعنده اطلاع كتير.
1: شو هي؟ شو بيقول؟
0: بيقول انه الانفاق الإسرائيلية عم يفرجوها وعم يفجروها، هاي في قسم كبير منها كان الجيش دجا فيت لها. لذلك يعني المصداقية اللي حتىك سألتني عنها موجودة. هلأ في عتب على بعض المواقف، في عتب على سقيفة معينة. ما بدنا ننسى استاذ وليد انه نحن قعدنا تحت الاحتلال السوري من سنة 90 لسنة 2005 وانزرع بقلب الجيش سقافة مش موجودة كانت قبل، بتقبل مشاركة الجيش قوى غير شرعية وقوى أجنبية سيادة الدولة.
1: انطلاقا من كل هودي، يعني مفاوضات روما، مفاوضات واشنطن، ثم مفاوضات روما، يعني المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل أدت مهمتها بشكل أو بآخر. يعني ضعفت الورقة الإيرانية أو التأثير الإيراني في لبنان.
0: صحيح، وعطت مصداقية للدولة اللبنانية ككل. والدليل المتابعة اللي بدها تصير بين العسكريين اللبنانيين والأمريكيين والإسرائيليين، وسفر الرئيس إلى الولايات المتحدة لمقابلة ترامب. يعني هيدي خطوات كتير مهمة وبدها تتزامن. يعني إذا راح الرئيس على واشنطن وشاف ترامب وكنا بلشنا ننفذ أول بقعة نموذجية، منكون عملنا إنجاز كتير كبير. لأنه
1: هو رح يتزامن، رح يتزامن أنه كمان وجود مع كمان أنه نتنياهو هونيك
0: شو عليه هيك. الرئيس ترامب بيكون هو اللي عم بيوصل الرسائل المتبادلة وبشكل مباشر. يعني هيدي أسرع، مش ضروري
1: أنت مع أنه يصير لقاء مباشر.
0: لا لا أكيد لا، أكيد
1: لا، أكيد لا.
0: لا، أولا هو الرئيس بده، وثانيا يعني أنا برأيي بكير بعد شو ما بي جميع المقاييس، لأنه هيدي بدها تكون حجة لمشاكل بالداخل. هلأ بالمطلق أنه بالنتيجة إذا رايح فعلا على إنهاء حالة الحرب وعلى اتفاق سلام، المفاوضات ضرورية. أنه بالزمانات وقت اللي حافظ الأسد كان عم يتفاوض مع إسرائيل هو ما راح، بس ودى فاروق الشرع يلي كان رئيس وزارة، ورئيس هو ويهود براك قعدوا مع بعضهم مع كلينتون بواي بلانتيشن، وطلعوا على الكاميرات وتمشوا سوا. لما صافحوا بعضهم قدام الكاميرا ولكن شافوا بعضهم وطلعوا، طيب ياسر عرفات وقت اللي

0: تتفاوض مع الإسرائيلية مع
1: ما هو هيدا السؤال إنه إيه؟ إنه الواحد مع مين بيتفاوض؟ ما بيتفاوض مع عدوه مع خصمه
0: مع مرته مع مرته يمكن معقولة إيه؟
1: حسب كيف بدك توصف العلاقة مع المدام بس هو السؤال يعني إنه طيب ما بالنتيجة إنه لا دائما هالشيطنة كل مرة واحد بده يقعد مع عدوه يعني
0: لا هلا هيدي إلى غايات سياسية إلى أسباب
1: محتاجة هل يمكن الرئيس جوزيف أن يكسر هذا التابو؟
0: ليك أنا مش هناك عم بقلك أنا شخصيا محله مش هلا بقابل تفاديا تفكفك الغام لأن خليني حل مشكلة ورا التانية خلينا نبلش بالمناطق النموذجية وننتقل على مناطق نموذجية تانية ننتقل على خطوة مهمة بمجلس الوزراء اللبناني إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل هي ما بدنا مفاوضات هيدي ما بدها ابدا مفاوضات ولا بدا انه الاسرائيلي شو بده مني وانا شو بدي
1: بس صدر البيان واشنطن او اعلان واشنطن بيتضمن هذا الامر
0: ويردي بس هي قبل السلام قبل السلام وانا بدك رايي يا خيي خلي هاي وممنونين نحن ما بدنا خيي لا بدنا نفوت بمشاكل اجى سفير وبدنا نحميه وراح سفير لهونيك بدنا نحميه
1: يعني انت منك مع السلام مع اسرائيل
0: انا مع السلام اليوم ولكن انت بتعرف بلبنان قديش في تجاذبات على هذا الموضوع الفريق تبع حزب الله وامل ما بدهم سلام بالمطلق ما بدهم سلام هذا اللي عم نسمعه من هون
1: حتى امل برايك
0: هلا خليني اكون واضح
1: او هذا الموقف الظاهر
0: استند للمواقف ما بدهم سلام
1: أوكي.
0: بس انا بدي ارجع لشغلي بعهد ايميل لحود انا كنت بعدني ضابط بالجيش ما فيني احكي شيء كان بس سمعت أحد كبار رجال الدولة اللي عندهم تأثير بهداك الوقت عم بحكيك بالتسعينات السلام جاي بس المشكلة مين بدو منول بدو يقطفو يعني بلبنان منول بدو يمضي السلام منول بدو يقطفو يعني
1: أي طرف
0: أي طرف بدو يمضي إنه إذا حزب الله وأمل بدون يمضون بيربحوا وإذا بدو يمضي رفيق الحريري الله يرحمه هو بيربح كان بعده طيب والطرف المسيحي بهذاك الوقت مش موجود
1: ايه طبعا ضعيف
0: لذلك الحديث مثل ما عم اقول لك انه مين بده يستثمر
1: ياخذ نتائج هذا
0: مش انه وين مصلحه لبنان وين مصلحه الناس اليوم اكيد مصلحه لبنان هي دون شك السلام ولكن الوصول للسلام من بعد 50 سنة ما بيوصل مش بين ليله والتانية وبعدين مثل ما قلت لك بدك تراعي بعض المشاعر اكيد في كثير اطراف في لبنان مسيحية وسنية عندها خشية من هذا الموضوع انطور فرجيهم انه ماشيين على الطريق
1: وانه في حسن نية وانه في خطوات عمل
0: عم بحكي عن حزب الله وحركة امل اساسا ما بدهم عم بحكيك عن مراعاة داخلية وبعدين عن خليني ثبت حالي بهذا المسار لذلك سفرة الرئيس على واشنطن كثير منيحة وجود نتنياهو تزامنا كتير منيحة لأنه بيكون في نقل رسائل
1: حتى وجود نتنياهو كتير
0: وجوده بواشنطن
1: مش ببيت الأبيض
0: مش ببيت الأبيض أكيد لا وممكن يكون في نقل رسائل سواء أو عبر رئيس ترامب أو عبر وزير الخارجية أو عبر طرف آخر هاي كتير بتسرع لأنه نتنياهو بإيده في قرار والرئيس جوزيف عون بإيده في قرار لذلك هاي بتسرع كتير من المساري اللي نحن مشينا
1: طيب رح انتقل معك هلا الى بتوافق او ما بتوافق لحتى اسالك يلا. بعض الجمله الاولى خفض او قطع العلاقات الدبلوماسيه مع ايران يجب ان يكون خيارا واقعيا في ظل استغلالها الغطاء الدبلوماسي للتخريب في لبنان
0: هلا رح اقول لك انا لا بس رح اقول لك شو لازم يصير لازم تخفيض التمثيل الدبلوماسي اللبناني بايران انه ما ضروري تقطع العلاقات اسحب السفير واسحاب السكرتير الاول وخليها على مستوى انصل او على مستوى
1: ضعف التمثيل
0: وقل لهم تفضلوا اعملوا ذات الشيء انا ما عندي سفير هناك انا بدي خفض مستوى العلاقات ليش عم بقول لك هيك انا لو بتعود لي انا بقطع العلاقات الليلي مع ايران طلع لي على الدول العربيه اللي عم تاكل قصف من ايران ولا وحده قطعت العلاقات
1: انا بستغرب عم بيجي ازيف
0: منهم عم تتأذى هيك قطر
1: صحيح يعني
0: قطر اختنقت عم تتأذى ما قطعت العلاقات هلا عندهم اعتباراتهم مع انه انا بستغرب انه صار لهم ماشيين لا مشوا مع الامريكان بالعمليه الهجوميه على ايران عم بيتوسطوا بين الامريكان والايرانيه لحتى يروقوا الوضع وعم بيجربوا قد ما فيهم يديروا ايران راحوا حضروا الجنازه تبع المرشد طيب ومع هيدا وكله بعد ايران عم تضرب عليهم وما قطعوا العلاقات طيب خيال
1: برايك ليه في خوف من تمدد الحرب وما بدهم يتحملوا تبعاتها
0: أنا في عدة أسباب بعتقد عندهم بعد تردد كتير كبير على يعني مش عم بيقدروا يقدروا كيف رح تنتهي الحرب بين أمريكا وإيران. يعني عم بيشوفوا أنه ما في خاسر ورابح واضح، ما بدهم يكونوا اخدين طرف، طير أحسن ما
1: يمشوا
0: يكون في صعوبة.
1: أوكي. الجملة الثانية، تؤسس مفاوضات روما لسلام دائم واستقرار حقيقي في لبنان.
0: نعم نعم، بس مثل ما قلت لك يعني في رود ماب، في مايلستونز، يعني في
1: خريطة الطريق.
0: خريطة الطريق بتبلش بالنموذجي، بنشر الجيش، يعني نحكوا، بس أكيد نعم.
1: الجملة الثالثة، الجيش اللبناني هو القوة الشرعية الوحيدة القادرة على تنفيذ عملية تفكيك الأسلحة في المناطق التجريبية.
0: نعم نعم،
1: وهو قادر. هيدا حكينا،
0: وهو قادر. نعم.
1: أربعة، مقاربة بغداد لاستعادة احتكار الدولة للشرعية الأمنية من الفصائل الإيرانية أكثر فاعلية وواقعية من المقاربة التي تعتمدها السلطة في بيروت.
0: أكيد أكيد.
1: يعني أنت معجب بالتجربة العراقية؟
0: معجب جدا. تقلك ليش؟ لأنه الفصائل
1: الحشد الشعبي هوني،
0: الحشد الشعبي ما عنده قاعدة شيعية كافية وواسعة حتى يضل متعنت. في قسم كتير كبير من الشيعة وخاصة المرجعية آية الله السيستاني وغيره بدهم دولة بالعراق، ما بدهم شيء خارج عن الدولة. هيدا يلي ساعد. وفي فصائل عراقية يعني حشد شعبي طوعا سلم الدولة ووسقت بالدولة، وبعدين ما الأطراف الشيعية
1: يعني هي على صعيد التركيبة الطائفية المذهبية أهين هوني،
0: معلوم أهين أهين، وبعدين عندهم قناعة أنه وجودهم بالدولة بيحميهم. طيب هون عنا، هل في وجود شيعي بالدولة ولا ما في؟ أكيد في. هل وجود الشيعي بالدولة قسم منه متعاطف مع حزب الله؟ الجواب نعم. هيدا ما بيكفي تيكون ضمانات. طيب إذا هيدا ما بيكفي تيكون ضمانات، شو اللي بدكم إياه من شو المطلوب حتى يكون في ضمانات؟
1: طيب بس هو السؤال، يعني هل يعني ذلك إنه الواقع مختلف هون عن الواقع في بغداد، أو إنه السلطة في لبنان مقصرة بشكل أو بآخر؟
0: اثنين
1: اثنين، في من هيدا وفي من هيدا. الجملة الخامسة، بري وحزب الله وجنبلاط يعيشون صراع الفطام عن السلاح، منهم نحبين أبدا أنه ما يصير في سلاح، ما يضل في سلاح بين إيديهم.
0: لك مشان حزب الله والأستاذ بري أنا موافق معك، بس
1: يعني بيحبوا دائما انه السلاح يكون
0: عندهم برايهم ما في شيء بيحميهم غير سلاحهم، وبراينا نحن ما في غير الدوله بتحميهم. انما الاستاذ وليد جنبلاط يعني عنده ما يكفي من المشاكل لحتى تتفسر مواقفه بهالشكل هذا.
1: شو يعني؟
0: انا بعتقد شخصيا يعني من 2005 لليوم تفكيره بلبنان الكبير وبالدولة اللبنانية ما تغير،
1: وهو
0: مصر على البقاء على لبنان الكبير، وهي أكيد من العمل لك هايلي على الأكيد. يعني هايلي هو مواقفه واضحة بهالموضوع، وهذا اللي بنسمعه منه بكل المجالس، منه مستعد أبدا يفوت بعملية تقسيم وعملية فدرالي وغيره. فمتمسك بما بالدولة اللبنانية، وعنده قلق، عنده قلق كبير جدا من يعني على قاعدته الشعبية. إن كان بلبنان يعني خايف أنه أي موقف يكون متهور، إن كان باتجاه إسرائيل أو باتجاه إيران، بالموقفين منه منيح برأيه. وكمان خايف على عنده، هو كان عنده نفوذ واسع جدا بسوريا، بين بالطائفة الدرزية الكريمة بسوريا، ومنه موافق على الشيء اللي عم بيعملوه دروز السويدة، وهو برأيه مفروض العودة إلى الدولة السورية. يعني يؤمن بالدولتين، وأنه ما في غير الدولتين بيحموا الجميع. لسبب ما وقفوا في كتير اوقات عم تتفسر خارج هالاطار. وانا اللي عم بقول لك
1: هي بس انطلاقا من هذا الاطار, او البعض بيقول انطلاقا كمان من خوفه على وضع الطائفه الدرزيه على الصعيد الامني, على الصعيد العسكري, حتى على الصعيد الديموغرافي.
0: اكيد هيدا هذا اللي عم بقول لك اياه. هو برايه الطائفه الدرزيه
1: ما بيحميها الا الدوله,
0: ما بتحميها غير الدوله بلبنان والدوله بسوريا. هيدا موقفه. وانا برايي اعمل مقابله معه واساله شو بيقول لك.
1: طيب الجملة السادسة, مهما صعدت إيران في خطابها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 28 شباط.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: يعني اليوم إيران غير ما كانت عليه قبل الضربات.
0: عامل الوقت ليس لصالح قوة إيران
1: رغم أنه صمدت.
0: نعم صمدت, مش معناتها بعد عندها القدرة ذاتها تتدخل بالعراق وبلبنان وبسوريا وباليمن وتأثر على المنطقة مثل قبل. كتير ضعفة.
1: هل ممكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تكمل هذه المعركة أو هذه الحرب وصولا إلى إسقاط النظام؟
0: لا
1: ما بدأ.
0: لا ما بيهم الموضوع, لأنه تجربة العراق كانت سيئة, تجربة أفغانستان كانت سيئة, ولذلك يعني هن الأمريكان كانوا دايما يحبوا هالشي لأنه نجحت تجربتهم بألمانيا وباليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
1: بس تجربة سوريا كانت ناجحة.
0: تجربة سوريا مش هني غيروا النظام. السوريين غيروا نظامهم وهن مشوا. ما حطوا اصبعهم
1: بال... بس ما كان في تدخل
0: أو. اكيد كان في دعم كتير كبير. ولكن ما نزلوا جيش على الارض لحتى هو يطير بشار الاسد ويجيب,
1: او لانه الوضع بسوريا مختلف يعني في قوة بديلة.
0: لا
1: يعني مش... يمكن الوضع بايران منه هيك.
0: لا لا مش مش مش انه مش انه في قوة بديلة او ما في قوة بديلة. انا بدي ذكرك شغلي استاذ وليد, السفارة السعودية فتحت بسوريا بايلول وطار نظام الاسد بكانون الاول. السفارة الاماراتية فتحت قبل بسنة. وهالسفارتين مش ممكن يفتحوا بسوريا بدون ما يكونوا الامريكان قايلين لهم افتحوا.
1: في اشارات انه ما
0: عندنا يعني مشكلة. وبعدين ما عندنا سمعنا قبل سقوط نظام بشار الاسد بخلال السنتين أو ثلاثة اللي مرقوا حديث أمريكاني أنه بدهم هالنظام يسوق. لذلك عم بيتعاملوا مع واقع. هيدا لو بعده نظام الأسد بسوريا كانوا يتعاملوا معه, بس أكيد مش هيك. أكيد مش دعم و... بس أكيد كانوا يتعاملوا معه بالواسطة أو طلب منه بعض الأمور, خففوا عليه بعض العقوبات. أكيد كانوا يتعاملوا معه. لذلك برأيهم تغيير الأنظمة مفروض يصير من جوا بدون ما هن يتدخلوا, لأنه بصيروا هن بآخر شيء
1: أحسن ما يصير في فوضى.
0: بصيروا هن المسؤولين عن بقاء النظام, ما بقى بدهم. أفغانستان بقيوا مهدين الأنظمة 20 سنة. بعدين لقوا أنه إذا بدهم يضلوا هيك يعني هن
1: بيدفعوا أثمان. الجملة السابعة والأخيرة, تركيا القوية ستملأ فراغ السلطنة الإيرانية المريضة.
0: نعم بدون أدنى شك.
1: تركيا هي القوة الصاعدة في المنطقة.
0: صعدت وستبقى صاعدة على مدى عقود. والسبب مش المنطقة بس, فرضت تركيا نفسها على حلف الناتو. يعني بالأول كانت حليف منيح, هلأ صارت حليف ضروري. لأنه في مسألة التسلح, يعني حتى الغربيين بدون يشتروا سلاح من تركيا, شوف لوين. وتركيا اليوم همزة الوصل مع إيران, وبذات الوقت سد لإيران. وهمزة الوصل مع روسيا وسد لروسيا. تركيا ماسكة مضائق البحر الأسود يلي بيطعمه نص مليار زلمة. تركيا ماسكة المضائق يلي بتسمح للأساطيل الغربية تفوت على البحر الأسود تطلع منه وما تطول أكثر من 15 يوم. شو بدي أقول لك, يعني أنه السلاح التركي بأوكرانيا برهن عن فعالية قصوى جدا. والمعرض الأسلحة اللي عمله أردوغان خلال المؤتمر الناتو, 3500 عارض أسلحة تركي كان موجود. وبيناتهم شركة التصنيع الجوفضائية التركية اللي عم بتصنع اليوم مقاتلة من الجيل الخامس مثل الـ F-15 ومثل الـ F-16. ليك تركيا وين صارت؟
1: يعني تحولت من الرجل المريض إلى رجل القوي في هذا الشرق
0: دون شك
1: وفي هذا العالم
0: دون شك. ولا ما بيتعاملوا معها هيك, ما بيجوا بيعملوا الأمة باسطنبول بأنكرة.
1: وإيران صارت الرجل المريض في المنطقة.
0: نعم.
1: طيب رح انتقل معك هلأ إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. الشخصية الأولى مجتبى خامنئي, الرئيس ترامب رجح أنه موته.
0: نعم
1: أنه أو قتله. هل تعتبر أنه منه موجود مجتبى خامنئي بعالم الحقيقة والواقع؟
0: هلا جسديا يمكن بعده موجود يمكن والأرجح بعده موجود
1: إنه بعده طيب
0: إنما
1: بعده حي.
0: الوضع اللي هو فيه حسب ما عم نشوف الوضع اللي هو فيه في القرارات اللي عم تتاخد عنه منه هو هي الجيل الجديد من الضباط في الحرس الثوري الإيراني.
1: هيدي يعني هو بارافون تحول بارافون
0: هو متناغم معهم
1: متناغم
0: نعم
1: هو أساسا
0: متناغم معهم إنما الغارة اللي صارت على المركز وهو كان فيه بقلبه مش معقول يكون ظهر
1: سالم
0: 100% هلأ يمكن إصابته طفيفة يمكن قوية إنما بعتقد وهو ينتمي إلى هذا الجيل من الضباط الجديد هو اللي خلقوا بعد الثورة ويلي متشددين أكتر ويلي متمسكين بالسلطة أكتر مستبى يعني الحرس الثوري.
1: الرئيس السوري أحمد الشارع كمان امبارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد أنه يرغب أنه الرئيس السوري أنه هو أن يتصدى لحزب الله. هل بالنتيجة رح يفعل الرئيس السوري ويرسل قوات إلى لبنان للتصدي لحزب الله؟
0: الجواب هو لا، بس لحلك شو رح يعمل.
1: لأنه صار خمس مرات يعني هذا رئيس ترامب حكي عن هذا الموضوع.
0: رئيس ترامب حكي إشي كتير، شوف شو بيعمل مش شو بيحكي.
1: إيه بس معقول إنه يكرر ويعيد هذا الأمر؟ ما في عنده قرار بمكان ما حول هذا الموضوع؟
0: لا رح لك ليش عندهم بلا، بس تقول لك كيف. أولا قدرة الجيش السوري الحالي لا تسمح له بالدخول على لبنان، تنبلش هلأ من هون، ما بدك عدي تتفوت. هاي العدة أنجأ تكفي لسوريا بوجود داعش وبوجود
1: المشكلة والاهتزازات الأمنية وكل القضايا.
0: إنما المطلوب من الرئيس الشرع إقفال خطوط التموين المموهة يلي حزب الله بعده عم بيستعملها عبر الأراضي السورية وعبر تركيا. بقى طالبين منه هالشي. تبي هذه وردة هيك
1: هي بعدها موجودة
0: بعدها، بس هذه خطوط مش الدولة السورية بدها إياها ولا الدولة التركية. خطوط تهريب هودي هذه موجودة إلى عقود وفيها مصالح كتير كبيرة، يعني في ناس عم تطلعوا مصاري
1: من وين تحديدا؟ حدود شرقية
0: من إيران عبر تركيا لحديد سوريا أو عبر العراق عم يطلب منه
1: وصولا إلى الحدود الشرقية اللبنانية.
0: نحن بس أكيد مش صواريخ الكبيرة ولا المعدات التقيلة اللي كانت
1: تجي، هيدي ما بقى فيها.
0: بس بعد في أشياء عم تجي وفقا بعد المخابرات الغربية، هيدي بدها ضبط، هيدي مطلوب ضبطها، وهون طلب من الرئيس الشرع التشديد بهالموضوع وتشديد التعاون مع الجيش اللبناني. هذا خبر ورد ما حدا انتبه له، مرق هيك، وتشديد التعاون مع الجيش اللبناني لضبط الحدود من الطرفين.
1: هذا اللي مطلوب،
0: هذا المطلوب تحديدا،
1: وهذا الكلام الكبير يوصل الى الموضوع هذا. طيب ثالث شخصية السيناتور الراحل لينسي غراهام.
0: نعم.
1: كيف شفت هيك موته الفجائي، وحتى انه البيان يلي صدر قال مرض مفاجئ، هل اقنعك هذا الكلام؟
0: ليك انا قريت التقرير او مش تقرير، هو مش تقرير انما الخبر الطبي اللي ورد انه
1: مرض
0: خزق معه الشريان الابهر ديسكسيون لورت. هي بتصير وهي سريعه جدا، يعني كتير صعب واحد يقدر يعني يسعفه اذا ما كان بقلب المستشفى مباشره. هذا الخبر اللي ورد من الفريق الطبي اللي راح سحبه. هلا الرئيس ترامب فتح تحقيق، الاف بي اي فاتوا فتشوا بيته ومطلوب فورنسيك تشريح لحتى يشوفوا اذا في شيء عمليه تسميم، لانه كان بروسية بعتقد او شيء من النوع. بس انا مني مع
1: نظريه المؤامره،
0: لا اؤمن بنظريه المؤامرات الا ما يكون في شيء فعلا فعلي، والا بتصير تاخد كتير
1: رح يأثر غيابه على قرارات رئيس ترامب.
0: أكيد أكيد لأنه هو من الصقور اليمنيين يلي ترامب بيسمع لهم. انسحب لصالح ترامب من انتخابات الرئاسة، هيدي بالنسبة لترامب مهمة جدا. وكان دايما وقت لترامب يروح على بين مزدوجين على اليسار يجي هو يرجعه على اليمين. وعنده تأثير كبير بالبيتين يعني بالكونغرس وبالسنت. يعني مثلا وقت اللي حكي رئيس ترامب عن الاف 35 انه بده يمكن يطريها مع تركيا ويحكي معهم في حاجز يلي هو الكونغرس ويلي هو السنت، وكان جراهام مش كتير
1: فاعل بهذه الطريقة. الجنرال خليل حلو بدي أشكرك على هذا اللقاء وعلى دائما المعلومات الجديدة المحدثة فيما يتعلق بالواقع العسكري. كما بدي أشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: dorme na Lionifel. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: The welcome reduction in violence allows our peacekeepers to do more.
2: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق. كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
1: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
2: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلا، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
1: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أغضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. تناولت اليونيفيل مؤخرا شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: أبدى ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي استياءه من الأداء التحكيمي خلال مواجهة إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026 واللي انتهت بخسارة الديوك بهدفين دون رد، مؤكدا بالوقت نفسه أنه الأخطاء الفنية لفريقه كانت السبب الرئيسي بتوديع البطولة. واعترف ديشان بأنه لاعبيه عم بيعيشوا حالة من الأحباط بعد ضياع حلم بلوغ النهائي، وأشار إلى أنه المنتخب الإسباني كان الأفضل على المستوى الفني واستحق التأهل. وقال المدرب الفرنسي: اللاعبون محطمون، لكن علينا أنه نكون واقعيين، كنا أقل من إسبانيا من الناحية الفنية وهيدي مسؤوليتنا. ارتكبنا أخطاء بالتمرير وفي بعض التفاصيل اللي كان من الممكن أنه تصنع الفرق. ورغم تحميله لفريقه مسؤولية الخسارة، طرح ديشان تساؤل بشأن المستوى التحكيمي للمباراة وقال: رح أطرح سؤال بس، هل كان الحكم بيمتلك المستوى الكافي لإدارة مباراة بنص نهائي كأس العالم؟ ما رح جاوب على هالسؤال، لكن كانت هناك العديد من الحالات المثيرة للجدل. وأضاف أنه الأخطاء التحكيمية مش المبرر الأساسي للإقصاء، وأوضح أنه السبب الأول للخسارة هو أن ما قدمنا مستوانا المعتاد. بهالمستوى أي خطأ بسيط ممكن يكلفك الكتير، وبالحقيقة إسبانيا أظهرت جودة أكبر منا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9:00 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: إيجابية مفاوضات روما تحصن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن. إيران تتوعد توسيع نطاق الحرب إذا لم تتوقف الاعتداءات الأمريكية.
2: هذه راديو رما من صوت كل لبنان مع رومي واكد جمعة ومريم تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: إن رهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية. إن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه.
2: المخرج الاستراتيجي الانقاذ هو اللي ياخذه رئيس الجمهوريه جوزيف فون، بيعتبر فيه انه على ضوء ما شاف من مآسي كان لابد من انه الذهاب نحو خيار.
3: هذا الحدث اهميته انه بيسمح للمغتربين اللبنانيين يحصلوا على جواز السفر البيومتري بدون الانتقال للبنان، كمان بيساهم بمستقبلا انجاز الانتخابات النيابيه بافضل طريقه.
0: عون يرفض أي لقاء مع نتنياهو والأخير يرجئ زيارة إلى العاصمة الأمريكية بسبب جنازة جراهام. اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي غدا لإطلاق مرحلة التنفيذ ودوريات للجيش في التجريبية عشية الاجتماع. مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة لدعم الاستقرار في لبنان. مجلس النواب يمدد لرئيس اللبنانية وتحركات مطلبية رافقت الجلسة التشريعية. الداخلية السورية تحبط محاولة تهريب أسلحة من العراق لصالح حزب الله وتشكيل لجنة سورية عراقية لضمان أمن الحدود المشتركة.
4: في راديو رما أيضا خاص مع رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين الدكتور في العلاقات الدولية سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. إلى واشنطن يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الملف اللبناني انطلاقا من مسار التفاوض مع إسرائيل الأسبوع المقبل، وقد عبدت إيجابية الجولة الأخيرة الطريق أمام عون لتحقيق أهداف الزيارة، كما قطع تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته إلى العاصمة الأمريكية الشك باليقين لناحية استجابة أمريكا لرغبة عون بعدم عقد أي لقاء مع نتنياهو في واشنطن. وقبل الزيارة المنتظرة، الأنظار اللبنانية تتجه غدا إلى محطتين مفصليتين، الأولى اجتماع عسكري افتراضي لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية، والثانية اجتماع مجلس الوزراء الألماني الفرنسي لإطلاق مبادرة مشتركة لدعم الاستقرار في لبنان. وسط هذه الأجواء برز اليوم خبر إحباط الداخلية السورية عملية تهريب أسلحة من العراق إلى حزب الله وتشكيل لجنة متابعة سورية عراقية لحفظ أمن الحدود المشتركة. إقليميا، التوتر على خط إيران أمريكا يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وتحذيرات إيرانية من أن استمرار الهجمات الأمريكية سيؤدي إلى امتداد الحرب إلى ساحات جديدة.
4: إذن في ظل الإيجابية التي رشحت عن جولة المفاوضات السادسة التي انعقدت في روما أمس، والتي وصفها الرئيس جوزيف عون بأفضل الممكن، والسفارة الأمريكية في بيروت بالمثمرة والبناءة، تتجه الأنظار إلى اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي غدا الجمعة لبحث التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بصورة نهائية إلى جانب موعد بدء التنفيذ. وفيما يترقب لبنان البدء بترجمة البنود التنفيذية لصيغة الإطار بعد الاجتماع الافتراضي العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب غدا، مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة رأت أن جولة روما التفاوضية أفضل الممكن في الوقت الراهن بانتظار اختبار جدية الجانب الإسرائيلي.
3: ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس الجمهورية إلى زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية الأمريكية دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا رفضه القاطع لأي لقاء يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعشية زيارة الرئيس عون المرتقبة إلى واشنطن، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير لا يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السيناتور لينزي غراهام.
4: طيف المسار التفاوضي لم يغب عن ساحة النجمة. رفع النائب حسن فضل الله في تصريح من مجلس النواب سقف المواجهة مع رئيس الجمهورية، معتبرا أنه تحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بين اللبنانيين. فضل الله دعا العهد إلى التراجع عن المفاوضات والعودة إلى منطق الشراكة.
5: إن تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق ورهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوض سيادة الدولة ويزيد الهوى بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله.
3: وتعليقا على التصريحات التي أطلقها فضل الله من المجلس النيابي، رأى النائب أشرف ريفي أن تهديدات فضل الله تؤكد استمرار الذهنية التي حاولت إخضاع الدولة واللبنانيين سابقا، ولكن زمن التهديد والهيمنة انتهى، واللبنانيين لا يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم رهينة لمشاريع خارجية، مطالبا من دمر البلد وأفقد اللبنانيين الأمن والاستقرار الاعتذار علنا من الشعب اللبناني.
4: كان الرئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، فيما كانت الهيئة العامة تناقش البند 29 من أصل 44 على جدول الأعمال. تمت تلاوة المحضر على أن تستأنف الجلسة عند 6 مساء. المزيد حول مجريات الجلسة والسجالات النيابية في هذا التقرير لهالة الحسيني.
6: يستأنف مجلس النواب عند 6 مساء مناقشة باقي بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية من ضمن اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام وطرح قانون الإعلام فضلا عن اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام. مجلس النواب كان أقر اليوم 8 مشاريع واقتراحات قوانين، من بينها ما يتعلق بتعديل بندين في قانون الدفاع الوطني ما يسمح برفع سنوات المدرسة الحربية من 3 سنوات إلى 4 ولمعادلتها والحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات، كما أقر السماح للضباط من حملة الشهادات العليا بمزاولة مهنة التعليم، وصدق على التنفيذ رئيس الجامعة اللبنانية 6 أشهر إضافية مع الإبقاء على الولاية لمدة 5 سنوات وذلك إلى حين اعتماد آلية لتعيين عمداء الجامعة اللبنانية، وأقر إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان، وأقر اقتراح يتعلق بالصيد المائي مع إدخال تعديلات لإنصاف الصيادين للصيادين سيما الصغار منهم. الجلسة كانت شهدت مشهدة كلامية بين النائبين سامي جميل وجهاد الصمد على خلفية اقتراح قانون يتعلق بالدفاع الوطني، حيث أشار جميل إلى أن رئيس لجنة الدفاع الوطني النائب جهاد الصمد لم يطلع على تقرير لجنة الدفاع الوطني بخصوص هذا الموضوع ولم يعرف إذا كان هناك جلسة خصصت بهذا الأمر أو لا، مما استدعى النائب جهاد الصمد لتوجيه كلمات نابية بحق النائب سامي الجميل، مما دفع رئيس مجلس النواب للتدخل لإيقاف هذا السجال. هذا وعند 1:30 أثير موضوع النصاب القانوني، فأعلن رئيس نبيه بري عن رفع الجلسة بعد تلاوة محضرها. من ساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
3: وفي سياق متصل بالجلسة التشريعية، كشف تكتل الاعتدال الوطني والتوافق الوطني في بيان أنه بعد الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية مع رئيس مجلس الوزراء جرى التفاهم على تعديلات أساسية وواضحة على اقتراحي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية أوضحت أن هذا التوافق لم يكن قائما، وعليه أعلن تكتلان المقاطعة انطلاقا من المسؤولية السياسية والأخلاقية، إذ إن برأيهم أي قانون لا يلتزم بالتفاهمات التي أنجزت في السرايا ولا يترجم المبادرة المتفق عليها كما هي لا يكون حلا حقيقيا.
4: تزامنا مع الجلسة التشريعية، نفذ موظفو أوجيرو اعتصاما في ساحة رياض الصلح، كانوا التقوا قبل ذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون. موظفو أوجيرو أكدوا أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم كاملة. عن احتمال تنفيذ إضراب في الأيام المقبلة قالوا كل شيء بوقته.
7: الحفاظ على القطاع أولا، الحفاظ على ديمومة العاملين بقطاع، على المستحقات المكتسبة بتعديلات تشريعية، لن نرضى بغير ذلك. هذا كان موقفنا اليوم عن فخامة الرئيس، اللي وعده فخامة الرئيس أنه بعد أسبوع من بعد ما يرجع من أمريكا ممكن يكون في جلسة مع وزير الاتصالات ورئيس الجمهورية بحضوره لحتى نوصل.
8: خاص راديو راما.
9: ضيف راديو رما لهذه الليلة رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين الدكتور في العلاقات الدولية سمو أبو فاضل، أهلا بك. السيسمو وسط التهديدات التي يطلقها حزب الله والتهجم على رئيس الجمهورية وعلى رأسها التصريح الذي أدلى به اليوم النائب حسن فضل الله من المجلس النيابي في المقابل مضي رئيس الجمهورية بمسار المفاوضات، كيف يمكن برأيك إيجاد المخرج؟
10: ما في مخرج أبدا، لأنه في مسارات استراتيجية، في مسارات تنفيذية. المخرج الاستراتيجي الإنقاذ هو اللي يأخذه رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللي يعتبر فيه أنه على ضوء ما شيف من مقاسه كان لابد من انه الذهاب نحو خيار بهدف في حد من يعني من الخسائر البشريه وتمدد الاحتلال، بينما السيد حسن فضل الله كان ملفت انه تمسكه باعاده دور ايران والدور انه الجمهوريه الاسلاميه ستنقذ المنطقه وستنقذ لبنان، يعني عم يحكي من نوع انه هو ملتزم في هذا المحور.
9: في ضوء الأجواء الإيجابية التي خرجت بها المفاوضات في روما، ما هي النتائج المتوقعة من زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن؟
10: اليوم الإسرائيلي طبعا رافض كثير من المطالب اللبنانية، إنما نتيجة دخول لبنان بالمفاوضات وكسبه موقف مؤيد وداعم بحقوقه من قبل واشنطن وتحديدا الرئيس ترامب وبينت بالاتصال بينه وبين الرئيس اللبناني، تبين أنه في نقاط قدر لبنان يحصل عليها اللي هي بيسموها مناطق تجريبية أو مناطق يعني بيلوت زون. بالنتيجة لبنان يبدو أنه يمكن يكون يعني قادر يحصل على بعض المطالب اللي الجمهورية طالب فيها، منها وقف اطلاق النار، الانسحاب. يظهر انه تكرار الرئيس الامريكي على هذا الموقف قبل ما يوصل للرئيس جوزيف عون الى اللقاء معه بالبيت الابيض ب 21 شهر ممكن يكون في ضغط على نتنياهو للانسحاب، طبعا مقابل اجراءات عسكريه صارمه من قبل الدوله اللبنانيه بانتشار الجيش اللبناني بطريقه مشدده.
9: هل برايك التصعيد بين الولايات المتحده الامريكيه وايران من الممكن ان يؤثر على مسار المفاوضات في لبنان واشعال الميدان اللبناني؟
10: الحرس الثوري شايف انه بالعراق عم تفلت ورقه ايران يعني من الفصائل، كذلك الامر بلبنان. الحرس الثوري هو بده يحسن شروطه، هو براهن على منطق عقائد بيقول خلينا نخسر احسن من انه نستسلم، لانه اذا خسرنا فينا نستعمل بعد دينا عقائد نرجع نبني حالنا. شافوا الرئيس دونالد ترامب قديش مزهوا بالاتفاق اللي انعمل مذكرة التفاهم، اعتبروا انه اذا اراد يحصلوا شروطهم بعدة نقاط منها يعني السيطرة على مضيق هرمز بدأوا هني بوقف وقتها بالعمليات العسكرية. هلأ ترامب بدنا ننطر نشوف امتين يعني ممكن تكبر المعركة.
9: رئيس موقع الكلمة اونلاين الدكتور في العلاقات الدولية سيمو ابو فاضل، شكرا جزيلا لك.
4: في بعد سلسلة لقاءات سياسية وحياتية، أعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع النائب مشاري الظاهر الأوضاع العامة في ضوء التطورات الراهنة، حضرت آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات لا سيما أوضاع العاملين في هيئة أوجير ووزارة الاتصالات، في لقاء بين الرئيس عون ووزير الاتصالات شارل الحاج الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون. حياتيا شدد الرئيس عون في خلال لقائه وفدا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان على أن صحة المواطن والمقيم أولوية، منوها بجودة الأدوية اللبنانية ومطابقتها المواصفات العالمية، واعدا بمتابعة مطالب النقابة من زوار القصر الجمهوري أيضا القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزة.
3: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. وقال رجي في كلمة أمام لقاء التضامن مع لبنان الذي عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي إن لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، داعيا فرنسا إلى مواصلة إيمانها بأن لبنان السيد الذي تحكمه الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة.
4: أعلنت وزارة الداخلية السعودية وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية. قالت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد سيارة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. أضافت أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لمصلحة ميليشيا حزب الله الإرهابية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها.
3: هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا والتي كانت وجهتها لبنان لصالح حزب الله، مؤكدة العمل مع سوريا لضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة.
4: في الميدانيات جنوبا، تجدد القصف الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر واستشهاد شخصين في غارة على النبطي الفوق. عشية الاجتماع العسكري الإسرائيلي اللبناني، سيرى الجيش اللبناني دوريات في عدد من القرى الداخلة في المنطقتين التجريبيتين. التفاصيل مع حسين معنا.
11: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير وبالتفجيرات المتنقلة من منطقة إلى أخرى وبشكل يومي. وقد استهدف الطيران الحربي بعد ظهر اليوم النبطي الفوق بغارتين ما أدى إلى سقوط شهيدين، كما استهدف الطيران المسير مرتفع علي الطاهر. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدات طلوسة وبني حيان وحولة وبرعشيط، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف القنطرة وبيت يحون ومجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات طالت محيط زوتر ميفدون ومجدل زون وكفر تبنيت والقنطرة وأطراف برعشيط. كذلك توغلت دبابتان مرجافة وجرافة عسكرية إلى أطراف برعشيط من جهة بيت يحون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد داخل

0: وصل إلى مستديرة المنارة في مدينة زحلة وسط الزغاريد والتصفيق والمفرقعات، حيث كان في استقباله أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه وحشد من أبناء المدينة.
1: من السفارة اللبنانية في باريس، أطلق وزير الخارجية يوسف رجب ووزير الداخلية أحمد الحجار نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية. الوزير رجب اعتبر أن هذه الخطوة ستسهل على المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم البيومترية. الوزير الحجار أكد من جهته أن هذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للأمن العام.
2: أطلقنا اليوم أكيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وبجهد كبير وبتمويل من المديرية العامة للأمن العام لكل المعدات وانتقال الضباط لعملية التدريب والتحضير. اليوم هذا الحدث أهميته أنه بيسمح للمغتربين اللبنانيين يحصلوا على جواز السفر البيومتري بدون الانتقال للبنان، وبالتالي هذا شيء أكيد بسهل أمورهم من جهة، ومن جهة تانية كمان بيساهم بمستقبلا إنجاز الانتخابات النيابية بأفضل طريقة عبر يعني الحصول على المستند اللازم قيام بعملية الانتخاب من قبل اللبنانيين. وهذا الشيء بضم خدمات ممكن تكون سريعة عبر DHL ببدل إضافي بسيط، ويعني عبر الخدمة العادية اللي ممكن تاخد شوية وقت.
0: حذر الجيش الإيراني من أنه إذا استمرت الهجمات الأمريكية فإن الحرب ستمتد إلى ساحات جديدة. كما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرميز سيظل مغلقا ما دامت واشنطن لا تعترف بنظام طهران القائم على سيادة القانون، لافتا إلى أن السيطرة الاستراتيجية على المضيق أصبحت مطلبا وطنيا في إيران. الخارجية الإيرانية أعلنت أن لا خطط لدى طهران للمفاوضات مع واشنطن، وشددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية على عدم السماح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، فهذا خط أحمر بالنسبة لإيران، مهددة باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة إيرانية.
1: توازيا، حملت وزارة الخارجية الكويتية إيران مسؤولية الاعتداءات على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن استمرار العدوان الإيراني هو انتهاك للسيادة والقانون الدولي. ووسط هذه الأجواء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن إغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة في إيران.
0: توازيا، كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية أن السفن الإيرانية تواصل عبور مضيق هرمز إلى المحيط الهندي، لافتا إلى أنه في حال استمرت الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم فعلى الرئيس ترامب أن يتوقع المفاجآت في الغضون. نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي الأنباء التي وردت بشأن توقف عمليات تحميل النفط العراقي في الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيرة على إحدى ناقلات النفط، موضحة أن عمليات تحميل النفط مستمرة.
1: ووسط هذه الأجواء، أملت الخارجية الباكستانية في عودة الأمور لطبيعتها في مضيق هرمز، خصوصا على مستوى أمن وسلامة الملاحة، مؤكدة أن باكستان وصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والجوار والحوار.
0: هل تسأل عن الجو؟ الجو قليل السحب إجمالا، يتحول إلى غائم جزئيا في فترات بعد الظهر. الحرارة تتراوح بين 23 و32 درجة على السواحل، تصل إلى 35 في الداخل.

إيجابية مفاوضات روما تحصن زيارة الرئيس عون واشنطن. إيران تتوعد توسيع نطاق الحرب إذا لم تتوقف الاعتداءات الأمريكية. في عناوين راديو رما: عون يرفض أي لقاء مع نتنياهو، الأخير يرجئ زيارة إلى العاصمة الأمريكية بسبب جنازة جراهام. اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي غدا لإطلاق مرحلة التنفيذ، ودوريات للجيش في التجريبية عشية الاجتماع. مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة لدعم الاستقرار في لبنان. مجلس النواب يمدد لرئيس اللبنانية، وتحركات مطلبية رفقت الجلسة التشريعية. الداخلية السورية تحبط محاولة تهريب أسلحة من العراق لمصلحة حزب الله. تشكيل لجنة سورية عراقية لضمان أمن الحدود المشتركة. تابعتم في راديو رما أيضا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعش هيك قلب.

0: هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الأسبوع، أكون معكم فيها أنا محمد الكشك. والبداية بأبرز العناوين: جروسي يؤكد أن اغتيال كبير مهندسي محطة زاباروجيا يهدد السلامة النووية. من النفط إلى المعرفة، كيف تراهن الجزائر على التعليم لصناعة اقتصاد ما بعد المحروقات؟ بين وفرة الإمكانات وتحديات الواقع، لماذا لا تحقق ليبيا أمنها الغذائي؟ وفي ملفنا الأول، أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اغتيال كبير مهندسي محطة زاباروجيا للطاقة النووية ألكسندر ياكوفليف في هجوم للقوات الأوكرانية بطائرة مسيرة، واصفا إياه بأنه هجوم غير مقبول على المحطة وإدارتها، يهدد السلامة النووية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف عبر سبوتنيك ببرنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من إدانة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اغتيال كبير مهندسي محطة زاباروجيا للطاقة النووية. لماذا دكتور بداية تستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تجنب توجيه اللوم مباشرة إلى أوكرانيا باعتبارها الجهة المنظمة للهجوم الإرهابي؟
5: نعم، تحياتك أخي محمد والي أصدق المشاهدين. في الواقع يعني هذا الموضوع الجميع يعلم يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني صحيح أنها هي جهات متحدة ولكنها مسيسة بشكل أو بآخر، ورافائيل جروسي بالمناسبة يخضع لضغوط شديدة جدا يعني، ورئيس بوتين بالمناسبة أقر بهذا الشيء، التقى مع جروسي في عام 2022 عندما بدأت هذه يعني هذه المشاكل حول محطة زاباروجيا النووية. وقال بوتين بحرف واحد وقتها: أنا أعلم جيدا الضغوط التي تتعرض لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حتى عندما زارت البعثات المختلفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زاباروجيا لم تعبأ بالمشاكل الفنية التقنية الداخلية داخل المحطة، بل اكتفت يعني بالاطلاع على الأضرار الخارجية. يعني ما أهمية أن تسقط قذيفة على سبيل المثال في محيط المحطة وتقوم بتحطيم على سبيل جدار صغير وما شابه ذلك؟ القضية لا تكمن هنا، تكمن في البنية التكنولوجية للمحطة. هناك مفاعل نووي، هناك مولدات بخار، بواغط، توربينات، هنا تكمن المشكلة، هنا ما يجب دراستهم. للأسف هذا هو الواقع. النقطة الثانية فيما يتعلق بزيلينسكي نفسه، بعد بداية العملية العسكرية الخاصة هناك الكثير من المهندسين الأوكرانيين الذين هم يعني لا يعادون روسيا بأي شكل من الأشكال، هم في صف روسيا قلبا وقالبا، يدركون أبعاد اللعبة الدولية الجيوسياسية الكبرى والتي ورطت أوكرانيا فيها. لذلك قالوا بالحرف الواحد: نحن لا شأن لنا بالسياسة، نحن سنبقى في هذه المحطة فقط كنوع من المتابعة الفنية لعمل المحطة، وهذا واجبنا الأخلاقي والإنساني والمهني تجاه هذه المحطة، لأن حصول أي انفجار نووي لا سمح الله وتسرب شعائر فيها سيؤدي إلى أضرار يعني طويلة الأجل، ستؤدي إلى أضرار بيئية، أضرار صحية، وكل الجميع يعلم ذلك. ماذا فعل زيلينسكي وقتها؟ بدأ الضغط عليهم وعلى عائلاتهم من حيث الأجور وما شابه ذلك، مع العلم أن روسيا قالت يعني نحن نستطيع أن نتعامل مع الوكالة الدولية حول هذه المحطة عبر قنوات محددة حتى لو كانت أي إشكاليات يعني من هذا النوع. ومع كل ذلك ومع كل يعني الاقتراحات وكل ما قامت به روسيا من جهود في هذا السياق، يعني الجانب الأوكراني يستمرئ دائما الهجوم على هذه المحطة. طبعا قتل كبار المهندسين في هذه المحطة أو استهدافه يعني بطائرة مسيرة، هذا يدل دلالة قطعية على أن أوكرانيا ما زالت تعتمد على إمكانية إحداث استفزاز نووي، إرهاب نووي بكل ما تعني بالكلمة معنا. والوكالة الدولية للطاقة الذرية في النهاية تكتب تقاريرها، هم يعني في الجهة الغربية على الطرف الآخر من العالم هذه التقارير تصلهم، كلها تصلهم وكلهم يعرفون ماذا يجري هناك. ولكنهم يعني يحاولون تعديلها وتغييرها وتبديلها. والمدير العام يعني لا شأن له بهذه القضية، قد لا يستطيع هو أن يقنع أحد أو لا يستطيع أن للأسف يعني أن يضغط على أحد، لأنه هو جهة فنية بامتياز. يعني هو التقارير الفنية أنا متأكد من شيء واحد يرفعها يعني، وأنا رسلته بالمناسبة يعني نشرت مقالة في هونغ كونغ في عام 2023 حول أنظمة التبريد في المحطة يعني، وأنا شخصيا رسلت السيد جروسي حول هذه القضية. للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه، كل المنظمات الدولية كل الأجهزة الدولية التي المعنية يعني بالقضايا السياسية العامة مسيسة وتسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الدول الأوروبية الغربية يعني بشكل عام. يعني هذا هو الواقع الذي نعيشه. وروسيا طبعا لا تسكت، يعني روسيا عندها قدرة وعندها طاقة لا أحد يصدقهم في النهاية. يعني كل العالم يعلم أن هذه المؤسسات الدولية هي عبارة عن مؤسسات مسيسة وتخضع لمعايير غير موضوعية على الإطلاق.
4: إذن دكتور، هل يعد اغتيال كوادر رئيسية في محطة زاباروجيا للطاقة النووية محاولة من كييف لإثارة كارثة واستفزاز؟ وما هي مخاطر الهجمات الإرهابية التي قد تشنها القوات المسلحة الأوكرانية؟
5: لو انطلقنا من اغتيال الكوادر طبعا بالتأكيد يعني يجب أن ننتبه، يعني عند روسيا أيضا كوادر كثيرة. يعني طبعا نحن نتمنى السلامة والخير لجميع من يعمل في هذه المحطة، وخسارة أي شخص فيها بالتأكيد خسارة كبيرة، ولكن في النهاية روسيا لن تكون عاجزة. يعني عندها مهندسون وفنيون كثر يعملون في روس أتوم والكثير من المنشآت والنووية هنا في روسيا، يمكن تعويضها، هذه ليست مشكلة. يعني عملية لفت الانتباه، يعني هنا القضية قضية إعلامية سياسية يلجأ إليها النظام الأوكراني باستمرار عندما يحصل عنده مشاكل على الجبهة ويشعر أنه محاصر يعني بالحقائق التي يعني لا يمكن بأي شكل من أشكال يعني مراقبتها، يبدأ بالقيام بأعمال أخرى بعيدا عن الجبهة لفت النظر. يعني هذا الأمر مفهوم يعني من وجهة النظر الأوكرانية. يعني الآن كلنا نعلم الجبهة بدأت تتضعضع، هناك خوف شديد في أوكرانيا من إمكانية انهيار هذه الجبهة، لذلك عملية هجوم على المحطة ومقتل واستهداف تحديدا كبير المهندسين، هذا يدل دلالة قطعية على القضية هنا قضية إعلامية نفسية من أجل إثارة يعني تغيير التلاعب بالرأي العام يعني، وليس أكثر من ذلك. فيما يتعلق باستهداف المحطة بشكل مباشر، طبعا هذا الأمر للأسف يعني كلنا نتذكر نيرست كخوفكا، علاوة على كون الكميات الكبيرة من المياه تدفقت باتجاه مصب نهر دنيبر، والذي كان قد يساهم في إغراق القوات الروسية. كانت أحد المشاكل هو أن المحطة موجودة في نورغودار يعني، ولا بد أن تكون مقامة يعني بالقرب من بحيرة أو مسطح مائي أو ما شابه ذلك، لعند حصول أي لا سمح الله أي يعني حوادث نووية يمكن استخدام هذه المسطحات المائية للتبريد. وكل المحطات النووية تقام بالقرب من شواطئ البحار، قرب المسطحات المائية من أجلها. وغزيرينسكي تعمد يعني تفجير سد كاخوفكا من أجل حرمان المحطة من هذا المورد المائي الهام. النقطة الثالثة طبعا داخل المحطة، نحن نعلم المحطة الآن يعني في حالة لا يمكن نقول أنها تعمل بشكل مثالي. يعني شركة روس أتوم ومعظم الخبراء الذين يعملون في المجال النووي الموجودون هناك ويراقبون عمل المحطة باستمرار، ولكن يعني لا يوجد يعني عندما تدرس مواضيع السلامة والأمان النووي لا يوجد خطر احتماله صفر أو احتماله معدوم. حتى الأخطار يعني بعد المشكلة تكمن أين؟ أن الحوادث النووية في العالم قليلة، لذلك خبرة البشرية بالتعامل مع الحوادث النووية أيضا ضعيفة، وتبرز دائما مع كل حادث نووي جديد تبرز أيضا يعني بعض العوامل التي لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار. لذلك وتحديدا بعد تفجير فوكوشيما، بعد حادث فوكوشيما بدأت تغير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها معايير السلامة والأمان في المحطات النووية، وتقول بأنه لا يمكن القول بأنه يعني أن هناك حادث نووي احتماله صفر. كل الحوادث محتملة، لأن نظرية أصلاً أستاذ محمد يعني كل من درس علم الاحتمالات يعلم يعني تحليل الحوادث النووية يقوم على التحليل الاحتمالي لهذه الحوادث، والكل يعلم أن الحادث قد بالحسابات قد يكون احتماله صفر ومع ذلك قد يحدث. لذلك المشكلة تكمن بأنه لا يجب بأي شكل من الأشكال التساهل في هذا الموضوع، وعلى زيلينسكي كان أنا متأكد أنه يفهم هذا الكلام، على زيلينسكي أن يخرج هذه المحطة من إطار الصراع بينه وبين روسيا. يعني هناك جبهة مشتعلة فليحارب هناك، لماذا استهداف هذه المحطة والتركيز عليها؟ إذن القضية هي فقط من أجل نوع من الابتزاز نوع من الاستفزاز النووي، إرهاب نووي بكل ما تعنيه الكلمة معنا.
4: وفي السياق دكتور، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن روسيا تعتبر خطط إنشاء نظام دفاع صاروخي أوروبي مشترك بمثابة خطوة أخرى لجر كييف إلى النموذج العسكري العام للناتو. هل تشير محاولات الناتو لإطفاء الطابع المؤسسي على المساعدات المقدمة لكييف إلى أن الغرب لا يرغب في حل سلمي للنزاع؟
5: أستاذ محمد، يعني لو كانوا يرغبون بإيجاد حل سلمي للصراع لكانوا أوجدوا هذا الحل منذ البداية. يعني هم يعلمون علم اليقين أن أوكرانيا لا يمكنها أن تنتصر على روسيا نهائيا، يعني مهما، يعني هذا الأمر يعني واضح للجميع. ولكن طبعا هناك تيارات قد يكون داخل يعني الدول الغربية بأن روسيا قد تهجم على الدول الأوروبية في المستقبل، مع العلم أن كل تقديرات الاستخبارات الأمريكية والعديد من الاستخبارات الغربية بأن روسيا لن تقوم بذلك. ومع ذلك هم دفعوا بأوكرانيا إلى هذا المصير من تحت مسمى أنه لابد من أضعاف روسيا قبل إمكانية هجومها على الدول الغربية. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أوكرانيا تخسر مقدراتها، يتراجع عندها التنمية بشكل كبير، يعني يقتل شعبها وجنودها على الجبهات يعني يوميا، وهذا الأمر لم يعد سرا. يعني الدول الأوروبية نفسها تحاول إعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى أوكرانيا للمساهمة في الخدمة العسكرية. لذلك لو كانوا يريدون حلا لهذه الأزمة لكانوا حلوها. طبعا هناك تيار آخر يبحث عن السلام مع روسيا، ولكن هذا التيار يبدو أنه ضعيف وغير قادر على الحركة. يعني الثابت في الموضوع أن ذلك المعسكر الذي يدعم الحرب ضد روسيا والمستفيد من هذه الحرب وهذا الصراع مع روسيا ما زال يعني هو الأقوى، وهم يتبوؤون مناصب كبيرة. يعني أنا هناك كثير من التقارير يعني التي اطلعت عليها في العديد من وسائل الإعلام، في العديد من المراكز البحثية، يعني عندما نجد شخصية بارزة على سبيل المثال كفوندر لاين أو أنالينا بيربوك وزير الخارجية الألمانية لها مساهمة قصف صناعية عسكرية، عندما نجد ترامب نفسه، ترامب يعني الذي يصرخ على كل المنابر بأنه يريد يعني إنهاء الحروب في العالم والسلام وما شابه ذلك، يعني هو شريك في العديد من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقدم خدمات لأوكرانيا. لذلك علينا لا ننغر في بدعوته للسلام. الرئيس بوتين لم يوافق على أي اقتراح، لذلك نلاحظ أن الرئيس بوتين لم يوافق على أي اقتراح لتجميد الصراع أو إيقاف الحرب مؤقتا وما شابه ذلك، لأنه يعلم أنه لا يمكن الثقة بهم نهائيا. نحن مستعدون للسلام، ولكن السلام يجب أن يكون على أسس ثابتة وواضحة وطويلة الأمد. هذا هو الواقع. فيما يتعلق منظومات الدفاع الصاروخي وما شابه ذلك، هذا الموضوع أيضا يدخل ضمن هذا السياق. يعني إذا ذكرنا منذ عدة أشهر اقترحوا أيضا جدار المسيرات، وبحسابات فنية بالمناسبة، حسابات عسكرية دقيقة، يعني تبين أن هذه جدار المسيرات أيضا تستفيد منه بعض الجهات داخل الاتحاد الأوروبي. لذلك الموضوع هنا موضوع بزنس، موضوع تجارة يعني، وليس أكثر من ذلك، وليست قضية خوفا على الأمن الأوروبي. يعني أنهم يعلمون علم اليقين أن روسيا لن تهجم على أي دولة أوروبية إلا في حالة واحدة تتعرض روسيا لهجوم من قبل هذه الدول الأوروبية.
4: أيضا دكتور عاصف، أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد قررت أنه سيتم اعتبار من مارس عام 2027 منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا فقط إذا قاموا بأداء واجباتهم العسكرية. هل تقر أوروبا بذلك بوجود النقص الحاد في القوى العاملة لدى القوات المسلحة الأوكرانية؟ وهل يعد هذا القرار تعبيرا واضحا عن موقف أوروبا من مواصلة النزاع حتى آخر أوكراني؟
5: نعم، يعني هو أحد المشاكل الكبرى التي تعاني منها أوكرانيا هو نقص الموارد البشرية. يعني العديد من يوميا يعني عشرات الفيديوهات تبثها وسائل الإعلام حول عمليات تجنيد قسرية في كل المدن الأوكرانية، والكثير من الأحيان الناس يهجمون على على على على الضباط العاملون في شعب التجنيد وما شابه ذلك. يعني وقامت بالمناسبة في الفوف على ما أعتقد من الفوف قامت مظاهرة، ولكنها لم تتسع إلى بشكل كبير من الناس يعني تجاه هذه الإجراءات لتقوم بها أوكرانيا. وأوكرانيا نفسها أيضا يعني تحاول يعني الآن القول بأننا نريد تطوير المسيرات ومن أجل تعويض النقص في الجنود يعني على الجبهة. والأوروبيون بالمناسبة يعني حتى منذ عام 2023 حتى تكون الصورة واضحة بدأت هذه الأزمة تتفاعل. يعني نفسه بلينكن وزير الخارجية الأمريكي السابق زار بولندا في ذلك الفترة، لا أذكر بأي شهر، بحرف الواحد قال يعني على البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام أن تبث برامج مشجعة وبرامج مشجعة للأوكرانيين العودة إلى بلادهم من أجل الخدمة العسكرية. ورفضت السفارة الأمريكية وقتها مبالغ كبيرة بالمناسبة مكافآت لوسائل الإعلام التي تشجع الأوكرانيين على العودة. بعض الدول الأوروبية بدأت تقدم إغراءات للأوكرانيين يعني بآلاف الدولارات وآلاف اليوروهات بالأحرى من أجل العودة إلى أوكرانيا. هذا حقيقة هذا أزمة هذه أزمة حقيقية يعني الآن تعصف بأوكرانيا يعني غياب الشباب عن الساحة، عدم وجود الشباب في أوكرانيا، يعني تراجع الاقتصاد، تراجع الصناعة. وليس هذا فحسب، نفسه لينسي غراهام الذي قتل أو تقتل أعلم يعني منذ يومين، نفسه جاء زار أوكرانيا وقال بالحرف الواحد يجب تجنيد الجميع، كل أوكرانيا، كل الشعب الأوكراني تجنيده في هذه الحالة. لذلك على نتخيل لماذا هم يقومون بكل هذه الإجراءات. يعني الآن أوكرانيا يعني القيادة الأوكرانية يبدو أنها في حالة غيبوبة أو أنها غائبة عن المشهد أو أنها في حالة يعني تخدير. زيلينسكي أنا متأكد أنه خارج واقع يعيش، ولكن الأطراف الغربية تدفع بأوكرانيا إلى هذا المصير لأنهم حقيقة خائفون من المواجهة مع روسيا، لأن روسيا ستتقدم وتتقدم بالميدان، وهذا الشيء هم يعرفونه علم اليقين ولن تتراجع خطوة واحدة. ولكن السؤال الأكبر الذي لم يطرحه أحد منهم على الإطلاق، أين ستصل روسيا؟ وإذا روسيا ما ضمت كل هذه الأراضي ستفرض شروطها على الدول الأوروبية ولن يكون عندهم خيارات أخرى. لذلك خوفهم من المواجهة مع روسيا هو الذي يدفعهم إلى مزيد من تقديم المساعدات لأوكرانيا وإلى مزيد من تشجيع الشعب الأوكراني على الحرب. مع العلم أن المقابر في أوكرانيا تتسع يوميا، صور الأقمار الصناعية تؤكد أن أعداد القتلى في أوكرانيا كبير وكبير جدا، خلاف لكل ما تبثه يعني المؤسسات الرسمية في أوكرانيا.
4: ختاما دكتور، اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا أن السلطات الفرنسية تحتجز الناشطة الروسية آنا نوفاكافا دون وجه حق، سوى أنها كانت معنية برعاية حقوق الإنسان لا سيما في إقليم الدونباس. هل تعد هذه الممارسة القضائية في باريس جزءا من حرب إعلامية لإخفاء حقيقة جرائم نظام كييف عن الرأي العام الأوروبي؟
5: أستاذ محمد، يعني للأسف الحرب الإعلامية النفسية هي جزء لا يتجزأ من الحرب في الميدان، يعني هذا الأمر نعرفه، لأن يعني كل طرف من هذه الأطراف، طبعا روسيا تتبنى، يعني لو لاحظنا لو الخطاب الروسي، يعني أنا أدعو جميع من يسمعني من السادة المستمعين أن يراقب الخطاب الروسي، يعني سواء السيدة زخارفا أو لافروف أو بيسكوف أو الرئيس بوتين، كل دائما يعني نشعر أنهم عندهم خطاء هادي، خطاء عقلاني، لا يوجد فيه تحريض، لا يوجد فيه أي كلام نابي. نسمع الأطراف الغربية على سبيل المثال، أي تقريبا يعني وزير خارجية أو متحدث باسم الخارجية دائما كلمات نادية، كلمات غير دبلوماسية، طب يعني نلتقطها منهم دائما ونسمعها منهم دائما. وهذا يدل يعني دلالة قطعية على أن يعني الدول الغربية ما زالت يعني للأسف الشديد تشن هذه الحرب ضد روسيا على أمل أن تهيج الرأي العام العالمي ضد روسيا وتدينها وإدانة روسيا. هذا جزء من، هناك كثير من الناشطين بمناسبة، يعني حتى وكالة سبوتنيك كلها يعني ممنوعة من البث في كل الدول الأوروبية، يعني كل روسيا اليوم كلها ممنوعة من بث وسائل الإعلام الروسية، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فتحها في روسيا في الدول الأوروبية ممنوع أن تفتح صفحاتهم أيضا، صفحات وسائل الإعلام الروسية. للأسف الشديد هذا هو الواقع. وأي شخص سيقوم بنشاط يشعر به من الدول الأوروبية على أنه قادر على تغيير الرأي العام الأوروبي تجاه هذه الأزمة سيتم التعامل معه بقسوة للأسف الشديد، وستصبح هذه الشعارات التي يطرحونها، حرية الإعلام وحرية الكلمة وحرية التعبير، كلها لا قيمة لها ولا أهمية. للأسف يفسر يعني حرية التعبير يعني عندما يكون الإنسان ميول نازية أو ميول إرهابية، هذه حرية رأي وحرية التعبير. أما في مكان آخر إذا كانت المصلحة السياسية تتراقب تصبح يعني إرهاب يعني. والأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه. يعني على كل حال يعني صوت روسيا ما زال قويا، وهناك كثير من الأوروبيين الذين يستمعون إلى صوت روسيا، ولا يوجد مزاج أوروبي عام معادي لروسيا. روسيا ضاربة في التاريخ، لها جذور ثقافية عميقة، تاريخية عميقة، قدمت للإنسانية والحضارة، وإلغاء هذا الأمر غير ممكن بهذه السهولة. فرنسا تحديدا تحاول يعني الآن يعني وكأنها رشحت نفسها للمواجهة مع روسيا بالمناسبة، يعني عندهم نوع من، وفي ألمانيا وفي بولندا أيضا نفس الأمر، هناك نوع من التعبئة النفسية للشعب لشعوب هذه الدول من أجل مواجهة روسيا. لأن هناك يبدو إدراك من القيادات من قناة هذه الدول بأن شعوبهم غير مهيئة للمواجهة مع روسيا، ولا بد يعني من دائما التحريض والكذب والنفاق وما شابه ذلك من هذا الكلام ضد روسيا لكي يصدقهم الناس هناك في هذه الرواية بأن روسيا دولة معتدية وأنها ستهجم على أوروبا في المستقبل.
4: كان معنا مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، شكرا جزيلا لك. وإلى ملفنا التالي، حيث تبرز الجزائر بوصفها واحدة من أكثر الدول العربية إنفاقا على التعليم قياسا إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ووفقا لبيانات منظمة اليونسكو، ولا يعكس هذا الرقم مجرد زيادة في مخصصات قطاع اجتماعي، بل يحمل دلالات أعمق ترتبط بتحول تدريجي في فلسفة التنمية يقوم على بناء رأس المال البشري باعتباره ركيزة لتنويع الاقتصاد وتقليل الارتهان لعائدات المحروقات. وفي السياق، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لسبوتنيك:
6: هو ارتفاع ميزانيات التعليم في الجزائر يعود إلى النسبة السكانية أولا، وثانيا إلى محاولة الاستثمار في المورد البشري، لأن تبعات الاستعمار جعلت التربية والتعليم من أولويات الجزائر بعد الاستقلال من أجل محاربة الأمية وتعميم استعمال اللغة العربية وتشجيع تخصصات تقنية. ولهذا فالمورد البشري في الجزائر هو مهم جدا، وحتى الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي تستثمر في الجزائر وجدت في الكفاءة الجزائرية ورقة مهمة من أجل مضاعفة الثروات وتقديم أحسن الخدمات، وما حدث مع متعاملي الهواتف النقال والبنوك والشركات النفطية كلها نجحت في الجزائر بفعل توظيف المورد البشري الجزائري. والجزائر من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وعدد الجامعات الذي فاق 115 جامعة في تخصصات كبيرة جدا في إقبال إفريقي، هذا ما يؤكد لأن نوعية التكوين في الجزائر مهمة جدا. اليوم الكثير من الدول الأوروبية تعتمد على المورد البشري الجزائري في الطب، في الميكانيك، في براءة الاختراع، وعليه فالاستثمار في التربية والتعليم هو صراحة الأمر مهم جدا. ربما التأخر الاقتصادي خارج المحروقات في الجزائر هو الذي عطل الاستفادة من المورد البشري الجزائري، ولكن اليوم مع بروز المؤسسات الناشئة وبروز تظاهرات العلمية العالمية التي أبدع فيها الجزائريين، كل هذا سوق للرأس المال البشري الجزائري المتواجد في مختلف دول العالم والذي يحقق براءة اختراع ويقدم قيمة مضافة للولايات المتحدة الأمريكية والسيليكون فالي وكندا والدول الاتحاد الأوروبي. اليوم الجزائريين منتشرين بقوة في ريادة يعني براءة الاختراعات في مختلف الجوانب، وربما إنشاء مجلس أعلى علمي للعلماء الجالية الجزائرية في الخارج هذا اعتراف بدور النخبة ودور العلماء في قيادة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والاستفادة من تجاربهم، ولما لا تحقيق براءة اختراع هنا في الجزائر. ولهذا ثمار التعليم والرهان على المدرسة هو يظهر بأنه استثمار مكلف، ولكن توظيف هذه الموارد البشرية مستقبلا قد يجعل البلد يحصل أضعاف مضاعفة ما استثمرته في التربية والتعليم، لأن المثل القائل بأن إذا لم تستثمر في التعليم في التربية والتعليم فإن تكاليف الجهل ستكون مضاعفة. ولهذا اليوم صراحة الجزائر حققت كثير من الاستثمارات في هذا الجانب، وبالتالي فالرهان على المورد البشري هو رأس مال حقيقي. أعتقد بأن الجزائر اكتشفت هذا الأمر خاصة في ظل الرهانات الدولية وشيخوخة كثير من المجتمعات وارتفاع تكاليف التعليم في الكثير من الدول، يجعل من تجربة الجزائر مرجعا مهم.
4: من الجزائر إلى ليبيا، حيث يمتلك القطاع الزراعي في ليبيا مقومات كبيرة تؤهله ليكون أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، في ظل مساحات زراعية واسعة وتنوع مناخي يسمح بإنتاج محاصيل متعددة، فضلا عن موقع جغرافي يمنح البلاد فرصا واعدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتوسيع صادراته. لكن ما تزال هذه الإمكانات بعيدة عن الاستغلال الأمثل في وقت تتزايد فيه حاجة ليبيا إلى تعزيز أمنها الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ يواجه القطاع الزراعي سلسلة من التحديات المتراكمة أبرزها نقص البنية التحتية الزراعية وشح الموارد المائية وارتفاع أسعار المستلزمات للإنتاج وضعف التمويل والاستثمار. بهذا الصدد قال الأكاديمي الليبي ناصر داود لسبوتنيك:
7: نحن نعرف أن الإنتاج الزراعي في ليبيا يعتمد على الأرض الصالحة للزراعة ويعتمد على الموارد المتوفرة المالية والمادية، وكذلك أهم عامل هو اليد العاملة الكفؤ والمدربة والإدارية في نفس الوقت. نحن في ليبيا أنا في نظري أن بالدرجة الأولى لعدم النجاح أو نمو إنتاج زراعي في ليبيا هو عدد السكان وعدم توفر يد العاملة أهم أسباب فشل أو منقوش فشل أو أهم أسباب اللي كانت تعايق دون النمو إنتاج زراعي في ليبيا وتطوره. رغم أن المشاريع كثيرة من أمثلة ذلك مشروع جبل الأخضر في الفترة التي قاد فيها بشير جودة هذه النهضة الزراعية في الفترة ذلك، قام باستصلاح مجموعة من الأراضي الزراعية في الجبل الأخضر، وبإضافة إلى تسييج ودعم الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وإقامة عليها بنية تحتية سواء من ساكن أو حظائر أو توفير آلات أو مصادر مياه. وقامت في خلال هذه الفترة سلمت إلى السكان القاطنين بهذه المنطقة، وتم ترشيدهم في استخدام كيفية استخدامها وكيفية التعامل مع التقنيات الزراعية ومع الآليات ومع البذور ومع التربة، والحق قيمة عديد من المعاهد وقيمة عديد. لكن للأسف هذا المشروع ما طلع من هنا نين خسر من هنا آخر. أنا في نظري إن كانت الأسباب الأولى وراء هذا المشروع إن اليد العاملة الكفؤة والمدربة انتهت مع عش طورة الأجيال، المعاهد مع عش كمة تقنية بالدرجة الأولى ومع عش ما في اهتمام بالزراعة، والدولة اتجهت إلى النفط واتجهت إلى أمور سياسية وفي الوقت الذكاهي وكما تمتد على الاقتصاد الريعي وكما في العامل الثاني هو أنا نقول لك إن كان توزيع المزارع خاصة في جبل الأخضر هذه كانت الموضوع مجاني. فمثلا لو كان قامت المشاريع الزراعية ودعمها للمزارعين كان في على هيئة قروض زراعية، لكان مثلا المزارع ملزوم بأن يقوم وينتج بزراعة لغطي قروض وسد القروض. لكن إن الملكية الأرض وتخصيص قانون معين لحق الانتفاع فكان عائق دون نمو الإنتاج الزراعي.
4: وفيما يتعلق بأزمة المياه قال داود:
7: ليبيا لا يخفى العالم كلنا أن مصنفة من المياه من دول مناخ انحار وأنها فقيرة في المياه، رغم أن وجود خزانات جوفية معتمدة على تغذيتها في الأمطار، لكن نسبة المياه هذه مهددة بالنضوب. فمثلا في مشروع الجبل الأخضر لكي يقام الزراعية مشروع النهر الصيني العظيم ذهب إلى أقصى الصحراء في الصحراء الكبرى وقام مشاريع زراعية فيها الصحراء الكبرى، وقام وكلف بنية تحتية وتوصيل طرق وكهرباء. هذه مشاريع نعرف أن ليبيا كلهم الأغلبية في الشمال، نسبة فوق 70% أو 80% من سكان ليبيا على الساحل. هذه المشاريع هي مشاريع استراتيجية ومشاريع تفيد الدولة، لكن المناخ الحار في المنطقة هذه والبنية التحتية الضعيفة في نفس الوقت عدم توفر المطارات والقطارات التي تسهل نقل البضائع ونقل العمال كان عائق في البنية التحتية، ضعيفة البنية التحتية، خاصة إن تعتمد أن الطرق المعبدة بالأسفلت هي وسيلة أو بنية تحتية. فالبنية التحتية تعتبر بنية تحتية غير آمنة، وكانت من أسباب أو غير مريحة، فكانت من أسباب فشل هذه المشاريع. كما أن السكان في هذه المنطقة عندهم لم توفر سبل الحياة اللي تمكنهم من الاستثمار ومن من من من الاستقرار في هذه المنطقة والتطور، من مزيد هذا ينعكس على الإنتاج الزراعي. أما في المياه في هذه المنطقة ممكن صالحة بعض أنواع نباتات وغير صالحة بعض المحاصيل أخرى، ولهذا يعتبر لكن يعتبر حل لمشكلة حلت مشكلة لأن الدواء الزراعية حلت مشكلة بعض توفير الإعلاف والحبوب، لكن للأسف أن هذه البنية ما زالت ضعيفة إلى الآن، وحتى اليد العاملة في هذه المنطقة غير كفو أو غير متوفرة أو لا تغطي الإنتاج المطلوب.
4: وعن السياسات الحكومية والاستثمار أضاف داود:
7: ليبيا الحق إنها رغم وجود خطة استراتيجية من أهل الإدارة الإنجليزية وأهل المملكة الليبية في التطور ووضع خطوات ووضع مثلا إن خطط خماسية في مثلها مثل البنية التحتية في الزراعة مثل البنية التحتية، فالسياسة الحكومية تعتبر أن ليبيا مرت بحقبة سياسية صعبة أهملت الجانب الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، اعتمدت على الاستيراد والاستهلاك، كان الإنتاج المحلي ضعيف، الزراعة اقتصرت على محاصيل معينة، دولة ما فكرش أنها تستثمر أو في العمالة المحلية أو حتى تسترد عمالة أجنبية وتطور منها وتعطيها المجال في أنها تستثمر وتنتج وتكون تقتصر على ضرائب أو نسب معينة. وكانت سياسات حكومية في من سواء في الصعيد السابق أو الحالي سببا في عدم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وكما أن عدم توفر البنية التحتية والمناخ المناسب والسياسي والملائم، وحتى ما فيش قاعدة كانت اقتصادية يسرد عليها المستثمر أو طبعا. كما أن حتى المعاملات المصرفية مع الداخلية مع الخارجية في فترة ليبيا كانت صعبة، ولهذا لابد من اكتساب ثقة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي عن طريق تحسين هذه الخدمات والسياسات وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لذلك.
4: نتابع معكم مستمعينا ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي أكون معكم فيها أنا محمد الكشك، وإلى الشرق الأوسط، حيث علق المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على الهجمات الأخيرة على محافظة بوشهر الإيرانية، قائلا إن الضربات على محطات الطاقة النووية في المحافظة قد تكون لها عواقب كارثية. حول هذا الموضوع قال مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي:
8: الاستهداف الأمريكي لأي من المنشآت النووية الإيرانية قد ينتج عنه إشاعات بالطبع تتسبب في مشكلات على المستوى البيئي والمستوى الإنساني، ليس فقط على مستوى الداخل الإيراني أو على مستوى المواطن الإيراني، بل يمتد أيضا إلى الدول المنطقة ودول الخليج القريبة والملاصقة بشكل أو بآخر لإيران، وهذا سيكون تصعيد في غاية الخطورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يعني يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد في هذه الحرب التي بدأت منذ فترة طويلة ولم تتوقف، يعني كل يوم تزداد وتيرة الأمور تصعيدا أكثر مما كانت عليه نتيجة لحالة من عدم الثقة ما بين الطرفين وما إلى ذلك. ولكن استمرار أو محاولات الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال أن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية سيؤثر سلبا على كافة المسارات، ستنهي تماما مسألة مسار المفاوضات. استهداف البنى التحتية بشكل عام في إيران سيكون له مخاطر كبيرة جدا على هذه الحرب وعلى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الخليج بالتحديد، لأن الرد الإيراني يعني وفقا لما يحدث على أرض الواقع نرى أنه تصعيد مقابل تصعيد وخطوة مقابل خطوة من قبل الطرف الإيراني. استهداف البنى التحتية لإيران سيؤدي بكل تأكيد إلى استهداف البنى التحتية لدول المنطقة وإلى دول الخليج بالتحديد، وقد يعني حذرت إيران من هذا الأمر في السابق في أثناء 40 يوما الأولى لهذه الحرب، عندما كان يهدد ترامب باستهداف البنى التحتية لإيران. كانت إيران تؤكد أن البنى التحتية أيضا لدول المنطقة ستكون أهدافا مشروعة لها في حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. فقيام مثل هذه الأمور سيشعل المنطقة أكثر مما هي مشتعلة بالفعل في هذا التوقيت، وسيؤدي إلى كوارث على كافة المستويات، سواء كان المستويات المناخية الإنسانية وما إلى ذلك.
4: طلبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في ختام زيارة ميدانية استمرت أسبوعا وشملت عددا من المحافظات السورية السلطات المعنية بكشف مصير المحتجزين والمفقودين وضمان احترام حقوق المحتجزين، معربة عن قلقها من استمرار حالات الاحتجاز المطول دون مراجعة قضائية وصعوبة حصول العائلات على أي معلومات بشأن ذويها. بهذا الصدد قال أستاذ القانون الدولي العام الدكتور عامر فاخوري:
9: سوريا لا تحتاج إلى عدالة انتقامية، لكن سوريا تحتاج إلى عدالة انتقالية حقيقية. ليش؟ لأنه الانتقام قد يرضي الغضب الشعبي، قد يرضي أهالي الضحايا، لكنه لا يبني دولة، لا يمكن أن يعيد الثقة بالقانون. يمكن ينقل البلاد لمرحلة في الانتقام، قد ينقل البلاد إلى مرحلة يعني من التصفية والفوضى. لذلك التحدي أنا بتقديري أمام السلطات السورية الجديدة ليس فقط محاسبة مسؤولي النظام السابق، لكن بناء مسار قانوني بضمن إنها تكون المحاسبة واحد عادلة، تكون المحاسبة فردية، وتكون المحاسبة المهم جدا تكون محاسبة شفافة، وما تتحول هاي المحاسبة إلى زي ما بيقول البعض لعقاب جماعي أو طائفي أو حتى سياسي. أنا أعتقد إنه التحدي الأساسي أمام السلطات في سوريا هو الانتقال من منطق الانتقام إلى منطق العدالة. لا يمكن مرة ثانية بعيد، لا يمكن بناء دولة جديدة من خلال الإعدامات الميدانية، من خلال تصفية المسؤولين النظام السابق من دون محاكمات مهما كانت خطورة الاتهامات الموجهة إليهم. المطلوب أولا، لأنه نرجع لسؤال حضرتك، المطلوب أولا إصدار قانون واضح شامل للعدالة الانتقالية. هذا القانون يحدد اختصاصات المؤسسة المسؤولة عن المحاسبة، بضمن استقلال السلطة التنفيذية وبضمن استقلال الأجهزة الأمنية. لازم أيضا نأخذ بعين الاعتبار أنه التحقيقات يجب أنها تشمل جميع الانتهاكات التي ارتكبت مهما كان الأشخاص اللي ارتكبوها. ليش؟ لأن العدالة الانتقائية، أنا أقول العدالة الانتقائية، راح تفقد الأحباء في سوريا ثقتهم، وقد يمكن تفقد حتى ثقة المجتمع الدولي. أمر آخر لازم على السلطات الجديدة في سوريا تعرفوا أنه يجب أن تكون المسؤولية فردية. بمعنى آخر، لا يجوز اعتبار كل موظف وكل عسكري عمل في مؤسسات النظام السابق مجرم. يجب التمييز بين من أصدر الأوامر أو من شارك في التعذيب، من شارك في القتل، من شارك في الإخفاء القسري، وبين الموظفين الذين لم تثبت مشاركتهم في الجرائم. لا نستطيع أن نقول أنه كل شخص كان ينتمي لحزب البعث سوف يتم محاكمة. هذا الكلام لا يمكن أن يكون هذا الكلام، لأنه الجميع كانوا تحت أمر واقع، وبالتالي المسؤولية يجب أن تكون مسؤولية فردية. ونقطة ثالثة أستاذي نغم، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لابد من حصر الاعتقال والتحقيق في مؤسسات الدولة الرسمية. لا يجوز وغير مقبول أبدا أنه نسمح لأي جماعة مسلحة أنها تنفذ الاعتقالات أو تنفذ التصفيات مهما كان اسمها. كل شخص يتم توقيفه يجب أن يسجل رسميا، يجب أن يعرض على القضاء، يجب أن يتمكن من الاتصال بمحاميه والاتصال بأسرته. وأمر آخر، يمكن هاي النقطة أيضا بعتقدها مهمة جدا، يجب التحقيق في أي إعدام صار خارج نطاق القانون، حتى لو ارتكبوا أفراد تابعين للسلطة الجديدة في سوريا. الرسالة يجب أن تصل إلى السوريين إنه المرحلة الجديدة لن تعيد إنتاج ممارسات المرحلة السابقة. احنا بنعرف جميعا شو كان يصير في المرحلة السابقة، واحنا ما بدنا نعيد نفس الأخطاء اللي صارت في المرحلة السابقة. لا أحد فوق القانون. يعني باختصار، العدالة الانتقالية الناجحة لا تعني التساهل مع الجرائم، لا، اللي ارتكب جرائم يجب أن يحاسب، لكن لا تعني أيضا محاسبة المجرمين. يعني لابد أنك إذا أردت أن تحاسب لازم يكون في عندك أدلة، ولازم يكون في عندك محاكمات عادلة، ولا يجب أبدا أن يكون هناك
4: أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن دائرة اللجوء في قبرص سحبت صفة اللجوء عن 45 شخصا بينهم 80 سوريا في إطار مراجعة ملفات الحماية الدولية بعد التطورات التي شهدتها سوريا. بهذا الصدد قال الخبير في الشأن الأوروبي المحلل السياسي الدكتور ماجد دبسي:
10: فيما يتعلق في عملية في هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة القبرصية هي انتهاك واضح وفاضح للقانون الدولي الإنساني. أما عن مسببات هذه الخطوة فهي ليست بعيدة عن التحولات السياسية والصراعات السياسية التي تجري في المنطقة. كما تعلمون أن قبرص لها يعني صراع أولا تاريخي فيما يتعلق بقبرص التركية والعثمانية مع الدولة التركية، رغم أن اليونان وتركيا هما عضوان في حلف شمال الأطلسي. تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من انعقاد القمة الأطلسية التي عقدت في إسطنبول، وبالتالي هي ليست بعيدة عن هذه الأجواء، بمعنى أنه كما تقول المعلومات أنه عرض على الأتراك صفقة مقابل يعني التحكم في الوضع الداخلي السوري، وعلى ما يبدو أن تركيا لاعتبارات تعنيها داخليا لا تستطيع أن تلتزم في هذا الجانب، إلى جانب أنها هناك صراع خفي حول المصالح الاقتصادية والغازية النفطية والغازية فيما يتعلق ما بين الكيان الصهيوني وإسرائيل. وبالتالي استخدام هذه الورقة ورقة الطرد أو إلغاء اللجوء لهذا العدد من السوريين يندرج في هذا السياق، هذا أولا. أما فيما يتعلق باللجوء السياسي للألفين فهذا الوضع ربما يكون له جانب من هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت لكل دولة ذات سيادة هناك قوانين يعني اللجوء السياسي واللجوء السياسي واللجوء الإنساني. لكن أعتقد أن يعني أن هذا الموقف الرفض لهذا العدد من السوريين يندرج في سياق هذه التحولات بين يعني الطرفين، وهذا يعني ما أعتقد أنه هو السبب الأساسي فيما يتعلق بهذه الخطوة الغير إنسانية في وجه السوريين.
4: أفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل ترصد بقلق متزايد المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا في ظل التقارب الاستراتيجي المتسارع بين القاهرة وأنقرة، وهو ما قال عنه الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديه.
11: طبعا الأسباب متنوعة، نتحدث عن قوتين إقليميتين كبيرتين في منطقة الشرق الأوسط مصر وتركيا، أيضا جيوش مصنفة من أقوى جيوش العالم ولها ترتيبات عالمية. نتحدث عن تعاون مصر تركي حتى واتفاق مصر تركي أبرم عقب هذه المفاوضات على صعيدين العسكري والأمني. كل هذه الأمور من المؤكد أنها تقلق دولة الاحتلال التي كانت تحاول أن تثير كثير من المخاوف والقلق في منطقة الشرق الأوسط وتخلق عديد النزاعات وعديد الصراعات. إضافة إلى ذلك، هذا التعاون سيصب في مصلحة منطقة الشرق المتوسط، ليس فقط على صعيد الذي نتحدث فيه على صعيد الشرق الأوسط، ولكن حتى على صعيد الاستقرار والأمن في منطقة الشرق المتوسط الذي تتمتع بقدرات اقتصادية وغازية مهمة ثناء أو بدأت تحظى باهتمام دولي وخاصة في مجال الطاقة. نتحدث أيضا أن الطرفين المصري والتركي ليس فقط هذا التعاون على الصعيد العسكري، ولكن أيضا هناك تعزيز للشراكة أو التعاون على الصعيد الاستراتيجي وخاصة في المجال التعاون السياسي والرؤية لدعم الاستقرار الإقليمي. سنلاحظ أن مصر وتركيا يلعبان دور فاعل على سبيل المثال في تهدئة الملف الإيراني والسعي نحو وصول إلى اتفاق يبرم بين الولايات المتحدة وإيران يضمن وقف هذه الحرب على يعني بما يتعارض مع مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي أو يتعارض مع رؤية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترغب في أن تستمر هذه الحرب أو هذه الصراعات. سنلاحظ أيضا أن التعاون المصري التركي له أبعاد أخرى من صفقة سياسية، ولكن أيضا هناك تعاون اقتصادي. إذن نحن نتحدث على أن هناك رؤية شبه مكتملة بين الطرفين المصري والتركي في عدد من مجالات التعاون، وربما يمكن أن توصف بأنها شراكة استراتيجية كاملة. نتحدث عن تعاون عسكري وأمني، نتحدث عن تعاون اقتصادي، نتحدث عن تعاون سياسي، هناك تبادل ثقافي كبير جدا بين البلدين والتاريخ من الثقافة والتعاون. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه التحركات وهذه الرؤية تثير مخاوف دولة الاحتلال المؤكد، وتثير أيضا حالة عدم أو حالة نوع من الذعر داخل دولة الاحتلال، لأن دولة الاحتلال كانت تستفيد كثيرا من أن ألا يتوافق الطرفان، من أن تحدث حالة من الاضطراب في المنطقة وفي الشرق الأوسط، وبالتالي تكون هناك نوع من استفادة دولة الاحتلال بوجود حالات عدم الاضطراب وحالات الخلاف في المنطقة الشرق الأوسط.
4: كشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف اليهود الأمريكيين تحت سن 35 يوافقون على أن حل الدولة الواحدة ثنائية القومية التي تجمع اليهود والفلسطينيين هو الحل الأمثل للصراع. بهذا الشأن قال مدير مركز حريات الدكتور حلمي الأعرج:
12: ذلك لأن الإدارة الأمريكية لا تريد هذا الحل إلى الآن، ولا تريد للشعب الفلسطيني تقرير مصيره سواء في إطار دولة مستقلة أو بمفهوم حل الدولتين. وحكومة نتنياهو هي تجاهر وتفاخر بأنها نجحت منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه الأصوات المقدرة هي تتنامى وتزداد قوتها باضطراد في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في أوروبا وعلى صعيد المجتمع الدولي، لأن هؤلاء اليهود بما في ذلك المنظمات التي تستوعبهم والجمعيات قد توسعت بأضعاف مضاعفة منذ 7 أكتوبر، لأنهم اكتشفوا بأم أعينهم أن دولة إسرائيل التي تتشدق بالديمقراطية وتقدم نفسها كضحية الآن هي دولة تمارس جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، وبإقرار من محكمة العدل الدولية، بمعنى لا يوجد ما تحاول تسويق حكومة نتنياهو بأن هناك نزعة يعني اللاسامية التي تستخدمها حكومة الاحتلال كذريعة في محاربة الرأي الآخر. اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمم المتحدة، المقررين الخواص في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، الجنايات الدولية التي قررت اعتقال نتنياهو وجالانت بتهمة جرائم حرب. إذن هؤلاء جميعا تأثروا بما ترتكب حكومتهم أو دولتهم أو إسرائيل من جرائم، وأيضا يعني هذا التحرك الدولي الشعبي للجماهير في كل عواصم العالم بما في ذلك في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا أثر على وعي هؤلاء بما في ذلك على وعي يعني المنتسبين للحزب الديمقراطي وأيضا في أوساط الحزب الجمهوري. هناك نسبة عالية اليوم وحسب استطلاعات الرأي وحسب وسائل الإعلام وحسب تصريحات لأعضاء كونغرس في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، وكان آخرهم الذي يعني أجرى مقابلة مع مذيعة إسرائيلية قال لها بالحرف الواحد بأن إسرائيل اليوم معزولة ومنبوذة، خسرت العالم، خسرت أمريكا، خسرت أوروبا، وخسرت المجتمع الدولي، ولم تكسب إلا أرض الصومال. هذا هو ما هو سائد اليوم على مستوى الرأي العام العالمي، ويتأثر به بشكل خاص الرأي العام اليهودي، لأن هؤلاء أيضا يدفعون ثمن سياسة حكومة إسرائيل.
4: وفي إفريقيا وخاصة في السودان، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أحد أكبر التهديدات أمام عودة ملايين السودانيين إلى مناطقهم، وهو ما قالت عنه الخبيرة في الشؤون الإفريقية الدكتورة هبة البشبيشي.
13: الحقيقة طبعا يعني إحنا عندنا أزمة كبيرة الحقيقة في التعامل مع قضية الألغام، لأن ما فيش الوعي الكامل بهذه الأزمة وبخطورتها وبتأثيرها على حياة البشر وعلى حياة أو على الحياة الطبيعية عموما. يعني حولوا في ألغام لا هيبقى في حيوانات ولا هيبقى في زرع ولا هيبقى في رعاية بشرية لأي ما يكون في هذا المكان. طبعا بينتقل الإنسان أو بيخرج من هذا المكان بعد إصابات متعددة ووجود ضحايا لهذه الألغام اللي أثرت الحقيقة على مجتمعات كتير. يعني الحقيقة احنا عندنا اماكن كتير على مستوى العالم فيها التأثير ده، وكانت مصر من اهم الدول اللي عانينا سنوات من الاف الالغام سواء في منطقة العالمين او يعني منذ الحرب العالمية. الحقيقة ومصر بتعاني من وجود عدد من الالغام في الصحراء المصرية. ايضا مسألة الالغام اثرت على عدد كبير من الدول، ومنها طبعا مباشرة في الازمة السودانية احنا شفنا انها اثرت على وجود السكان وحركة السكان والهجرة الطبيعية للسكان والحيوان في السودان، وبالتالي هي أزمة كبيرة لا يمكن حلها عن طريق طرف داخلي. يعني مهما حصل احنا مش هنقدر نقول ان ممكن جهة

0: صعوبة الحصول عليها بالنسبة للحكومة السودانية، بخلاف أنها مش أولوية. خلينا يعني نكون صرحاء مع نفسنا، مش أولوية بالنسبة للحكومة السودانية أنها تصفي الأماكن اللي حصل فيها هجرة للسكان من الألغام اللي بتمنع عودتهم مرة أخرى إلى هذه المناطق. لا، مش أولوية عند الحكومة السودانية الحقيقة. يعني إحنا شايفين أن ما زالت الحرب مستعرة، ما زال الطرفين لم يحقق أي منهما إنجاز، وإن كنا بنشوف أن الفريق يعني البرهان أو الجيش الوطني السوداني حقق بعض الإنجازات، وقام بطرد عدد من قوات الدعم السريع خارج المناطق المهمة جدا والمهم إحكام السيطرة عليها حول الخرطوم وما حولها الحقيقة، وصولا إلى كردفان في منطقة الغرب السوداني. لكن يعني لسه لم تحسم المعارك بعد يعني، ومسألة الألغام هو أمر مهم قوي بيمنع العودة الطبيعية للسكان إلى مناطق إقامتهم اللي هم هاجروا منها نتيجة لهذه الحرب. لا، مش دلوقتي هتتحل. في مشكلة في السودان، في مشكلة إزاي حلها؟ حتى الآن لا توجد خريطة واضحة لحل هذه الأزمة.
1: توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع عدد السكان إلى 43,300,000 نسمة بحلول عام 2060، مقارنة ب 36,800,000 في 2024، محذرة من ازدياد الشيخوخة وتراجع سكان القرى. حول هذا الموضوع قال المستشار الدولي الخبير في التخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد أمين سامي:
2: أولا يجب أن نعرف أن المغرب لا يتجه بحلول 2060 إلى أن يصبح كلهم مجتمعا أو أغلبية السكان مسنة بالمعنى العددي. فالسيناريو المتوسط حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهي المندوبية الاستراتيجية والمكلفة بالإحصاءات، تظهر أن سترتفع حصات من تبلغ أعمارهم فوق 60 سنة من 13% أو 13.6% سنة 2024 إلى حوالي 25.2% سنة 2060، وبالتالي أي نحو الربع السكان. وبالتالي يمكن القول أن أن يتجه المجتمع المغربي فعلا أن يصبح مجتمعا متقدما في الانتقال الديموغرافي، بحيث سنلاحظ خصوبة دون مستوى الإخلال، قاعدة شبابية أضيق، عمر أطول، نمو سكاني شبه متوقف مع تمركز حضاري. فاليوم على مستوى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية يمكن القول أن من التداعيات الأولى هناك تباطؤ النمو الاقتصادي الممكن. النمو الاقتصادي طويل الأجل ينتج بصورة مبسطة عن ثلاث عناصر: عدد العاملين في إنتاجية العامل، في حجم الرأسمال، والتكنولوجيا. فبالتالي عندما يتباطأ نمو السكان في سن العمل، لن يعود بإمكان الاقتصاد الاعتماد على وفرة اليد العاملة لتسهل الإنتاج، فبالتالي سيصبح النمو مرتبطا أساسا برفع إنتاجية الفرد وزيادة مشاركة النساء وإدماج الشباب الغير ناشطين وتطوير التكنولوجيا. وبالتالي اليوم يمكن القول أن المغرب سيعيش في الوقت نفسه بطالة أو ضعف تصعيد في المدن، مع نقص حاد في العمالة داخل الفلاحة وبعض المهن اليدوية والمجالات القروية. وبالتالي اليوم لن يكون الخصاص عدديا فقط، ولكن سيكون الخصاص أيضا في المهارات والمكان وأيضا التوقيت.
1: وإلى ملفاتنا التالية، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية وحث الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه الحملة في ظل تصعيد إدارة ترامب ضد هذه المؤسسة الدولية. بهذا الصدد قال الخبير في القانون الدولي الدكتور علي فضل الله:
3: يعني تمكنت الولايات المتحدة والغرب إجمالا، أو يعني أوروبا بالتحديد، أوروبا الغربية بالتحديد، من شل عمل هذه المحكمة. يعني أود التذكير بكلام المدعي العام كريم خان عندما قيل له أن هذه المحكمة مختصة بروسيا وأفريقيا فقط. يعني أين عندما تحركت هذه المحكمة مثلا في موضوع فلسطين وأرسلت إشارات للأنتربول بملاحقة أو توقيف نتنياهو وجالنت، قامت القيامة الأمريكية وشهد

0: أدنى بذلك موقفا سلبيا أمريكيا للغاية. وهو على كل حال الولايات المتحدة الأمريكية غير منضمة لهذه المحكمة، وسمعنا جميعا كلام دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه المحكمة، وكلام روبيو الأخير حول تفكيك المحكمة إذا لزم الأمر لبنة لبنة، هو دليل على يعني استخفاف أمريكي كبير بكل هذه التعهدات الدولية المعروفة بالقانون الدولي التي هي بتشكل الأساس لانتظام العلاقات بين الدول. لأنه بتدمير القانون الدولي وبتدمير أسس التقاضي الدولي رغم الملاحظات عليه، البديل هو الفوضى ويحكم فقط الأقوى.
1: قال رئيس وكالة ناسا جاريد آيزكمان إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الخصوص قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إيميل أمين:
2: الأمريكيون يدركون تمام الإدراك أن روسيا الاتحادية لها باع كبير في الفضاء الخارجي. الأمر الآخر المحطة الدولية، روسيا تكاد تكون يعني المحرك الرئيس والفاعل فيها. ليس سرا نذيع أن هناك قصور في البرامج الفضائية الأمريكية رغم كل الضجيج الذي نسمعه. هم يعلمون تمام العلم أن الروس لديهم الأدوات ولديهم الرؤى، والأهم لديهم العلم الفيزيائي في الفضاء. لكن في تقديري أن هناك أمر آخر، الأيام القليلة الماضية لفت انتباهي وقد تناولت بالكتابة تسريبات لدى القوة الفضائية الجوية الأمريكية والألمانية تقول بأن الروس يسعون إلى وضع أسلحة نووية في مدار 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض. هل هذا الكلام صحيح أم أنه غير صحيح؟ الأمر طبعا يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من التفاهم، ولكن يبدو أن الفكر الأمريكي يستخدم منظور لا تحارب الحقائق بل تعامل معها. فعوضا عن أن تكون هناك منافسات ومنازعات وتشارعات في الفضاء الخارجي، يمكن أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون، لا سيما أن الروس والأمريكيين يدركون تمام الإدراك أن الصين قادمة وقادمة بقوة شديدة وبحضور واسع ونفوذ في الفضاء. وهذا أمر في كل الأحوال يعني روسيا تتحسب له والولايات المتحدة الأمريكية تخشى منه كل الخشي.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
3: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. اعتذر وزير الطاقة السوري محمد البشير للمواطنين عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزى الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي. وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع لطبيعتها. ووفقا لتصريحات الوزير البشير فإن الأزمة بدأت خلال الفترة التي سبقت تخفيض الأسعار، حيث استبعدت شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنع طرحها في الأسواق مع تداول معلومات عن قرب تخفيض الأسعار، مما دفع عددا من أصحاب المحطات لتخفيض استجرار المواد تجنبا للخسائر. كما أحجم كثير من المواطنين عن التعبئة انتظارا للأسعار الجديدة المخفضة. ولمواجهة هذا الوضع أوضح البشير أن وزارته ضاعفت كميات التزويد وسرعت عمليات النقل والتوزيع وكثفت الرقابة، مما أسفر عن تنظيم 179 ضبطا خلال الأسبوع الماضي، شملت مخالفات وإغلاق محطات ومستودعات ثبت تورطها. فإلى أي مدى نجحت هذه الإجراءات في إنهاء أزمة الوقود في سوريا؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من دمشق، المستشار والخبير الاقتصادي عامر ديب رئيس مجلس النهضة السوري، والكاتب والمحلل السياسي السوري بكور عاروب. مرحبا بكما. وأبدأ معك أستاذ عامر وأسألك، لماذا تفاقمت إذن أزمة الوقود في سوريا بعد قرار الحكومة خفض أسعار المحروقات؟
7: هلا خلينا نحكي بالأمر بشكل واضح. قرار تسعير المحروقات بالليرة السوري أو تخفيض المحروقات ما له علاقة بموضوع أزمة البنزين، وكل ما يشاع عن هذا الموضوع هو غير صحيح. ليش؟ لأنه نحن نعلم في المرحلة السابقة كان يكون في ارتفاع لسعر المحروقات وينخفض سعر المحروقات وما تصير أزمة. ثانيا الانخفاض الأخير سوق له عبر المؤثرين الذين يسوقون لبعض القرارات تبع السلطة، طبعا 90% ما عنده باك جراوند عن الخلفية المؤسسة والقرارات، كانوا عم يحضروا انه في تخفيض للبنزين أو للمحروقات أو للمشتقات قبل بأسبوع قبل بعشرة أيام، وهذا أجا بعد توقيع مذكرة التفاهم مع بين ترامب وبين إيران. نحن اليوم حسب التصريحات الرسمية 80% من المشتقات عم تجي من روسيا، فالأزمة كمان اللي صارت بروسيا أزمة المشتقات وضرب المصافي والطوابير وإيقاف الإمدادات أدى كمان لوجود هاي الأزمة. هي هذا السبب الرئيسي. تاني شغلة المركزية في هذا الموضوع وتغييب القطاع الخاص عن هذا العمل أدى لوجود هذه الفجوة. اليوم الحكومة السورية لديها العديد من الملفات، لديها العديد من الأولويات، مثل ما بيقولوا عنا بالشام، يعني ما فيك تحمل أكثر من بطيخة بإيد واحدة. فالاعتماد على القطاع الخاص في قطاع حيوي كما يحدث في دول الخليج عنده وفرة نفطية وعنده نائب في شركات توزيع المشتقات واللوجستيات، فيجب العمل على هذا الموضوع لتلافي هذه الأزمة التي ليست الأولى. فكان في قبل أزمة غاز لسه من فترة شي أشهر يعني ماضية.
6: لكن هل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية ومنها زيادة عمليات ضخ البنزين أنهت الأزمة نهائيا؟
7: هلا شوف، الأزمة من أسبوع خفت، لكن كثير من التقارير الإعلامية من المستهلكين تتحدث عن عدم الجودة في نوعية البنزين وعدم كفاءته، يعني مما أدى إلى اليوم شفنا كثير أعطال بسيارات العالم. فعلى ما يبدو هناك دائما توفير المادة بجودة عالية واستمرارية هذا الموضوع هو من نقول إذا انحلت الأزمة. يعني أنا اليوم لما بيقول حليت أزمة فبدي أشوف على مدى شهر هل ستنتظم التوليدات، هل المادة جيدة؟ أما إذا المادة كما يتحدثون وأنا وصلت المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة هو مشكور تعاون مع هاي المعلومة، يعني أدى إلى أعطال ومادة سيئة، فما أعتقد أن الأزمة حلت بشكل جذري وإنما هي حلول مؤقتة بهذا الموضوع. وأنا أعلم أن وزارة الطاقة اليوم تعمل على حل هذه القصة، لكن التحديات قدامها كبيرة والحلول قليلة يعني غير متوفرة، خاصة في موضوع شراء شحنات المشتقات البترولية وإلى آخره من هذا الأمر، والتعقيدات المناقصات التي تحدث أدى إلى تأخير كثير وفي موضوع ضغط السيولة كمان، لذلك القطاع الخاص اليوم ضروري عمله وضروري أن يشارك في حل هذه الأزمة، يخفف على الدولة قطع في الاستيراد ويوفر البنية التحتية اللازمة لهذا العمل. القطاع الخاص هو القادر بالتعاون مع الوزارة.
6: هل تتفق مع ما قاله وزير الطاقة البشير من أن قطاع الطاقة في سوريا يواجه وضعا حرجا بسبب سنوات الحرب؟
7: أكيد أكيد، حقول النفط اليوم ليست كما كانت عليه، تعرضت خاصة في الحقول تتركز بمعظمها شرق الفرات، وأنت تعلم شرق الفرات ماذا حدث فيه من تنظيمات داعش إلى وجود قسد إلى تدمير البنى التحتية أو الاستثمار الجائر لهذا الآبار، ووجود الحالة الشعبوية في استثمار تلك الآبار أدى إلى انخفاض جودتها وانعدام البعض الكثير منها بالإنتاج. لذلك اليوم عندما نقول أننا نسعى خلال 3 سنوات إلى العودة في إنتاج النفط إلى ما كانت عليه قبل الثورة، فهذا الأمر مستحيل، لأن اليوم الدراسات الجيولوجية والدراسات الفنية للآبار النفطية أو التعلق بالنخاط تؤكد اليوم أنها ليست لن تعود إلى، كانت ممكن أن تعود 50-60% إلى ما كانت عليه، لكن لو تم إصلاحها بعد 3 سنوات أو 5 سنوات لن تعود إلى ما كانت عليه بسبب الاستثمار البدائي والجائر والذي يضر البير ويضر البيئة، والذي كان سائدا طول سنوات الأزمة السورية والثورة السورية.
6: أنت ذكرت أن أمام الحكومة تحديات ربما هي التي تحول دون وجود حلول مستدامة أو تقدم حلولا مؤقتة، ما التحديات هذه أستاذ عامر؟
7: اليوم الروتين والبيروقراطية يبعد المستثمرين عن صيانة هذه الآبار والعمل بها. الأمر الآخر، القطع الأجنبي أو السيولة النقدية لشراء تلك المشتقات حقيقة يرهق الدولة، حقيقة يرهق خزينة الدولة في ظل اليوم حدودية أو محدودية الموارد المالية للدولة. نحن نعرف اليوم تذبذب أسعار النفط وأحداث مضيق هرمز، يعني أحيانا نحن منقول اليوم أن السلعة نزل سعرها، بس نحن ما نعرف أنه السلعة حتى وصلت شوفي إلى 3 إمدادات 3 توريدات، يعني نحن منقول والله نزل النفط الخام 10 دولار، طب نحن هل خفضت سلاسل التوليدات، كلف تكريره، كلف استخراجه، كلف شحنه؟ يعني كلف شحنه مثلا، خليني أعطيك مثال، كلف شحنه قبل حرب هرمز مثلا كان الطن 10 دولار، صارت بإحداث هرمز أو حرب هرمز وصلت 90 دولار، لما توقعت مذكرة التفاهم ما نزلت تحت 90 دولار، نزلت السلعة بس ما نزل التوريد. إذا حتى انخفاض سعر المحروقات أو النفط الخام لن يعود كما كان، ناهيك أن اليوم التكلفة على استخراج برميل النفط اليوم في سوريا هي مكلفة، وحسب دراسات وحسب إحصائيات تكلفة الطن عندنا بين 60-70 دولار في الحقول، في بعض الحقول في أخر مجمل الحقول نتيجة تعرضها للتدمير البنية التحتية مثل ما حكيت لك الأسباب السابقة. الشغلة الثالثة اللي هي الأهم، أن اليوم خليني أقول لك شغلة، الوزارة اليوم سيد الوزير ومعاون سيد الوزير شؤون النفط خاصة في عمل لجنة تسعير المحروقات اللي تم العمل عليها برئاسة معاون وزير النفط لشؤون معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، يعني عم تتخذ إجراءات صحيحة. فاليوم أنت لما بتقول لي أنا تسعير الليرة أزان، ما أنت ما أنا اليوم كمواطن لما بدي أروح عبي بنزين عم أدفع بالليرة السوري تمام، ولما عم ثبت عند الدولة عم نشتري من الدولة عم كمان عم ثبت بالليرة السوري، والبعض بالدولار عم يفتح حساب، وتنيم المؤونة هذا اللي عمل اللخبطة مع تذبذب سعر الصرف أيضا في الداخل. لذلك العوامل عديدة، وقلت لك موضوع موسكو وتراجع التوريدات من روسيا، قلت لك 70% من الواردات نفطية، في عندي إحصائية كانت بتقول أنه نحن كنا عم نستورد 17 ألف برميل يوميا حسب بيانات الجمارك الروسية عام 2025، وأنه وصل لل 20 ألف النصف الأول من عام 2026، رفض كيف يوميا تعرف اليوم مع تضرر المصافي والهجوم عليها من قبل أوكرانيا، فأدى إلى انعدام هذه التوليدات. حتى اليوم نشوف أزمة في المخلوقات في روسيا، هذا سبب رئيسي. لذلك لا حل بدون القطاع الخاص والشركات اللي كانت عاملة من أهل الشركات اللي كانت مقدمة على هذا المشروع، من إلا اشتغلي من أعطيها فترة سنة أو سنتين، ومن إلا أنت استوردي وأنت وزعي وأعطي الدولة حصة تحت إشراف الوزارة وتحت لحتى تنحل الأزمة. أما اليوم الحكومة أن تواجه الأزمات لوحدها بهذا الروتين والبيروقراطية الذي نعيشه في عالم في الاستثمار ولا في التوريدات ولا في سلاسل الإمدادات اليوم صعب. في عنا تحديات اللي هي نقل الصهاريج اللي عم يكون من العراق لهون، تحديات أمنية، تحديات روتينية، تحديات بيروقراطية، وعم نسمع كلنا هذا اليوم. هذا اليوم بيضعف سوريا وبيضعف اليوم الدولة السورية الحالية أن تكون ممر إقليمي لموضوع المشتقات البترولية. لا بديل عن القطاع الخاص. القطاع الخاص اليوم محور رئيسي مع الوزارة في هذا العمل لتكون سوريا ممر إقليم سلاسل التوليدات، لتكون سوريا وليكون القطاع الخاص، وليس كل القطاع الخاص، تكون واقعين بعض القطاع الخاص الذي يملك الخبرة سواء كان في الخارج أو بالداخل، يقوم بدوره هو بالاستوراد والتوليد وتنظيم البنية التحتية وتأمين الصهاريج، ومن ثم يعطي الدولة حصتها ويسأل حسب تسعيرات الدولة مع لجنة المخلوقات. لكن بقول لك اليوم أنه لا، في جهد للوزارة عم نعمل ضمن الإمكانات اللي بين إيديه، ما فينا نقول لا. الاس بي سي اليوم كمان أيضا عم نشوف في عملية مصافي اليوم عم تصير عندنا مع التهالكة، لأنه نحن المصافي كلها بالسبعينات وتعرضت لضر وتعرضت أيضا تاني في أهد النظام البائد اللي كثير من الإهمال. معقول العدة أستاذي الكريم بصراحة قد ما عدت لك هي كثيرة، برجع لك الكلمة السر في حل كل هذه الإشكالات مشاركة القطاع.
6: التقديرات تشير إلى أن سوريا تحتاج ما بين 20,000 إلى 250,000 برميل من النفط يوميا، بينما الإنتاج المحلي أقل بكثير بالطبع. ما هي خطط دمشق لرفع الإنتاج المحلي؟
7: شوف، سألتني سؤال جاوبتك عليه قبل شوي، أن اليوم هل هل هل هل هناك قدرة على الحقول أن تعود كما كانت عليه؟ يعني هل الحقول اليوم بعد 3 سنوات قادرة على أن تصل لمستويات 200,000؟ صرح بعض المسؤولين أن إنتاجنا من النفط 130,000 برميل. هذا أحسب، بس أنا بخبرتي بهذا المجال لا، شك أنه 130,000 برميل، و 130,000 برميل ما وصلنا اليوم لأزمة نفط كيف. طبعا في عندنا إحنا حقل رميلان يلي تم توقيع عقد الشراكة مع شركة أمريكية، واللي نص إنه 60% أو 55% للأمريكان، 35% للحكومة السورية عن طريق إس بي سي، وستة أو ثمانية ما متذكر من 6-9% لقصت. فيعني لسه طولين لحتى نوصل هذا الشيء، يحتاج لعدة أمور ليس فقط بالقطاع الاستثماري، حتى البنية التحتية والاستقرار المجتمعي والاستقرار السياسي أيضا مطلوب بهذيك المنطقة لحتى يصير الاستثمار ويصبح قدرة الدولة على اليوم على زيادة الإنتاج. لذلك تتوجه كما نسمع اليوم على البلوكات البحرية، عسى أن تكون هذه البلوكات البحرية مع ارتفاع تكاليف الاستخراج أكيد أن تسد حاجات. لكن لا أعتقد أننا سنستغني عن الاستيراد من هنا إلى 3 سنوات، لا أعتقد ذلك وأستبعد ذلك أننا نستطيع أن نستغني عن الاستيراد. حتى اليوم إذا استخرجنا اليوم لا أعتقد أننا يمكن نملك الأدوات لبناء مشتقات نفطية بجودة جيدة.
6: المستشار والخبير الاقتصادي عامر ديب، رئيس مجلس النهضة السوري من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأرحب من دمشق أيضا بالكاتب والمحلل السياسي السوري بكور عروب. أستاذ بكور، الحكومة السورية اعتذرت عن أزمة الوقود الأخيرة وقالت إن تداول معلومات بشأن خفض الأسعار مسبقا هو من تسبب في الأزمة، كيف تعلق؟
8: يعني حقيقة من الناحية الإيجابية في الرؤية التي يعني قدمتها الحكومة السورية، مجرد الاعتذار هذه يعني سابقة جميلة، يعني وهذا الاعتذار الرسمي للمواطنين وهذه المكاشفة غير المعتادة حقيقة خطوة جيدة جدا من وزارة النهض، يعني التي أقول أنا بصفتي كمتابع إلا لا أقول معارض بمعنى المعارضة، وإنما بمعنى روح الوطنية. أنا وزارة النهض تحاول حقيقة كوزارة فعلية، والسيد البشير يحاول فعلا أن يقدم تجربة جيدة في الإدارة. فهذا الاعتبار بحد ذاته تطور نوعي في عمل في إدارة الشؤون الحكومية، وأتمنى أن نتمنى أن يكون هذا الاعتبار الذي قدم أن يكون نموذجا لكافة الوزارات السورية ولكافة الإدارات التي تتعلق بشأن المواطن. فهذا جميل جدا، ولكن الاعتذار حقيقة لوحده لا يكفي، وإن كان تضمن شفافية في بعض طرح الأسباب الفنية والقول أن هناك بعض الشحنات غير المطابقة ومضاربات التجار. يعني مضاربات التجار يجب أن تكون ضمن السيطرة، تحت سيطرة الحكومة، ولا يمكن أن نسمح لأن تكون هذه المضاربات، وإن كنا قد قدمنا الاعتذار، لا نسمح أن تكون هذه المضاربات جزءا من أزمة يعني أو تسبب أزمة للمواطن. يجب أن يكون هناك ضبط مسبق، يجب أن هناك يكون مراقبة لسلاسل الإمداد والتوريد وأيضا التصدير الداخلي، كي لا يتم هناك يعني مضاربات ومداخلات يستفيد التجار وبعض ضعاف النفوس والفاسدين منها.
9: وإلى أي مدى أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في إنهاء هذه الأزمة؟
8: الواقع أنه الاستجابة كانت هناك بعض الاستجابة السريعة، يجب أن نقول أنه كانت هناك استجابة سريعة، ولكن كانت طارئة وكافية، يعني غير كافية تماما. يعني الحكومة أو الوزارة النفط استعجلت وقدمت من أجل زيادة أو تقديم زيادة طلبة، قدمت حوالي 25 مليون من المشتقات النفطية، يعني منها 10 مليون من البنزين و15 مليون من مادة المازوت. هذا الكلام واقعي مقبول، ولكن الحقيقة يعني زيادة الطلب ارتفعت ما بين 15 إلى 20% بشكل مفاجئ. فهل يكفي هذا الكم الذي تدخلت به الوزارة؟ لا أظن ذلك. يجب أن نخرج حقيقة، يعني نحن هنا بغض النظر عن طبيعة الأزمة، يجب أن نخرج إلى مستوى أكثر استقرارا في إطار التدخل، ولا يجب أن يكون التدخل مؤقت وطارئ دائما، يعني العمل لردة الفعل. إلى الآن ما نلاحظه أن بعض المؤسسات ومنها يعني وزارة النفط تعمل بردة الفعل، وهذا الأمر يجب أن ننتهي منه. يجب أن يكون هناك استقرار، لأنه حقيقة الإمدادات النفطية والإمدادات المحروقات تؤثر على كل المسارات الاقتصادية وهذا يعلمه الجميع، وبالتالي المواطن يتأثر بشكل مباشر عندما تكون هناك أزمات.
9: ألا ترى أن إعلان الأسعار الجديدة لم تكن خطوة موفقة من قبل الحكومة وهي التي تسببت في تلك الأزمة؟
8: تماما أنا هذا ما أقصده. يعني يجب أن يكون هناك رؤية بعيدة غير انفعالية بغض النظر، يعني ولكن وإن كان البعض يحاول الضغط على الوزارة في هذا الموضوع، وأنا أرى أنه جزء منه يجب أن نكون نحن كمعارضة وطنية، يجب أن نكون إلى جانب استقرار الحياة التي تتعلق بالمواطنين، المعاملات التي تتعلق بالمواطن، وألا تكون بعض المواقع العمل الحكومي مصدرا للضغط الإعلامي وتشكيل كتل ضاغطة على العمل الحكومي. هذا الأمر يؤثر على كل المواطنين، وبالتالي يجب التعامل، يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الجميع. والحقيقة يعني هذه ردة الفعل التي نتعامل بها الآن غير كافية، يجب أن يكون هناك استقرار، يجب أن يكون هناك استقرار في عمليات في سلاسل التوريد والإمداد، بعيدا عن أي ضغط داخلي أو ضغط سياسي أو ضغط اجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى غير ذلك. وأيضا يجب أن يكون هناك يعني تأكيد من خلال الزيارات التي تقوم بها الحكومة أو المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع الحلفاء، لأن يكون هناك نوع من الاستقرار التام أو الاستقرار المعقول في هذه السلاسل، لذلك تكون الأمور تحت السيطرة. هذا الانفعال وهذا تخفيض الأسعار أو رفع الأسعار وفقا
10: لرؤى انفعالية مؤقتة، هذا الأمر يؤثر كثيرا، يعني وهذا الذي يعني يجعل هذا أو يرينا هذا الاضطراب الموجود حاليا في الساحة.
9: برأيك أستاذ عروب، ما مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمنع تداول البنزين المغشوش، خاصة بعد تصاعد شكاوى المواطنين السوريين؟
8: الواقع هذا الأمر لا يمكن ضبطه بسهولة، ويجب أن نكون واقعيين. هناك كثير من الحراقات كما يسمى، وهي عبارة عن يعني محطات تصفية نفط غير شرعية، وهي انتشرت خلال فترة طويلة قبل 8/12/2024، كانت منتشرة بشكل كبير، ومعالجتها ليست بالأمر الهين، لأنه كثير من أصحاب هذه الحراقات لهم علاقات فصائلية، ولهم علاقات اجتماعية، ولهم علاقات يعني مالية مع جهات متعددة، ومنها جهات خارجية أيضا. إضافة إلى موضوع بعض الحراقات الموجودة كانت أيضا في مناطق شمال شرق سوريا، وأيضا هي يعني غير شرعية. الحكومة يجب أن تتجه باتجاه معالجة هذا الموضوع قبل أن، يعني لا يكفي المعالجة الشروطية أو المعالجة القانونية أو المعالجة الأمنية لهذا الموضوع، يجب أن يكون هناك معالجة حقيقية من حيث وضع خطة واضحة لمصافي النفط الرسمية الحكومية، وهي كافية وتستطيع تغطية الاحتياجات المحلية كافة، وسائل التوري وسائل الأنابيب ومحطات التوزيع الموجودة في حلب وحما وحمص ودمشق وبغيرها من كثير من المواقع، يجب أيضا أن يتم تفعيلها وإعادة، يعني أن يكون هناك خطة واضحة واستراتيجية والإنفاق، وأن تعتبر من الأمور المستعجلة أو من المشاريع الأساسية في العمل الحكومي ترسيخ المؤسسة الحكومية أو مؤسسات النفط الحكومية التابعة للدولة، سواء كانوا بالشكل الأساسي مصفات نفط ومصفات دانياس، هي التي تقطع الطريق على يعني هذه التوريدات المغشوشة من البنزين أو من المازوت أو من غيره. ولكن حقيقة يعني الأمر يحتاج إلى رؤية قانونية، يحتاج إلى تشريع خاص لمنع الحراقات أو محطات التصفية غير الشرعية العائدة لبعض المواطنين والمنتشرة في كثير من المواقع، سواء كان في شمال سوريا أو في شمال شرق سوريا.
9: أتوقف معك عند تصريح وزير الطاقة محمد البشير، قال إننا نعمل في بلد أنهكته 15 عاما من الحرب، سبقها 50 عاما من النهب، وورثنا بنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء. ألا ترى أن تحميل الماضي مسؤولية ما حدث هو نوع من الهروب من مواجهة الأزمة؟
8: على العكس تماما، يعني أنا كباحث سائق وكمنسق للمركز السوري لبحوث الرأي العام، وأنا كنت مطلع على طريقة عمل التوريدات النفطية خلال الأزمة من قبل الحكومة السابقة، فيجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي رغم كل الأوضاع والحصار التي كانت تعاني منه الحكومة السابقة، ولكن لم تكن هناك هذه الأزمة، يعني كان هناك إدارة متوازنة، كان هناك نوع من الاستقرار في عمليات التوريد الخاصة بالمؤسسات الحكومية وأيضا المواطنين. نعم كان هناك أزمات، لا ننكر ذلك، ولكن التعامل معها كان حقيقة غير مرتبط بردة الفعل، كان هناك رؤية واضحة، رؤية قادرة على التعامل، ربما تأثرت ببعض الظروف الخارجية، المحاصرات التي نعلمها جميعا، وكثيرا ما تأخرت شحنات قادمة من حلفاء للحكومة السابقة. اليوم المجال مفتوح وليس هناك حجة، اليوم المجال مفتوح، يعني لو إذا أردنا أن نلقي العتب على الحكومة السابقة، لو أن الحكومة السابقة كانت سلاسل التوريد والإمداد النفطي ميسرة كما هي ميسرة اليوم للحكومة السورية لما كان هناك أزمة على الإطلاق. هذا الأمر يجب مراعاته. أن نلقي دائما كل العتب على الماضي وأن والسرقات وغير ذلك، هذا كلام غير واقعي وغير وأصبح موجودا، والمواطن ربما هي طاردة الفعل في المرحلة الأولى، يعني خلال المرحلة الأولى أو 6 أشهر الأولى من العام الماضي ربما تقبلت هذا الكلام، أما اليوم وبعد استقرار الأوضاع واستعادة المواطنين لأنفاسهم واستعادة المكونات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية للأنفاس، بدأنا نرى بصوت هادئ ونفكر بصوت هادئ. يجب أن نفكر بصوت هادئ في مصلحة الجميع وأن نكون شركاء في إدارة الحل. أن نلقي دائما العتب على الماضي، هذا الكلام لا يليق بإدارة حكومية. وأنا شخصيا يعني لي اعتراضات كثيرة كمعارض على كثير من أداء العمل الحكومي، ولكن السيد البشير حقيقة رجل كان ناجحا في تجربة إدلب، ولكن يجب أن لا يتقيد بهذه التجربة. التجربة في دمشق تحتاج منه جهدا،
10: وهو حقيقة يعني ربما من أكثر الوزارات أداء ونشاطا وهمة في العمل، هذا نقدره له. ولكن أن يلقي العتب أو تلقي الإدارة الوزارة العتب على الماضي دائما، فهذا سلوك غير حضاري وغير مقنع حقيقة للمواطن. لأن المواطن كان يرى يجب أن نتخلص مما يسمى السوق الأسود. اليوم نحن حكومة مستقرة، علاقاتنا الدولية علاقات بدأت تنفتح، ليس هناك حصار، هناك قرارات دولية برفع الحصار عن سوريا، برفع العقوبات وإن كانت جزئية. العقوبات ليست فقط عقوبات قيصر أستاذي الكريم، العقوبات تمتد من عام 1979 وإلى الآن، هناك سلسلة كبيرة متعاقبة من العقوبات يجب رفعها، وليس عقوبات قيصر فقط، كل ذلك يؤثر. يعني هناك عقوبات من ثمانينات القرن الماضي تتعلق في بعض قطع التبديل الخاصة بالنفط وبعض قطع التبديل الخاصة بالطيران وإلى غير ذلك وبعض المشتقات. هذا الأمر يجب أن يعالج بشكل جذري، ولا يجب أن نكتفي فقط بأن يعني نحصر الاهتمام فقط بعقوبات قانون قيصر. عقوبات قانون قيصر لوحدها لا تكفي، نحن محاصرون منذ سنوات طويلة والكل يعلم ذلك. البلاد محاصرة من زمن طويل، هناك عقوبات أوروبية وعقوبات غربية على البلاد من عام 1979 وإلى الآن.
9: وبرأيك ما التحديات التي تواجه الحكومة السورية في سبيل إعادة تأهيل قطاع الطاقة؟
10: الواقع أن اليوم أكبر تحدي هو التحدي الإداري والتحدي التقني، ونحن لدينا طاقات ولدينا تقنيات ولدينا كوادر تقنية مميزة وقادرة على العمل، وكانت تدير شبكة من المنشآت النفطية متميزة جدا، وهناك خبراء والحقيقة يعني شركات أجنبية وشركات اليوم في الإمارات وفي مواقع كثيرة من شركات النفط يعني استجلبت واستوردت هذه الكوادر لتتعاون معها ولتستفيد منها. فاليوم الحكومة يجب أن تغلق هذا الباب ويجب أن تبادر إلى الاستفادة من الكوادر العاملة في المجال النفطي ومجال الإمدادات في كل يعني بغض النظر عن الانتماءات السياسية الضيقة، إلا من كان له وضع خاص ربما تهم في فساد أو في قضايا سابقة، ولكن يجب أن لا نعمم، يجب أن تكون الرؤية الحكومية رؤية حكومية أوسع قادرة على تفعيل الطاقات وتفعيل التقنيات وتفعيل الإدارات والكوادر الوطنية القادرة على الإدارة. هذا يجب أن يكون أولى الخطوات. الخطوة الثانية تماما هي أن يكون ملف النفط ملفا مستقرا، وأن نسعى لاستقرار هذا الملف من خلال العلاقة مع الحلفاء المقربين، وأن يكون هذا الملف غير غائب. يعني لا نكتفي فقط يعني نهتم بتجاوز بعض الأزمات التي تحدث حاليا ونخفي هذا الملف، لأن هذا الملف يؤثر على النمو الاقتصادي، يؤثر على العمل الحكومي، يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وهو ملف يجب أن تكون الرؤية فيه ثابتة.
9: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السوري بكور عروب من دمشق، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
5: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
11: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
12: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش كيف تفرغ منصات التواصل الاجتماعي مجتمعاتنا من القيم وتهدد حياة اللاجئين. نحن لا نبيع منتجات، نحن نبيع انتباهك، وكلما كنت سطحيا كلما ربحنا أكثر. هذا ليس اقتباسا من رواية، هذا جوهر نموذج الأعمال الذي يحكم حياتنا الرقمية. لكن ماذا يحدث عندما تلتقي هذه الهندسة المفرغة للقيم بذكاء اصطناعي قادر على تزييف الواقع؟ الإجابة يقدمها تقرير مفوضية اللاجئين الأخير الذي كشف عن وجه مأساوي لهذه المعادلة. هل فكرت يوما لماذا تقضي ساعات في التمرير اللانهائي على هاتفك دون أن تشعر؟ لماذا تتصدر تفاهات المشاهير واتجاهات استهلاكية وهمسات الكراهية واجهة التطبيقات بينما تختفي القضايا المصيرية في الظل؟ حلقتنا اليوم ليست عن السوشيال ميديا كأداة تواصل، بل عن وجهها الآخر، مختبر ضخم لإعادة تشكيل قيمنا وتفريغ هويتنا وبناء مجتمعات استهلاكية كلقمة سهلة. والأخطر جعل الكراهية سلعة رائجة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الصحفي الأستاذ محمد زرقط. أهلا بك أستاذ محمد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
13: مرحبا أستاذ محمد، يعطيك ألف عافية إلك ولفريق العمل، ومرحبا للمشاهدين، وبتمنى أن تكون الحلقة ممتعة وغنية وبتقدم يمكن أو بتجيب على عدد كتير من الأسئلة اللي بيطرحها اليوم المواطن اللي بيستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وصارت جزء مهم جدا من حياته اليومية. فبإذن الله بتكون الحلقة غنية ودسمة مع حضرتك.
12: بداية أستاذ محمد، اليوم موضوع يعني منصات التواصل الاجتماعي كما تسمى للتواصل الاجتماعي، هل هي فعلا للتواصل الاجتماعي أم للاختراق الاجتماعي؟ وبالتوازي أيضا يوجد لدينا اقتصاد يسمى اقتصاد الانتباه، ما هي الأجندة الخفية وراء دعم المحتوى التافه؟
13: لنبلش بنقطة موضوع هل هي مواقع تواصل مجرد تواصل اجتماعي. يمكن هي بداية انطلاقتها أو تسميتها الأولى لما انطلقت كان بهذه التسمية، ضمن إطار هذه التسمية، مثل تطبيق مثلا ماسنجر، واتساب، هالخبر، هاي دي أوكي منصات تواصل بتبعت معلومة بتجيب معلومة، ولكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة بتشتغل على انطلاقا من خوارزميات معينة، انطلاقا من آليات معينة، في فرق عمل ضخمة جدا على مستوى العالم، هذا البزنس مكلف مليارات الدولارات، تحول يعني دوره تحول، كان من قبل إذا بدك فيك تقول مثلا تبادل قيم بين مجتمعات مش فهمانة بعضها، انفتحت المجتمعات على بعضها أكتر وأكتر، وهيدا كان إذا بدك الشيء اللي غرر الناس فيه بالبداية ببداية مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اليوم وصلنا لمطرح صار مواقع التواصل الاجتماعي هي بتهندس المجتمع، عرفت يعني، بطلت هي مجرد مكان أنت لنقول بتعبر فيه عن رأيك أو توجهاتك أو أي شيء، لا أنت عم تحولك، يعني هي عم تأثر عليك مش أنت عم تأثر عليها بمطرح معين، هي عم تقودك كشخص مش أنت اللي عم تقودك بنقطة، وهذا الشيء اللي بينصب بنقطة نظام التفاهة أو تتفيه المجتمعات إذا بدك، يعني كيف هيدي المنصات صارت عم تروج للتفاهة بطريقة ممنهجة. بالبداية خلينا نحكي عن اقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه هو يعني الاقتصاد اللي بياخد انتباهك، يعني السلعة بالنسبة له هو انتباهك، فكل ما أنت انتبهت كل ما صرفت وقت أكتر على مواقع التواصل الاجتماعي، هيدي الشركات الكبرى هي عم تربح أكتر من خلال أنك أنت عم تشاهد إعلانات أكتر، عم يمرق قدامك إعلانات ممولة أكتر. فهون هيدا الاقتصاد قائم على هيدا الشيء، أنه بياخد لك وقتك، بيحبسك بشيء اسمه غرف الصدى، وبمرر قدامك دعايات أكتر، بغير نمطك بالحياة، بصير أولوياتك الاستهلاك والتوجه لأشياء يمكن أنت ما كانت أساسية بحياتك. وعلى صعيد القيم كمان ممكن نتوسع بهذا الموضوع إذا بدك، كيف كمان يعني بتشتغل هيدي الآليات بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ممنهجة لحتى تفرغ المجتمعات من قيمها ومضمونة، لحتى عفوا يعني من خلال دعم المحتوى التافه إذا بدك، لأنه هيدا المحتوى هو أولوية بالنسبة لهم.
12: أستاذ محمد لو سمحت، بالنسبة للموضوع اللي طرحته، أول شيء هندسة المستخدمين بالنسبة للسوشيال ميديا ياريت توضح لنا أكثر، والشيء الثاني هو غرف الصدى، ياريت لو سمحت يكون في توضيح أكثر.
13: قلنا هندسة المستخدمين، هندسة المستخدمين من خلال هندسة عقولهم، تمام. اليوم مثل ما حكينا نحن كان في قيم بحياتنا قبل سابقة تغيرت كتير بفعل ضخ المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، في اشياء ما كانت مهمة بحياتنا سابقا اليوم صارت مهمة وصارت الأولوية إلها. الفكرة انه صار المواطن اليوم عم يتوجه لسوق اذا بدك يمكن ما كان يعني، مثل خلينا ناخد، ما بدي يعني يصير مشكل إذا بدك، خلينا نحكي بموضوع مثلا شرب الخمر على سبيل المثال. الخمر هذه السلعة. اليوم الأخلاق أو القيم الموجودة بالمجتمع بتقلك أنه مثلا بالديانة الإسلامية هذا الخمر حرام، بالديانة المسيحية بتقلك أنه الشرب لحد السكر حرام. هذه القيم هي عوائق قدام المجتمع الاستهلاكي، فهني بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يدفعوا إذا بدك يدمروا هذه القيم الدينية والاجتماعية بمكان ما، لا لحتى يفتحوا السوق قدام الشركات العابرة للقارات والشركات الكبرى. هيدا عم بعطيك نموذج، إذا بدك فيني أجيب لك نموذج تاني من أدوار برنياز اللي هو كاتب كتاب اسمه بروباغاندا، هو بكون ابن أخته لسيغموند فرويد اللي عمل بشغلة بسنة تقريبا 1930 بالولايات المتحدة، كان تدخين المرأة أو هذا بروباغاندا، كتاب بروباغاندا إذا بدك في استراتيجيات يعتمد عليها بموضوع الإعلام على شكل بشكل عام. فبهذا الكتاب هو بيطرح فيها التفاصيل، عمل تجربة بالولايات المتحدة لما كان التدخين بالنسبة للمرأة بالولايات المتحدة تابوه، يعني هو من الأشياء المعيبة. فعمل شغلة أنه نحن شركات التدخين عندها مشكلة أنه بدها توصل لجزء كبير من المجتمع اللي هو النساء، شو بدنا نعمل؟ فعمل عملة، أخذ مجموعة من النساء البرجوازيات أعطاهم دخان سواقير وعملوا شيء اسمه ثورة المشاعل، يعني أخذهم على جنازة، بهالجنازة فجأة سحبوا السواقير وولعوا الدخان وكسروا هيدا التابو، صار بطل عيب عند المرأة أنه تدخن، وهون انطلع انفتح السوق أمام الدخان. وهيدا الشيء اللي بصير اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال يعني نافذة أفرتون ويندو إذا بدك هي اللي كمان تستخدم هيدي شباك، بيكبوا من خلاله فكرة صادمة بالمجتمع، قد حكيت عنها بفيديوهاتي، بيكبوا فكرة صادمة بالمجتمع على سبيل المثال، هي فكرة بتكون مش مقبولة، مجرد التداول فيها والحكي فيها مع الوقت بتصير هيدي الفكرة مقبولة للمجتمع، بيشتغلوا أني أكيد على نفس طويل. وهون أنت بتغير عقلية المجتمع من تابو لشيء ممكن نناقش فيه لشيء لاحقا يصير مقبول، وهون غيرت نمط، هيدا كمان بيرتبط بالاستهلاك. فهيدا شيء كثير مهم بهذا الموضوع. قلت لي النقطه الثانيه عفوا نسيتها شو هي
12: بالنسبه للموضوع، هو غرف الصدى. كيف
13: غرف الصدى؟ غرف الصدى هي الغرف اللي بتحبسك من اي ناحيه. فتت انا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي طلع لي محتوى تافه. المحتوى التافه هو المحتوى اللي اكثر شيء بيجيب تفاعل اكثر من اي محتوى تاني، لا لانه انت ما عندك اي رادع انك تتفاعل مع محتوى بلا طعم، تحط عليه كومنت مثلا ايموجي عم يضحك. بس إذا طلع لك محتوى سياسي مثلا بتقول ما بدي أعمل لايك أحسن ما حدا يشوفني عملت لايك، أو ما بدي شير كرمال ما حدا مثلا يزعل مني أو حدا يأخذ موقف أو شيء من هذا النوع. فالمحتوى التافه هذا بتتفاعل معه بتشيره بتبعته لرفقاتك على أساس أنت عم تضحك. بس الخوارزميات السوشيال ميديا ما بتقرأ الموضوع بهذا الشكل، خوارزميات السوشيال ميديا بتقرأ الموضوع أنك أنه هيدا المحتوى عم بجيب تفاعل، هيدا المحتوى عم يتفاعلوا معه الناس، معناته هيدا محتوى مهم، خليني أقدمه لعدد أكبر من الجمهور، وهيك بيطلع الموضوع وبصير ترند. أنت كشخص كيف بتعلق بغرفة صدى؟ مجرد تفاعلك مع هيدا الموضوع بخلي يعني الخوارزميات أريد أنك أنت، وهلأ خبرك كيف طوروا كمان الخوارزميات. أول شيء كان قائم على التفاعل وعلى هيدا الشيرز والأخبار، أنت تفاعلت يعني بتحب هيدا النوع من المحتوى، منقدم لك محتوى غيره، فجأة بتلاقي حالك أنت على الآن بحالة سكرول داون، عم ضل تقلب محتوى مشابه لبعضه، محتويات متشابهة، هي محتويات تافهة، فبتلاقي حالك بغرفة واحدة منعزل أنت بس تفاهة عم تمر قدامك، وهذا الشيء بيرفع حالة الدوبامين، ومع الوقت بيخلي عندك إدمان على الهاتف وإدمان على التفاهة بشكل غير مباشر. فهيدي فكرة بموضوع عفوا الموضوع التعديلات اللي بتصير على الخوارزميات بمواقع التواصل الاجتماعي. سابقا كان قلت لك بيعتمد على الرياكشن معينة، على التفاعل، على الشير، على اللايك، على الكومنت. اليوم صار بيعتمد على الهوك إذا بدك، يلي هو أول 3 ثواني أنت بشوفك قد ايه وقفت قدام هيدا الفيديو حتى لو ما تفعلت معه، بس الكاميرا الاماميه اذا بدك تبع التليفون او الخوارزميه قريت انت وقفت عند هيدا الفيديو مثلا اكثر من 3 ثواني وحضرت منه شوي، فاذا الهوك او الموضوع الرئيسي اللي عم يحكي عنه اللي بالتايتل الموجود بالعنوان تبع الفيديو الموجود جذبك، فانت عم يجذبك هذا النوع من المحتوى منقدم لك مثله حتى لو كنت ما بتتفاعل. فهيدي كمان من بتدخل ضمن اطار اذا بدك الهندسه
12: ضمن الخوارزميات.
13: طبعا اكيد اكيد.
12: بعد اذنك ذكرت يعني التجربه اللي عملها هذا العالم، الفكره صراحه هي يعني فيها يعني هيك كتير ردة فعل غريبة. بدنا نسقط هاي التجربة على المؤثرين لو سمحت. اليوم كأنه السوشيال ميديا أو الخوارزميات الخاصة بالمنصات التواصل بالشكل العام عم تصنع نفس الطريقة. في مؤثرين عم يعملوا شيء، في ناس عم تكرر نفس هذا العمل بطريقة يعني شبيهة بهاي، لكن اليوم على منصات التواصل. وأيضا عم يتم تحويل الإنسان اليوم من خلينا نسميه من مستهلك عادي إلى مستهلك برو إلى مستهلك برو ماكس. فياريت توضح لنا هدول النقاط من بعد إذن حضرتك.
13: تمام، مستهلك ومستهلك برو ماكس. تمام، أول شيء خلينا نحكي عن نظام المكافأة إذا بدك. هو المكافأة كيف؟ مثل ما قلنا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بتعيش على يعني المحتويات التافهة. اليوم بفوت الانفلونسر اللي هو صار مؤثر إذا بدك بالمجتمع، هو والمشكلة إنه هؤلاء التافهين مع احترامي يعني محققين انتشار كتير كبير وصاروا مؤثرين، صاروا عم بيحلوا محل الأستاذ أو محل الناس اللي هن بمجتمعنا تقليديا فعلا يعني بيقدموا قيمة للمجتمع. ولكن مواقع التواصل الاجتماعي بتكافئ هؤلاء الناس سواء كان على مستوى الأموال وتانيا على مستوى تعزيز الأنا عند الشخص. يعني الشخص لما يعمل محتوى ما له طعمه ولكن يحس انه هذا المحتوى انتشر، صارت العالم عم تحط له لايكات والعالم عم يجي فولورز عم يجي متابعين وهالخبار عم تتغذى حالة أنانية عنده إذا بدك، انه أنا صرت شخص مهم بالمجتمع لأنه العالم عم تعمل لي متابعة، العالم عم تتفاعل مع المحتوى تبعي، خليني أكمل بهذا الإطار وضل أنشر محتوى من هذا النوع. بيجي واحد تاني بيقلده بشوفه انه لا انا عم بعمل محتوى جدي ومحتوى محترم ما عم يوصل، بينما هذا المحتوى ارتفع عم يوصل وعم بيجي فولورز اكتر او عم بيجي فيوز اكتر يعني على سبيل المثال. فبتصير هود الناس بيقلدوا بعض وبصيروا هود الناس. اليوم انت يعني الولد انا هيدا الهمة اللي عمره مثلا 16 سنة عم بده يؤسس حياته او ما بيعرف حاله شو بده يعمل، بيطلع هيك بيقول لك انا ما بدي يكون مثل هذا الدكتور يعني بلا مؤاخذة ما معه ياكل، بدي يكون مثل هذا الانفلونسر اللي عايش بدبي وكل يوم من سيارة لسيارة، هو كلهم بيكونوا فايت. فبدي عايش نمط هيدا الحياة هيدا الشخص، بدي يكون انفلونسر بالمستقبل وطلع مصاري من التيك توك عرفت، او طلع مصاري. وبعدين بترجع بتكتشف انه بتلاقي هول مثلا مش اعتمادهم على التيك توك، هو بيشتغلوا بشبكات يعني بلا مؤاخذة يعني شبكات غير اخلاقية واشياء غير اخلاقية وعم تتكشف يعني مع الوقت.
12: صحيح، بلشت تظهر.
13: فالفكرة انه مواقع التواصل الاجتماعي بتكافئ هؤلاء الاشخاص اللي هن اذا بدك عندهم تأثير تافه إذا بدك بالمجتمع، فهذا الشيء بحولهم لرموز. وطبعا لما يشوف أنه الاهتمام عم بيكون فيه بهذا الشكل فبيحس حاله أنه هو شخص قلتلك يعني قصة كبيرة، وهيك بتصير العالم بدها تمشي بهذا الاتجاه. النقطة الثانية تحويل الإنسان العادي لإنسان مستهلك وإنسان مستهلك برو ماكس. بهذا الموضوع الضخ مثل ما قلنا الكونتنت على أساس مثلا هذا الانفلونسر لنقول، أو خليني أعطيك على مثلا لعيبة الفوتبول. لعيبة الفوتبول أنا بنظري كشخص بشوف الناس بيركضوا وراء الطابة، في كتير ناس بتتعارض لا بتشوفهم هن بيقدموا فن رياضي وما بعرف شو. أنا بالنسبة لي مثلا هود الناس ما بيعنوا لي، فبس في بشوف كتير ناس متأثرين بكريستيانو رونالدو أو بميسي وبيروحوا بيشتروا ساعات وبرفان وأحذية وألبسة
12: براندات خاصة فيهم
13: 100%.
12: وروجوا لها
13: طبعا، وهن كرمال هيك بتلاقي عندهم كتير متابعين وعندهم كتير فولورز وكذا. يعني بتلاقي كريستيانو مثلا عنده ما بعرف كم مليون متابع، بينما دكتور عم بيحكي فلسفة أو بيحكي اشياء مثلا علمية وما ورائي ما حدا معبره. فهيدي مشكلة كتير خطرة بمجتمعنا. فهون نحن عم المؤثرين والانفلونسرز بحق يعني وضخ اذا بدك الاعلانات الممول وكل هالاخبار بتخلي الانسان يشعر بمطرح معين بالعجز، بيجلد ذاته اذا هو ما قدر يشتري هذا التيشيرت او اذا ما قدر يستهلك هذا الشيء. وهون انت حولت نظره عن قضايا اساسيه، قضايا كتير كبيره ومهمه بالمجتمع، مهمه بالحياه، حولت نظره على مطرح تاني. يعني بدل ما يفكر اليوم انه والله في مشكل سياسي او في مشكل قائم بالبلد بياثر على حياتي، لا انا بدي اشتري هيدي الساعه لحتى بين عصري مثل على سبيل المثال هالفنان او هالشخص او هالمؤثر او هالانفلونسر. هون شوي شوي شوي شوي لما صار في تنميط اذا بدك للاستهلاك بالمجتمع، فصارت الناس بدها تلحق بعضها. هيدا الموضوع طلع ترند، هيدا التيشيرت طلع ترند، هيدا يعني ما بعرف هيدا النمط بالحياه طلع ترند، فكلنا بدنا نعمل مثله.
12: بدنا نحكي من بعد اذنك عن موضوع يعني نستغل الوقت مع حضرتك. انا كثير مهتم لكل الاجوبه، لكن بالنسبه للنقطه اللي ذكرتها اللي هو ما ورائيات عالم السوشيال ميديا، هل اليوم المستخدم والجمهور يتعرض الى عنف رمزي مخفي دون ان يشعر؟
13: هذا جلد الذات اللي حكيت عنه. اكيد هو بيتعرض لعنف وهو بيعمله بحاله بمطرح معين، يعني لانه هو عم بيكون اذا بدك شريك بالجريمه، لانه هو مغيب عن موضوع ما عم يفهم هيدي الخوارزميات كيف بيشتغلوا باي شكل وباي طريقه، عرفت؟ وكمان صناع هيدي المواقع التواصل الاجتماعي هي اصلا عندها اجنده، يعني هي عندها هدف بمطرح معين انه توصل الانسان ليكون عايش كل البشر بالعالم يكونوا بيشبهوا بعض ويكونوا، وهي المفتاح تبع هذه الاجندات. فالمواطن لما يشوف انه اليوم الانفلونسر عايش حياه احسن منه، او هذا الانسان التافه خلينا نقول عايش احسن منه، بصير هو يطلع بحاله بيعتبر حاله شخص فاشل اذا بدك، عرفت؟ فهون بيجلد ذاته، بصير يقول لك انه لا انا يا ريتني كنت مثلا تافه، او ما عندي مشكله مع التفاهه واطلع اقدم هذا النوع من المحتوى. فهيدي المشكلة طبعا.
12: فينا نعتبر اليوم المستخدم هو القاتل والمقتول بنفس الوقت؟
13: أكيد هو الضحية، وأكيد هو القاتل والمقتول بنفس الوقت، هيدا شيء مفرغ منه يعني، لأنه هو كمان مثل ما قلت لك تفاعله مع المحتوى التافه بخلي هذا المحتوى يوصل أكتر وأكتر. يمكن يكون مش بقصده، يعني هو مش بقصده أصلا أنه يعمل هيدا الشيء، ولكن النظام تبع نظام التفاهة اللي هني عم يشتغلوا عليه، هذا حكي عنه بكتاب الكاتب الكندي من أصل فرنسي ألان دونو، حكي عن نظام التفاهة هو كيف أنه كيف بدهم يحولوا العالم لأنه يكونوا لايت، يكونوا ناس يعني إذا بدك تفهين. فهذا شيء ممنهج بهذه الطريقة، والإنسان يعني بصير إذا بدك جزء من هذه اللعبة هو مش منتبه، عرفت؟ وهون بصير عنف.
12: أيضا أستاذ محمد لو سمحت، لماذا تعتقد اليوم أنه النساء هم المستهدفين أكثر، يعني المستهدفين في دوامة التضليل والتشويه؟
13: لك المرأة دايما بالمجتمع هي الحلقة الأضعف، يعني هذا الشيء مفرق منه إذا بدك بأي مطرح أنت بتقول أنه هذه المرأة لأنه هي متعاطفة مثلا بطريقة ما مع هود اللاجئين، لا بدها تكون متعاطفة معهم، فهي حلقة ضعيفة بالمجتمع، وأسهل شيء أنك تتعرض لها إذا بدك بالتشويه السمعة وبهالنوعية من التفاصيل. ومواقع التواصل الاجتماعي بتعتمد على الفضائح والتشهير وهذا التشهير، وحتى لو كان الموضوع مثل ما قلت لك مزيف، أنت فيك تخترع موضوع على وحدة بتشتغل مثلا يعني بالإغاثة الإنسانية أو لاجئة، بتقدر تخترع عنا موضوع على الـ AI وتحطه على مواقع التواصل الاجتماعي وبينتشر كالنار بالهشيم، هو شيء مش مزبوط. ولكن مجرد ما أنها تكون مرأة بيسهل هذا الموضوع، بينتشر بشكل أسرع، وهون الخوارزميات طبعا تتغذى على هذا الموضوع.
12: أيضا أستاذ محمد لو سمحت، يعني بعيدا عن الحلول التقنية اليوم، بدنا نشوف يعني رأي حضرتك ببناء مناعة مجتمعية ضد الشائعات وخطاب الكراهية بعصر اليوم عم يتم فيه استخدام الإنسان يعني هو السلعة وهو المستهلك بنفس الوقت، يعني هو المستهلك وهو السلعة. كيف يمكن يعني اليوم بناء مناعة مجتمعية؟
13: برأيي المناعة المجتمعية بتنبنى بشكل أساسي من خلال إذا بدك يعني تطوير عقلية الطلاب مثلا في المدارس على سبيل المثال، وتعليمهم أنه يكون عقول النقدية، نقد لوسائل يعني الشيء اللي عم بصير على مواقع التواصل الاجتماعي، مش مجرد متلقي شو ما عم يمر قدامك عم تقبله، ويعني إقامة إذا بدك ندوات ما بعرف أو ورش عمل أو هالقصص اللي بتخلي كمان الأهل يفهموا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي ويصير عندهم ثقافة بفهم هيدي القصص كيف بتشتغل، لأنه هون المفتاح. مجرد ما عرفت أنت كيف هيدي المنصات بتشتغل خلص، يعني بتكون أنت فهمان كيف تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا الجانب الثاني بيكون من خلال التشريعات والقوانين اللي لازم يكون إلى دور، بتلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع. وكمان إذا بدك جانب ثالث، هو يعني نشر أكبر أو يعني انتشار أو تكريس فكرة صناع المحتوى الهادف، المحتوى القيم، ما يعني نساعده وندعمه للي عم يشتغل هالنوعية من المحتوى، هذا كمان شيء كتير مهم، بيخلي يعني إذا بدك محاربة لهذه الخوارزمية ومحاربة لهالأجندات.
12: نعم أستاذ هون، اسمح لي بدي أتشكر حضرتك أكيد على شو المحتوى اللي أنت عم تقدمه اللي هو قيم جدا وبيستاهل الدعم أكيد، وبدي أسأل حضرتك كمان على شيء تاني آخر، هو أكيد بصناعة اليوم المحتوى الهادف، هو هل سيصنع مناعة ضد المحتوى خلينا نسمي التافه؟ والأهم ليش يعني حسب وجهة نظرك سبب وجود منصات فقط يعني خرجت من المجتمع الغربي، ما في منصات خرجت من المجتمع الشرق أوسطي خلينا نسمي؟
13: هون السيادة الرقمية، هون مشكلة بالسيادة الرقمية والتبعية عندنا. بس خلينا النقطة الأولى، من خلال المحتوى اللي أنا مقدمه أنا بصراحة بشوف أنه في قبول كبير على المحتوى تبعي، مش لأنه أنا بطل العالم، لأنه الناس صارت بدها تسمع هذا الشيء اللي أنا عم بحكي عنه.

0: بس اليوم في عم نقول منصات هي للتواصل الاجتماعي ظهرت كلها من الغرب، ما في منصات ظهرت من الشرق، مع انه صار في عنا اليوم نحن خلينا نقول بنية رقمية لبناء هيك شيء.
1: صحيح، ولكن هي المشكلة بالتبعية الحكومات الموجودة عندنا بصراحة بقول لك اياها اليوم. يعني لما يكون عندك انت شخص مخترع عالم قادر يعمل لك مش منصة سوشيال ميديا، 500 منصة مع بعض، تمام، وقادر يدير لك هذا المجتمع بشكل رقمي، انت كدولة ما بتحتضنه لانه ممنوع تحتضنه. هذا لازم يكون توجهه الى الغرب، لازم يروح على الغرب لحتى يضل وادي السيليكون هو ذاته الموجود بالولايات المتحدة هو اللي مسيطر على العالم. ففي عند الحكومات في مشكلة أساسية بموضوع السيادة الرقمية. مثلا أنا بقول لك الصين على سبيل المثال عاملة تطبيق تيك توك. تطبيق تيك توك اللي نحن منشوفه اللي موجود بمجتمعاتنا غير تطبيق تيك توك اللي موجود بالصين. تطبيق تيك توك اللي موجود بالصين مبرمج ومسستم وممنوع الولد يقضي قدامه أكتر من فترة معينة من الوقت باليوم، بينما عندنا بتلاقي الولد بيقعد له 3-4 ساعات باليوم على تيك توك إذا بتقيس أنت اللي قعدهم كل النهار. نوعية المحتوى اللي بيمرق بالصين مثلا على تيك توك الصيني اللي بقلب الصين دائما بنمي عنده المشاعر الوطنية ومشاعر القومية والأشياء اللي إلها علاقة بثقافته وبهويته، بينما عنا هون ما في مشكلة اللي بده إياه، المهم يعني يتجمع داتا. فهون المشكلة عنا أنه ما في عنا سيادة رقمية، ما عنا حماية، مثلا ما عنا قوانين إذا بدك بتنظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي. خصوصا اليوم الاتحاد الأوروبي ببريطانيا مثلا يعني أقر قوانين إلى علاقة بالأطفال اللي تحت
0: سن 18
1: سنة 6 ممنوع. فهون هن عم بحاول، هن اللي عندهم خلق هيدا الشيء طلعوا شافوا حجم الكارثة اللي هن فيها، فعم بحاولوا يلحقوها من خلال التشريعات والقوانين، وهذا الشيء اللي لازم نعمله عنا. وتانيا لازم نعمل منصات تكون خاصة فينا، مواقع تواصل اجتماعي، عرفت هاي.
0: اسمح لي بس بسؤال لأنه كتير مهم. يعني اليوم ذكرت حضرتك أنه عم يصير في هندسة تفاهة وصلنا لكارثة ضد اللاجئين. مين المسؤول اليوم؟ من يتحمل المسؤولية الكبرى اليوم؟ في عنا منصات رقمية عم تعمل خوارزميات، وعنا مستخدمين عم يستخدموا بشكل طوعي، وعنا غياب للتشريع.
1: لا، هن الثلاثة بيتحملوا مسؤولية مع بعض، بس المشكلة الأساسية هي يعني 60% إذا بدك بتروح لمواقع التواصل الاجتماعي وهندستها، يعني هندسة الطريقة اللي بتشتغل فيها مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعيش على يعني شد عواطفك أنت كمشاهد، فبتشتغل على هذا الموضوع كمتلقي، هي بتتحمل 60% لأنه هي مبرمجة لحتى تعلقك فيها وتخليك تدمن عليها وتفرز الدوبامين وتضل تعمل سكرولينج. هذا نقطة، فهون هي بتتحمل هذا الشيء. الجانب الثاني يعني خلينا نقول 30% بيتحمله المواطن، وهذه كمان يعني بناء على الدراسات. المواطن اللي هو ما بده يطلع، يعني هو عم بيشارك إذا بدك بجلد ذاته بمطرح معين وما بده يطلع، منه مهتم يفهم شو الموارئيات مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع كيف بتشتغل وليش بتشتغل بهالطريقة وليش بتشتغل بهالشكل. فهون هو كمان عم بيكون شريك، وتفاعله بشكل بدون ما ينتبه إذا بدك، مشاركته للفيديوهات والتعليقات واللايكات تبعيته إذا ما كانت مسؤولة، هو عم بيساهم بنشر هذا المحتوى بشكل أكبر وأكبر، فعم بيكون جزء من نظام التفاهة إذا بدك. والجزء الأخير بيروح للتشريعات وللحكومات، اللي هي في مشكلة كمان أنه مواقع التواصل الاجتماعي عم تطور من حالة مرة بعد مرة، فعم تخلي أن التشريعات يمكن ما عم تلحق أو ما عم تكون دائما متناسبة.
0: بدنا نختم مع حضرتك،
1: خلص وقتنا من زمان نحن.
0: نعم، بدي أختم مع حضرتك برسالة لصناع المحتوى أو المقبلين على صناعة المحتوى ل يعني تغيير هذا الواقع وهندسة التفاهة.
1: بدك رسالة مني لصناع المحتوى بصراحة، يعني رسالتي لكم أنك أنت شخص جاي على الحياة مرة واحدة، تمام، ترك وراك أثر طيب، ترك وراك قيمة جيدة تتركها إيجابية لهذا المجتمع، لأنه نحن اليوم الحرب كتير كبيرة علينا، الحرب على وعينا، الحرب على مستقبلنا إذا بدك. وإذا بتفهم الأجندات أكتر وأكتر بتعرف أنه نحن عم نروح على مطرح لحتى يتم استعدادنا سواء بالشكل الرقمي أو بأي شكل تاني. كل شيء عم ينصنع اليوم وعم يخترع هو بناء على أجندات لاستعباد الإنسان أكتر وأكتر، واستعباد حديث على مبدأ أنه نحن بدنا نشتغل لنطلع مصاري نروح نشتري هذه السلعة ونلحق الترند. هذا شيء بسيط.

0: بتمنى من كل صناع المحتوى وكل حدا عم يصنع محتوى وصار في عنده جمهور عم بتابعه ومهتم بالشي اللي عم بيقدمه، حول الشي اللي عم تقدمه ليكون قيمة إيجابية بهيدا المجتمع، قيمة إضافية لهيدا المجتمع، لحتى ننهض بمجتمعاتنا مع بعض. لأنه اليوم نحن إذا مواقع التواصل الاجتماعي حولتنا كمؤثرين لقدوات بالحياة، خلينا نكون عن جد قدوات إيجابيين، نكون مثلنا مثل أي حدا خلق بالأساس عنده رسالة، مثل الأستاذ، مثل الطبيب، مثل أي حدا عنده رسالة بالمجتمع، وتكون رسالتنا عن جد النهضة بالمجتمع، وكلنا نحط إيدينا بإيدين بعض لحتى نجابه ونشكل جبهة إذا بدك ونجابه هذه المخططات. ما بعتقد هي مش كافية، لازم بعد أحكي أكتر وأكتر، ولكن
1: صراحة أنا بتمنى أنه يكون الوقت يعني بيسمح أكتر، لكن يعني انتهى الوقت من زمان، وأكيد بتشكر حضرتك على كل المعلومات القيمة فعلا.
0: شكرا كتير، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني المشاهد استفاد من اللي حكيناه، وبإذن الله كمان بالمستقبل بنرجع نعمل حلقات متتالية أكتر وأكتر نحكي فيها بهيدي المواضيع ومنضوي، لأنه ضروري الإنسان يعرف هيدي التكنولوجيا كيف بتشتغل وشو الهدف منها. فأنا بشكرك كمان كتير على هيدي الحلقة اللي خليتني إذا بدك وصل صوت كمان بالنسبة إلي، وصل صوت فيها للمشاهدين، لمشاهدينك، وكل التوفيق لك ولات المشاهدين أيضا كمان.
1: كل الشكر والتقدير، يعطيك العافية.
0: شكرا كتير، الله يعافيك يا رب. شكرا شكرا.
1: كان معنا عبر زوم الباحث الصحفي الأستاذ محمد زرقط، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية.
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: مساء الخير. استحقاقان دقيقان ينتظران لبنان غدا. الأول الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الذي ينعقد افتراضيا، ووفق المعلومات فإن الاجتماع سيحدد نهائيا المنطقتين التجريبيتين والإليات المتبعة لتحقيق السيطرة العملانية للجيش اللبناني عليهما، إضافة إلى دراسة آلية التدقيق الأمريكية. وقد علم أن الوفد العسكري اللبناني سيكون برئاسة مدير غرفة العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله، وسيطالب بالإسراع في تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الوزاري الفرنسي الألماني الهادف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الاستقرار في لبنان. وبين الاستحقاقين تتصاعد حدة انفعال لحزب الله ضد ما يحصل على أرض الواقع، فالحزب الذي يعيش وضعا مأزوما على كل الصعد والمستويات لا يرى الحل إلا بمهاجمة رئيس الجمهورية وخياراته، وخصوصا قبل سفر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في سياق برز الموقف المتوتر الذي عبر عنه النائب حسن فضل الله من مجلس النواب وهاجم فيه رئيس الجمهورية معتبرا أنه حول قصر بعبدة منصة حزبية، وهو أمر غير صحيح إذ أن القصر الجمهوري كان ولا يزال لجميع اللبنانيين باستثناء أولئك الذين حولوا الأرض اللبنانية منصة للأوهام والأطماع التوسعية الإيرانية، فاستجروا الاحتلال الإسرائيلي من جديد وتحولوا من مقاومين إلى مقاولين يبيعون الأرض اللبنانية خدمة لإيران وأحلامها المريضة. البداية من الدخول الحذر إلى مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين والغموض الذي يكتنف الآلية والمدة، فهل تتكرر تجربة الميكانيزم إلى حين اكتمال عناصر التطبيق؟ رامي نصار.
5: صمت سياسي يسود في هذه الأروقة غداة الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. القصر الرئاسي قال الكثير دفاعا عن صيغة الإطار، ويترقب حاليا مرحلة تنفيذ المنطقتين النموذجيتين قبيل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. وهنا الاستحقاق الأدق، إذ أن هيكل المنطقتين النموذجيتين اتفق عليه في اجتماعات روما السياسية من دون الاتفاق على موعد بدء التنفيذ ولا شكله ولا آلية التحقق. كل هذه التفاصيل العسكرية أحيلت على اجتماع يعقد الجمعة عبر تقنية زوم بين الوفود العسكرية اللبنانية الأمريكية والإسرائيلية، على أن يتمثل لبنان بالعميد جورج رزق الله بحضور الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وهذا تحديدا جوهر إشكالية التطبيق. لبنان يطلب وجودا دوليا للإشراف على التطبيق مع ميل طبيعي لقوات الأمم المتحدة الموجودة، وإسرائيل ترفض أي وجود أوروبي أو أممي. حتى فكرة وجود ضباط أمريكيين على الأرض للمراقبة كجهة ثالثة لم تنضج بعد. وبأي حال فإن أي آلية يتفق عليها للمراقبة ستحتاج أسبوعا على الأقل لتوضع موضع التنفيذ وتبدأ عملها، وفي الوقت المستقطع وفيما يراد لبنانيا وأمريكيا أن يعطى لبنان الرسمي دفعا ما قبيل زيارة الرئيس إلى واشنطن، قد يأخذ التطبيق في مراحله الأولى شكل السيطرة العملية مع منع المظاهر المسلحة والانتشار الكامل والمحكم، أي بسط سلطة الجيش كسائر المناطق اللبنانية غير المحتلة. وعلمت الام تي في أن لبنان رفض الخوض في أي حديث حول ألوية محددة من الجيش وتدابير خاصة به يطلب الإسرائيلي عنها استفسارات. والمطلب اللبناني سيتكرر يوم الجمعة بضرورة جدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الكامل، لكن المهمة صعبة بطبيعة الحال. مصادر سياسية تكشف للام تي في أن الجنرال جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان في 23 من تموز الجاري، مؤكدة أهمية ترقب بعض الاستحقاقات كالانتخابات الإسرائيلية وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.
6: غموض يكتنف تنفيذ المناطق التجريبية عشية المباحثات العسكرية التقنية. ما هي العراقيل وما هو القابل للتنفيذ؟ رامي نصار من الاستوديو يطلعنا على تفاصيل. رامي، كل تفاصيل عن هالمنطقتين التجريبيتين معك، تفضل.
7: مساء الخير نادين، مساء الخير فادي، رح نتابع سوا. الصيغة المبدئية للمنطقتين النموذجيتين إذن وضعت في اجتماعات روما، لكن البت النهائي بها سيتم الجمعة في الاجتماع العسكري مع احتمال بروز مطالبات بإجراء بعض التعديلات. نظرة سريعة إلى الخريطة تظهر المساحة الكاملة لهاتين المنطقتين المنقسمتين إلى منطقة شمال الليطاني بعنوان برافو 1 وأخرى جنوب الليطاني بعنوان دلتا. شمال الليطاني تشمل منطقة برافو 1 الجزء المحتل بين الزوترين، أي الأطراف الشرقية من زوتر الغربية، يفترض طبعا أن ينسحب منها الإسرائيلي، ولكنه كان يتمسك بوجوده في هذه النقطة بالتحديد لأن زوتر الشرقية كما نرى على الخريطة تشكل ممرا إلزاميا من جنوب الليطاني إلى أرنون ويحمر. أما جنوب الليطاني فتشمل رقعة دلتا مناطق لا وجود للجيش الإسرائيلي فيها، وهي فرون والغندورية وصريفة وقلوي وبرج قلوي كما نتابع وإياكم على هذه الخريطة. هذه الرقعة هي متاخمة لمناطق الخط الأصفر، ويفصل بينها وادي الحجير الذي يليه الإسرائيليون أهمية قصوى معتبرين إياه حاضنة أساسية للسلاح ولإمداد حزب الله العسكري. لم تشمل طبعا كما نعلم المناطق التجريبية هذا الوادي، لكن الوديان المتشابكة في هذه الرقعة تحديدا، أي إلى جانب تحديدا صريفة وفرون وفي هذه الرقعة، إذن تقول إسرائيل أنها تضم مرابط لصواريخ حزب الله، فيما تطل الغندورية وقلوي وبرج قلوي على المناطق التي تحتلها في الخط الأصفر من على مرتفعاتها، ولا سيما على المناطق شرقي الحجير وادي الحجير المشار إليه بالأخضر في هذه الخريطة. من هنا الإصرار على اعتماد هذه المناطق كمنطقة نموذجية. ولكن الجيش اللبناني تعمد قبل نحو 3 أيام من الاجتماع التقني كما نرى في هذه الصور تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة تحديدا في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين بنت جبيل وقعقعية الجسر النبطية وصري فصور. أما التحدي الأكبر اليوم فيتمثل بأن المطلوب أبعد من الانتشار، بل هو السيطرة الفعلية والتأكد من خلو هذه المناطق من السلاح. ومن هنا ضرورة توافر أكثر من معطى، ولا سيما الأرضية السياسية والآلية الرقابية.
4: شكرا رامي.
6: شكرا رامي.
5: شكرا لكما.
4: وإلى مجلس النواب، حيث شهد جلسة ساخنة ومستوى غير مألوف من التخاطب، جلسة مسائية لمتابعة ما تبقى من بنود. للمزيد تنضم إلينا من البرلمان زميلة ماريان زوين. ماريان أهلا بك، أبرز بنود جلسة المساء ماذا أقر؟ تفضلي.
8: فادي، شو اللي بضر أكثر، الكبة الصغرتوية ولا مشروبات الطاقة؟ أحد الأسئلة اللي سألها النائب الياس حنكش. والأجواء هون بقدر أقول لك إنها أهدى، يعني من خلال هالسؤال اللي عم بحكي عنه، أهدى من الجلسة الصباحية اللي تخللها كلمات نابية وسجلات. فينا نقول أسرع، وصلنا لمناقشة 8 بنود، سقط 1 منهم لهالقوانين، أحيل 2 منهم، 1 إلى لجان المشتركة و1 إلى لجنة الإدارة والعدل، والباقي عم يقر. وصلنا فينا نقول لآخر بند على الصفحة ما قبل الأخيرة، اللي هو تقريبا يعني عم نفوت قربنا على بنود الآخر اللي هن الثلاثة، واللي هن أهم من قانون الإعلام، قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام. هل رح نستمر الجلسة حتى النهاية ونقدر نكون عم نوصلن؟ بعد ما بنعرف، لأنه كان في اتفاقات إنه ممكن نوصل هذه القوانين، ممكن يكون في الحدث السياسي السجال الأكبر عليهم. هلا بدي أقول شغلة، إنه خلال إقرار القوانين والمناقشة كان الأهم والبارز هو عندما تحدثوا عن الأساتذة اللي كانوا متعاقدين على الساعات وما قدروا علموا ساعاتهم بسبب الظروف القاهرة بسبب الحرب. كيف قانون بيقول إنه بيقبضوا مسؤوليتهم لأنه هني كان بدهم يعلموا بس ما قدروا من وراء الحرب. بعد نقاش طويل جدا بهيدا السياق وهون فتح مجال لنائب إبراهيم كنعان إنه يقوم بمداخلة مالية وتوجه بأسئلة لوزير المالية وسألوا اليوم وين خطة الحكومة، بدنا نعرف شو عم نجبي، بدنا نعرف شو وضعنا المالي، بدنا نعرف شو عنا إيرادات، بدنا نعرف وين صرتوا بالقوانين الإصلاحية وليس فقط إعادة هيكلة المصارف إنما هيكلة القطاع العام. وهون كان في رد حاد من وزير المال إنه عرف شو فيه القطاع العام قبل ما طالب بهيكلته وصار يقول له أرقام، قال له حتى لو في مواقع اليوم ما من هيكل على أشخاص من هيكل على مواقع. وافق النائب جورج عقاس، وافق النائب رازي الحج وقال حتى لو بالموازنة نحن قايلين كنا بدنا ندفع لهم لهالأساتذة، اليوم إذا قدرنا ما ندفع لأنه صار شيء هنا ما علموا ما بندفع. وضح الصادق النائب أيضا قال إنه طب بجيب الأساتذة الخاصة التعليم الخاص كمان كان لازم يعملوا يمكن ساعات إضافية وما عملوها بالحرب، مين بيعوض لهم؟ سقط هذا القانون. ما عم بسمع بعدني بس بدي أقول هون بس هي هي يعني إذا هذه الأجواء. أما الجلسة الصباحية كان عنا سجلات رح نشوف شو هي أبرزها. يوم جديد من التشريع وسجلات جديدة استهلت الجلسة. أشادت النائبة بولا يعقوبيان بمشروع قانون يتيح منح إجازات في اختصاصات مدنية بالتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية، فصفق عدد من النواب وهتفوا مبروك الصلحة في إشارة إلى سجلها مع وزير الدفاع. فردت هيدي موضوعية بعدني ناطرة اعتذار من الوزير على قلة التهذيب وكلام النابه. فتدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ما بتنقال كلمة بلا تهذيب يا بولا. فيما قال النائب أديب عبد المسيح، اشطبوا العبارة من المحضر، مش هيك بينحكى مع وزير الدفاع زيادة أرثوذكسي. قبل أن يقول الرئيس نبيه بري بدكن تخلصوا دخلكن اليوم ولا ناويين تجوا السبت والأحد، وعلى فكرة كل الجرايد قايلين آخر جلسة كانت فوضى. فرد النائب رازي الحج ممازحا إشاعة دولة الرئيس. والسجال تجدد مرارا بين أطرافه خلال المناقشات قبل أن ينتقل إلى نواب آخرين عند مناقشة قانون يتعلق بالسماح للعسكريين بالتعليم. وهنا التلاسن بين النائب سامي الجميل والنائب جهاد الصمد بعدما قال الجميل إن القانون مر في لجنة الدفاع خلافا لما أعلنه الصمد. فرد الصمد، بدك تحترم حالك بس تحكي معي، انت عضو باللجنة وما منشوفك. فأجاب الجميل، ما رح انزل لهيدا المستوى. ليصرخ الصمد، انت مستواك واطي اوطى بكتير يا واطي. والنائب الياس حنكش توجه له، روبوت زندك، قبل أن يحسم بر الجدل. هذان القانونان أقرا برفع الأيدي، أما النقاش الأطول فكان حول تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وانقسم النواب بين مؤيدين رأوا أن من حق رئيس الجامعة الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه وأن الأمر يحصل في دول كبرى، ومعارضين اعتبروا أن المقارنة لا تجوز مع جامعات تخضع لمجلس أمناء مستقل يراقب الرئيس. وبعدما قال النائب أنطوان حبش أن القانون مفصل على قياس شخص، وشرح النائب جورج عقاس، كلنا بهالقاعة عارفين أن الهدف يتمدد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي، رد بري شو هالجريمة يعني. وبعد نقاش حول ضرورة تشكيل مجلس الجامعة أولا، طرح النائب جبران باسيل صيغة رحب بها رئيس الحكومة نواف سلام، فعمل على أساسها على نص جديد وأقر القانون الذي أصبح بالشكل التالي: تحدد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الأصول، وذلك بعد تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة، وإلى حين إنجاز ذلك تمدد هذه المرة ولاية الرئيس الحالي ستة أشهر. في خلاصة الجلسة الصباحية كان أقر المجلس 10 اقتراحات أو مشاريع قوانين، لكن عند البند 29 من أصل 44 فقد النصاب، فرفع الرئيس بر الجلسة إلى 6 مساء وذلك بعد تلاوة المحضر.
9: ليلة المتاحف تنطلق رسميا من المتحف الوطني في بيروت مع وزير الثقافة غسان سليمة. للمزيد حول هذا الحدث الثقافي تنضم إلينا من أمام المتحف الزميلة يارا الهندي. يارا، اليوم المتاحف تفتح أبوابها لكل اللبنانيين اللي حابين يزوروها وهي زيارة مجانية مبدئيا، تفاصيل هذه الليلة معك تفضلي.
10: صحيح مزبوط نادين. صحيح نادين، يعني من الساعة 5 من بعد ظهر اليوم لساعة 11 مساء الليلة ليلة المتاحف، ليلة مجانية لكل اللبنانيين والمغتربين والسواح اللي عابلون يكونوا عم يجوا ويزوروا معظم المتاحف في لبنان، أكثر من 30 متحف. أكيد تفاصيل هذه الليلة أكيد رح يوفينا فيها وزير الثقافة غسان سليمة. معاليك نحن على الهواء، إذا فيك تخبرنا عن هذا.
11: أود أولا أن أعبر عن فرحي العظيم برؤية عشرات الآلاف من مواطنينا يزحفون نحو متاحف هذا البلد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مرورا طبعا بالعاصمة وبالمتحف الوطني الذي يجمعنا هنا. هؤلاء جاءوا ليتعرفوا على تراثهم وعلى تاريخهم، فعلم الآثار هو أولا متعة جمالية، ولكنه ثانيا هو مدخل لكتابة التاريخ الصحيح. لا يكتب التاريخ بدون علم آثار ناجح، وهو ثالثا تعبير عن تملكهم لهذا الإرث العظيم من الآثار ومن المقتنيات ومن الأدوات التراثية الموجودة في هذا البلد. من الصعب أن تجدوا بلدا مثل لبنان فيه أكثر من 9000 موقع أثري، من الصعب أن تجدوا بلدا مثل لبنان تجدون فيه آثارا من العصر الحجري القديم قبل 3000 عام إلى العصر العثماني الذي انتهى في مطلع القرن الماضي، مرورا بالمرحلة المملوكية، مرورا بالمرحلة الإسلامية، مرورا بالمرحلة الصليبية، وبكل هذه المراحل. كل هذه التراكمات، أنتم يا أبناء الشعب اللبناني أنتم ملاكها. أنا لا أطلب منكم أن تشاهدوا هذه الأشياء.
10: إذن نادين نكتفي بهذا القدر، نادين نكتفي نحن بهذا القدر من كلمة وزير الثقافة لكل اللبنانيين. يعني هذيك السنة نادين أكثر من 28 ألف شخص زار المتاحف بهيدي الليلة، وأيضا يعني ناطرين نعول هذا العام أكثر على أعداد أكبر وأكبر أنه يكونوا عم يزوروا المتاحف. العودة إليكم.
9: شكرا يا را.
4: ومن المتحف الوطني إلى متحف مخيل العيمي، وننتقل إلى زميل ماريو دويري لينقل لنا الأجواء من هناك. ماريو تفضل.
12: فادي، من سنة 2014 واللبنانية عم بيحتفلوا بهالليلة العظيمة، هي ليلة الثقافة يلي كبار وصغار بيرجعوا بيتعرفوا على كتابهم وعلى متحفهم. أنا اليوم مع الزميل فادي سكيف موجود بمنطقة المطيرب بمتحف ميخائيل نعيمة للتذكير. الليلة من الساعة 5 للساعة 11 عدد كبير، أكثر من 20 متحف بلبنان رح يكونوا عم يستقبلوا الزوار مجانا على كل الأراضي اللبنانية، من بيروت، عكار، شمال، كسروان، جبل لبنان، جنوب بعلبك والهرمل. ولهالمرة لأول مرة وبأول نسخة متحف ميخائيل نعيمة بالمطيلب عم بينضم لهالمجموعة المتاحف. خبريني شوي شو أهمية هالليلة اليوم لإلكن، وشو أهمية دخول هالمتحف في هذه الليلة؟
13: نعم، شكرا لكم وأهلا وسهلا. متحف ميخائيل نعيمة ميما سونا مي ميخائيل ما ماي سو سوها نعيمة، هو اللي بيوثق آخر 20 سنة من عمر ميخائيل نعيمة. وأهميته انه انطلب مني اني شارك بليلة المتاحف، وهذا بيعني قديش عمل دؤوب وصادق عم بيوصل للأكترية. واهمية هيدا المتحف انه بتقرب من ميخائيل نعيمي لقراءه، للجيل الطالع او للجيل اللي اكبر، انه ميخائيل نعيمي مش بس فكر على ورق، انما ميخائيل نعيمي لمسة قلم، كنباية يقعد عليها، عباية معروضة، كنزة معروضة، عوينات، أغراض خاصة، عشاء لميخائيل نعيمي. نعم. بيبكوا بس يصيروا
12: نعم.
13: هون.
12: نعم. شكرا لإليك، شكرا لإليك. فإذا فادي ونادين، يعني بهيدي الأوضة اللي أنا موجود فيها مثل ما ذكرت عم نختصر كل حياة ميخائيل نعيمي، وبتقدروا أكيد تتوجهوا لهيدا المتحف الليلة أو بأي نهار بالسنة تتواصلوا معهم يا باي إيميل يا باي واتساب، موجودين على صفحاتهم الإلكترونية تتجوا تزوروا هالمكان اللي هو عم يحمل معه قسم كثير كبير من التاريخ. واليوم تفاجأنا إنه في كان شباب وصبايا من أعمار كتير صغيرة يلي معودين يتعلموا عن ميخائيل نعيمة بالمدارس. نعم. اجوا حتى يكتشفوا مش بس كتاباته بل أيضا الأشياء اللي كان عم يستعملها بحياته اليومية. فادي،
4: شكرا ماريو.
9: التضامن من أجل لبنان عنوان المؤتمر الذي استضافه مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والداخلية اللبنانيين. من باريس تقرير منى سعيد.
14: بادرة تجاه لبنان صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي، وتحديدا من قبل رئيس جيرار لارشي المعروف باهتمامه بلبنان منذ سنوات عدة. وقد دعا لارشي إلى لقاء تضامني من أجل لبنان في باريس بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجلي ووزير الداخلية أحمد الحجار وسفير لبنان في باريس ربيع الشاعر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
15: Pour soutenir les forces armées libanaises, pilier essentiel de la stabilité du pays, oui, forces armées libanaises, mais aussi forces de sécurité intérieure.
14: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن لبنان اختار الدولة.
16: Nous avons choisi de reconstruire un État pleinement souverain. C'est dans cet esprit que le gouvernement libanais a pris des décisions historiques, comme celle de mettre fin à la présence militaire du Hezbollah.
14: بدوره أكد الحجار أن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
15: La priorité de l'État libanais aujourd'hui, à travers l'action diplomatique, est d'obtenir le retrait israélien, d'assurer le retour des déplacés dans leur village, de libérer les Libanais détenus et de lancer le processus de reconstruction.
14: على صعيد آخر شهدت سفارة لبنان في باريس إطلاق البصمة البيومترية لجوازات السفر بحضور عدد من الإعلاميين.
17: أمنيا أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة ضخمة كانت في طريقها إلى حزب الله في صهاريج نفط. وكشفت الوزارة أن الشحنة كانت معدة للعبور من العراق لمصفاة بنياس السورية إلى لبنان. العلاقات الإعلامية في حزب الله سارعت إلى نفي المزاعم السورية التي وصفتها بالواهية، معتبرة أن هذه الإدعاءات والاتهامات لا تعد كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
9: تلقت السلطات القضائية اللبنانية استنابة قضائية رسمية من فرنسا تطالب فيها باريس بيروت بشكل عاجل بتوقيف وتسليم 3 ضباط سابقين في النظام السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين سوريين. واستندت السلطات الفرنسية في طلبها إلى معلومات استخبارية موثوقة تفيد بفرار هؤلاء الضباط 3 ودخولهم من الأراضي اللبنانية خلصة وتحديدا في الليلة التي شهدت سقوط النظام.
17: بعد الإعلان غرامات قاسية للمخالفين.
9: وأوجيرو تعتصم.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: إقليميا، النائب الرئيس الأمريكي يجزم أن مسار التفاهم مع إيران لا يزال إيجابيا رغم تصاعد الضربات وصولا إلى شمال إيران. تقرير أرور كرم.
2: وسعت واشنطن نطاق عملياتها داخل إيران مع امتداد الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية. الضربات استهدفت مواقع قرب طهران إضافة إلى محافظة سمنان شمالا التي تضم منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج الفضائي الإيراني كما همدان. هذا وطاولت الضربات محافظات لورستان مركز وسط إيران كما خوزستان، هرمز، سيستان، بلوشستان، جنوب إيران، وعليه استهداف مناطق شمال إيران يمثل تحولا في مسار العمليات العسكرية بعدما تركزت الضربات خلال الأيام الماضية جنوب البلاد ومحيط مضيق هرمز. وفي تطور موازن، عطل الجيش الأمريكي ناقلة نفط ترفع علم كوراساو كانت متجهة إلى جزيرة خارك أكبر الموانئ الإيرانية لتصدير النفط بعد محاولتها كسر الحصار البحري. في المقابل ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه البحرين، الأردن والكويت، كما تم اعتراض مسيرات فوق إربيل، بينما صعد الجيش الإيراني لهجته محذرا من أن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بتوسيع نطاق العمليات. مصادر مطلعة كشفت لرويترز طلب إيران من الحوثي الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت واشنطن هجوما على البنى التحتية للطاقة الإيرانية. فالمضيق يعتبر ممرا استراتيجيا تعبر منه 21 ألف سفينة سنويا ويشكل 15% من التجارة العالمية. وتأتي هذه المستجدات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على ساحل إيران، على الرغم مما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عن رغبة طهران الشديدة في التوصل إلى تسوية.
3: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
2: وانتقال الضربات الأمريكية إلى شمال إيران يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد قد تشمل أهدافا أعمق داخل الأراضي الإيرانية.
4: حياتيا، نقابة موظفي أوجيرو تعتصم مع الموظفين في ساحة رياض الصبح، ووعد من الرئيس بجلسة مشتركة بحضوره مع وزير الاتصالات. تقرير حسان الرفاعي.
5: بعدما التقى أعضاء نقابة موظفي أوجيرو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عارضين مطالبهم ورفضهم قرار ضمهم إلى شركة جديدة بالصيغة المطروحة، انضموا إلى موظفي أوجيرو المعتصمين في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية. وعند ارتفاع أعداد المعتصمين قطعت الطريق.
6: الهدف الأساسي تأمين التشريعات اللازمة للحفاظ على ديمومة واستمرارية العمل والحقوق المكتسبة. ثانيا، التطبيق اللي عم بيصير للقانون عم بيصير بطريقة كتير سريعة وغير منظمة بتابعة للقوانين. اللي وعده فخامة الرئيس انه بعد اسبوع من بعد ما يرجع من امريكا ممكن يكون في جلسة مع وزير الاتصالات ورئيس الجمهورية، ولكن نحن كقطاع الاتصالات لن نقبل الا بال الحل التشريعي القانوني للحفاظ على ديمومة العمل، على الاستمرارية وعلى المستحقات تبعيتنا.
5: هذه المطالب تشمل جميع موظفي أوجيرو إلا أن المياومين وضعا خاصا.
7: نحن بالقانون صدر بال 2002 ما كان في مياومين، اليوم في عندي 850 مياوم. إذا بده يروح على اللي بنطلقهم ياخذ كل الناس، هودي مش هيروحوا لأنه مش مذكورين بالقانون. الحل هو بتعديل القانون بالكامل.
8: بالنسبة لنا أوجيرو ما بتتقارن ولا أي مؤسسة، لا بالكهرباء ولا بالماي، لأنه نحن بنربح هن بيخسروا، هن كرسحون، بدهم يكرسحوا أوجيرو بهالطريقة ونحن ما بنقبل.
5: إلى مجلس النواب توجه أعضاء النقابة وسلموا رئيس لجنة الاتصالات نائب إبراهيم الموسوي كتابا فيه كل مطالبهم على أن ينقله إلى رئيس المجلس نبيه بري.
1: السلطة التشريعية تقر قانون حماية المستهلك بصيغة جديدة وغرامات قاسية والعبرة في التنفيذ. رنين إدريس.
9: بهذا المنشور أعلن النائب فريد البستاني خبر إقرار قانون حماية المستهلك، الذي يتيح للسلطات الرقابية أن يكون عملها فعالا لمراقبة أسعار السلع وتصدير محاضر الضبط. وبالرغم من وجود القانون أصلا وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلا أن المشكلة كانت دائما في قيمة الغرامات المتدنية التي لم تكن رادعة لغش التجار والفلتان في الأسعار. لذلك ستشكل الغرامات بفعل القانون الجديد 70 ضعف الحد الأدنى للأجر.
10: الغرامات ماشية، يعني حالا بيروح على السوبر ماركت بشوف انه في سلعة حاطين عليها اتيكات غلط، الغرامة 5 مليون ماشي. فنحن اليوم غيرنا كل الغرامات، صارت تقريبا بتطلع بين 50 و70 اضعاف قيمة السلعة.
9: وفي ظل الغش التجاري المتفشي في لبنان الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، توفر المادة 105 من القانون مسارا سريعا لضبط المخالفات مقارنة بالبطء التقليدي، إذ سيستغرق البت فيها 72 ساعة للإحالة و15 يوما للبت.
10: أتحنا للوزير أنه يحكي مع النيابة العامة ويأخذ قرار بإقفال محل الشام الأحمر إذا كان مخالف، حسب شو المخالفة. في مخالفات بسيطة ما في لزوم ضبط عدلية، مثلا إذا في حالة تسمم أشياء كبيرة أكيد ضبط العدلية.
9: هذا وعلمت الأمتيفي من المديرية العامة لوزارة الاقتصاد أنه ستنشر لائحة إلكترونية محدثة بأسماء المخالفين المتكررين في خانة فطح علني أو نيم اند شيم، تعزيزا للثقة بالرقابة الرسمية التقليدية.
11: من الدمان إلى عبرين، رحلة استثنائية تعيد رسم سيرة رجل حمل حلم لبنان الكبير قبل أن يولد الوطن. البطريرك الياس لحويك يكرم اليوم باحتفالات كبرى. تقرير ألان درغام.
12: بعد أكثر من 100 عام على أعلان لبنان الكبير، يعود اسم البطريرك الياس لحويك إلى الواجهة، لا من صفحات التاريخ فقط بل من خلال احتفالات استثنائية تروي مسيرة رجل ترك بصمته في الكنيسة والوطن. من دار رهبات العائلة المقدسة في عبرين ينطلق برنامج تكريمي يليق بالبطريرك الطوباوي مؤسس لبنان الكبير. في 25 تموز ستقرع أجراس الديمان عند 5 مساء مع القداس الاحتفالي يلي بيفتتح رسميا مسيرة الاحتفالات في المكان يلي ارتبط تاريخيا بالبطريرك لحويك ومسيرته البطريركية.
13: حدث تطويب البطريرك ليس لحويك هو حافز لنا كلنا سوا، مش بس للموارني وللمسيحيين، لكل اللبنانيين.
14: نحن بنطلب من كل الناس عن جد يكونوا عم بيشاركونا بهالحدث الاستثنائي.
12: ب 26 تموز بيتحول المشهد الى احتفال فني كبير مع الاوركسترا الوطنيه اللبنانيه للموسيقى الشرق عربيه بقياده المايسترو هارود فازليان في امسيه موسيقيه تحمل تحيه لرجل ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. ثم تبدا رحله الزخائر، مسيره ايمانيه تعبر كرة وبلدات البترون قبل أن تصل إلى دار عبرين وسط استقبال المؤمنين.
15: كل الناس اللي حابة تحضر هالتطويب أنه يبلشوا يوصلوا على 1:30.
16: بدعي العالم عم تطلع لفوق تكون عم تمشي مع هالروح وشوف كيف بده يكون عم يحكيها.
12: مع مطلع شهر آب يحتضن دار عبرين قداس الشكر المركزي، أما في 20 آب فسنكون مع عمل سينمائي ضخم يروي قصة حياة البطريرك اللي يسحويك في إنتاج فني بمستوى عالمي.
17: يمكن نحن عبالنا نشوفه أكثر، خاصة هلأ مع تتويب البطريرك الياس، فهذا الشيء اللي بيركز عليه هذا الفيلم.
12: هيدا منا مجرد احتفالات تطويب بل إعادة اكتشاف لرجل حمل حلم لبنان قبل قيامه ودافع عنه في المحافل الدولية ليعود اليوم في صورة طوباوية وفي ذاكرة وطن يبحث دائما عن جذوره ورسالته.
11: ماذا الإعلان الوصوف والشرنوبي مجددا؟
1: وهالند يتصدر السوشيال ميديا.

0: لانه تمام
1: كلها بتصير.
2: انا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: طرح تقرير لبنك عودة توقعات اقتصادية العام 2026 وفق سيناريوين محتملين لتطور الحرب بلبنان والمنطقة بعد اتفاق الإطار لرافقته أو بعد التحسن الطفيف على مستوى الأسواق. بالسيناريو الأول اللي بيلحظ استمرار وقف إطلاق النار بلبنان بالنصف الثاني من 2026، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% بال 2026، حيث يسمح السيناريو للاقتصاد بالتحسن بعد التوصل لتسوية والاستفادة من موسم الاصطياف وأعياد نهاية السنة. من المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 20 مليار دولار هالسنة مع صادرات قرب 3 مليار دولار. أما السيناريو الثاني اللي بيفترض استمرار الحرب حتى نهاية 2026 ولا 2027 فهو أكثر إثارة للقلق، حيث يتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 11% بال 2026 نتيجة الانهيار الحاد بالطلب على السلع والخدمات ومع تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الاستثمارية، وسيكون القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً. أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي ونظيره القبرصي مايكل داميانوس اطلاق دراسه تقييم بدعم من البنك الدولي لمشروع الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان، وبعد موافقه الطرفين على المنهجيه المرحليه اللي اقترحها البنك الدولي لاجراء الدراسه، ستبدا دراسه بتقييم التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء واجراء تحليل اقتصادي اولي على المستوى العالي وفق سيناريوهات متفق عليها. من الأخبار إلى جولة الأسواق العالمية، البداية محليا بورصة بيروت تنفي هذه الجلسة على استقرار نهاية جلسة نهار الخميس. الأسواق الخليجية تنهي جلسة هذا الأسبوع وآخر جلسة لهذا الأسبوع باستثناء طبعا الأسواق الإماراتية. المؤشر السعودي يسجل بعض المكاسب لا تتخطى العشرين المئوية تقريبا. الأسواق الأوروبية المؤشرات تميل إلى التباين مع متابعة نتائج أعمال الشركات والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط مستوى 85 دولار للبرميل. وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو هالسنة نتيجة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط وما تسبب فيه من ضغوط هذه الحرب على النشاط الاقتصادي. إلى المؤشرات الأمريكية، التباين سجل على المؤشرات مع متابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي للبحث عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. أسعار الفايدة لما تبقى من العام 2026 وقت تراجعت فيه أيضا أعداد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوياتها بعشر أسابيع. من أخبار الشركات، سهم أبل يواصل تسجيل مستويات قياسية بدعم من الذكاء الاصطناعي، وصل اليوم لمستوى 332 دولار، رجع كسر نزولا. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب عمق من خسائره، النفط والذهب أيضا تراجعات كبيرة على الذهب، زلنا لدون 3900 دولار مع ارتفاع عوائد صندوق الخزانة الأمريكية والدولار وزيادة أسعار النفط اللي بتثير مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية ما قد يدفع الفيدرال الأمريكي إلى زيادة أسعار الفايدة. هالأمر بيضغط على الذهب وبيعزز قوة الدولار. النفط تحول إلى يعني حركات سريعة للنفط اليوم. عدنا لمنطقة الحمراء بشكل عام، تقارير تحدثت فيها عن طلب إيران من الحوثيين باليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب بحال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها وقصفت شبكة الكهرباء الإيرانية. حتى التطورات الكبيرة كانت عطت الدعم للأسعار، ولكن شهد النفط عملية جني أرباح بعد المستويات العالية والمرتفعة اللي كان سجلها مع استئناف الضربات على إيران. انتقل للعملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1435، وأنهي مع العملات المشفرة تنتظر مزيد الإشارات حول أسعار الفايدة بالولايات المتحدة وتطورات بالشرق الأوسط أيضا. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، متابعة نشرة.
0: شكرا موريس.
2: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. تصدر هاشتاج الأرجنتين وهاشتاج ميسي الترند على منصة اكس، وكانوا من أكثر المواضيع تداولا بلبنان بعد تأهل المنتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم. فيديوهات من العاصمة بوينوس آيرس يلي وثقت احتفالات الجماهير عم تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. من داخل غرفة الأخبار الأرجنتينية انفجرت الفرحة لحظة تسجيل هدف تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم بمشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل.

0: صدفة غريبة عم ترجع للواجهة قبل نهائي كاس العالم. سنة 2007 التقى ليونيل ميسي وكان عمره 20 سنة بالطفل لامين يامال يلي كان عمره 5 أشهر خلال جلسة تصوير خيرية، من دون ما يعرف أنه هالطفل رح يصير بعد سنوات واحد من أبرز نجوم إسبانيا، وبعد 19 سنة رح يلتقوا من جديد، بس هالمرة وجها لوجه على أرض الملعب بنهائي المونديال. رغم خروج النرويج من كاس العالم بعده اسم إيرلينغ هالاند متصدر السوشيال ميديا، والسبب هالمرة مش أهدافه لكن عارضة أزياء روسية اللي انتشرت فيديوهاتها بسبب الشبه الكبير بينه وبينه. وبحسب الفيديوهات المتداولة صارت تقلد تعبير وجه هالاند وحركاته وحققت ملايين المشاهدات. أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: وصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي رحلة الدفاع عن لقبه بعبوره لنهائي كأس العالم، وذلك بعد فوزه بنصف النهائي على منتخب إنجلترا.
3: بالمواجهة يلي جمعتهم على ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية وأمام 68 ألف متفرج، أظهر المنتخب الأرجنتيني تعطشه للفوز وفرض أفضليته على المنتخب الإنجليزي يلي اكتفى بتسجيله الهدف الأول عبر لعبه جوردون بالدقيقة 55، لكن الأرجنتين بقيادة ميسي يلي أبدع مثل عادته عادلت بالدقيقة 85 عبر فرنانديز يلي سجل هدف التعادل، ومن ثم تقدمت بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 92 عبر لوتارو مارتينيز بعد رفعة متقنة من ميسي لتفوز الأرجنتين 2-1 وتعبر للنهائي يلي رح يقام نهار الأحد المقبل الساعة 10 المساء على ملعب نيويورك بنيو جيرسي لمواجهة المنتخب الإسباني، وهي عم تطمح للفوز باللقب للمرة الرابعة بتاريخها، بينما رح تلعب إنجلترا على المركز الثالث أمام منتخب فرنسا.
2: بخبر بالفوتبول، البيت الأبيض بيقول أنه الرئيس دونالد ترامب رح يحضر نهائي كأس العالم يلي رح يقام نهار الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا. محليا بالدوري اللبناني للفوتبول، شهدنا بعد الظهر مباشرة على الام تي في لقاء قوي جمع النجمة مع العهد.
3: استعاد فريق النجمة نغمة الانتصارات وذلك على حساب نظيره العهد وفاز عليه بنتيجة 2-0 بالمباراة يلي جرت اليوم على ملعب محمد سعيد بجوية ضمن انطلاق الجولة الثانية لذهاب رباعية الأوائل للدوري اللبناني للأندية الدرجة الأولى. سجل الهدف الأول علي الفضل والهدف الثاني كان من نصيب علي الحاج، ورفع فريق النجمة رصيده ل 27 نقطة بالمركز الثاني، مقلص الفارق لنقطة واحدة خلف الأنصار يلي رح يلعب الليلة أمام جوية بمباراة رح تكون منقولة مباشرة الساعة 9:30 على وان تي في.
2: بالفاينل فور من الدوري اللبناني بالباسكتبول، فاز السنترال على الحكمة وقلص الفارق معه بالسيريز ل 2-1. اللقاء الرابع بين الفريقين رح ينلعب نهار السبت الساعة 9:30 ورح يكون منقول مباشرة على الام تي في. مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبول لهلا، شكرا للمتابعه،
1: عوده يعطيك العافيه.
4: شكرا ايمان. رجوى الصوفي عمل جديد من اصاله الماضي في الفقره الفنيه.
5: من بعد سلسلة تعاونات خالدة وناجحة بيناتهم، أغنية جديدة بقدمها جورج وسوف من ألحان صلاح الشرنوبي رح تبصر النور قريبا. أعمال كتيرة جمعت سلطان الطرب الموسيقار المصري الشهير وملحن بتونس بيك صلاح الشرنوبي، مثل كلام الناس وبيعين الهوى والحب الأولاني، ومن المتوقع أن تكون هالأغنية من أقوى هتات هالموسم. وعلى الهامش رح يحيي جورج وسوف بنهاية الشهر حفلة غنائية بالخبر بالسعودية، وب 25 تموز رح يكون بالأردن بمهرجان جرش، وبنسمع سوا أغنية كلام الناس اللي قدمها على مسرح جرش سنة 1994 بحفلة بتعتبر من أنجح وأهم حفلات النجم بمسيرته.

0: أحلام وغيرة مش أكتر.
1: تلقى عشاء عالم باتمان صدمة جديدة بعد ما أعلن عن تأجيل الفيلم المنتظر لسنة 2028، أي بعد 6 سنين من آخر جزء. ورغم خبر التأجيل، حرص المخرج مات ريفز على تعويض الجمهور بمفاجأة، حيث نشر أول لقطات اختبار للكاميرا بتكشف عودة روبرت باتنسون بأول ظهور رسمي له من لحظة الإعلان عن هالجزء. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
2: وإلى الأحوال الجوية،
3: بلشوا حضروا للمشاريع يلي بتحبوا بالويك أند، لأنه الأجواء صيفية حلوة وصافية، وإذا عبالكم تنزلوا على البحر الموج رح يكون خفيف. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة عالية 70%. في شوب بالنهار خصوصا على الساحل، والحرارة عم بتسجل 31 ببيروت، 27 ببعقلين، و26 درجة بريفون. أما بالليل بتوطى الحرارة، 23 ببيروت، 21 ببسكنتا، و19 درجة بالقبيات. ببيروت وعلى الساحل الرطوبة بعد عالية، بكرة موج البحر نص متر تقريبا، أما اليوفي اندكس عالي، يعني ما تنسوا سان سكرين. أما على الجبال في شوية خطيطة عشية، والحرارة بين 18 و27 درجة. كيف رح يكون طقس بكرة والويكند؟ الجمعة ما في كتير غيوم، الطقس مستقر، الأجواء صافية، الشمس قوية على الساحل وفي شوب، بس على الجبال في خطيطة. السبت والأحد طقسنا ما بيتغير، يعني استقرار، شمس وشوب على الساحل، والحرارة 32 درجة، بس الرطوبة بتنخفض كل يوم أكتر. تنين مثل الويك أند، بس بتعلى شوي رطوبة والحرارة بتوطى درجة. انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل أكتر عن الطقس. تصبحوا على خير.
2: شكرا دانييلا.
4: شكرا دانييلا. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. في انتظار بدء الاختبار الفعلي للمناطق التجريبية في جنوب لبنان، وفي انتظار لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قفز إلى واجهة الأخبار اليوم حدث ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب من العراق.

0: عن صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. يعني هذا الكلام أن لبنان الرسمي والمفاوضات واتفاق الإطار والمناطق التجريبية في واد وحزب الله والاستعداد مجددا للحرب في واد آخر. ضبط الأسلحة ليس مفاجئا إذ سبق لقيادة حزب الله في أكثر من مناسبة أن أعلنت أنها تعيد ترميم قدراتها العسكرية. السلطات العراقية فتحت تحقيقا في كيفية تهريب هذه الأسلحة، فتحدثت عن تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات إحباط محاولة التهريب. هذا عن السلطات العراقية، فماذا عن السلطات اللبنانية؟ وكيف كانت هذه الأسلحة ستدخل إلى لبنان وعلى أي معبر؟ هذا تحدي جديد للسلطات اللبنانية. في المقابل حزب الله نفى ما أوردته الداخلية السورية ووصفها بالادعاءات، فقال عبر الوحدة الإعلامية: هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. نجدد النفي القاطع وبشكل كامل لوجود أي نشاط للحزب داخل الأراضي السورية.
1: الجديد. مساء الخير. نضح مجلس الأمة بما فيه وبالاستعارة من قاموس لغة الشوارع، طغت بذاءة الألفاظ على ممثلي الشعب، وما بين ركلة قلة التهذيب ومرتدة الوطاوة انتهت جلسة صباح اليوم الثاني لتنتقل المبارزة الكبرى في الجلسة المسائية على 3 قنابل موقوتة: العفو العام والإعدام والإعلام. وعلى قافية التشريع انطلق السوق عقاض ساحة النجمة بحراك جانبي واتصالات لزوم تأمين النصاب. ما كان توافق ولا اعتدال، إنما مساع لبلورة صيغ متوازنة تحول دون انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على قانون العفو العام، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية. لكن العزف النشاز كان على قانون الإعلام وصندوقه الأسود بإلغاء محكمة المطبوعات واستنساخ محاكم مدنية على غرار المحاكم العرفية، في تقييد حرية التعبير واستخدام مصطلحات حمالة أوجه مسنودة بعقوبات مشددة تتخطى سنية السجن إلى الأشغال الشاقة بما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وبعبارة أوضح، تمخض القانون فولد فأرا، إذ وبعد تمحيص استمر 16 عاما، بل خلالها وقبلها السياسيون أيديهم بالإعلام، ومارس كل طرف سياسي وحزبي ضغوطه على الإعلام والإعلاميين بحسب مصالحه، ولم يسلم حتى من أيادي الاستخبارات السود في تكبيل سقف الحريات. والقانون المسخ هذا يهدد المؤسسات الإعلامية بالإقفال، ويهرب الاستثمارات، ويقضي على الإنتاج اللبناني. ومن أبرز معجزاته أنه يلغي الحماية على الملكية الفكرية ويستبدل مجلسا وطنيا لإعلام عاطل من العمل بهيئة عاطلة منه ولا يتماشى مع العصر الحديث، إذ لم يرصد ولو بندا واحدا يراعي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأقل ما يقال فيه إنه ناجم عن حقد موصوف. وأمام المشرعين فرصة تعديل المسار كي لا يدخل الإعلام عصر ديكتاتورية الكلمة. من ساحة التشريع إلى ميدان التجريب، حيث تداخلت المناطق المحررة بالمناطق المحتلة، وإلى حين تبيان خطها الأحمر في الاجتماع الافتراضي غدا الجمعة، فإن الخط الأصفر أصبح بمنزلة الأمر الواقع، حيث أعلنت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان، معطوفا على تكرار نتنياهو ووزير حربه معزوفة عدم الانسحاب مما يسميانها المناطق الأمنية في غزة وسوريا ولبنان. يأتي إعلان معاريف على مسافة أيام قليلة من زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، وأمام الرئيس مهمة ليست بالمستحيلة،

0: هي الطلب إلى الرئيس دونالد ترامب الضغط على إسرائيل والانسحاب استنادا إلى مشروع إنهاء الحروب في المنطقة والسير بمشروع السلام الذي وعد به بصفته رئيس مجلس السلام، والتعاطي بالملف اللبناني كما الملف الغزي في إيجاد صيغة احتواء السلاح مع حزب الله أسوة بما حصل مع حماس. وقبل اللقاء مع ترامب وكي لا تتكرر القضية مع الخط الأصفر الذي يحتل 650 كيلومترا مربعا خاليا من السكان، فأمام عون مهلة لاستعادة التاريخ من خلال قضم مزارع شبعة خلال 25 عاما حتى احتلت بالكامل عام 98. اللهم إلا إذا كان ترامب يريد أن يهدي الجنوب لإسرائيل كما فعل بالقدس والجولان. وعشية الزيارة المرتقبة إلى البيت الأبيض صعد حزب الله النبرة ضد عون، فاتهمه على لسان النائب حسن فضل الله بتحويل القصر الرئاسي إلى منصة حزبية، وذكره بأن الثنائي انتخبه بناء على التزام شرف بحفظ حق المقاومة للبنانيين وتطبيق اتفاق تشرين، على أن تتم مقاربة موضوع سلاح المقاومة داخليا بعد انسحاب العدو في ضوء التوافقات الوطنية. ولطالما تكررت من الرئيس في إطار التزامه المذكور عبارة لن نختلف معكم لن نختلف معكم. الخلاف وقع، وصيغة اتفاق الإطار تعرضت لإصابات بليغة تماما كما مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تتلقى الضربة مقابل الضربة، مع ارتفاع مستوى التهديد المتبادل ودخول باب المندب عاملا إضافيا في حرب عرف ترامب كيف يخوضها بتحريض من نتنياهو ولا يعرف كيفية الخروج منها.
1: MTV. مساء الخير. استحقاقان دقيقان ينتظران لبنان غدا. الأول الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الذي ينعقد افتراضيا، ووفق المعلومات فإن الاجتماع سيحدد نهائيا المنطقتين التجريبيتين والإليات المتبعة لتحقيق السيطرة العملانية للجيش اللبناني عليهما، إضافة إلى دراسة آلية التدقيق الأمريكية. وقد علم أن الوفد العسكري اللبناني سيكون برئاسة مدير غرفة العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله، وسيطالب بالإسراع في تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاستحقاق الثاني فهو الاجتماع الوزاري الفرنسي الألماني الهادف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الاستقرار في لبنان. وبين الاستحقاقين تتصاعد حدة انفعال حزب الله ضد ما يحصل على أرض الواقع، فالحزب الذي يعيش وضعا مأزوما على كل الصعد والمستويات لا يرى الحل إلا بمهاجمة رئيس الجمهورية وخياراته، وخصوصا قبل سفر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في سياق برز الموقف المتوتر الذي عبر عنه النائب حسن فضل الله من مجلس النواب وهاجم فيه رئيس الجمهورية معتبرا أنه حول قصر بعبدة منصة حزبية، وهو أمر غير صحيح، إذ أن القصر الجمهوري كان ولا يزال لجميع اللبنانيين باستثناء أولئك الذين حولوا الأرض اللبنانية منصة للأوهام والأطماع التوسعية الإيرانية، فاستجروا الاحتلال الإسرائيلي من جديد وتحولوا من مقاومين إلى مقاولين يبيعون الأرض اللبنانية خدمة لإيران وأحلامها المريضة.
2: المنار. أهلا بكم. بعد تحويل رئيس الجمهورية قصر بعبدة إلى منصة حزبية وإصراره على التحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بدل أن يكون رمزا لوحدة الوطن كما ينص الدستور، كان النص الواضح والصريح الذي أدلى به النائب حسن فضل الله باسم كتلة الوفاء للمقاومة. وبعد استعراض مسار العلاقة مع الرئيس جوزيف عون من التزام الشرف الذي أعطاه حول حماية البلد والحفاظ على وحدته وسيادته وتراجعه عنه وصولا إلى القرارات المشؤومة وآخرها اتفاق الإطار، أكد نائب فضل الله أن اتفاقهم هذا غير قابل للحياة ولن يتمكن الصهاينة من فرض تطبيقه، بل سيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض، محذرا من أن رهن مصير العهد للشروط الأمريكية وتجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوضان سيادة الدولة ويزيدان الهوة بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولأن الأولوية هي المصلحة الوطنية، كان كلام النائب فضل الله عن أن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور. وحتى يسمع القصر ومستشاروه نصيحة كتلة الوفاء للمقاومة، فإن ما يراه أهل الجنوب هو مزيد من العدوانية الصهيونية المرعية باتفاق الإطار. فالغارات الصهيونية اليوم طالت أكثر من مرة النبطي الفوق، ونسف البيوت وتفجيرها في القرى متواصل وباتساع، فيما تعويل السلطة بعد جلسة روما التفاوضية المتعثرة والذهاب غدا إلى اجتماع عبر الزوم بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين لترتيب إجراءات المنطقة التجريبية وفق منطق الحكومة الصهيونية التي أعادت التأكيد عبر وزير حربها إسرائيل كاتس أن قواتها باقية داخل الأراضي اللبنانية. أما المنطقة فلن تبقى رهينة مزاجية وعدوانية دونالد ترامب، كما تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة التي ربطت أي اعتداء أمريكي على المنشآت الحيوية الإيرانية بإبادة المنشآت الحيوية التي تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة، ولا سيما في الكيان العبري. وبالمنطق نفسه كان رد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الخطوات السعودية التصعيدية، محذرا من أن أي تصعيد شامل سيجعل كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هدفا مشروعا للقوات اليمنية، والحصار سيقابل بالحصار. أما دعم المقاومة في لبنان فواجب لن يتخلى عنه اليمنيون مهما بلغت التحديات، بحسب قائد اليمنيين من أهل الحكمة والوفاء والثبات.
3: NBN. جلسة رابعة في يوم ثان تحت قبة البرلمان، والحصيلة غلة وفيرة من مشاريع واقتراحات القوانين التي يعود ريعها لمصلحة اللبنانيين من مواطنين وموظفين مدنيين وعسكريين، أقر عدد منها والمتبقي قيد الإقرار. وتتراوح هذه الغلة بين شؤون اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وحياتية وتربوية وإعلامية. وعلى غرار ما جرى أمس، تخللت الجلسة الثالثة اليوم سجالات حادة أحيانا بين النواب استخدمت فيها تعابير اضطر الرئيس نبيه بري إلى شطبها من المحضر. الجلسة التي تطلبت على الأقل جولة رابعة مساء اليوم لا يزال في بنود جدول أعمالها التي لم تقر بعد اقتراحات ساخنة وبعضها تتحكم به مواقف نيابية متباعدة. وتتصل هذه البنود خصوصا بالإعلام والإعدام والعفو العام، ولأن بند العفو خلافي بامتياز جرت حوله مشاورات واتصالات مكثفة بين القوى النيابية بعيدا من الأضواء في محاولة لجسر الهوى وتمهيد الطريق أمام إقراره. فهل سيمر مساء اليوم هذا البند الذي أدرج في نهاية جدول الأعمال أم سيكون عرضة للتأجيل؟ تأجيل من نوع آخر حكم جولة التفاوض السادسة بين لبنان والعدو الإسرائيلي في روما، إذ لم تنجح المحادثات التي جرت ليومين متتاليين في تبني أي قرار تنفيذي فوري فيما يتعلق بالإجراء المتواضع المتعلق بالمناطق التجريبية، انطلاقا من بلدتين أو أكثر معظمها غير خاضع للاحتلال. في بقعة أخرى من الإقليم تتواصل المواجهة المتشعبة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تتوالى موجات الضربات العسكرية للجمهورية الإسلامية التي تتابع من جهتها الرد على أهداف أمريكية في بعض دول الخليج. ورغم قول ترامب أن الإيرانيين لا يحبون ما نفعله وإنهم يريدون التوصل إلى تسوية لوحة باستهداف منشآت الكهرباء والطاقة والنفط والجسور في الجمهورية الإسلامية، وقد ردت عليه إيران في بيان لمقر خاتم الأنبياء جاء فيه أنه إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته باستهداف بنيتنا التحتية فسنضرب جميع البنى التحتية في المنطقة بحيث لن يبقى لها أثر. اللهجة الحربية للرئيس الأمريكي خرقت بتصريحات ناعمة لنائبه جي دي فانس الذي أكد أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية، وقال: أشعر بإحباط شديد من الأمريكيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين. هذه المواقف الأمريكية تعزز مقولة أن لا نتائج سريعة في الحرب ولا تفاوض ناضج. ومع فشل التصعيد العسكري الأمريكي في الحسم السريع يبقى باب التفاوض مفتوحا، وإن كان تحقيق تسوية نهائية صعب المنال في هذه المرحلة.
4: طالما لم تنسحب إسرائيل ولم يحصر السلاح ولم تعد أموال المودعين، فماذا تقدم كل سجالات النواب أو تؤخر؟ وبماذا يفيد كل صراخهم داخل القاعة العامة أو على المنابر؟ الجواب: لا شيء، إلا الجدل البيزنطي حول قوانين ملتبسة أصلاً، منها الإعلام والإعدام والعفو العام، فيما القوانين الإصلاحية الملحة مؤجلة منذ عام 2019 لتبقى المماطلة سيدة الموقف والهرب إلى الأمام يختصر المشهد. فبغض النظر عن كل ما يحكى حول المناطق التجريبية والصيغ والأطر، فالانسحاب الإسرائيلي من لبنان بات مربوطا عمليا بشرط غير قابل للتحقق في الظروف الراهنة، وهو سحب سلاح حزب الله. وحصر السلاح بات بحكم المستحيل بضوء رفض أصحاب العلاقة وعلاقتهم المتوترة برئيس ساهموا في وصوله، وحكومة منحوها الثقة ويشاركون فيها حتى اللحظة. أما أموال المودعين والإصلاح المالي بشكل عام فضحية تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين المتعاقبين على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، فيما الوعود الفارغة في الصدارة وحقوق الناس مجرد شعار للتجارة السياسية.
5: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: وصلتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد فقدان النصاب القانوني إثر انسحاب عدد من النواب من القاعة. جاء هذا التطور المفاجئ عند الوصول إلى البند 40 من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. وبحسب التفاصيل، تسببت مطالبة نواب بتقديم بند العفو العام على بند إلغاء الإعدام في توتر الأجواء، ورغم إصرار الرئيس بري على الالتزام بتسلسل جدول الأعمال، أقدم نواب تكتل القوات اللبنانية على الانسحاب، ما أدى إلى اختلال النصاب وإجبار رئاسة المجلس على إنهاء الجلسة فورا. هذا وشهدت الجلسة سجالا بين وزير المالية ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ العام 2017. في جديد الميدان الجنوبي، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي من بلدة حولة باتجاه وادي السوقي، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، وأغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا محيط كفر تبنيت والنبطي الفوأة. هذا وعمد الجيش الإسرائيلي إلى حرق المنازل في برعشيت من جهة بيت يحون. إلى ذلك، أفادت صحيفة معارف أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بناء خط من المواقع الدائمة في الجنوب اللبناني، ما قد يؤدي إلى تفجير خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ردا على اتهامه بتهريب السلاح عبر سوريا، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله هذه الاتهامات التي تهدف بحسب الحزب إلى الإساءة إليه وتخدم المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. فاصل ونعود.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن إيران تواصل المحادثات مع أمريكا وترغب في إبرام صفقة، وترامب منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية. البيت الأبيض شدد على أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران جاءت ردا مباشرا على انتهاك طهران لمذكرة التفاهم المبرمة، وأكد أن إيران فقدت قدرتها على ردع العمليات العسكرية الأمريكية. وتحدث البيت الأبيض عن انقسام داخل طهران حيث يريد جزء من قادتها إبرام صفقة. وأيضا في جديد الكباش الأمريكي الإيراني، أفادت وكالة مهر بأن مقذوفات أمريكية أصابت مواقع في جزيرة قشم جنوب إيران، وأخرى أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس. توازيا، رأت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن النظام الأمريكي صعد من هجماته على إيران وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية الجميع لا سيما دول الجوار في منع واشنطن من استخدام أراضيها للعدوان. في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار الهجمات الإيرانية غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن التي تؤدي إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وشددت على أهمية الوقف الفوري لأشكال التصعيد العسكري كافة. في المقابل، أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي أن جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا للصواريخ إذا انخرطت الرياض في الحرب على اليمن. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: استعاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عرش هدافي كأس العالم 2026 من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رغم أنه ما سجل بشباك إنجلترا. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال بعد ما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 الأربعة على ملعب أتلانتا في الدور النصف النهائي، لكنه ما سجل. وبعد المباراة صار ميسي هداف كأس العالم 2026 بالوقت الحالي، رغم أنه بيتساوى مع كيليان مبابي بعدد الأهداف، بس ميسي استطاع أن يخطف لقب الهداف بفضل التمريرتين الحاسمتين اللي قدمهم بمواجهة إنجلترا. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاللاعب الحاصل على الحذاء الذهبي للمونديال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وبحال التساوي بيتم اللجوء للاعب الأكثر صناعة للأهداف بين المتساويين.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: ليلة من الهجمات الأمريكية على إيران، كيف عاشها إيرانيون؟
2: البارحة طقوا صواريخ والجام اهتزن وإحنا كلش خفنا وطلعنا برا قعدنا بالشارع، الأصوات وايد كانت عالية.
1: وطهران تشن هجمات جديدة على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج المجاورة. الجيش الإسرائيلي يعلن العزم على البقاء فيما سماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، لبنانيون من الجنوب.
3: إذا انتشر الجيش وانسحب الإسرائيلي من الضيعة أكيد بدي أطلع، وصار لي 4 أشهر غايب عن الضيعة عم بنطق.
1: وفي القنيطرة جنوبية سوريا،
4: إحنا من سكان المنطقة عم نعاني كتير من التوغل الإسرائيلي وعم بتأثر كتير على الرعيان والأراضي الزراعية. يعني
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم مها الجمل. ليلة من الضربات الأمريكية على إيران هي الخامسة، حيث فرضت واشنطن الحصار البحري مجددا على الموانئ الإيرانية عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف لفتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران السبت الماضي. وطهران تعلن شن ضربات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أعلن ما سماه خطا أحمر إن اقتربت الولايات المتحدة من مضيق هرمز. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن إيران طلبت من حركة أنصار الله الحوثية في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إن شنت الولايات المتحدة هجوما على بنيتها التحتية للطاقة. فما الحال في إيران؟ الصحفية علا مسعودي من طهران تشرح المزيد من التفاصيل عن تطورات الأحداث في إيران.
5: تجددت الغارات الأمريكية على ميناء بندر عباس لمرات عدة خلال 24 ساعة الماضية، وهجمات أخرى على ميناء سيريك وموانئ جنوبية أخرى. أيضا قد سمعت انفجارات بمحافظة سيستان وبلوشستان وتحديدا في مدينة راسك. وأيضا من المدن التي تواصل القصف عليها هي مدينة خنداب في محافظة مركزي، والتي تحوي منشأة خنداب النووية، فضلا عن انفجارات في الأهواز قرب مواقع سكنية يقطنها مدنيون. وفي ذات المدينة أي في الأهواز، سقطت عدة صواريخ أمريكية قرب مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، مما أجبر المعنيين على الإخلاء الطارئ ل211 مريضا كانوا يتلقون العلاج فيها. تم الإعلان بعد حوالي 6 ساعات من الهجوم عن عودة الخدمة في هذا المشفى. ولكن للمرة الأولى من بدء التصعيد الأخير طالت الغارات الأمريكية محافظة محادية للطهران العاصمة، وهي سمنان التي استهدف فيها أجزاء من مطارها وسمعت دوي انفجارات في تلك المحافظة. صرح معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي بأن مهاجمة القواعد الأمريكية الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي حسب وصفه، طالما تستخدم هذه القواعد في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. كما وقد حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي المنطقة ودولها بأنه في حال توسعت الاستهدافات الأمريكية أو طالت البنى التحتية فسوف يتم استهداف كل ما تبقى من البنى التحتية في المنطقة. ميدانيا شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على مضيق هرمز يمثل خطا أحمرا، مؤكدا أن بلاده تملك سيطرة كاملة عليه ولديها القدرة على فرض هذه السيطرة من داخل أراضيها دون الاعتماد على السواحل والجزر. وهنا يعتقد الإيرانيون بأنه لا يمكن مضيق هرمز الأولى، والسبب هو عسكري، كونهم يقولون بأن الولايات المتحدة استخدمت هذا المضيق آنذاك لنقل معدات عسكرية من أجل شن الهجوم عليها.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران. سمع دوي انفجارات متزامنة في مدن ومحافظة إيرانية بينها الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران وبندر عباس في محافظة هرمزغان. وأفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائر الأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد تعرض محيطه لصواريخ. وتحدثت سلطات محلية عن 4 انفجارات في محيط المدينة ولم تصدر حصيلة رسمية للخسائر أو توضيحات كاملة بشأن طبيعة المواقع المستهدفة. أم وطفلة من داخل مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الأهواز المتحدثة بالعربية تحكيان لنا عما شاهدته.
0: البارحة كانت ليلة كلش مرعبة ووايد يعني تأذينا وخفنا كلش يعني الأصوات كانت كلش غريبة علينا يعني فريد كنا احنا بالمستشفى وكلش يعني تصورنا

0: عند الرعب، انا اتصلت بالبيت لقيت الجهال كلهم مرعوبين وخايفين وبالشارع شارقين.
1: البارحة طقوا صواريخ والجام اهتزن واحنا كلش خفنا وطلعنا برا قعدنا بالشارع وعذنا الاصوات كلش عالية وعذنا البيوت وايد خوف. قعدنا برا الوادم كلها طلعت.
2: أم وطفلة من داخل مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الأهواز في إيران. وسمعت أصوات انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة فجرا مع إعلان وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار وتصدي الدفاعات الجوية لعدد من الهجمات الإيرانية في البلاد. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية عدتها نهجا عدوانيا متواصلا وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها بحسب البيان الكويتي. وفيما تتبنى إيران شن هجمات بشكل شبه يومي منذ أيام على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، يقول البلدان الخليجيان إن طهران تستهدف منشآت حيوية ومدنية أيضا. عن الهجمات في الدول الخليجية تحدثت مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
3: التصعيد العسكري في المنطقة مستمر، فقد أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة إيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية صرح باعتراض 4 صواريخ و21 طائرة مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي يوم الأربعاء، الأمر الذي أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنشآت الحيوية. وفي البحرين تكرر المشهد، حيث دوت صافرة الإنذار أكثر من مرة، وأعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظوماتها الجوية اعترضت وصدت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإيراني أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت أنظمة رادار ونظام دفاع جوي ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران. في وقت حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني من استهداف البنى التحتية في المنطقة، إن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت في بيان أنها شنت موجة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية، سعيا منها لتقويض قدرة إيران على تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز وفق البيان. الضربات الإيرانية على الخليج لم تقتصر على دول خليجية، بل شملت الأردن الذي يتعرض منذ أيام لموجة من الضربات الإيرانية. فقد أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 8 صواريخ آتية من إيران، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
2: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
4: ما الذي يجري في السودان؟
5: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
4: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
6: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
7: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
4: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
2: وأنتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج يوميات الشرق الأوسط. أنهى المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون أحدث جولة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في روما دون الإعلان عن جدول زمني محدد لانسحاب أي قوات إسرائيلية. اتفقت الدولتان الأربعاء على تنفيذ ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوبي لبنان المتفق عليها بموجب اتفاق إطاري أبرم مؤخراً. كانت الصفقة تتضمن

0: نزع سلاح حزب الله، يليه انسحاب الجنود الإسرائيليين ونشر الجيش اللبناني. مستمعينا الكرام، الآن تنضم إلي الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. أهلا بك معنا ميساء. يعني يبدو أن هناك بعض الإحباط، يعني مراسل بي بي سي يتحدث عن ذلك بأن مسؤولين اللبنانيين يشعرون بالإحباط بسبب ما تم التوصل إليه في هذه الجولة من المحادثات. ماذا تعرفين حتى الآن، أو ماذا أعلن عن هذا الاتفاق حتى الآن؟
1: مساء الخير. لا، كنت في الساعات الأولى من انطلاق المفاوضات في القصر الرئاسي اللبناني، وقد كان هناك إلى نوع ما أجواء تفاؤلية لأنه كان في لأول مرة تقدم ملحوظ، وتم الانتقال إلى مرحلة البحث العلمي في عملي والتفصيلي في آلية التنفيذ المنطقتين التجريبيتين في هذه المنطقتين. مرحلة أولى إحداهما تقع ضمن منطقة تتواجد فيها كانت قوات الإسرائيلية والأخرى على تخومها. وأيضا هناك في هذه الجولة من المباحثات تم الحديث عن آلية تحقق، طبعا وهي بناء على طلب إسرائيلي، آلية تحقق من انتشار الجيش اللبناني وفق صيغة الإطار ستكون من اختطاف طرف ثالث. يعني الجانب الإسرائيلي لن يكون الجهة المخولة، ولكن هناك الحديث ربما قد تكون قوات الأمم المتحدة الخيار الأكثر ترجيحا. بيان السفارة الأمريكية أيضا بدأ متفائلا وتكلم أنه تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ لهاتين المنطقتين التجريبيتين في خلال الأيام المقبلة، ومن المرتقب أيضا.
0: طيب، ما الذي يحدث في هذه المناطق التجريبية كما تسمى حتى الآن؟
1: عذراً لم أستمع.
0: يعني ما الذي يحدث حتى الآن في هذه المناطق التجريبية بين قوسين؟
1: طبعا المنطقتين التجريبيتين، اتفاق الإطار الذي وقع في 26 يونيو يتضمن إقامة منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشارا للجيش اللبناني ونزع سلاح جماعات المسلحة، وأعني هنا حزب الله. فبالتالي هل سيتم فعلا نزع قدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله وإعادة انتشار الجيش اللبناني الذي اضطر إلى إخلاء مواقع متعددة في جنوب لبنان بسبب الضربات الإسرائيلية سواء على جنوده أو على مراكزه وآلياته؟ طبعا وفي هذه الجولة تم الحديث ربما في خلال مرحلة لاحقة عن ما سميت بمباحثات تقنية أو محادثات تقنية تمهيدا للاتفاق إلى اتفاق شامل فيما بعد بين لبنان وإسرائيل. إشارة إلى أن حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة، وهو طبعا يرفض التعاون في مسار تفهيم سلاحي خاصة لجهة.
0: يعني مسألة نزع سلاح حزب الله وباقي التفاصيل لا تزال. أشكرك ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت. ونازحون لبنانيون من بلدات في جنوب لبنان يحكون عن انتظارهم للعودة إلى ما تسمى بالمناطق التجريبية حينما تنفذ.
2: مجرد يعني تعلم قيادة الجيش انه خلص صار مسموح للأهالي ترجع على الضيعة، طبيعة الحال أكيد الناس رح ترجع، ولكن في مشكلة كفر تبنيد والنبطية الفوقة. هودي مناطق بعده متواجد فيها الإسرائيلي، موجود بكفر تبنيد هو على أطرافه، بالنبطية الفوقة هو مسيطر عليها بالنار. السؤال، لنوصل لزوتر الشرقية وزوتر الغربية بدنا نمرق عن طريق نبطية الفوقة كفر تبنيد. هيدي الطريق هذا حتكون آمنة للعودة ولا لا؟ رح نضطر نلف من وراء من ميلة ميفدون لنوصل على أعقية الجسر، ومننا في طريق فرعي نوصل فيها على زوتر الغربية، ومن بعدها منفوت على زوتر الشرقية. نحن بس نرجع على زوتر، احنا محيطنا كله في قلعة شقيف بوجنا، يعني الآليات انتحركت أو شيء منشوفها بالعين المجرد.
3: أكيد إذا انتشر الجيش وانسحب الإسرائيلي من الضيعة أكيد بدي أطلع، إنه صار لي 4 أشهر غايب عن الضيعة، وكذا مرة كانوا عم ينحكى إنه في فوتي على الضيعة وكنت عم بنطر هذا الشيء وما صار. فعم تابع الموضوع وكلنا عم نتابع لحتى نشوف أيمتى الفوتي وأيمتى حينتشر الجيش.
4: هاي المناطق التجريبية اللي بدها تنعمل، هول البلدات قرى هي صحيح جنوب نهر الليطاني وقرى صارت متاخمة للبلدات اللي احتلها العدو الإسرائيلي شرق وادي الحجير. للأسف نحن كمواطنين عايشين بهاي البلدات بيثير الدهشة عنا، بشكل نوع من عدم الاستقرار وعدم الأمان مستقبلا للأسف. يعني
0: نازحون من بلدات في جنوب لبنان واقعة ضمن ما تسمى بالمناطق التجريبية. ومستمعين الكرام، ساعتنا الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى طائفة من الأخبار في الشرق الأوسط.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: وسائل أعلام إيرانية تفيد بوقوع سلسلة من الانفجارات في مناطق ساحلية كبندر عباس، وتقارير عن انفجارات حول مدينة الأهواز قرب الطرف الشمالي للخليج، وفي كنارك وسرك وقشم في جنوب إيران. شاهدة عيان:
7: كانت ليلة كلش مرعبة، وايد يعني تأذينا وخفنا كلش يعني الأصوات كانت كلش غريبة علينا.
6: مصادر لرويترز تقول إن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. الجيش الكويتي أعلن اليوم الخميس تصديه لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية بالمسيرات. نسرين حطوم مراسلة BBC لشؤون الخليج:
8: وفي البحرين تكرر المشهد، حيث دوت صافرة الإنذار أكثر من مرة، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الجوية اعترضت وصدت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: قتل 11 شخصا وأصيب 19 آخرون وفق وسائل أعلام محلية جزائرية في حريق اندلع في دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائرية في وقت مبكر من صباح الخميس. الجيش اللبناني يعلن نشر دوريات ونقاط تفتيش فيما يسمى بالمناطق التجريبية التي اتفقت لبنان وإسرائيل على تنفيذها في 6 جنوبي لبنان في ختام جولة جديدة من المفاوضات بينهما بوساطة أمريكية في روما أمس الأربعاء. وزارة الداخلية السورية تحبط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية ضخمة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية وفق الوكالة السورية للأنباء سانا، وقالت اليوم الخميس إن الشحنة كانت في طريقها إلى حزب الله. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: مستمعينا الكرام، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي اليوم أن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها فيما سمتها المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. قال كاتس أن تلك الخطوة لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من التهديدات. وفي هذا الإطار، عقب الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول ديسمبر ل2024 في سوريا طبعا، نشرت إسرائيل قوات لها في منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان المحتلة. ومنذ ذلك الحين توغلت إسرائيل عدة مرات في أراض سورية وشنت ضربات، وأعلنت عزمها إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ومع هذه التصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي نتعرف على سكان من القنيطرة في جنوب سوريا كيف يعيشون حياتهم اليومية.
9: أبو أحمد من القنيطرة. التغارات الإسرائيلية بشكل يومي واعتقالات، وعم يمنعوا المزارعين من التوجه لأراضيهم، ورعيان المواشي عم يمنعون من التوجه إلى المراعي. التغارات الإسرائيلية والإسرائيل احتلال أجزاء من الأراضي السورية جنوب سوريا أثر على حياة السكان كتير. يعني تصريح نتنياهو الأخير أنه ما رح ينسحب من الأراضي السورية وجنوب لبنان، هذا التصريح نحن بنعترض عليه، ومناشد الأمم المتحدة ودول العالم أجمع أنه يضغطوا على نتنياهو وعلى إسرائيل أنه يطالعوا من الأراضي السورية، لأنه أخذ جزء كبير من الجنوب السوري.
10: أبو علي من القنيطرة. احنا هون سكان المنطقة عم نعاني كتير من التوغل الإسرائيلي، وعم بتأثر كتير على الرعيان وعلى المناطق وعلى الأراضي الزراعية. يعني في إلى مواسم وعم تروح المواسم ما بخلونا نفوت على أراضينا، وعم بتأثر كتير على العمار. يعني في كتير عالم بتجي وتفتح مشاريع هون وعمار، ومن كان في مشاريع جاي عالم مستثمرين من الشام والمناطق البعيدة تجي تعمل هون عندنا مشاريع، كلها العالم نفرت بس شافت هالتوغلات اللي عم بتصير كل يوم، اعتقالات. نحن بنطالب الدولة السورية تطلع بعين الاعتبار. يعني القنيطرة مثل ما أخذ منسية هون عندنا هاي المنطقة خصوصا منسية.
0: سكان من القنيطرة في جنوبي سوريا. ومعي الآن عبر الهاتف منير الغول الصحفي من القدس. أهلا بك معنا في حلقة اليوم منير. يعني الحديث من قبل كاتس عن ما سماها المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، تقريبا هذه المناطق غير واضحة الملامح ولكنها تعلن من وقت لآخر، ما المقصود مما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي؟
11: نعم، تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتش بعدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة يحمل عدة رسائل سياسية وعسكرية، فهو ليس مجرد إعلان ميداني، جاء في وقت تحدث فيه الولايات المتحدة عن جهود لترتيب انسحابات تدريجية خاصة في لبنان. أبرز الدلالات هي ترسيخ سياسة المناطق الأمنية، حيث تريد إسرائيل الإبقاء على وجود عسكري في مناطق قريبة من حدودها. وأيضا مسألة مهمة، الضغط في المفاوضات، فهذا النوع من التصريحات يرفع سقف الموقف الإسرائيلي. وأيضا هي رسالة داخلية، فكاتس يخاطب من خلال هذا التصريح الجمهور الإسرائيلي وخصوصا سكان المناطق الحدودية، إضافة للقضية الرابعة وهي مهمة، أن هذا التصريح يتباين مع الطرح الأمريكي، وبالتالي الضغوطات الأمريكية لإعادة الانتشار في سوريا ولبنان تنعكس من خلال خلاف مع إسرائيل.
0: وفي إطار الجولة من المفاوضات مع لبنان، لم يعلن عن انسحاب إسرائيلي من جنوبي لبنان، ولكن هناك حديث عن ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما شكل الوجود الإسرائيلي أيضا في هذه المناطق؟
11: يعني هذه المناطق التجريبية، بداية سيتم تجريب الانسحاب من منطقتين، الأولى يتولى السيطرة فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية، والثانية غير تابعة للجيش الإسرائيلي، أي أنها في إطار الأراضي اللبنانية التي لم يدخلها الجيش. ولكن من الواضح حسب التصريحات الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض الالتزام بجدول زمني، وهذا يتيح لها العودة لاستئناف الغارات وانتهاك الاتفاق في أي وقت يحلو لها، بحجة اقتراب مسلحين أو مقاتلين من الكتائب في جنوب لبنان من الحدود الإسرائيلية الشمالية.
0: شكرا لك منير الغول الصحفي من القدس. ومستمعينا الكرام، الآن إلى طائفة من أبرز ما تفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
5: يوميات الشرق الأوسط.
0: تصحبني في الاستوديو زميلتي هند سليم. هند، ماذا لدينا اليوم؟
12: محطتنا الأولى من غزة، حيث انتشر فيديو لطفلين يقومان بتجميع علب المياه الغازية ولصقها مع بعضها حتى يكونان أشكالا مختلفة من الألعاب. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
13: يعني علب الكولا واللزيق عاملين لعبة لهم، أي أقسم بالله إن إحنا شعب جبار. امسك يا عمو.
0: يعني ماذا نشاهد هنا هند؟
12: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهؤلاء الأطفال. كان الأطفال يلعبان بال بال بال بهذه الألعاب التي كونوها، هي كانت علب مياه غازية مجمعة وملتصقة مع بعضها،
0: فهم شعروا يعني أن الأطفال ربما يذهبون إلى الابتكار واللعب بطرق مختلفة.
12: صحيح. هي المحطة الثانية، حيث انتشر فيديو للمواطنين في ولاية الجدارب يلعبون كرة القدم، ولكنهم بالطبع لم يكونوا يرتدون الملابس الرياضية، كانوا يرتدون الجلاليب، وكان الحكم يمسك بيده صوت بدل الصافرة وكان يشير إلى اللاعبين حتى يعطيهم التعليمات من خلال الصوت. دعينا نستمع إليهم.
14: طبعا يا جماعة دي كورة هنا دي مخنجر الدونكي، كورة لا فيها شلوت ولا فيها زول بيكسر زول، وده الحكم ده صوته، ده الحكم شاي صوته اي زول، ما في حيسيمة صفارة وما في حيسيمة ضربة جزاء وما في حيسيمة تسلل، بيعمل مخالفة ويضو صوت بس.
0: يعني عدم استخدام الصافرة ولكن استخدام الصوت،
12: الكرباك ما نقول عليه الكرباك.
0: من علقوا على هذه المقاطع؟ كيف تفعلوا؟
12: كان الكثيرون علقوا بالضحك والتعبيرات الساخرة. ذكر عدد من المعلقين أن هذه الأشياء الجميلة لا نراها إلا في السودان، وقال آخرون أن الإنذار بثلاث أصوات بينما الطرد بأربع أصوات، في إشارة إلى الصوت أو الكرباك الذي كان يستخدمه الحكم. وتحدث آخرون عن أن الفريق سيقود السودان إلى كرة إلى كأس العالم.
0: وبالحديث عن كأس العالم، هناك تفاعل أيضا هند.
12: صحيح، لا زال كأس العالم يستحوذ على اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. انتشرت الكثير من التعليقات التي تتحدث عن فوز الأرجنتين على انجلترا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وهو ما حدث خلال مباراتها مع مصر والرأس الأخضر وسويسرا، حيث كانت فرق الدول الثلاث متقدمة حتى الدقائق العشر الأخيرة. كانت هناك عدد من التعليقات الساخرة مثل لعنة الدقيقة الخامسة والثمانين، قال عدد من المعلقين إنهم كلما شجعوا فريق ضد الأرجنتين يخسر هذا الفريق، دعينا إلى تشجيع الأرجنتين ضد إسبانيا حتى تخسر. وتحدث
0: يعني الحديث
12: عن وجود سحر في الدقائق العشر الأخيرة،
0: يعني هذا يتحدثون عن المباراة النهائية بين الأرجنتين
12: صحيح
0: وإسبانيا.
12: صحيح.
0: شكرا لك هند سليم على هذه الطائفة من الأخبار. ونتعرف الآن على ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، حيث تفيد الأنباء بإغلاق كامل وشامل لبلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة منذ صباح أمس، وذلك لكافة المداخل الرئيسية والطرق الفرعية في البلدة، مما حال دون مقدرة المواطنين على التنقل أو الخروج والدخول للبلدة في وقت شهد أحد مداخل البلدة مسيرة ضخمة للمستوطنين مساء أمس. سنستمع إلى سكان من وشود عيان من بلدة سنجل في شمال رام الله.
15: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدخل بلدة سنجل الوحيد، وحجة الاحتلال لإلقاء الحجارة على شارع 60 الواصل بين محافظة رام الله ونابلس. قامت قوة من قوات الاحتلال باقتحام البلدة، قامت بسحب الكاميرات وأجهزة الدي في آر وسحب مركبات غير قانونية ومداهمة البيوت. أيضا قامت بإجبار أصحاب المحلات بإغلاق المحلات التجارية بالقوة ومنع التجول على البلدة.
16: ما اكتفى الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية، دخل بجرافات عسكرية ضخمة جدا وقام بإغلاق الشوارع الفرعية داخل البلدة. الحالات الطارئة والحالات الطبية معاناة كبيرة جدا جدا جدا. بلدية سنجل والحركات الشبابية داخل البلدة بتحاول تساعد قدر الإمكان بالناس، لكن الظروف صعبة جدا. المواد الغذائية بلشت تنفد بشكل واضح، طلبة الجامعات، الموظفون، الحالات الطبية، الكل متواجد في المنزل.
0: إذن مواطنون من سنجل في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة تحدثوا إلينا. ومستمعينا الكرام، يمكنكم المشاركة لقصصكم لنا عبر تطبيق الواتساب على رقم التالي 00201111130909، ويمكنكم أيضا متابعة المزيد عبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وأحدث حلقات برنامج يوميات الشرق الأوسط على الموقع. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة الأسبوع القادم نلقاكم وحلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط. في الإشراف العام إبراهيم خليل أشرف على حلقة اليوم، محمد عبد الجواد، وفي الإعداد أميرة دكروري، وفي الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم مها الجمل. شكرا لكم وإلى اللقاء، دوما ألقاكم على خير.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيش طبارة وجيزال خوري وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد. من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية. الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية. النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح وذكريات العمل مع الأخوين رحباني. ومن أسطوانات زمان، قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد 10 من قناة آرتي.
2: حصاد 10 من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، اتفاق الإطار يدخل حيز التنفيذ. إلغاء عقوبة الإعدام تفتح الأبواب أمام جدل حقوقي. هل يبقى لبنان بمنع عن المواجهة الحاصلة بين واشنطن وطهران؟ الفقرة الأولى والثانية من جولتنا من برنامج حصاد 10 برفقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة نستضيف المحلل السياسي الأستاذ جورج عقوري.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: على مدى يومين استضافت العاصمة الإيطالية روما جولة مفاوضات سادسة بين لبنان وإسرائيل، وخلصت الجولة إلى تشكيل لجان فنية لمتابعة بدء تنفيذ بنود اتفاق الإطار، وتحديدا ما بات يعرف بالمناطق التجريبية أو النموذجية. بالطبع مع كل جولة مفاوضات تتكرس خلافات بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد حول طبيعة هذه المفاوضات وإمكانية أن تحقق وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية. مراسلة آرتي جويل مارون تابعت جولة مفاوضات روما، وسنتوقف معها حول أبرز المواقف في هذا الشأن على المستوى الداخلي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: مرحبا جويل، بداية كان في مواقف كتير بعد هذه الجولة التفاوضية، وفي على ما يبدو أخذ ورد. خلينا نروح بالبداية على مواقف المعارضة لهذا الاتفاق.
4: هي من الأول المواقف بين معارضة، في عنا حزب الله، حركة أمل، وبعض الكتل والنواب المستقلين اللي هن أيضا عرضوا هيدا الاتفاق. بطبيعة الحال أول شيء حزب الله وحركة أمل كانوا من أول نهار عم بيقولوا إنه هو ولد ميت، يعني اتفاق الإطار لن يعترفوا به، ودعوا السلطة اللبنانية لحتى تتراجع عنه وتتراجع عن المفاوضات المباشرة باعتبار أنه هيدي مفاوضات غير ميثاقية. وكان الثنائي كتير عم بيحكي بموضوع الخلافات الداخلية اللي ممكن تنقلب على الشارع، وآخر نهار يعني اليوم تحديدا بمجلس النواب قال النائب حسن فضل الله، قال انه هيدي الاتفاقيات اللي صارت او المفاوضات المباشرة او اتفاق الاطار خلق هو بين السلطة والشعب.
3: هل هو اليوم عموما كان معنا عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسين الحشازم ببرنامج نيوز ميكر، واعتبر هو انه هيدا مشروع فتنة، اتفاق الإطار هو مشروع فتنة، واذا ما ذهبت السلطة بهالموضوع فهي تتحمل مسؤولية الفتنة بالبلد. وعلى ما يبدو الرهان لدى حزب الله لا يزال على إيران، لأنه طبعا أنه لبنان بالنسبة لإيران هو أولوية بهذه المفاوضات. على كل حال خلينا نسمع شو قال بهذا الصدد النائب حسين الحش حسن. مفاوضات إسلام أباد هي اللي أوقفت
5: هذا موضوع تاني، هذا موضوع
3: يعني
5: تاني،
3: هذا موضوع تاني. بالورقة الإيرانية
5: إيران ملتزمة بمعرفة الوسطاء باكستان وقطر، والأمريكان موقعين والاتفاق منشور. لبنان بند أول بالاتفاق الإطار لوقف إطلاق النار، ولبنان سيكون بند أول في موضوع الاتفاق النهائي إذا وقع بين أمريكا وإيران بنقطتين: وقف إطلاق نار نهائي بدون حرية حركة وانسحاب من الأرض اللبنانية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: هيدي فيما يتعلق بالمواقف المعارضة، هي مثل ما قلتي قبل عملية التفاوض هنا هاي المكونات السياسية هي معارضة.
4: نعم.
3: ماذا عن خلينا نقول الموالين لهذا الاتفاق؟
4: أوكي، السلطة اللبنانية، يعني السلطة اللبنانية، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، بعض الكتل النيابية، قوات أو كتائب أو حتى بعض المستقلين وبعض النواب السنة، هن موالين لاتفاق الإطار، بيعتبروا أنه الدبلوماسية هي حرب ولكن أعنف، يعني حرب غير عسكرية ولكن عنيفة جدا. كرمال هيك هن ماضيين بالمفاوضات. نحن بحسب معلوماتنا عرفنا من امبارح انه، وكنا عم نطلع فيها خاص للارتي، انه مصادر قالت هيدي المفاوضات المباشرة، اليوم نحن عم نحكي مفاوضات مباشرة صارت بروما، لبنان بصر انه يصير في انسحابات اسرائيلية بطريقة سريعة، يعني المناطق التجريبية منا يكون تحت النيران ومنا يكون في تواجد عسكري إسرائيلي لحتى ينسحب منا، مثل الزواطر مثلا، زوطر الغربية أو زوطر الشرقية، وهيدا اللي تحدث من خلال البيانات الأخرى. يعني لبنان الرسمي اليوم شو عم بيقول؟ أنا ما رح اتنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، أنا بدي الانسحاب الإسرائيلي حتى لو ما قدرت ظهرون من أقضية، بس أنا رح ظهرون من بلدات متتالية.
3: إيه بس هذا موضوع يمكن يروح سنوات،
4: ممكن ياخد وقت كرمال هيك،
3: أو ممكن إذا صار في عملية يعني نجحت التجربة ممكن تتوسع أكتر إلى عقدية،
4: ممكن تتوسع الأقضية. الأقضية أصلا كان طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري من فترة، يعني هو ما رفض أصلا اتفاق الإطار، بس هو قال إنه بلا ما يظهروا من بلدة بلدة أو من مناطق تجريبية، خليهم يظهروا من أقضية، هيك بتكون أسرع. هلأ بطبيعة الحال لبنان ماشي، يعني بالمصادر بتقول إن لبنان ماشي بالمفاوضات، في عنا مفاوضات عسكرية سياسية قريبا، هي لتنفيذ آلية التنفيذ على الأرض. بهذا الموضوع كمان الخبر طازة جدا، الجيش اللبناني عم بيعمل إعادة تموضع، عم بحط انتشار ببعض المناطق، غندورية، دير قانون، الأفرون، هيدي هي المناطق، صريفة، برج ألوي، هالمناطق التجريبية اللي تحت النيران، يعني كانوا الجيش بلش كتير يشتغل بهيدا الموضوع. الرئيس عون أصلا حكي أنه اتفاق الإطار هو أفضل الممكن، هو رايح على واشنطن بعد يومين، رح يلتقي بالرئيس ترامب، وهو قال انه انا رح احمل معي قضية الانسحاب الاسرائيلي والخروق الاسرائيلي المتواصل والاعتداءات اللي عم بتصير على البلد. بكل الاحوال نحن كان لنا كمان الارتي كان لها لقاء مع النائب نجاة عون صليبة وحكيت عن اتفاق الاطار.
3: طيب خلينا نسمع شو بتقول النائب نجاة عون.
6: هيدا اتفاق الإطار رئيس الجمهورية شدد عليه مليون مرة انه نحن ما رح نقبل الا لانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية، ما في عنا غير خيار الا الحل الدبلوماسي، ومنشان هيك رئيس الجمهورية والحكومة ماشيين فيه. حزب الله عم بنفذ اجندة ايرانية، منشان هيك الحكومة الحكومة عارفة قالت له سلم سلاحك، هو ما بده يسلم سلاحه لأنه في مصالح إيرانية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: طيب أمام هذا الواقع جوال، عمليا في مؤيد وفي معارض لهذا الاتفاق، في شيء هيك حراك للوسطيين خلينا نقول لتدوير الزوايا بين الطرفين لما نوصل لمرحلة ما نعود نقدر نرجع؟
4: هلا أنا عم بتخانقوا يعني الوسطيين مش عارفة، يعني الوسطيين بيقولوا أوكي نحنا ما بدنا إيران تفاوض عنا، بس نحنا ما بدنا اتفاق الإطار، بدنا الدولة تفاوض بس ما بدنا اتفاق الإطار، وما بدنا إيران تفاوض، نحنا بدنا نفاوض. طب إذا أنت ما بدك اتفاق الإطار، ما هي الدولة حاطة اتفاق
3: الإطار. صحيح،
4: ما بدك إياه. ليه ما بدك إياه؟ لأنه في البنود مثل المادة 13 فيه تحديدا هي تمنع محاسبة إسرائيل وتعلق، هو الرئيس عون تعلق، هني ما عم بيقولوا تعلق، عم بيقول تلغي، يعني النواب اللي هلا ما نسمعون، محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية والقضائية للجرائم اللي هي تعتبر جرائم.
3: هل هذه صار فيها جدل كتير جوال؟ بحسب القانونيين أنه عند أي عملية تفاوض بيصير بين أي دولتين، يعني بيكون في تنازع بينهم، تعلق عملية المقاضاة. يعني
4: هذا اللي قاله الرئيس
3: قاضي عم. ولا هو بيقدر قاضي خلال المفاوضات.
4: نعم،
3: هلا بس هن متزرعين بموضوع، وموضوع مهم جدا هو استمرار إسرائيل بالاعتداء. يعني شفنا حرق قرى بعده وتدمير و
4: هلا كان في غارات،
3: يعني أنه بالمحصل إسرائيل غير ملتزمة، وبالتالي أنه عملية المقاضاة هي أمر لابد منه.
4: نعم، هو صحيح، بس هو بالاتفاق اللي مضى عليه لبنان واللي فات فيه، إن كان بروما أو بواشنطن أو بالبنتاغون أو ما إلى هنالك، هو مضى. يعني لبنان عم بيقول الرئيس عن نحن عم نتعاطى بحسن نية لحتى نوصل لانسحاب، لعودة النازحين، لانتشار الجيش. بس في مشكل بالبلد، يعني حتى الوسطيين، يعني مثل التيار الوطني الحر مثلا، بيقولوا بقول لك انا ما بدي ايران تفاوض عني، بس انا ما بدي اتفاق الاطار. شو بدك فينا نسمعهم؟
3: خلينا نسمع شو بيقولوا بهالموضوع. يعني
4: سزار ابي خليل اخذنا نحن
3: عن التيار الوطني،
4: عن التيار الوطني الحر، وحليمه قعقور عن المستقلين.
3: خلينا نسمع النائب سزار ابي خليل والنائب حليمه قعقور.
7: نحن نؤيد المسار الدبلوماسي، نحن لسنا ضد مفاوضات تؤدي إلى استعادة الحقوق اللبنانية أولا، الانسحاب الإسرائيلي، عودة السكان إلى الجنوب، إعادة الأعمار، عودة الأسرى، تحرير ثرواتنا الطبيعية في الجنوب. نحن أكيد بدنا هذه الأمور، إنما نحن ضد البنود الأسدية التي وردت في اتفاق الإطار، من يلي شرعت الوجود الإسرائيلي في جزء من أرضنا، من يلي تخلت عن حق لبنان بمقاضاة إسرائيل بالمحافل الدولية.
8: موقفي واضح من اتفاق الإطار، لأنه موقف بصراحة رافض لكتير نقاط موجودة فيه. نحن منأكد أنه من حق الحكومة ورئيس الجمهورية أن هن يقوموا المفاوضات، نرفض أنه إيران تقوم بالمفاوضات عنا، ولكن المفاوضات هي وسيلة وأداة مش هدف بحد ذاته. عم يتم التسويق للمفاوضات كأنه الهدف المنتصرين فيه، لا، هيدي الأداة ممكن توصلنا لخسارة كبيرة وممكن توصلنا لشيء متوازن بيننا وبين العدو الإسرائيلي. للأسف اتفاق الإطار ما وصلنا نتائجه لمتوازن ما بين الطرفين، كان كله لصالح العدو الإسرائيلي، مش بس المادة 13 والتخلي ووقف وليس تعليق، بل كمان بنقاط أخرى تفرض واجبات كبيرة على الجانب اللبناني، ولكن لا يوجد جانب ولا يوجد إذا بدك واجبات واضحة على الجانب الإسرائيلي، وكأنه بعدنا نحن عم نسلم كل شيء للإسرائيلي، لهو لحكم الإسرائيلي، إذا بشوف بينسحب وما بينسحب وشروط الانسحاب هو حاططها.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: جوال، إذا بدنا نروح على النقاط الأساسية اللي توصلنا فيها لهذه المفاوضات.
4: آخر النقاط اللي صار بحسب مصادر RT أيضا المناطق التجريبية، مثل ما قلنا مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي عسكريا وأخرى هي تحت النيران. سيكون هناك اجتماعات متتالية، لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، وقف الخروق الإسرائيلي اللي هي أصلا ما عم تلتزم فيه، كنا قلنا قبل شوي، عودة النازحين، تمهيدا لعودة النازحين إلى بلداتهم، وإطلاق عجلة إعادة الأعمار. اليوم وزير الخارجية كان عم بيحكي بهذا الموضوع وقال أنه نحن رح نستكمل انتشار الجيش، نحن رح نطلب دعم لانتشار الجيش، هو حكي من فرنسا بكل الأحوال، ونحن بنطلب من حزب الله أنه يوقع تحت سلطة الدولة، يسلم سلاحه. الموضوع الأساس اللي عم بيحكي فيه الإسرائيلي تسليم السلاح، وبهيدا الموضوع تحديدا أيضا بحسب مصادر RT، بحسب القوانين اللبنانية، الوفد المفاوض هيك طرحها، بحسب القوانين اللبنانية يطالب لبنان بلجنة ثالثة، طرف ثالث يفضل أن يكون أممي، مع أنه إسرائيل ما رح تقبل فيه أممي، أو دولة بطبيعة الحال، عم نحكي على الدولة، عم نحكي على الأمريكان، لا مراقبة خلو المناطق من السلاح، عدم تفتيش المنازل، وأيضا بحسب القوانين المرعية الإشراف.
3: وهيدي إشكالية كبيرة، يعني هم نحكي نحن على عملية على القوة الدولية، واليوم أيضا نائب حسين الحج حسن عبر شاشتنا رفض هذا الموضوع، أنه يعتبروها هي قوات احتلال، أي قوات دولية ستدخل ستعتبر قوات احتلال، وبالتالي هذا يعني بيرتب طبعا مثل ما بيقولوا مقاومة لهذه القوات. للأسف يعني كل ما
4: يعني غير اليونيفيل،
3: غير اليونيفيل إيه؟
4: يعني الحزب بده اليونيفيل بحسب ما قال لك النائب حسين الحج حسن.
3: بس هيدي اللي حكى فيها بالاتفاق قوات دولية، الاتفاق ملحوظ كلمة قوات دولية، قوات دولية هيدي فيها إشكالية كبيرة لأنه ما فيها إجماع وطني عليها للأسف. على كل حال جويل شكرا جزيلا لك على هالمداخلة.
4: شكرا لك.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: وافقت اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات اللبناني والاستعاضة عنه بعقوبة السجن المؤبد المشدد. بالطبع هذه القضية تفتح الأبواب أمام جدل حقوقي. مراسل RT حسين عياد تابع هذا الملف وسنحاول معه الإضاءة على هذه القضية. حسين أهلا وسهلا فيك. حسين، بداية شو أهمية هذه الخطوة، أي إلغاء عقوبة الإعدام؟
9: أعلن عمر، لا شك بأن هي خطوة مهمة لناحية وضع لبنان ضمن الخارطة الدولية التي تتقيد أيضا بمؤسسات حقوق الإنسان وأيضا ما يخرج عنها من قرارات، والتي تطالب بإلغاء هذه العقوبة. لا شك بأن هذه الخطوة أيضا تمثل تقدما تشريعيا وحقوقيا مهما نحو تكريس الحق في الحياة وتعزيز العدالة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وأيضا مع الإشارة بعض الثغرات يعني بهذا الموضوع يمكن يتم معالجتها قبل إقرار هذا القرار النهائي. أيضا ينسجم هذه الخطوة عمر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد أيضا انتقال سياسة العقابية في لبنان من منطق العقاب الانتقامي إلى مقاربة ترتكز على حماية المجتمع وإعادة تأهيل واحترام الكرامة الإنسانية. يعني هناك في العديد من المحطات كان هناك انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، منظمات الدولية، وأيضا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤثرة والفاعلة في هذا المجال لتنفيذ بعض الأحكام الإعدام في لبنان. لكن عمر، إذا ما يعني تحدثنا عن لبنان منذ الاستقلال حتى الآن، أحكام الإعدام في لبنان عموما وصلت إلى 51 حكم فقط الذي نفذت في البلاد.
3: طيب، وبالنسبة لي المسؤولين عن هذا الملف، لأنه اليوم كنت عم بسمع أنا النائب إبراهيم نايمي عم بيقول أنه عقوبة السجن المؤبد المشدد هاي اللي يعني محل عقوبات الإعدام حتحل هي غير معرفة بالقانون اللبناني، وبالتالي هذا ممكن يعمل إشكالية.
9: لا شك بأن هناك بعض الإشكاليات، يعني هي أقرت في اللجان المشتركة لسيما لجنة العدل والإدارة والعدل وأيضا حقوق الإنسان، لكن هناك ستذهب إلى الهيئة العامة ولإقرارها بشكل نهائي في لبنان. هذه أيضا المشاكل تكمن في بعض القضايا والبنود حول هذه القضية. أيضا يعني نحن التقينا بوزير العدل عادل نصار وحدثنا عن تفاصيل هذه القضية ويعني حيثياتها القانونية والقضائية في لبنان.
3: طيب خلينا نسمع شو بقول وزير العدل عادل قصار باعتباره هو المرجعية بهيدا الموضوع.
10: وهيدي خطوة أمامية أساسية للبنان باتجاه التشريع الحديث وباتجاه ضمان حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وما بدنا حدا يعتبر أنه إلغاء عقوبة الإعدام يعني التساهل مع الجريمة على الإطلاق. أصلاً لبنان وقف ينفذ عقوبة الإعدام صار له 22 سنة، إنما لازم يكون يرجع يلعب لبنان دوره الرائد بالتشريعات الحديثة لا سيما لجهة حماية حقوق الإنسان، ولكن التشديد في مكافحة الجرائم. اليوم إذا شخص طالما ما في إلغاء لعقوبة الإعدام وحدا ارتكب جريمة بلبنان وفار إلى دولة ألغت عقوبة الإعدام، ما فيك تستحصلي الى على استرداد هالشخص الفار. من بعد الغاء عقوبه الاعدام بتزيد فعاليه القضاء باسترداد المجرمين.
11: عفوا العام وين صار؟
10: ما قالوا عليه.
2: هذا البرنامج برعايه ار تي.
3: طيب حسين، قلت في انتقادات وجهت لهيدا الموضوع، ولا شك حيكون في له تداعيات، لانه في كثير من الناس بيعتبروا انه العدل هو مثلا على جريمه قاتل ان يكون حكم الإعدام وما إلى هنالك، وبالتالي اليوم أنه عم نحن ممكن يتشجع هيدي على جرائم أنه ما في قتل بالنهاية، ما في إعدام، بالتالي ممكن هاي تكون عامل مشجع للمزيد من الجرائم.
9: لا شك عمر، صحيح، يعني هناك ردود أفعال منقسمة حول المجتمع اللبناني وأيضا يعني على صعيد القوى السياسية في البلاد، لأن لبنان أيضا يعني هو ساحة يضم العديد من الفئات، وأيضا في شريحة من المجتمع دائما ما تحصل فيها إشكالات أمنية وأيضا صحيح. توترات داخلية وينتج عنها جرائم. فبطبيعة الحال هناك من يرفض الذهاب نحو هذا القرار كونه أيضا يعني يضيع حق المظلوم، وأيضا يصنف بأنه لا عقاب جدي ينال من ويختص من المجرم. وأيضا هناك يعني رأي آخر يقول بأنه يعني العدالة الانتقامية ما لازم تطبق بهذا العصر الحديث، بتنا في العصر يعني 2026، وأيضا هناك يعني يجب أن يكون هناك مخرجات أو آليات لمعاقبة المجرم بعدة عقوبات بعيدا عن القتل وإنهاء حياة البشر بقرار قضائي لتنفيذ جرائم. فمن هنا يعني لازال السجال ما بين أخذ ورد، وأيضا القرار على الصعيد الرسمي اللبناني قد اتخذ، يبقى هناك بعض التفاصيل لإعلانه بشكل تام. هذه القضية أيضا يعني يستفيد منها عمر، هو آخر حكم إعدام نفذ في لبنان، القضية كانت معلقة عقوبة الإعدام منذ عام يعني 92 حتى 2002، 6 سنوات علقت، نفذت في 2002 أحكام إعدام بثلاثة أشخاص منهم يعني رميا بالرصاص وآخر شنقا لارتكابهم جرائم، وعلق هذا القرار بعد انتقادات واسعة تلقاها لبنان من دول أوروبية وأيضا من منظمات حقوقية. اليوم يذهب لبنان نحو إلغاء هذه العقوبة بشكل تام، وأيضا هناك نحو 85 شخص في السجون اللبنانية حسب إدارة السجون محكومون بأحكام إعدام
3: حاليا موجودين.
9: صحيح،
3: 85 شخص
9: هول موجودين بأحكام إعدام. هذه مع إعلان هذا القرار يعني يكون هناك يعني يعني الجهات التي ادعت عليهم أو أيضا الجهات يعني التي تعرضوا لها أهالي الضحايا الذين ارتكبوا جرائم في السجون، كيف سيكون ردة فعلهم بعد هذا القرار؟ هنا يعني أيضا سيكون جدل واسع حول هذا الموضوع.
3: يعني متوقع أن يكون في ردود أفعال برأيك؟
9: يعني في أيضا أستاذ عمر في بعض العقلية العشائرية عندنا في لبنان، في بعض القضايا يعني إذا ما اقتصوا من عبر الدولة هن بيصير عندهم الحرية لحتى ياخذوا حقهم بإيدهم حسب ما شاهدنا في العديد من الحالات.
3: هل بتخوف الموضوع؟
9: صحيح
3: ولا سوابق كتير يعني بلبنان.
9: فمن هيدي الناحية هلأ الدولة كيف بتعالج هذا الموضوع؟ هلأ هن هؤلاء الأشخاص يبقوا بالسجون أشغال شاقة مؤبد
3: إلى حين. نحن بنعرف إنه السنة السجنية ما بعرف كيف يعني في إلى عدد معين.
9: وأيضا موضوع آخر موضوع العفو العام، في حال صدر العفو العام سيشمل أحكام الإعدام بهذا الموضوع. أيضا هناك يعني موضوع آخر إذا شملهم فصاروا خارج قطبان السجن، صار معرض يعني يعني أصحاب الضحايا في محلات معينة أن يأخذوا بحقهم إذا كان هناك من يعني ثأر أو غير من ذلك من أمور يعني في بعض الشرائح المجتمع لازالت تمارسها وأيضا لازالت تؤمن بها كوسيلة يعني أخذ الحق باليد أو غير ذلك من الأمور. يعني
3: عموما خلينا ننتظر لنشوف كيف حتكون المعالجة هذا الموضوع. حسين شكرا جزيلا على المشاركة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشات RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، نتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ جورج عقولي. أستاذ جورج أهلا وسهلا فيك. أستاذ جورج، بداية عنواننا نحن أنه هل يبقى أو سيبقى لبنان بمنأى عن المواجهة الحاصلة بين طهران وواشنطن؟ أولا قبل ما نقول بالتفصيل أكثر الموضوع اللبناني، برأيك إلى أين تتجه الأمور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ إلى مزيد من التصعيد.
12: تتجه الأمور إلى مزيد من ترويض إيران عمليا. إيران التي كانت تمتلك تسعى لامتلاك النووي ولديها الصواريخ البلاستية ولديها الأذرع، الغاية هي ترويضة وتحجيم دورة بالمنطقة وعمليا ضرب ما كان يسمى محور الممانعة.
3: طيب بالنسبة للبنان، إلى أي مدى يمكن أن يبقى لبنان بمنأى يعني عن هذه المواجهة برأيك؟
12: من المستبعد أن يبقى لبنان بمنأى عن المواجهة، لأن حزب الله مرتبط عضويا بإيران، وحين ترى إيران أنها بحاجة لتحريك جبهة لبنان، حزب الله سوف يلبي النداء كعادته وكرمة لإيران ولو على حساب لبنان وعلى حساب شعب لبنان.
3: يعني برأيك هلأ بالرغم من كل المآسي اللي شفناها بالحربين السابقتين بال24 وبالهيدي السنة، ممكن حزب الله بعد يقدم على خطوة؟
12: حزب الله يلي قام بخطوة 2 آذار وكان عاطي وعد عمليا من خلال الرئيس نبيه بري أنه لن يتحرك، والذي كان يدرك جيدا أن هناك عدم تكافؤ بالفرص بينه وبين إسرائيل وأقدم على ذلك، لا يمكن إلا أن توقع منه أن يقدم متى صدرت فتوى أو متى كان هناك أمر مهم إيراني.
3: طيب بالنسبة لاتفاق الإطار بدي روحهم، حزب الله من الأساس هو رافض لهذه المفاوضات، صيغة هذه المفاوضات المباشرة. اليوم لبنان على ما يبدو دخل بعملية تنفيذ هذا الاتفاق، وحزب الله لا يزال رافض لهذا الاتفاق وحتى لنتائج المفاوضات الحاصلة. برأيك ما هو العائق أمام التفاوض مع حزب الله من أجل الوصول إلى إجماع وطني حول قضية، لأنه قضية مصرية بالنسبة للبنان، مفاوضات وقد تصل إلى اتفاق سلام؟
12: المشكلة أن الحديث عن إجماع وطني يتطلب أن يكون الجميع تحت سقف الوطن، تحت سقف الدولة. حزب الله هو يجاهر بأنه جزء من مشروع تصدير الثورة الإسلامية، جزء من الأجندة الإيرانية، ولا يخجل بذلك، لأنه لو كنا بحاجة لإجماع وطني لكان حين قرر أن يفتح الحرب مرتين سأل عن الوطن وعن أهله، عن الحكومة، عن مجلس النواب، لم يسأل عن أحد. لذا استبعد إمكان التوصل إلى إجماع وطني، خصوصا أن عداء حزب الله لإسرائيل هو عداء أبدي أزلي سرمدي عقائدي لا يسمح بمجارات متغيرات بالمنطقة والمناخ العربي الذي يسعى إلى الاستقرار والازدهار في كل دول المنطقة والانتهاء من مراحل الحروب المتتالية.
3: برأيك في إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق من دون أن يكون هناك تجاوب من قبل حزب الله؟ يعني عم نحكي عن مناطق تجريبية هي مناطق حزب الله، يعني مناطق نفوذ حزب الله، البيئة هناك كلها حزب الله.
12: شاء حزب الله أم أبا، هناك مرحلة جديدة في المنطقة، هناك خيار أخذه لبنان وهو السير قدما في المسار الدبلوماسي. قد يعيق حزب الله من خلال ما كان يمارسه غضب الأهالي وأنه الأهالي رافضين، كما كان يفعل لتوجيه رسائل إلى اليونيفيل أو غيرها، ولكن حجم التغير في المنطقة أكبر من كل محاولات حزب الله. دعني فقط أتوقف عند ما يشهده العراق، وهو خير دليل. العراق الذي يعتبر مد حيوي كان في السنوات الأخيرة لإيران، عراق الذي يحتضن الفصائل وحزب الله العراقي وكل تنظيمات المرتبطة بإيران، اليوم العراق بلغ به الأمر ليس فقط إلى العمل على حصرية السلاح خلال مهلة حتى شهر أيلول، ولكن إلى وضع عقوبات على حزب الله ومن يدور بفلكه. إذن حزب الله يدرك أنه أضحى معزولا هو وإيران، ولا حاضن له لا في الداخل اللبناني من باقي المكونات ولا على الصعيد العربي، ولا سهولة في الارتباط بإيران جغرافيا وعبر الممرات التاريخية كسوريا وغيرها، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد.
3: ما هو هيدا اللي بيدفع لأنه لتفعيل الحوار تفاديا لأي مشكلة بالبلد، لأنه في حال بقي حزب الله على رأيه ورفض هذا الاتفاق، بالتالي قد يؤدي إلى مواجهة مع الجيش اللبناني ذلك. وإذا عم نحكي بمواجهة، بنعرف وضع الجيش اللبناني نحن.
12: واجهة مع الجيش اللبناني، حزب الله يدرك أنه هو سوف يكون حكما الخاسر، لأن حول الجيش اللبناني هناك التفاف وطني من كل الأفرقاء، حتى من بعض من يساير حزب الله ويجاريه ببعض مواقف السياسية. هذا من جهة. من جهة أخرى، لقد اختبرنا الحوار مع حزب الله منذ طاولة حوار العام 2006 التي انقلب عليها في حرب لو كنت أعلم أو حرب تموز، ثم 7 أيار وما تلاها من اتفاق الدوحة والانقلاب على اتفاق الدوحة، وكان ذلك خلال إطاحة بحكومة الرئيس حريري واستخدام القمصان السود، خلال عهد الرئيس ميشيل سايمان إعلان بعبدة انقلب عليه. إذن التجربة غير مشجعة مع حزب الله، خصوصا أن قراره ليس في بيروت، قرار حزب الله في طهران، شئنا أم أبينا.
3: طيب هلا أخيرا بس هيك بـ30 ثانية إذا ممكن، كيف شايف أنت الأمور؟ رايحين مجددا على جولة حرب أو لا هنروح إلى التفاوض مجددا؟
12: أنا أرى أن المسألة هي تكرار لسيناريو غزة، حيث كان هناك جولات تفاوض تليها جولات ضربات ثم تفاوض ثم ضربات، حتى أضحت حماس اليوم ليس فقط مترهلة، معدومة القدرة على تحقيق أي أهداف عسكرية ضد إسرائيل. حزب الله بكل أسف لن يتعظ ولم يتعظ من هذه التجربة. نحن المسار الدبلوماسي يسير قدما، ولكن في الوقت المستقطع أو الوقت الضائع حزب الله سوف يصر على تمسك بسلاحه، وتاليا سوف يصر على مزيد من المواجهات مع إسرائيل.
3: أستاذ جورج عقوري المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
12: شكرا لك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: انتهت جولة حصاد العاشرة من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيش طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد. من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب، حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيدي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: بيدخل المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا يوم الأحد، ويستند إلى أفضلية تاريخية بالمواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين عبر تاريخ المونديال. وأقيمت المواجهة ب 13 تموز 1966 على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنغهام الإنجليزية ضمن منافسات المجموعات الثانية. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1 بوقتها، وكان لهالفوز دور حاسم بتأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي، حيث أنهت دور المجموعات بالمركز الثاني خلف ألمانيا الغربية، بينما ودعت إسبانيا البطولة من الدور الأول. بس مسيرة راقصي التانجو ما استمرت كتير بمونديال 66، حيث خسروا أمام إنجلترا 1-0 بالربع النهائي قبل ما يواصل أصحاب الأرض طريقهم نحو التتويج باللقب. وبعد مرور 60 سنة بتتجدد المواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا بنهائي كأس العالم 2026.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: انا متأمل.
1: انا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين هذه النشرة: ساحة النجم تطيح بالنصاب، بري يرفع الجلسة عند بند إلغاء الإعدام والعفو العام يطير، عون إلى واشنطن خلال أيام، ملف الجنوب والضغط على إسرائيل على طاولة ترامب. غدا اجتماع افتراضي لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية لتثبيت المناطق التجريبية جنوبا. التنف يفجر مفاجأة، دمشق تضبط صواريخ ومسيرات تقول إنها لحزب الله قادمة من العراق. بغداد تحقق، والحزب يضع الخبر في إطار الروايات المختلقة التي تخدم المشروع الإسرائيلي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداءً من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. فيما يفقد مجلس النواب نصابه عند عتبة الإعدام والعفو العام، يفقد الجنوب مساحاته عند عتبة الخط الأصفر، وبينهما رئيس يغادر إلى واشنطن ليستعيد سيادة منقسمة، يجد لبنان نفسه أمام اختبار وجودي يربط التفاوض بالميدان. فمصير المناطق التجريبية معلق اليوم بين تعثر مفاوضات روما واختبار حاسم غدا عبر اجتماع افتراضي لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية، مهمته تثبيت المنطقتين وآلية سيطرة الجيش، فيما يطالب لبنان بوقف النار وجدولة انسحاب واضحة، بينما تكرس إسرائيل واقعا جديدا ببناء مواقع دائمة على مساحة 650 كيلومترا مربعا خالية من السكان. هذا المسار يتقاطع مع تطورين مفصليين: الأول أمني بضبط السلطات السورية في معبر التنف شحنة صواريخ ومسيرات قالت إنها لحزب الله قادمة من العراق في صهاريج نفط، ما استدعى تحقيقا عراقيا عالي المستوى ونفيا قاطعا من الحزب. والثاني سياسي بزيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سعيا منه لانتزاع تعهد من رجل البيت الأبيض للضغط على نتنياهو في لبنان، في حين هاجمت كتلة الوفاء للمقاومة بعبدة واتهمتها بالتحول إلى منصة حزبية. والبداية من ساحة النجم، حيث رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد فقدان النصاب القانوني إثر انسحاب عدد من النواب من القاعة، تزامنا مع طرح البند 40 المتعلق باقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وكان السجال قد احتدم بين أو حين طلب نواب بتقديم بند العفو العام على إلغاء الإعدام، وهو ما رفضه الرئيس بري متمسكا بترتيب جدول الأعمال، ما دفع تكتل القوات اللبنانية للانسحاب لتختتم الجلسة تاركة ملفات حيوية كالعفو العام وقانون الإعلام معلقة. النائب جورج عدوان شرح موقف القوات من عملية الانسحاب المرتبطة ببند العفو العام.
1: جيت قلت بأول جلسة تشريعية بدي أتمنى على دولة الرئيس بري أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام نحن نحطه بعد قانون العفو حتى لا يستعمل بتطيير قانون العفو يلي فيه خلافات ما قلنا عليه فيها. بس أضفت شغلة تاني وبعدني عنده، والكلام يلي قاله الزميل النائب بأكده أنه في فريق ما لأسباب ما سياسية ما فشلوا بده يحطوا بالقوات يلي هي تؤيد قانون العفو هلأ قبل بكرة، وبتأيده مثل ما بده ياه كل التجمع.
0: أما النائب وليد البعريني فرد بحدة على انسحاب نواب القوات من الجلسة التشريعية وما نتج عن ذلك من فقدان النصاب، معتبرا أن ما حصل لا يجوز الوصول إليه.
2: اليوم القوات اللبنانيين سحبوا ضربوا القانون من أساسه، هذا الموضوع نحن بدنا نتحاسب عليه، نحن ما نتحاسب برا ونحن ما نحاسبهم لإلهم، لأن هذا الكلام ما بيجوز، عيب نوصل لهون، نحن في عالم ناصرة برا، في أطفال وفي نساء وفي عالم ناصرة، حرام نوصل لهون. هذا الكلام اللي عملوه للأسف ما بدي أقول كلام أكثر من هيك، بس للأسف نوصل لهون.
0: النائب نبيل بدر شرح موقف النواب السنة من الجلسة.
3: نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه أشغال الشاقة المشددة، ما موجودة بلائحة العقوبات، وبالتالي عم بيروحوا على محل ما في له مسوغ شرعي ولا قانوني، بدهم يعملوها لحتى يضل سلطة الدولة وسلطة القضاء وسلطة الأحزاب على رؤوس الإسلاميين الموجودين بالحبوس، ونحن لن نرضى. ونحن كان فينا نطير النصاب من الصبح، ما طيرناه، عطينا مجال للكلام والتفاوض والاتفاقات والتفاهمات والتقاطعات، بلحظة من اللحظات نجد أنهم هم من يريدون تعطيل قانون العفو.
0: هذا وشهدت الجلسة سجالا بين وزير المالية ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ العام 2017. وكان الرئيس بري قد استهل الجلسة المسائية بمناقشة اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي الذي أسقطه المجلس لعدم توافر الاعتمادات. في المقابل أقر المجلس قوانين عدة، منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين من تقديمات تعاونية الموظفين وتنظيم نقابتي الممرضين والمعالجين الفيزيائيين، إضافة لاستحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية. أما في الجلسة الصباحية فقد أقر المجلس تعديل قانون الدفاع الوطني المتعلق بالكلية الحربية وتمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، إضافة إلى زيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإقرار قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والصليب الأحمر اللبناني. في ملف التفاوض وفي ظل الإيجابية التي رشحت عن جولة المفاوضات السادسة التي انعقدت في روما والتي وصفها رئيس جوزيف عون بأفضل ممكن والسفارة الأمريكية في بيروت بالمثمرة والبناءة، تتجه الأنظار إلى اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي افتراضي يوم غد الجمعة لبحث التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بصورة نهائية إلى جانب موعد بدء التنفيذ. وفيما يترقب لبنان البدء بترجمة البنود التنفيذية لصيغة الإطار بعد الاجتماع الافتراضي العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب غدا، رأت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة أن جولة روما التفاوضية هي أفضل الممكن في الوقت الراهن بانتظار اختبار جدية الجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا رفضه القاطع لأي لقاء يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعشية زيارة الرئيس عون المرتقبة إلى واشنطن، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير لن يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السيناتور الأمريكي لينزي غراهام. طيف المسار التفاوضي لم يغب عن ساحة النجم، إذ رفع النائب حسن فضل الله في تصريح من مجلس النواب سقف المواجهة مع رئيس الجمهورية، معتبرا أنه تحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بين اللبنانيين. فضل الله دعا العهد إلى التراجع عن المفاوضات والعودة إلى منطق الشراكة.
4: إن تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق ورهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوض سيادة الدولة ويزيد الهوى بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله.
0: وتعليقا على التصريحات التي أطلقها فضل الله، رأى النائب أشرفي في أن تهديدات فضل الله تؤكد استمرار الذهنية التي حاولت إخضاع الدولة واللبنانيين سابقا، ولكن زمن التهديد والهيمنة انتهى، واللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم رهينة لمشاريع خارجية، مطالبا من دمر البلد وأفقد اللبنانيين الأمن والاستقرار الاعتذار علنا من الشعب اللبناني. تأتي المواقف السياسية في ظل تصعيد ميداني جنوبا، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي من بلدة حولة باتجاه وادي السوقي، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، وأغار الجيش الإسرائيلي مستهدف محيط كفر تبنيت والنبطي الفوقة، كما عمد الجيش أيضا الإسرائيلي إلى حرق المنازل في برعشيت جهة بيت يحون ميدانيا أيضا. وفيد عن تقدم إسرائيلي من بلدة حداثة باتجاه المنازل في أطراف بلدة حريص وسط إطلاق نار كثيفة. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بناء خط من المواقع الدائمة في جنوب لبنان، ما قد تؤدي إلى تفجير خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في وقت رد فيه حزب الله على اتهامه بتهريب السلاح عبر سوريا، حيث نفت العلاقات الإعلامية في الحزب هذه الاتهامات التي تهدف برأيها إلى الإساءة للحزب وتخدم المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد سيارة متوقفة ضمن نطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. وأضافت إن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ما وصفته بميليشيا حزب الله الإرهابية، فيما تتواصل التحقيقات ودائما بحسب وزارة الداخلية السورية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها. تزامنا أيضا أعلنت خلية الأعلام الأمني العراقية تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل عملية تهريب الأسلحة والصواريخ عبر حدود العراق نحو سوريا، والتي كانت وجهتها لبنان لصالح حزب الله، مؤكدة العمل مع سوريا لضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة. فيب عبد سلسلة لقاءات سياسية وحياتية، إذ عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عوم مع النائب ميشيل ظاهر الأوضاع العامة في ضوء تطورات الرهينة، وحضرت آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الاتصالات لاسيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات في لقاء بين الرئيس عون ووزير الاتصالات شارل حاج، الذي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقا للقانون. حياتيا شدد الرئيس عون أيضا في خلال لقائه وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان على أن صحة المواطن والمقيم أولوية، منوها بجودة الأدوية اللبنانية ومطابقتها للمواصفات العالمية. ومن زوار القصر الجمهوري القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم لشؤون الإنسانية. في المواقف أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن هدف لبنان هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل في الجنوب. وقال رجي في كلمة أمام لقاء التضامن مع لبنان الذي عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة تحتكر وحدها قرار السياسة الخارجية والأمن الوطني، داعيا فرنسا إلى مواصلة إيمانها بأن لبنان السيد الذي تحكمه الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة. حررت المديرية العامة للأمن العام عائلة سورية كانت محتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة إثر عملية أمنية نفذت بناء على معلومات وردت من السفارة السورية في بيروت حول احتجازها على خلفية خلافات مالية. وأوضح البيان أن العائلة تتألف من سيدة وخمسة أطفال، مشيرا إلى أن المديرية باشرت تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو قليل السحب إجمالا يتحول غائما جزئيا في فترات بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين 23 و 32 درجة على الساحل فيما تصل إلى 35 في الداخل.

وكان في هذه النشرة ساحة النجم تطيح بالنصاب، بري يرفع الجلسة عند بندي إلغاء الإعدام، والعفو العام يطير. عون إلى واشنطن خلال أيام، ملف الجنوب والضغط على إسرائيل على طاولة ترامب. غدا اجتماع افتراضي لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية لتثبيت المناطق التجريبية جنوبا. التنف يفجر مفاجأة، دمشق تضبط صواريخ ومسيرات تقول إنها لحزب الله قادمة من العراق. بغداد تحقق، والحزب يضع الخبر في إطار الروايات المختلفة التي تخدم المشروع الإسرائيلي. ختام نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لكم.

0: دلوعة.
1: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيش طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: صرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبايبي.
1: البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: وصلتم موقاتا على العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لمساء يوم أمس بعد فقدان النصاب القانوني إثر انسحاب عدد من النواب من القاعة تزامنا مع طرح البند 40 المتعلق باقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وكان السجال قد احتدم حين طالب نواب بتقديم بند العفو العام على إلغاء الإعدام، وهو ما رفضه الرئيس بري متمسكا بترتيب جدول الأعمال، ما دفع تكتل القوات اللبنانية للانسحاب ليختتم الجلسة تاركا أو لتختتم الجلسة تاركة ملفات حيوية كالعفو العام وقانون الإعلام معلقة. وكان الرئيس بري قد استهل الجلسة بمناقشة اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي الذي أسقطه المجلس لعدم توافر الاعتمادات. في المقابل أقر المجلس قوانين عدة منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين من تقديمات تعاونية الموظفين وتنظيم نقابتي الممرضين والمعالجين الفيزيائيين، إضافة لاستحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية. أما في جلسة صباح يوم أمس فقد أقر المجلس تعديل قانون الدفاع الوطني المتعلق بالكلية الحربية وتمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، إضافة إلى زيادة حصة لبنان في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأقرار قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والصليب الأحمر اللبناني. يعقد اليوم اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية عبر زوم للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. نفى حزب الله وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، وجاء نفي الحزب بعد إعلان وزارة الداخلية السورية عن إحباط عملية تهريب ضخمة لشحنة أسلحة نوعية كانت في طريقها إلى الحزب في لبنان. وعلى المقلب العراقي سرعت قيادة العمليات المشتركة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع الجانب السوري للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة المقصرين وضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة بين البلدين. جنوبا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدات النبطي الفوقة برعشيت وبيت يحون، ما أسفر عن سقوط شهيدين وتدمير في الممتلكات. كما سجلت عمليات تمشيط بري مكثفة بالأسلحة الرشاشة في بلدات الخيام وحاريس تزامنا مع توغل آليات عسكرية في بلدة حداثة. وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات واسعة في محيط بلدات بني حيان وزوطر الغربية، بينما وصلت المسيرات الإسرائيلية غاراتها وقصفها وصولا إلى استهداف مدخل بلدة ميفدون. في المقابل عزز الجيش اللبناني انتشاره الميداني مسيرا دوريات ومستحدثا حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون الغندوري قلوي برج قلوي كفردوني قاقعية الجسر وصريفة، وذلك في إطار جهوده لضبط الأمن في المنطقة. إلى أنبائنا العامة، حيث تشهد مناطق جنوب إيران حالة من الاستنفار العسكري عقب تعرضها لسلسلة غارات صاروخية أمريكية مكثفة طالت بنى تحتية استراتيجية ومواقع عسكرية في محافظات عدة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متتالية في كل من بندر عباس، جزيرة قشم والأهواز وبوشهر ومحيط مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوجستان. واستهدفت الهجمات بشكل مباشر جسورا حيوية منها جسر الرابط بين بندر عباس وشيراز وجسر نهر شور وجسر مدينة بندر خمير، ما أدى إلى إغلاق خطوط الملاحة المرورية في تلك المحاور. كما طالت الاستهدافات محطة سكة حديد في بندر عباس وبرج اتصالات في تلة المدينة ومواقع أخرى في محيط منطقة سيريك، وسط تأكيدات إعلامية إيرانية بأن العمليات الأمريكية لا تزال مستمرة وتتسم باتساع نطاقها الجغرافي. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن تلك العمليات التي تدخل ليلتها الخامسة تأتي في إطار استراتيجية محددة تهدف إلى تقويض وأضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مباشر. في المقابل أعلن الجيش الكويتي عن تصديه لهجوم واسع النطاق مؤكدا نجاح دفاعاته الجوية في اعتراض 32 طائرة مسيرة معادية في الساعات الماضية. ووصف الجيش الكويتي الاستهداف بأنه عدوان إيراني آثم. وإلى البيت الأبيض، حيث أعلن أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحل الدبلوماسي مع إيران. وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن طهران تواصل محادثات مع واشنطن وترغب في إبرام صفقة، وترامب منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية. وتحدث البيت الأبيض أيضا عن انقسام داخل إيران، حيث يريد جزء من قادتها إبرام صفقة. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.